0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مرحبا بكم جميعا، ويتجدد اللقاء في النهر الخالد على أمواج إذاعة صفاقس، رحلة ليلية على إيقاع القصيد، على إيقاع النغم. هو الليل يحملنا إلى عوالم أخرى، إلى حيث الإبداع والمتعة والنشوة. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا.

مظلوم. ألا فاسقني كاسة راح وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغني، فدع عنك ليلى العامرية إنني أغار عليها

على شاطئ الوادي نظرت حمامة، أطالت علي حسرتي وتندمي، خذوا بدمي منها فإني قتيلها، ولا مقصدي إلا تجود وتنعمي، ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها، ولكن سلوها كيف حل لها دمي، وقولوا لها يا منية النفس إنني قتيل الهوى والعشق لو كنت تعلمي، ولا تحسبوا إني قتلت بصارم، ولكن رمتني من رباها بأسهمي. لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم، ولي حزن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم. ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت خضبت الكف بعدي أهكذا يكون جزاء المستهام المتيم؟ فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتبرمي، وعيشك ما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي. ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوما نوى فمسحته بكفي فاحمرت بناني من دمي، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت

بكيت على من زين الحسن وجهها وليس لها مثل بعرب وأعجم عراقية الألحاظ مكية الحجة هلالية العينين طائية الفم وممشوطة بالمسك قد فاح نشرها بثغر كأن الدر فيه منظم أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا.

الجبال وتحت البحار، ويرسلني في هبوب الرياح وفي عاصفات الغبار، ويزرعني في السحاب الثقال وراء المدار. وآه لو تبصرين العذاب المكبل في نظراتي وفي كلماتي، وآه لو تلمحين الخناجر ترضع من ضحكاتي. وأعجب كيف أخوض الجموع بدونك، وأرقص فوق الحراب بدونك، أمثل في مسرح الزيف ألف رواية، وأهذي بألف حكاية، وأرجع عند انسدال المساء فأحلم أني رميت شقائي بليل عيونك، ونمت ونام الشقاء. إذا غبت لا شيء لا شيء لا شيء، هذه الحياة بكل شذاها وألحانها، بكل صباها وألوانها وأقزامها والكبار الطغاة، وما دبجته أكف المنى، وما سطرته دموع الضنى، كأن الحياة

أتتك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هوات حين أتاني، فارفق به ما دمت تملك أمره واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني. للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أطناني. عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في الهجر من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول ثاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني فأنا عيوني.

بعد انتهاء القصيدة أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة. أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه، ولا صوت لي غير صوت الغريب الذي يترك المدن المستحيلة في الليل، والفجر يرجعه حين يكشف وهمه. بريء من الطلليات رغم الجمالي في المطلع الجاهلي، وعار عن الانتماء أفتش عن خلل في الهوية، لم ينتبه للدخان المعلق من إرث آدم فوق الجميع، ولم ينتبه أن كل الجهات المتاحة مهما حنانيك لم يسمح الوقت لي بالجلوس إليه. نهار وأضيق من أن يحاول فهمي، وليل وأوسع.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة الليالينا مشاوير مشاوير.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة

مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: وتوا نبدو الحفلة، هيا موسيقى.

0: خاطركم، ما تصعدوش على المنصة خيركم، خيرتي راهي ما تتحملش. كلميهم يا صليحة، كلميهم
1: شوية. صندوق تكسر تحت رجلي، جرح صغير، ما تخافوش عليا.
0: جمعت الفرقة، حافظوا على الالات، فت الحفلة وفت، انتهى. انزلوا امشوا سيارتنا، امشوا سيارتنا يا ناس، يا ناس خيركم. المنصة خايفة ما تتحملش، انا نازلين. وين البوليس؟
2: بنيتي وينها؟ بنيتي صليحة شبيك؟ خلوني، بعدوني، سيبوني نشوف بنيتي. دم حليلين على بنيتي، شوفوا فرملي ولا طبيب. صليحة صليحة، بنيتي مجروحة. صليحة يا حليلين على بنيتي،
0: خلوها
2: تتنفس.
0: فين السلطة؟ فين الإسعاف؟
2: ما تخليش حتى وجه الطبيب. أحليلي اصبري شوية بنيتي، اصبري.

0: ألو علي، كلمتني؟
1: ألو، صباح الخير ست بدرية، معايا؟
0: نهارك زين. أي
1: لا لا، أنا ما كلمتكش، أما صليحة وصار لها حادث البارح في الكيف.
0: حادث كيفيش اللطف؟
1: طاحت من المنصة، جرحت، وتوها زينها لسبيطار شريكول.
0: أي إن شاء الله باللطف. وعلي خبر يفرح، يعشق، يستاهل 1000 فرنك. فضيحة في بلادها. تو عرفت لك.

0: صبري يا ميمتي اللي انتوا في العملية عدك بها كملت.
1: صبر حقني ننوح ونصيح. خذوها بعين كانت كل عصفورة والناس فارحة وتصفق. يا سيدي بو مخلوف، يا سيدي علي بن عيسى، أبي شديني شديني بنيتي.
0: حطي رأسك على كتفي، حطي رأسك. هاو سيد بشير جي.
1: إن شاء الله لاباس. إيش صار لبنيتي؟ نفسوها ها؟ نفسوها اللطف يا صاحب اللطف.
2: إن شاء الله لاباس يا خالتي مباركة. هانا صابرين، الطبيب عامل جهده، ربي معانا إن شاء الله.
1: العباد الكل تعيط عليه، يا حليلي نعلى بنيتي نفسه.
2: المنصة خايخة يا خالتي مباركة، صندوق قديم أرخ بها، الطبيب قال العملية مستعجلة. هاو خارجي.
1: هاطبيب هاطبيب عايش وليدي، الله ينجحك ويسونك. وينها بنيتي؟
3: لا لا متخافش، العملية نجحت، عملية كبيرة ياسر، صار لها تمزق في السفيق واللحم موش متاوى، لازمها 15 يوم في السبيطار.
2: الدكتور نجمو نقابلوها
3: توالي.

0: شهرين، شهرين بنيتي وانتي راقدة، ويقولوا العملية ناجحة.
1: لاباس يا يما، أنا سم شوية تحسن، كل يوم خير. هاني في داري نسمع في الراديو والغنايات متاعي.
0: عثر، عثرة صغيرة عملت فيك هكا بنيتي؟ ني نقول ماهيش عثرة، من أول يوم قلت لك نفس اللطف على بنيتي. هيا يا عيش صالح، قومي تمشي شوية، سرحي الدم.
1: لا لا يما، ما نجمش، الطبيب نبه علي قال لي ما تهبطيش من السرير مدة طويلة. سيبيني برك، خليني نسمع الماكينة.

0: أيه أو جي العزيم ميحلها كان هو
1: مشي من عزيمة يوم رب شرح وغرز والطبيب وص
0: الطبيب ربي والنبي راي العين كسر الحجر تعرفيش كيفاش هاني خير جليل.

0: ما كان الخير. المحرمة قالت كل شيء، برش عيون خبيثة تقابلت عليها وهي تغني، حبوا يحرقوها، أما صليحة سبقت صلات عني بي ربي يحفظها، جات تتيح خفيفة.
1: حليلي يا ربي رك خوفتني، وش يلزمنا نعمله وتعطينا دواء؟
0: جبت لها 4 حجابات علقوهم في الجهات الكل، وكل عشية ولعوا المجمرة وحطوا فيها الملح والداد، عملوهم في صحن الدار بين العنبة والبيك، وما يدور حد في هاك البلاصة للصباح، وردوا بالكم من القطاس الكحل.
1: باهي باهي، وهي زعما وقتاش تنجم تهبط من السرير وتمشي على رجليها؟
0: أسبوع ما أكثرش.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

احصن النفس واحملها على ما يزيلها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلونا، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرايري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني

0: أخواني.
1: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.
1: عشنا هو بيتنا، ونحن تماما كفراخ العصافير على وقع خيوط الشمس الأولى نستفيق، نفرغ طاقاتنا في العمل، وإذا ما جاء المساء وإذا أفلت الشمس نرجع إلى عشنا لنخلد إلى الراحة. بينما تظل أمنا واقفة تقرن النهار بالليل، فاليوم بالنسبة إليها لم ينتهي بعد كما انتهى بالنسبة لأم العصافير. فالعصافير صغيرة في حجمها، في متطلباتها، وربما لا تستحق اهتماما كبيرا. أما نحن بني البشر بإدراكنا لما يدور حولنا، لأمانينا ولو كانت بسيطة، لأحلامنا، لتطلعاتنا، فلا تتراجع ظاهرة المد عندنا. وما بالك بامرأة وقفت لوحدها في وجه الحياة؟ إنها أمنا. أماه، هكذا شاءت الحياة وهكذا شاءت الأقدار، وما قصتنا إلا مجرد إضافة لمجرى الحياة.

0: في سواد الليل الحالك ونجومه المطلة على الدنيا بنورها الخافت الهزيل، كانت المدينة غارقة في سبات عميق وتحت وطأة ريح خريفية بدأت تحمل معها أولى نسمات البرد. وخلف جدران بيت متواضع انكمشت على نفسي مرتعدا وأنا أنظر من خلال نافذة لقطرات مطر بدأت تطرق بعنف على بلور تهشمت بعض قطعه ولم يقع إصلاحها. الليل ما زال طويلا وحرارة جسمي ما زالت مرتفعة وبعض من السعال ما زال ينتابني من حين لآخر. دسست جسمي تحت غطاء صوفي وانتظرت حتى يداعب النوم أجفاني. وفي الغرفة المجاورة وفي نفس اللحظات التي كنت أعاني خلالها من الأعياء والنوم كنت أسمع وقع خطوات سيدة تذرع القاعة جيئة وذهابا محاولة إسدال ستارة على شبه نافذة حتى لا يتسلل البرد لأجساد إخوتي. كنت أستمع لدعائها لرجائها لشكرها لله. إنها أمي، سيدة في مقتبل العمر. مات أبي وترك لها ابني أنا وأخي وأختا هي ثالثتنا. لم تعرف السعادة يوما طريقها إلى بيتنا منذ أن افتقدنا والدنا، وبات من المستحيل أن ترى أمي غير مطرقة وغير حزينة. دخلت حجرتي، اقتربت من سريري وهمست باسمي همسا حتى تتأكد من نومي، ثم مدت يدها وتحسست جبيني وتمتمت:
1: آه لو انخفضت حرارة جسمي قليلا ربما استراح ونام. اشفي يا رب، إنك ملاذنا وملجأنا، ساعدنا يا الله وكن في عوننا.
0: وضعت على جبيني خرقة ندية محاولة التخفيف من الحمى التي انتابتني. قبلت يدي وجلست على كرسي بالقرب مني. مضى الليل وإيدا وأمي لجانبي إلى أن غلبني النعاس فنمت. لم يعذر الصباح أمي، فقد أقبل مسرعا ليشع من جديد على بيتنا ولتواصل المسكينة عمل الليل، تعد طعاما لأخي ولأختي ولتحمل في صرة غداء أخي يتناوله في مقر عمله عند الزوال. كانت تودعه بالدعاء وهو يركب دراجته النارية ويفرك يديه من قساوة البرد قبل أن يتوجه إلى مصنع في ضواحي المدينة، فالمسافة غير قريبة وهي تخاف عليه تماما كما تخاف علينا من هول الطريق ومن صروف الدهر التي لم ترحمنا. كنت أنظر إليها وأردد في صمتي: كفى حزنا وكفى ألما، كم أنت رائعة يا أم يا أم يا ست الحياة.

0: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي.
1: كانت أمي تحضننا، تحن علينا، تحرسنا وتلتف من حولنا كقطة خائفة على جرائها. ورغم ما تحس به ورغم الألم المرسوم على كل ما يحيط بنا، فقد كان وجهها ينطق بالحب كلما نظرت إلى واحد منا. تخاطبنا وكأنها تحدث كبارا، تريد أن تجعل منا رجالا، تريد أن تعودنا على تحمل المسؤولية. اقتنعنا بما رسمت لنا من أهداف وصرنا نعرف ما يدور بخاطرها قبل

0: أذكر وكأن الحدث يمر اليوم أمامي كيف ترددت طويلا قبل أن أطلب منها 10 دنانير لشراء قميص أعجبني. كيف أطلب منها ذلك وأنا أعلم حق العلم ضعف ما بنا؟ كيف تجرأت على ذلك ونحن لا نملك من متاع الدنيا إلا القليل؟ كانت مبتسمة تكاد تطير فرحا وهي تضع الدنانير في يدي قائلة:
1: إنها لك، اشتري بها ما طاب لك. يا عزيزي تمنيت لو أعطيتك أكثر. هيا خذها، لما كل هذا التردد؟
0: كبلني خجلي وأنا أتسلم منها هذا القدر من المال، كدت أرجعه إليها على الفور. أردت أن أقول أنا لست بحاجة للقميص الآن، لكنها وضعت سبابتها على فمي ضاحكة وكأنها تأمرني بالصمت، ثم استدارت لتواصل عمل البيت. كيف سأرد جميلك أيتها العزيزة؟ أنا أكتفي

كأن الزمان أراد أن يعمق من جراحنا ولم يقنع بما نحن عليه عندما قرر أخي أن يهاجر. أراد أن يتمرد على الوضع الذي هو عليه. ربما أغراه رفاقه أو ربما غرروا به، فهو بسيط في مواهبه، يفكر بالأشياء سطحيا وحياته تسير حسب ما اتفق لها. حتى تصرفاته وقراراته كانت وعلى بساطتها غير متروية. دخلت أمي في دوامة وهي تسمع الخبر. تعلقت الكلمات برأسها قبل أن تدركها الهواجس، ثم شدت رأسها بكلتي يديها كأنها تخاف أن ينفجر، ووضعت على شفتيها بسمة ليست ككل البسمات، كلها خوف من الآتي. خافت أن تندم لو وقفت حجرا في طريقه وقنعت بالمكتوب. ومن خلال صمتها قرأت رفضها. أمه، حتى في صمتك أنت عظيمة. لو ثمت لفظة أعمق من لفظ أمي لرسمتها غرة على جبيني. دنياي هي هديتي إليك، وشوية تكون الهدية. وبما أن ما باليد قليل فأنا أدعو ربي خليك الليل، ربي خليك الليل يا ست الحبيب، يا ست الحبيب، يا حبيبة، يا حبيبة.

0: توديعنا لأخي كانت اللحظات تمر عسيرة وإيدة، تربع الحزن خلالها في ركن من أركان بيتنا كأنه يخاف أن يتسلل الفرح إلى قلوبنا. كانت كلمات أخي كإبر تخز بدن أمي وخزا، فيشتد ألمها ويعتريها صمت وذهول. لم تسمع كلامه وهو يبرر سفره.
1: يجب أن تحترموا رأيي، أليس هذا من حقي؟ أنا لا يمكن أن أعيش على هذه الحال، وما دام مصيري بيدي فأنا سأغيره. دعوني أجرب حظي، فآمالي كبير وطموحاتي أكبر، ثم لما كل هذا الخوف؟ سأكون دوما على اتصال بكم، لن أتخلى عنكم، هذه فرصتي والحظ لا يأتي مرتين.
0: غلبت أمي الدموع فبكت وتاه منها الكلام فصمتت، وضاع منها التفكير فقبعت على كرسي تلعل الزمان الذي قسى عليها. لمت أخي في صمتي، فمن أين جاء بكل هذه القساوة؟ إن خوفي عليه شديد، وربما اشتد إلحاحي ليتخلى عن السفر ويتراجع، لكن هيهات أن يقلع عن عناده أو تلين أعصابه. وما كاد يأخذ حقائبه، وما كاد باب البيت لينفتح، ما كاد يغادرنا، وما كاد يغيب عنا، حتى تساقط ما بقي فينا من قوة. أما والدتي فقد سارت وراءه بعض الخطوات، مشت ثم توقفت، وأخيرا رضيت بما قدر الله وتسمرت في مكانها إلى أن لفه منعطف للشارع. فرجعت المسكينة من حيث أتت لتلقي بجسدها على حشية ولتدفن رأسها في وسادة وتنهار بكاء. أردت أن أواسي أمي، أن أخفف القليل من ألمها، أن أضمها لصدري، لكن أحاسيسي خانت قواي، فلملمت أذيالي وغادرت الغرفة، وصداع شديد يكاد يفشر رأسي، ولم أستطع إلا أن أردد في صمتي وفي ألمي وفي أسفي: خي خي خي خي حبيبي، ليه قاسي، ليه يا خي؟ وبمرور الأيام بدأت الحيرة تنتاب أمي وتسأل الأماكن قبل أن تسألنا عن أخي. مسكينة أنت يا أمي، أضنيناك وأرهقنا جسدك وسرقنا الفرحة من أيامك، فرجاءً رجاء لو رأيتم أخي، لو صدف الطريق جعلته يوما أمامكم، خبروه عن أم ذرفت الدموع على ابن نما وكبر، ولما اشتد سعيده غادر عشه ولم يرجع. خبروه عن أخ بلغت الأجان عنده حد الغليان، وأخبروه عن أخت صارت تفتح الباب لكل طارق، علها ترى أخا راجعا، أو علها تجد رسالة أو مرسولا. أخي، ملامحك الحلوة في عيوننا، براءة نظراتك رغم القساوة التي لبستك ساكنة فينا. وبأي جواب سيكون ردك على سؤالنا نحن نرضاه؟ لقد فات معي كلام كثير لم أقل، فعد أرجوك.
2: خي خي حبيبي، لآسي لي يا خي
3: يا خي،
2: قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي
3: يا خي.
2: خي خي

0: كثيرا وأخفت الكثير من أحزانها، لكن كيف تداري دمعة في العين وتنهيدا يهتز له الصدر وبكاء يشتد بها؟ كل شيء في البيت يذكرها بأخي، تراه فوق حصان خشبي كنا نركبه ونلهو به ونحن صغار، تراه أمام قفص لعصفور اشتراه يوما، لكن فرحته به لم تدم لأني أطلقت سراحه، فأنا لا أحب أن تسجن العصافير، فبكى المسكين حزنا لفراقه. وكنت أرى أخي في حب، في أخوة، مستحيل أن تصفها العبارة أو أن يتحدث بها لسان. كانت رسائله تأتينا بادئ الأمر غير منتظمة، ولعلها كانت عزاء أمي الوحيد، ثم تباعدت إلى أن انقطعت نهائيا. وحتى العنوان الذي أمدنا به لم يهتدي إليه موزع البريد. ازدادت التآويل عند والدتي، ومعها تزايد الخوف، فيضيق صدرها بكل ما حولها وبنا، وتدخل في دوامة من التساؤل.
1: ترى أين أنت الآن يا ولدي؟ أيكون قد ده؟ أيكون قد مات؟ أخاف أن يكون مصيره مصير ابن جارنا الذي ابتلعه البحر.
0: ضعف بصر أمي وصار ذهنها شاردا، وكرهنا أن يذكرها أحد فيه حتى لا يشتد وجعها وحتى لا تزيد جراحها عمقا. كانت الدموع تغلبني وأنا أرى أمي تذبل يوما بعد يوم، وحتى الكلام يتيه مني على الشفاه، فأردد في صمت. وحدك يا أخي تعلم ما بها وما بنا، أرجوك لا تسأم من تذمراتي، لأنها صارت واقعا رضينا به ولم يرضى بنا. لا تدعني أقطع المسافات لوحدي، أرجوك يا أخي، أرجوك عد إلينا.

ليت الزمان ورغم قساوة الأيام التي عشناها يرجع بنا إلى الوراء، ولكن حتى التمني صار بالنسبة لي مستحيلا. ودارت الأيام وتلتها الأعوام وعبثوا بي كما شاءوا، ولعلي تجاوزت بكم الأحداث أو سرعت تفاصيلها، وذلك من فرط حرقتي ورغما عني. ولأبدأ الحديث من حيث تكون البداية. صرنا كبارا وأصحت أمنا عجوزة، تزوج أخي الأصغر وصار له بيت وأطفال، وابتلعت الغربة أخانا الأكبر، وبدوري تزوجت وصرت أما لأطفال تخلى عنهم والدهم، وكأن المأساة التي عشناها صغارا أبت إلا أن تكرر نفس المسار ونفس القصة ونفس الكلام. وكما بدأت الحكاية هي تخلق نفسها من جديد، فالليالي بظلمها بظلامها وبأساها تعود متحدية إرادتي، وباتت اللخبطة شعار حياتي. وإن قسى الدهر فإن الله قد بدلني عن شر الأيام بأخ هو حبيبي وأجمل هدية من أمي وأبي. أجيئه وعلى خدي دمعة تجري من الخوف والحرقة والندم، أشكوه حالي فيقاسمني رزقه ويمسح العبرة من مقلتي فأنسى همي، وتغني الفرحة داخلي. كلامك حنان وعطاؤك حاتمي يا حبيبي يا خويا، فتحت أبواب بيتك لي ولأبنائي كما جعلت منه جنة لأمنا. أطرق بابك كلما تعود العواصف لبيتي، ألمي يا أخي يقتلني، خوفي على أبنائي من غوائل الدهر يحيرني، لكن أملي في الله وفيك كبير، وحبك لي وعطفك علي يزيدان من عنادي لهمومي فأتحداها

الفقر والحرمان، ولكن الله لم يفرط في ولا في أبنائي، ومنحني جزاء صبري أخا يرأف بي ويحن علي. أقولها ولا أداريها، يا غالي علي، يا حبيبي يا خويا، يا أجمل هدية من أمي وأبويا.

0: تأتي بالإرادة، بالشجاعة، وحتى بالعناد سنين العجز والفقر، وكسرت مصابيح الظمأ اللاهث والجوع الموحش. ها أنا اليوم أضمك لجدار قلبي ليهدأ نبض قلبك المرتعش، فما عدت أطيق رؤية دمعة على وجنديك، فألمك ألمي وفرحك فرحي وحبي إليك يشدني. إنك أمي.
1: إليك يا ست الحبايب أهدي فرحي، ولا تسألوني كيف تصاغ كلمات الفرح، فأنا لم أجد في لهجات العالم كلاما أفصح في التعبير من لفظ أمي. اقتربنا أو ابتعدنا، رحلنا أو عدنا، لكن كلما جئناك عشقنا قربك، وعشقنا الإيمان الذي تسلحت به لتواجه هموم الحياة. فما أروعك يا أمي، يا أمي.
0: في لهونا، في لحظاتنا الحلوة، في دمعة انحسرت في مآقينا، في ماض ما زال محفورا في متحف الذاكرة، في سؤال تراءى يوما على شفاهنا ولم نجد له جوابا إلا عندك، في كل هذه الصور بحلوها ومرها نراك يا أمي.
1: في كلام أعلنته عيناك وأخفاه صدرك، وأنت تبحثين في صمتك عن أخينا، أرخيت دون أحزانك ستارا حتى لا نلحظ ألمك، فيبقى بذلك حزنك مستترا. لكن نحن مثلك لا نملك حق الرد ولا حق الرفض، فصبرا وكفى ألما، واقبلي أيامنا وأعمارنا هدية، وليتها تكون أجمل هدية.
0: سحبنا من حياتك أعواما ونحن صغار، ولم نكن ندري أننا نسحب منك عمرا بحاله. جرته الأيام بعنف رغما عنك وعنا، واليوم وبيد خجولة أحاول أن أسحب ألما حفر فوق تجاعيد جبينك، لتري فصلا جديدا من مسرحية الحياة أرجو أن يكون أكثر إشراقا.
1: زمان زمان سهرتي وتعبتي يا أمي، وحملتي بدلنا قسوة الزمان، وها قد غزا الشيب شعرك وكبرنا، وآن الأوان لنرد ولو قليلا من الجميل.
0: أمه، ألك أن تمنحيني مددا ولو ضئيلا من إيمانك بالقدر، من رضاك باليسير، من حب عزفته أحاسيسك على أوتار مشاعرنا، فزرعت في حدائقنا الأمل والقناعة والرضا. والآن وقد خطى الكبر على صفحة حياتك، انسي الماضي لأنه قد رحل، وتمسكي بالحاضر، فمع الآتي سيأتي النغم.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضا.

حللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه: يا ربنا لك الصلاة.

التائبين للعفو لا نرجو سواك. يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك. يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي.

0: نورا وانور جميع سرائري.
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني. صلى عليك الله يا علم الهدى فنحق امري على الأوصان.
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء إلى حدود الرابعة من مساء اليوم بعدد من مناطق صفاقس. جلسة عامة اليوم بالبرلمان للتداول في الشأن العام ومسألة الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. جلسة فنية اليوم بمقر وزارة الصناعة للنظر في القرار المتعلق بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا. واليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية. في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية توقف الغارات الجوية على إيران، وحديث عن رغبة الطرفين في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لمهدي في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد إن شاء الله يكون يوم الخير، يوم البركة، يوم السعد، يوم الفرحة، يوم النجاح للجميع. لنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظر الحياة. يوم جديد اليوم الاثنين 27 جويلية 2026 ميلادي، الموافق للثالث عشر من صفر 1448 للهجرة، 59 يوم من فصل الصيف. اشرقت شمس هذا الصباح بالنسبة لمتسكن مدينة صفاقس، كانت 5:22 دقيقة. ونذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر 4 مساء و9 دقائق، صلاة المغرب 7 مساء و26 دقيقة، وصلاة العشاء 9 ليلا و3 دقائق. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، هذا صوت إذاعة صفاقس اللي إن شاء الله يأنسكم هذا الصباح. نسألوا عليكم، نسألوا على صحتكم، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اللي ودك ويحبك ويعزك يقولك يعطيك صحة البدن وضوء البصر. برشة توينس اللي رجعوا لأرض الوطن، أعداد كبيرة إن شاء الله تسعد لي مثل القادمة للعودة لأرض الوطن، باش ترجع للحومة، باش ترجع للحي، باش ترجع للجهة اللي عاشت فيها البداية متاعها. تحية لأبائنا أمهاتنا، رضايتكم الدنيا وما فيها، مستعملوا طرقات في التأني، سلامة طريق، سلامة للناس الكل والسواعد الكادحة الناشطة. هذا الصباح ربي يعطيكم القوة والصحة والعافية. بعد شوية نعطيكم فكرة على آخر ما دونوا المعهد الوطني رصد الجوي. نحب أقول لكم أمطار غزيرة كانت البارح في الوطن القبلي، كانت البارح في تونس العاصمة في عديد الجهات، مع ارتفاع وميديتي كانت خاصة الرطوبة في عديد جهات الجمهورية. إيقاعنا إن شاء الله يكون مميز. صحة ليه اللي مازلك عمل غطسة الآن، وصحة ليه اللي عامل غطسة توا. شيخ عصباح ومفرد على الأقل أخذ شحنة إيجابية يعدي بها بداية هذا الأسبوع. حمدي لحو اليوم على مستوى الإخراج الفني، وعلى مستوى الإخراج الفني دكتور منعم جمل. مهدي قاسم يتمنى لكم الخير والسلامة والصحة والعافية.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: سبعة دقائق بعد الستة متاع الصباح نصبحكم بالخير. الميتيو اليوم الصباح سحب في عاصمة الجمهورية صفاقة قليلة، الحرارة تسجل انخفاض طفيف، تكون الدرجات اليوم بين 31-37 درجة، الرياح شمالية قوية سرعتها تصل إلى 43 كيلومتر في الساعة. كنشوف أنه الطوب اليوم صفاقس 37 درجة، نقول الحمد لله لأنه وصلنا الأسبوع الماضي 47-48-49 درجة، وين كنا وين صباحنا؟ ربي نسمع علينا، خاصة في ظل التحسن الملحوظ على مستوى السيك، أبرك شوية على مستوى قصان الضوء بالنسبة للساعات الأخيرة. تحية كبيرة برشا للجيرية التونسية اللي قاعدة تواصل معنا من مختلف دول العالم هذا الصباح، وتحية خاصة جدا للجيرية التونسية الموجودة في مصر، الكويت، بغداد، العراق، موجودة أيضا على مستوى أربيل إقليم كردستان. تحية للجيرية التونسية في قطر، المملكة العربية السعودية، فرنسا، ألمانيا، لونجلتير والمكسيك. بديت حرك شوية في المكسيك بعد الكأس العالم الأخيرة. شكون ينورني توا في البلاتو كي العادة كنهار اثنين، يمتعنا بالصوت نتاعو، يمتعنا بتدخلاته الرشيقة شيخنا محمد حيتانة. شيخ صباح النور.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور، صباح الخير، تحية ليك خويا مهدي ولسي منعم ولسي حمدي. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، وإن شاء الله ربي يعيننا ويعينكم ويوفقنا ويوفقكم ويجعل لنا في هذا الصباح إن شاء الله البركة والصحة والعافية ورضاية الوالدين، وإن شاء الله ربي يجمعنا في الجنة بجه الكتاب والسنة إن شاء الله.
1: أمين، ربي يجمعنا في الخير وربي يجمعنا في البركة وربي يجمعنا في الفرحة على الدوام. أي شيخنا
2: شن حوالك؟
1: والله نسأل على حالك، أنا نعرفك كريم جدا وسخي جدا ومحليه الإنسان كي يبدأ نهاره بابتسامة.
2: الحمد لله.
1: قبل ما نبدأ في موضوع اليوم، قيمة الابتسامة، تبسمك
2: في وجه أخيك صدقة.
1: صدقة، وهذا قالوا الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخويا مهدي ضحك، كان يكثر كثير الضحك، وكان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني تظهر نواذجه، يعني أضراس النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وما أحوجنا من الضحكة الصادقة. أن الإنسان كي يضحك مع أخوه مش ضحكة صفراوية، ضحكة هكاك متعادلة، كالضحكة اللي تخرج من قلبك، الضحكة اللي تخرج من الابتسامة، الضحكة اللي جاية من كما يقولوا فيها بلغتنا الدارجة من الجواجي. بعد مدة طويلة شفت صحيبك وتحدثت انت وياه وفدلكته، وهذا مطلوب منا لأنه للترويح على النفس، والابتسامة كلها من شرائع الإسلام وكلها من السلامة القلبية ومن الأمان الروحي. الإنسان باش يعيش هو ما هوش جاء معزول عن المجتمع، بل بالعكس المجتمع جاء معناها متكون من أفراد، والأفراد هذه يعني تربطها علاقات وطيدة، وتربطها يعني علاقات متينة من دم ومن عرق ومن معناها أعراف ومن حياة اجتماعية، تاريخ معناها عندنا تاريخ يجمعنا، وعندنا يعني زمن ما شاء الله طويل. فالحمد لله رب العالمين، وقت تتلاقى القلوب وتتصافح الأيادي وتتسم الوجوه بالحب والوئام، ربي سبحانه عز وجل يشيد بهذا العمل المطلوب وينوه به، والحمد لله يفرح. والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله اللي هي سرور تدخلهم على مسلم،
1: فرحة تدخل على مسلم.
2: صحيح، وقت الإنسان يرى الفرحة ويرى أخوه فرحان والله العظيم هذا هو المطلوب. إحنا شنو مطلوب منا؟ أنه نراه خياننا ونراه جيراننا ونراه أحبابنا ونراه عموماتنا ونراه أهلنا وأقربنا وأصحابنا فرحانين، فالحمد لله نفرح ونسعد، وإن شاء الله نكملوا هالسلم هذا التاريخ متاعنا، إن شاء الله نكملوه على أحسن حال
1: إن شاء الله،
2: نكملوه بالنتائج الإيجابية وبالفرحة وبالغبطة وبالمحبة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. موضوع لليوم مش نبدأه تقديم خاص جدا، وحمدي وحضر لك، مش نبدأ لك هنا موضوع هذا الصباح.
2: حمدي فضل سي حمدي.

0: محليه محمد فؤاد ومحليه الكلمات هذيا. باش نبداو بها شيخنا محمد حيتانا. نعم. موضوع حصه اليوم البسمله. نعم. واحد كي يتوكل على الله في اي عمل، وانت داخل المحل وانت مش تعمل كونتاكت في السياره نتاعك وانت مش توكل على الله في كل شيء، بسم الله.
1: نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي مهدي، هذه بدات في القران الكريم. وربي سبحانه عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان دائما وأبدا، سيدنا النبي وقت اللي يركب في السفينة فش قال؟ قال بسم الله
0: مجراها
1: ومرساها. نعم. إذن فبسم الله الرحمن الرحيم هي أمان، بسم الله الرحمن الرحيم هي البركة، بسم الله الرحمن الرحيم هي الاطمئنان. وقت الإنسان شمعناها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يا ربي باسمك الرحمن الرحيم يسر أمري، باسمك يا الله كل عمل فيه بسم الله الرحمن الرحيم راه فيه البركة، فيه النجاح، فيه الخير الكثير. فالإنسان هي الإعانة والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ماذا تحقق؟ تحقق النجاح، تحقق الفلاح، تحقق النصر، تحقق التأييد، تحقق يعني السلامة في الذهاب والعودة والإقامة. يعني فالإنسان دائما وبدل كلما يتذكر اسم الله تبارك وتعالى في أي مشروع كان، بإذن الله تبارك وتعالى هذا المشروع سيكون ناجحا على الإطلاق. فلا بد علينا ألا ننسى بسم الله الرحمن الرحيم في كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم وقت مش نخدم المفتاح متاع السيارة، بسم الله الرحمن الرحيم. وقت اللي مش نسكر، بسم الله الرحمن الرحيم. وقت مش نحل مفتاح الدار البيت متاعي والمنزل متاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. وقت اللي مش نخرج، بسم الله الرحمن الرحيم. مش نحل العتبة متاع الحانوت متاعي ولا المتجر، بسم الله الرحمن الرحيم. مش نقعد في بروية مش نخدم، يا رب العمالة عليك، بسم الله الرحمن الرحيم. فالإنسان هذا التدريب وهذه الدربة اللي تدربت بها والحمد لله رب اصطفاك لها، فهذه عناية من عند الله تبارك وتعالى، وهذا اصطفاء في حد ذاته واختيار، أن ربي تبارك وتعالى جعلك دائما وأبدا تلهج باسمه دائما وأبدا مع الله تبارك وتعالى. وهذا نزيد نتقدم شوية، يعني مقام الترقي ومقام البقاء مع الله ومقام الفناء في الله، وهذه مقامات سنية يتحدث عليها ساداتنا أهل الذوق وأهل الشوق وأهل معناها الوصول. فالإنسان دائما وأبدا يعني يكون مع الله وبالله وطالله، إلا والله سبحانه عز وجل سيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجة. فاللهم باسمك يا الله يسر أمورنا.
0: أمين.
1: اللهم باسمك يا الله اجعل لنا النجاح. اللهم باسمك يا الله الإنسان زاد كذلك. وقت الإنسان تو احنا في صائفة، يعني أفراح ومناسبات وخطوبات وما شاء الله تعارف وتقديم يعني الأفراح والمناسبات، واللي مش يعرس بنيته ولا اللي مش تخطب بنته ايش نعمل؟ واحنا نقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعلها إن شاء الله فاتحة خير واجعلها فاتحة ناصية وسعد وسؤدد. فالحمد لله رب العالمين. هالمشاريع هذه نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله
0: هي أولى خطوات النجاح.
1: صحيح
0: في الحياة.
1: بالضبط.
0: احنا نسميها البسملة.
1: بسملة. فتسمى بالبسملة كما ثم الاستعاذة، ثم البسملة، ثم الحوقلة. هذه كلها الحمد لله سادتنا الأنبياء تحدثوا عليها، سادتنا الصحابة وسادتنا العلماء تحدثوا عليها بإطناب كبير في الكتب. وإحنا الحمد لله في هذا الصباح المبارك أن الإنسان وقت اللي يقوم من فراشه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي عافاني. أن الإنسان يقوم الصباح ما شاء الله كان راقد 7 ساعات ولا 8 ساعات ولا اللي كتب له من ربي، يعني سبحان الله يجيه إلهام ويجيه معناها إشارات باش يفتح هكا العينين. ثم بعد ذلك يقوم وشنو أول خطوات وشنية؟ يتوضأ، وأول حاجة يشكر عليها ربي بعد هيك أخويا مهدي هيك الموتى الصغرى. إنسان كان يعني في عالم،
0: في عالم آخر،
1: عالم آخر. أحمد ربي اللي أنه ربي سبحانه عز وجل رجع لك العقل متاعك ورجع لك يعني البصر متاعك ورجع لك يعني اللسان متاعك، والحمد لله فهديناه النجدين. فربي الحمد لله هدايا من عند ربي تبارك وتعالى، أحمد ربي. مش تفكر مش تعمل اليوم، مش كيفاش مش نخدم اليوم، كيفاش مش نصور اليوم، كيفاش مش لا. الإنسان دائما وأبدا أنه كما قلنا دائما وأبدا يرجع إلى الله، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الشكر، يا ربي لك الثناء، يا ربي زيدنا، يا ربي اهدينا، يا ربي اغفر لنا. الإنسان دائما أبدا يقوم بهك الروحانيات العالية، ويستمد هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تبارك وتعالى كلما الإنسان كان متعلقا بالله تبارك وتعالى كلما كانت فيضات الله تبارك وتعالى غزيرة جدا فلا نحصيها ولا نستطيع عدها. فالحمد لله دائما وأبدا، وبسم الله أول الكلام وبسم الله آخر الكلام.
0: احنا كلمة الحمد لله نطعموا بها اللسان وتكون بداية الكلام ونهاية الكلام، لأنه خاصة اللي متذية متاع قصة نستيق والأكسجين خرجنا بحاجة اسمها أكبر نعمة يعطيها ربي سبحانه وتعالى لبنادم، هي نعمة التنفس.
1: نعم.
0: هي نعمة الأكسجين. أحيانا نحن نبدأ وعايشين نعم ونسين النعم هذية.
1: نعم.
0: لكن لو حبينا ركزوا عليها شيخ اليوم في خطوتنا الأولى ديما في صيفة 2026، البسملة شو معناها؟ احنا كي نقولوا ساعات بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ الكلمات، لكن الكلمات ما تعديش على الميموار متاعنا. على العقل متاعنا يلزم تحليل الكلمات هذية. لأنك سميت بسم الله اللي هو الرحمن وهو الرحيم.
1: الرحيم. نعم نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه، يقول في هذا الباب، يقول من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة حويجات.
0: بسم الله،
1: بسم
0: توكلت
1: الله.
0: على الله،
1: توكلت على الله
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إيش يقول في هذا الحديث؟ رواه سيدي الترمذي وأبو داود، قال يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان.
0: الله أكبر.
1: أنا
0: به تذكرهم
1: سهلة.
0: هذه قال سيدنا، قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم
1: صحيح ومتفق عليه.
0: الإنسان هو خارج من داره عصبيه.
1: نعم. يقول بسم الله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو شنية لا سيرانس
0: راهو اللي يسمعوا فينا تو قبل ما تحكي على التامين، لا اعرفك علاش تقصد التامين. اللي قاعد في تاكسي راهو يقولها تو، اللي قاعد في اللواج، اللي يسمع فينا في اي مكان، رانا نحاولوا باش نوصلوا لبعضنا المعلومات ونحصلوا البطاقات اللي هي تحطنا فرحانة في الدنيا هذية. مش انت تتعدى ساعات تقولوا بلي اعطيني كارتة باش نشحن التليفون متاعي. هذوما كلمات يحطوا لبدن متاعك في حصانة.
1: نعم.
0: مع الله سبحانه
1: الله
0: وتعالى.
1: يورك. ما لي سيدي هات نفسروا ما معنى كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. احنا هما ثلاثة حويجات، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يجيوك ثلاثة يعني ضمانات.
0: ايه؟
1: الضمان الأول أن كفيت من جميع الهموم.
0: الله أكبر.
1: كفيت يعني لها حد، ما مش معناها ما عاش عندك مشاكل ولا ابتلاء ولا امراض ولا كوفيتا، يعني في يعني انتهيت هيك الامراض. كوفيتا ووقيتا وقايه، يعني انسان اللي تقول انت مره هيك الليبربال متاعك، معناها انسان عنده ضمانه.
0: أيه.
1: ما شاء الله من جميع الشوائب.
0: انتبال
1: صحيت. أيه. يعطيك الصحه.
0: شغلت عليه شيخ
1: ايبربال. انتبال يعني ضد الـ محمد رسول الله الضربات ولا الشوك ولا كل شيء.
0: تخدم كدوش
1: صحيت. فوقيت من جميع يعني المدلهمات. الإنسان يمر في حياته بابتلاءات من عند الله، يمر في حياته بمصائب، يمر في حياته يعني بمحن صعبة.
0: أي.
1: إنعم وقت الإنسان ما يلقى حد، يلقى كان ربي تبارك وتعالى
0: هو
1: ربي
0: سبحانه على دوام.
1: صحيح. ربي سبحانه عز وجل تقول له بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني توكلت على الله. ربي سبحانه عز وجل يقول لك يا عبدي أنا بجانبك، أنا بقربك، أنا معك، يعني كفيت ووقيت وتنحى يبعد عنك الشيطان.
0: الله أكبر.
1: نعم. وفي الصباح والمساء زاد، هذه من الأوراد الإنسان اللي يقولها عند الصباح ويقولها عند المساء.
0: ذكرنا وإحنا خارجين من الدار بسم الله.
1: نعم. بسم الله توكلت على الله.
0: توكل ما يكون كي يا رب.
1: صحيح. توكلت على الله،
0: لا تتوكل على فلين ولا فلين ولا عندك بيستونات ولا ذكره هو.
1: نعم نعم. هذه من
0: ما توكل كان على رب سبحانه وتعالى.
1: الإنسان يبدأ
0: ما تتوكل كان على الخالق عز وجل.
1: اي نعم. فبسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في المرحلة الأولى. في الصباح والمساء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه يعني فجاءة بلاء حتى يمسي. أرى هذه يا أسيران 100%
0: أي اشرح لنا يا
1: نعم هذه تأمين 100%
0: هذا لا التأمين في متاع الأسيران
1: ما شاء الله ما شاء الله من عند ربي هذا
0: وهذا كل شيء من عند الله
1: هذا
0: سبحانه
1: من عند
0: وتعالى.
1: ربي ما احنا غافلين عليه واحنا مقصرين عليه، الزمن ان نرجع للمواثيق والبنود متاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعطانا برشا مفاتح واحنا المفاتح متاعنا ضيعناهم في التراب،
0: احنا شادين في الكوموند
1: صحيح. فايش يقول؟ قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح، ومن قال حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسي. بإذن الله تبارك وتعالى هيك الفجايع وهيك الابتلاءات الكبيرة وهيك المصايب الكبيرة أن ربي يأمنك عليها.
0: فما حسنة معناها محليك الكلمات حس روحك
1: بإذن الله تبارك وتعالى
0: فرحان.
1: الإنسان يبدأ في عناية الله ويبدأ في رحمة الله ويبدأ في كرم الله. نأخذ أدلة من سيدنا لله محمد رسول الله وسلم. نوح وقت اللي مشى في السفينة كيف الله تبارك وتعالى نجيه. سيدنا أيوب ما شاء الله كيف صبر ربي سبحانه عز وجل جزاه الجزاء الأوفى. كذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما ألقي في البئر. سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار. هذه القصص العظام وهذه القصص التي معناها تنور القلب ما علينا إلا باش تزيدنا يعني عمل
0: وتزيدنا الإيمان
1: وتزيدنا إيمان بالله تبارك وتعالى
0: الله عز وجل.
1: والقرب من الله تبارك وتعالى باش إن شاء الله دائما وأبدا الإنسان استغفر الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله على قلبي، بسم الله على صدري، بسم الله في قلبي، بسم الله على لساني، بسم الله في لساني، بسم الله قبل كل شيء، بسم الله بعد كل شيء، بسم الله في هذا اليوم، بسم الله في الليل، بسم الله في النهار، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بإذن الله تبارك وتعالى إيش يعمل خويا مهدي؟ يعني شحنة جي في قلبك من الإيمان
0: صحيح.
1: نح منه هيك الحقد، نح منه هيك الغال، نح منه هيك الغيبة، نح منه هيك النميمة.
0: وهذايا الكل لازم نعوده لسان لأنه الله غالب يا شيخ. مش نبدأ معك واقعي توا
1: نعم.
0: كان تخرج للشارع تعرف المصطلحات
1: نعم.
0: اللي تسمعها وتعرف أنواع الكلمات اللي تسمعها الكل
1: نعم.
0: يا ولدي غدي روحك بصلاة على الرسول
1: صلى
0: الله عليه وسلم، غدي روحك بكلمة بسم الله. ساعات تلقى واحد طالع له توب معناه في غشق اكثر كلمه تقولها له صلي على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلي على النبي يا ولدي وبدل اللحظه بلحظه وكن مع الله يكون ربي معك على الدوام. يعطيك الصحه شيخ. حاولنا باش اليوم نكونوا قراب برشا من السيده المستمعين
1: الحمد لله.
0: حاولنا المفتاح هذا باش يكون مفتاح الحياه سهل برشا. بسم الله على الصباح
1: يقول الله تبارك وتعالى اذا هذا يدخل في باب شنو سيدي مهدي؟ يدخل في باب الذكر.
0: ايه
1: اذا تحب أنه ربي سبحانه عز وجل يغفر لك ذنوبك فاستغفره.
0: أي.
1: من قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ربي يغفر لك ذنوبك. هذا بسم الله الرحمن الرحيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصباح وفي المساء أش يجيك ربي سبحانه عز وجل يذكرك فاذكروني أذكركم. أنه الإنسان يولي راهو سي مهدي قاسم فاذكروني أذكركم ربي يذكرك عنده، سي محمد
0: أكبر.
1: ربي يذكرك عنده، سي حمدي ربي يذكرك عند الله تبارك وتعالى، سي منعم ربي يذكرك عند الله فاذكروني أذكركم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
0: احنا ساعات فيك الغسرة الكلمة اللي تتقال على دوام يا رب
1: يا رب
0: يا رب ربي يحفظكم جميعا
1: أمين.
0: ربي يعطيكم الخير والبركة يعطيك الساعة شيخ
1: الله يبارك فيك.
0: ما جيتش يديك فارغ اليوم يا شيخ.
1: لا ما لا إنسان لابد أن يكون عنده كلمته وعند الوعد. سيد المستمعين يعرفوا فيها أمس في السوق وفي الجامع أي بالله هيك مهدي جبت له شيء هيك الكرموس يا ولدي قلت لمرأة الكرمة قد عندي كريمة صغيرة هي
0: لا الحمد لله
1: بارك الله فيك
0: شيخ الجمعة جاي العلم
1: لله مرة تجيب مرة ما تجيبش أوك الحمد لله
0: شيخنا
1: لمدنك عيبة الكرموس وجبناه وإن شاء الله بالشفاء ليك يا سيدي ودعوة خير ورحمة على الوالدة
0: من ناحية الدعاية الخير
1: ويرحم مصباح
0: اسمعني
1: أنا
0: الجمعة جاي العلم
1: اوه انا اسمع اسي منعم هذا شيء حبته ومرة عنب ومرة كروس
0: بعد اللي
1: يسخيني يسخيني فليح كبيرا يا انت خطيره
0: شيخ دينا محليه ضحكتنا
1: الحمد لله
0: انا وبلي اضحكوا اضحكوا ودي احطها على الله ومولاها ربي سبحانه وتعالى
1: انت وبلي انا جبت الكرموس انت مش تجيب
0: انا بجيب لك دعوه خير انا بجيب لك تروبوا
1: ايوه صحيت يا سيدي دعوه الخير ما ثمش ما خير منها
0: يصير توكي تكون عند الوالدين
1: نعم نعم ربي يرضيهم علينا وربي يبقى عليهم الستر وربي يحفظهم وربي ان شاء

0: صباحكم سعيد. تنفرج الأوضاع الجوية بداية من اليوم، ويكون الطقس عموما مغيما جزئيا وأحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون الحرارة في المعدلات العادية والبحر عامة مضطربا إلى شديد الاضطراب. تشهد عديد المناطق بإصفاق إلى حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم انقطاعات واضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب على غرار الحنشة ومركز كمون من معتمدية منزل شاكر ومعتمدية جبنيانة ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من سقيت الزيت وسقيت الداير ومناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي أرجعت ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي على محطة الضخ الرئيسية بكركر. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للتداول في الشأن العام والأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. وبمقر وزارة الصناعة تنعقد اليوم أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكنية تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. تبدأ اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 31 جويلية، وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقات الاختيارات عبر الموقع orientation.tn، وسيكون الإعلان عن النتائج يوم 7 أوت القادم. في العالم، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن رئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران مؤقتا لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية. ذكر مسؤول إسرائيلي أن حكومة الاحتلال ستسمح لقوة أمنية دولية بدخول قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في القطاع، وذلك قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: قلبي سعيد للغنية الوداع الجزائرية اللي كان سمعتوها بصوت ألفة برمضان. إن شاء الله ديما سعادة القلب موجودة للناس الكل. يلا وخياني يا وخيا يا وخيتي وخياني الكل. نصب عليكم بالخير والبركة للناس اللي عملت تبحيرة ساحلية, اللي عملت تبحيرة الأربعة ونص الخمسة متاع الصباح بعد يمشي الدار ويعمل فطور الصباح. فمشكون يمشي البحر يقول لك فطوري بتي ديج هكا ولا ما بنتو إلا على البحر, يكيز زيتونة هز كعبات عظم يكي الامبيانس وكعبات كرموس يجيبهم له الشيخ محمد حيتانة يبدأ شيخ على البحر. يسيدي صح عليكم المفيد, كلمتي ليكم استغلوا الأوقات, استغلوا الفرص, استغلوا كل كبيرة وصغيرة, ما تحطوش هكا الحياة تتعدى هكاك, لا لا, نحاولوا نغلبوها بمصاعبها بسلبياتها برشا حاجات. وإن شاء الله فما كي الخير. تحية المستمعين اللي قاعدين يتواصلوا معنا يقولوا لنا شنو طقسنا اليوم الصباح باعتبار البارح مطر خير وبركة البارح على مستوى طل القبلي على مستوى تونس العاصمة. ربي يرحمنا إن شاء الله 27 يكون معنا وخيانا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كان قبلها هذه فقرتنا الاقتصاديه اللي تعودتوا بها كل نهار اثنين مع السبعة غير ثلاث الوقيت هدايا مع الكرونيكور المتألق على دوام. نحب نقول له برافو لأنه الكلام اللي قاله الفترة الأخيرة على ستيج تقريبا هو الكلام اللي كان في كل وسائل الإعلام التونسية وكان السبق لي في كل كبيرة وصغيرة. أحمد فهمي بوجلبين زحمة صباح نور.
2: صباح الخير مهدي, تحية صباحية لك ولكافة مستمعي ذات سفيقس.
1: الآن هذا وصر في سبيل الحياة
2: ثم النعمة لم تنتظر
1: العين. وإحنا برشا ناس يحكيوا على الحياة ويحكيوا على كيفاش نجيبوا الحياة وما شادين البلايص نتاعهم.
2: أيوة ديما نقول العمل العمل العمل والعدل والعدل زادة خطف العمل, فما عبيد تخدم عبيد ما تخدمش, العدل ديما أساس العمل بالنسبة لنا. إذا تلفتنا وقينا عندنا مشكلة في أي مؤسسة اقتصادية ولا أي مشكلة في في المجتمع ما احناش قاعدين نقدمه وما فماش العمل ما فماش هذيك النهضة الاقتصادية أو في حتى أي مؤسسة إذا ما فماش عدل, لأن العدل هو أساس العمل. هذيك هي القناعة, هذيك هو المبدأ, والعدل والعمال ماشي كاين بالعمل. دونك لازم تعمل ولازم يكون عدل في العمل ولازم كل واحد ياخو على قد
1: حقه
2: على قد العمل نتاعو والاجره نتاعو تكون معناتها يحلل فلوسه, معناتها فيمو اللي يحلل فلوسه واللي يخدم قد السالير نتاعو هو اللي باش معناتها هذاك باش يثمله هو في حياته. وهذاك المؤسسه وهذاك المجتمع وهذاك البلاد ما دام كان فيها عدل دونك اوتوماتيكمون باش يكون فيها عمران. اذا ما فماش عدل بين العباد خاصه حتى في العمل لا المؤسسه باش يكون فيها عمران ولا الاقتصاد باش يكون فيها عمران ولا المجتمع باش يكون فيه عمران. دونك هذه القناعه والمعادله السهله برشا غير احنا نصعبوا فيها. كل واحد يخدم, عندك سبع سوايع عندك ثمانيه سوايع مطالب باش تخدمهم بجهدك, معناتها كي تخدمهم ما تخدمهم مش تخدم ساعه وترتاح نص ساعه بعد تعمل سوايع بعد تمشي تعمل ساعتين قهوه بعد تعاود ترجع وما تتحمس للعمل نتاعك وما يهمكش المؤسسه نتاعك, خاصه اللي يخدموا في دواوين ولا يخدموا في مؤسسات ولا منشات عموميه. قال لك ما قلقنيش انا في الشهر ناخذ في الشهريه نتاعي تخدمت ولا جعلت خدمت. دونك هذا كله مش معقول وما نجمش يقول. دونك
1: صحيح
2: معناتها فهمتي لازم نخدموا بعقليه اخرى. هذاك هو القناعه نتاعي, قناعه عدد من الاخيين اللي هذاك هو العمل ثم العدل في العدل في العمل نتاعك باش يكون اوتوماتيكمون فما عمران.
1: هو الظاهره اللي يخدم هو اللي يغلط راه, وساعات في بعض المؤسسات اللي يخدم واللي عرق واللي نهار كامل وهو عاتي للخدمة ساعات هو اللي يتعاقب وساعات اللي ما يخدم.
2: هو حاجة عادية اللي يخدم برشا
1: هو اللي يترقى موجودة ولا
2: بطبيعة هو اللي يخدم برشا بطبيعة باش يعمل أغلاط, فمش واحد ما يغلطش فهمتي. فما ماش مش باش يغلط على زوز قيات باش يخدم باش يعمل قيا صحيح وقيا غلط, هو باش يخدم باش يعمل يخدم ثمانية سوايع باش يعمل مع الشيخ وقداش من ديسيزيون في النهار هذاك
1: لابد باش تصير
2: باش يغلط بطبيعة باش يغلط ولي ما خدمش بطبيعة مش باش يغلط حتى غلط هو ديجا ما خدمش
1: ويترقى
2: هاي ما دوسي مدعو بشيخ نظيف ولي مش يصيله مش لا دوسي مدعو بشيخ وعقوبة صغيرة. دونك مش باش تعايق التقيت مدعو دونك كل مسيح تعرف حاجة تخدم بقلب
1: ترضي ضميرك
2: ترضي ضميرك وحتى كان تغلط يبي تو يخلي لك عباد ويعمل لك أسباب ومسببات بشكل الأغلاط مدعك كلها تتحل. ويخوي يخ عليش نخدمه وما نغلطوش ونطيقه
1: لا وحاجة أخرى خاف من الخالق قبل ما تخاف من المخلوق.
2: إيه وإحنا نخدمه وما نغلطوش وإن شاء الله نطيقه فهمتي علاش ما يكونش ديما نحب النجاح معناتها مش بالضبط ايوه معناتها نخدموا ما نجمو نخدموا وطبقوا جميع القوانين وما نغلطوش وش اسمه نطيقوا.
1: والله الفيسبوك اللي متدي في برشا انتوكس الانتوكس اللي خرج قبل عيد الجمهوريه قال لك نهار السبت الضوء مش يكون مخصوص من الخمسه متاع الصباح السبعه متاع العشيه وتلقى الناس تبارتاجي والحكايه الكل ما عندها حتى اساس من الصحه. وهنا المواطن التونسي يا خويا سعاد عاجل خاص جدا طف يلقى خبر برتاجية ولدي راك انت قاعدة تساهم في معناها انك تمشي بالرأي العام الكوتي نيجاتيف. حاجه اخرى على الدولار برشا كلام مع الدولار
2: نفس هو خطا قام به جوجل خطا هذه ما هي صفحه فيسبوكيه معناتها مش اللوم العباد على البايتاج
1: نتاع الشيخ جوجل
2: معناتها معمول الشيخ جوجل كي هبط نهار السبت وتقريبا ونعش على كل شيء صار
1: معناتها الشيخ جوجل لازم يكلم الشيخ محمد حتيلا يتكلموا مع بعض
2: اسمه لازم الشيخ هيك يفهموا شويه
1: يرجعوا يركح جوجل
2: يرجعوا للسكه الحقيقيه فهمتي السكه الصحيحه دونك هو خرج الخبر بكونه مثلا كي تحط انت دولار امريكي قديش يجيب بفلوس تونس هو في العادي مثلا الدولار القيمه نتاعو تقريبا 2950 مليم سواديزون لكن في الجوجل كي هبط واحد معناتها زاد دينار من عنده واحد دولار 3.96 معناتها 3960 فرنك دونك زاد دينار كامل اللي هو عمليه ما تصيرش وحتى في اطعس الحالات والحكايه ما تجيش في النهار باش تخسر 36 و37% من قيمه من العمله نتاعك دونك الارقام الحقيقيه ناخذها كامل البنك سنترال والقيمه نتاع الدولار والاورو مقابل دينار التونسي هي معناتها تعود الى عده عوامل العرض والطلب الى اخره معناتها ماهيش في نهايه ولا في ليله باش العمله التونسيه باش تصير لها السقوط هذاك المدوي حاجه ما تصيرش ديجا دارك الامر نتاعو الجوجل وبعثوا له رسائل البنك سنترال بكونه لازم يراجع المعطى اللي هو خرجه دونك راجع اموره الشيخ جوجل وراجعها الدولار ب 2960 دونك احنا لولو كيما نقولوا 3350 تقريبا المعدل نتاع العمله في تونس والدولار معناتها ب 2955 2960 دونك هذا هو الاسعار العمله اللي هي موجوده وهذه الحقيقه وتقريبا مثلا دينار تونسي وما زال يشد ريحه معناتها حتى في السنوات الاخيره ما شدنيش هذاك التراجع الكبير باش دونك تقريبا الدولار في 2950 2950
1: في 3000
2: واللولو تقريبا بين 3350 3400 هنا ديما معناتها ناخذ في المعدل بعد خاطر فما سعر الشراء وفما سعر البيع دونك هذا هو تصحيح للي صار وما انت فماش حاجه معناتها باش تصير انت في نهار باش تخسر 30 ولا 36% من قيمه العمله نتاعك هذه حاجه صعيبه باش اذا باش ما نقولش مستحيله خاصه معناتها ما شهدناش حتى حدث معناتها غير عادي لا اقتصادي ولا اجتماعي دونك نطمن العباد الكل دونك الدينار التونسي مريقل الدولار بس كيما قلت انت في 3000 واللي هو تقريبا في 3350 3400 معناتها وديجا العمله هذه وعائدات السياحه وعائدات مواطنينا بالخارج اللي قاعده شدت لنا الاقتصاد نتاعنا بالحق هي اللي شدت التماسك نتاعو دونك حتى فما التحويلات نتاع المواطنين بالخارج ولا حتى التحويلات نتاع السياحه دونك في الست شهور الاولين هذوما حسب الارقام نتاع البنك المركزي حتى 20/7/2026 دونك شدت ارتفاع تقريبا معناتها ارتفاع متواصل والحمد لله هذا هو حاجه مهمه وحاجه تحسب للاقتصاد التونسي.
1: تحيه كبيره برشا للبريد التونسي حبيت نوجه له تحيه اللي كان حاضر في المعرض الجامعي الاخير في معرض صفاقس الدولي تحيه للبريد التونسي اللي خدم بامتياز كبير برشا ومجانا ان شاء الله مع 8:15 مسلطوا الاضواء على صوره حلوه كانت مع تلاميذ البكالوريا يظهر لي كل بوسطه هكا نسميها وكل مركز بريد مشى للليسي اللي بجنبه باش يوفر لهم مجانا المنصه الالكترونيه.
2: اي تقريبا هو سنا يظهر لي على ما يبدو الترسيم نتاع التلامذه نتاع الطلبه ديجا هبط بليغ باش تتبدل على منصه اخرى دونك زاد حتى الترسيم دفعان نتاع الفلوس ماهوش باش يكون عبر رصيد نتاع التليفون دونك لازم يكون عندك كونت لازم عندك كونت باش تنجم انت كارتا معناتها الكترونيه باش تنجم تتخلص الترسيم نتاع التلامذه ولا الترسيم نتاع الجامعه زاد بطبيعه الحال يجي كان بالكارت. البريد التونسي كمؤسسه عموميه تسعى الى معناتها توفير المحفظات الالكترونيه ان شاء الله من بعد تاخذوا اكثر تفاصيل دونك في نطاق سياسه القرب من المواطنين ومن التلامذه دونك صارت عمليه حمله تجاريه في عديد من الولايات وخاصه في ولايه صفاقس تقريبا كان فما شراكه بين الاداره الجهويه للبريد واداره التربيه والتعليم صفاقس واحد وصفاقس اثنين وين تنقلوا مكاتب البريد ما تستلموش حتى الطلبة جدد يمشوا لمكاتب البريد المرة هذه مكاتب البريد هي اللي مشيت لهم في الأيام نتاع التوجيهية سواء في المعرض الجامعي اللي صار في 15 و16 جويلية 2026 سواء في الأيام اللي بعد وين كان فما الأيام التوجيهية للطلبة باش كل واحد يقول له شنو باش يختار ما يختارش غاديك البريد كان متواجد وحل محافظ إلكترونية للتلامذة مجاني إن شاء الله تو بعد 8 أكثر تفاصيل مع إطارات البريد التونسي.
1: وانت حكيت على إطارات، تحية لكل أعوان البريد التونسي، كل الخدمة في مختلف مركز البريد اللي كانوا حاضرين زادة بامتياز نهار عيد الجمهورية وسهلوا خدمات المواطن التونسي. تحية للسيد المدير الجاي للبريد بصفاقس.
2: تحية لسعادة النقاتي. وتقريبا هو كانت وانت حليت لحاجة خير، نهار 25 جويلية المؤسسة العمومية الوحيدة في كامل تراب الجمهورية اللي فتحت نهار السبت. بون برشا تعب، رجعنا لعبيد من البحويات
1: عبيد،
2: اي عبيد كانت هي ماشية. شوف مش كيستيون مخلوف، كيستيون معناتها تشوف انسان يخدم في مؤسسة عمومية ومبرمج 25 و26 جويلية باش يمشي للبحر ويمشي يحوس، ومن بعد نهار 24 جويلية تكلمهم لعبيد تنقص وتقص على البروغرام مداحم، معناتها فهمشي معناتها انا واحد من الناس معناتها زملاء تعصفت عليهم ورجعت من البحويات ما نجم كامل كان نشكهم معناتها شويه، كان باش نقول لهم يعطيكم الصحه، شويه كان نقول لهم بيشدكم صحه لبدن، شويه العبدي يخجل خاطر علاش خلينا موضوع ونحلوه، خاطر هما نفسهم هذوما العوين اللي خدموا في رمضان في الليل، معناتها المؤسسه الوحيده اللي خدموا في الليل وادمنوا خدمات للمواطن التونسي هما البريد التونسي، معناتها تجي في رمضان تخدمهم ليلتين وتجي قبل العيد كلهم يخدموا فيهم، وفي نهار السبت عندك عدد من مكاتب البريد تخدم، وتجي نهار عيد وطني رسمي رايحه للعباد برمجتها قبل بجمعه بجمعتين وعاملين دي ريزيفاسيون في وتله وفي وكالين الديار ويعاودوا يرجعوا يخدموا ويأمنوا العمل. هذه برافو شويه يعطيهم الصحه، شويه يشدوا مصحه بدنا شويه، ان شاء الله يسامحونا في التعب نتاعهم.
1: باش نزيد كلمه على الكلام اللي قلته، الله يرحم والديكم،
2: عايشي.
1: الله يرحم والديكم اكثر شيء من الكلمه هذه، من القلب للقلب مع ناس فريمون ياقوت وديامونت ولويز قرض الشرف.
2: تسمية جديدة، تسمية جديدة.
1: هو أنا خايف من القرض.
2: لا هي تسمية جديدة، وهو هو معناتها الحكاية هذه راهي من أوت 2024، خاطر فما قانون 41 اللي سنت اللي خرج في 2 أوت 2024 هذاك القانون تاع الشيكات. شفتوا هذاك القانون تاع الشيكات، هذاك القانون الكبير فيه عديد من الفصول، فيه شيكات كيفاش ولينا نعملوا فيهم الشيكات، وكيفاش زاد العباد اللي عندها القروض أكثر من 20 سنة وعملوا مراجعة نسبة الفائدة، فما زاد بعض الفصل من الفصول اللي يقول هو ناخذوا البنوك التونسية ناخذوا 8% من المرابح نتاعها ونعملوها نحلوهم في كونت يسميوه فتح حساب تمويل على الشرف وتعطي قروض. يعني احنا قعدنا من القانون من اوت 2024 جينا توا في جويلية 2026 وهبط امر فرائد رسمي هبط يقول لنا يشرح لنا كيفاش معناتها كيفاش تصير عملية متاع القروض هذه، معناتها الامر عدد 148 الصادر في 23 جويلية 2026 قاعد على الشرف. قال لك هذه الفلوس نتاعهم منين باش تجي؟ باش تجي من مرابيح البنوك. يعني مثلا مرابيح البنوك احنا توا في 2026 البنوك عملت مرابيح في 2025 8% من المرابيح هذيك البنك باش تشد 8% المية من المرابيح هذه وتصبهم في كونت، الكونت هذه باش يجيو العباد ياخذوا من عنده قروض. شكون هما العباد اللي باش ياخذوا منه قروض؟ فما ثلاثة اصناف، فما المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وشركات الاهلية، هذوما سيدي عندهم الحق ياخذوا 25 مليون. المؤسسات صاحب مشروع صغير ما تلقى عنده باتيندا حانوت تاجر خلينا عنده حق ياخذ في 10 ملايين، والشخص الطبيعي عنده الحق ياخذ في 5 ملايين، دونك 25 و10 ملايين و5 و5% هذوما باش ياخذوا قروض. على قداش القروض؟ القروض بدون فوائد ما فماش هذيك اللي فيديتي انتريست حاطين هيك على شو ما ديجا ما فماش حتى ضمان على الشرف. هذه حسب اللي قاعد نشوف فيه انا متفاجئ
1: الشرف
2: ما تشرف جاي لي انا على الشرف ملي يعني باش ناخذ يعني باش باش باش نرجع لك. دونك هي سابقه في تونس الحقيقه،
1: يظل الصف مش
2: طويل، يظل الصفوف الصفوف نتاع البوصله خاطر ماش عندنا باش صفوف، انا عندنا رقم وعندنا الموزعات اللي يظل الصفوف باش يتنقلوا للبنوك التونسيه من اجل مطالب القروض.
1: معناها ما نقولكش اعطيني ما يثبت
2: القروض. هو شوف هو لحد الان في القانون في الهبط في هذا الرسمي معناتها لا نعطيك ما يثبت، لا نعطيك انا شكون الى
1: اخره، عندي قروض
2: اخرين وتعمل مطلب، تعمل مطلب كتابي القرض هذا ما عنده حتى علاقه بالكاباسيتي
1: نتاع الفعاليه.
2: انا بالنسبه لي انا حاجه خرجت في هذا الرسمي اليوم نجم نمشي للبنك نصب مطلب، نصب مطلب كتابي. اما شنو هو الفلوس؟
1: صباح الشرف
2: حسن على الشرف يطول يرجع لك. هو لحد الان انا ما نتصورش باش تكون عمليه بالسهوله هذه، دونك العباد باش تمشي تعمل مطالب باش تاخذ القروض اوكي الترتيب اللي قلت انا بالنسبه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه وبالنسبه للجماعه اللي عندهم باتين معناتها
1: مشروع زي
2: البنوك الكل هو فما اشكال ديما احنا في كل قانون يهبط عندي اشكال وحيد في البنوك الاسلاميه على خاطر هنا في القانون يقول لك قرض على الشرف تمشي البنك الاسلامي يقول لك انا ما نعطيش قرض خويا نعطي تمويل نعطي ايجار نعطي اخا دونك ممكن لازم نقعد ديما في هالاشكال هذه ماذا بينا احنا اي ماذا بينا احنا كي هبطوا حاجه في الاداء الرسمي وتخص القطاع البنكي راك انت في تونس عندك ثلاثه بنوك تخدم بالتقنيه الماليه الاسلاميه يعني شوف ما هو قرض شوف هو شنو المنتوج اللي يعطيه هو وبدله معناتها نعاش واحد يعطي قرض حسن والاخر منعش اش يعطي ايش تسمي خاطر في التسميه هذيك نجي نقول لك انا يا خويا انا ما نعطيش قروض وانا ما عنديش المنتوج هذا دونك واش نقدوش في المشكله هذه كيما وقت في الليزان
1: اشكاليه المصطلحات
2: فانت المصطلحات خلي من الاول المصطلح يمشي على الماليه العاديه والماليه الاسلاميه دونك على الاقل باش نقدوش في معناتها في الاشكاليه هذه دونك القروض هذه باش تكون على عامين تنجم تاخذ حتى مهله نتاع 6 شهور ما تراجعهمش وبعد ترجع على عامين دونك منين اما الفلوس كي توفى معناتها باش نشدو الصف نجي انا بعد يجي مهدي بعد الشيخ حيتانا الفلوس ممكن مش العباد الكل باش تاخذ خاطر هما الكونت هذه 8% اي 8% من مبيعات البنوك دونك البنك زاد مطالبه لازم تصفي في دعم باش تصفي هذاك الكونت تفرغه مش تقعد لا واحد تعطيه واحد ما تعطيه اللي يجي الاول لازم يكون فما مساواه اللي يجي الاول هو اللي باش ياخذ الاول تكون هنا مساواه وانا متاكد اليوم العباد باش تمشي والبنوك يقول لهم ما جانا حتى شيء من تونس وطوم هبطنا منشور دونك لازم البنوك تاويك خذيت الرائد الرسمي وتهبط 8 شهور ومذكرات مشتركه للفروع نتاعها باش توضح العمليه زاد انا ما نتصورش معناتها خاطر واحد يقول لك انا خذيت فلوس وما رجعش وان كنت عندك شركه عندك باتونت نجم بعد ناقل عليك نجم نعمل لك اي حاجه صحيح ما يخش عليك ضمان لكن انت خذيت ما عندي فلوس اقرب البيه الكونتي نتاعك مش باش ياخذ فلوس ترجع شهر وبعد مش باش ترجع دونك صحيح ما فهمت ضمانيات عينيه لكن انا في الاخر نتعامل مع انسان عنده باتين نتعامل مع انسان عنده شركه نتعامل مع انسان
1: عنده هويه
2: عنده هويه وعنده بطاقه طائف وعنده دونك ممتلكات ما تصورش باش تكون معناتها سايبه بالطريقه هذه لكن ديما قعد اسمه قرض على الشرف
1: وشرفي شكرا لك احمد فهمي وجه البين 57 دقيقه بعد 6 متاع الصباح تحيه المستمعين الكل عندك برشا تحيه وصلتك سيرتو لبرا من خارج حدود الوطن الاغنيه اخترت انت يا هتنا يا سي حمدي ايه اليوم الحلو ده ها تبدأها بقرض على الشرف وبورك لبس هكا ولا
2: فايدك الواحد يكون حايص على الشرف هكا
1: يخلص نهارك اسعد لي

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء لحدود الرابعة من مساء اليوم بعدد من مناطق صفاقس. جلسة عامة اليوم بالبرلمان للتداول في الشأن العام ومعضلة الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. جلسة فنية اليوم بمقر وزارة الصناعة للنظر في القرار المتعلق بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا. واليوم أيضا هو آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية. وفي العالم، الولايات المتحدة توقف الغارات الجوية على إيران، وحديث عن رغبة الطرفين في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 10 دقائق بعد 7 متاع الصباح. لو سهلا مرحبا بمستمعينا الكل اللي يتواصلوا معنا، تحياتي ليكم أينما كنتم هذا الصباح. الناس كل أهم حاجة تحب تعرفها الصباح هي حالة الطقس، زعما سلسلة الحرارة مازالت متواصلة، الارتفاع الخيالي اللي كان في درجة الحرارة في الأيام القليلة الماضية، ولو أنه الأمطار متاع البارح زعما مش تعطي بهرة جديدة. هذا الكل نتعرفوا عليه مع زملائنا من المعهد الوطني للرسائل الجوية.
0: ميتيو.
1: الميتيو هذا الصباح 11 دقيقة بعد 7 متاع الصباح. صديقنا وزميلنا العزيز على الدوام أنيس ساتوري. أنيس صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين سي مهدي، تحية ليك ولو في إذاعة صفاقس.
1: شنو الصحة الأمور لاباس؟
2: الحمد لله عايش الحمد لله.
1: معلوم الدنيا يوم بيوم، نهير شمس ولهابة ونهار شوية غيوم، يظهر لي هذايا هو الصحيح.
2: ولله الحمد.
1: والحمد لله.
2: الحمد لله. هذاك هو الناس كل تسأل على السخانة، الحمد لله تجاوزناها، موجة الحرارة انتهت بفضل الله. اليوم باش يكون فما انخفاض، نجم نقولوا حتى ملحوظ في درجة الحرارة.
1: الحمد لله.
2: الأيام الفارطة اليوم باش تتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط وحتى المناطق الساحلية للجنوب. في الوسط إذا ما استثنينا يعني القيروان ممكن تسجلوا 37 أو 38 درجة. في بقية الجهات باش تكون عموما بين 37 و40 درجة، ما عدا بالجنوب الغربي مازلت مرتفعة نسبيا، وفي أقصى الجنوب تكون بين 42 وتصل حتى 47 درجة في أقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للأمطار يوم أمس سجلنا ظهور خلايا عادية، يعني في فترة ما بعد الظهر كانت مرفوقة بأمطار حتى أحيانا غزيرة في القيروان جهة الوسلتية، وصلت 30 مليمتر. في بعرادة ومكسر من سليانة 9 مليمتر، وسجلنا حتى 8 مليمتر في كوندار من جهة سوسة. بقية الجهات سجلنا فيها أيضا أمطار، الكيف، زغوان، أجزاء من تونس الكبرى ونابل وسوسة، لكن كانت ضعيفة يعني دون 1 مليمتر تقريبا. فيما عدا ذلك اليوم الريح باش تكون شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، بتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وخاصة بالجنوب الغربي وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة. معتدلة ببقية الجهات تتقوى، نجم حتى تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وبطبيعة الحال معناها مع تقوي الريح هذه خاصة في الجهات الشرقية البحر باش يكون عامة مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب. دعوة للسادة المصطفين لتوخي الحذر وتقييد تعليمات الحماية المدنية. وحتى اليوم معناها يتواصل الطقس ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر. طقس باش يكون عموما مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب مع أمطار إن شاء الله تبدأ بالجهات الغربية للشمال وممكن حتى جهة القصرين، ثم تتفرع تدريجيا نحو زغوان وممكن تونس، نابل، سوسة. أمطار المفروض تكون ضعيفة إلى متوسطة، فما حتى إمكانية لتساقط البرد في المرتفعات. هذا هو يعني بقية الأيامات بداية من يوم ثلاثاء أربعاء خميس يرجع طقس للاستقرار، تيارات نفس الاتجاه، الحرارة في استقرار، ترجع للارتفاع نسبيا يوم الخميس. هذا طقسنا سي مهدي، شكرا على حسن الاستماع
1: وربي معانا إن شاء الله. أنت حكيت قبلك شوية نيس وجاء تحية لعوين الحماية المدنية، فما صورة جيت من الكيف أنه الحرائق قاعدة ماشية بعديد الغابات والمطر تصب، معناها تشوف في جماعة الحماية المدنية تبارك الله عوين الحماية نحب نجلو تحية لهم الصباح. بالحق الناس كل تسبح بسم الله والناس كل يقولوا الحمد لله، معناها كيفاش جات المطر في وقتها وطفيت عديد الحرائق والحمد لله. الحمد لله وشكرا لله. شكرا لك أنيس ساتوري، كنت معنا من المعهد الوطني للرسائل الجوية. 15 دقيقة بعد 7 نتاع الصباح للي ماشي القرقنة توا شادة صف من صفاقس القرقنة للود 8 نتاع الصباح يحضروا رواحهم هكا ولا سي حمدي، بعد فما 10 نتاع الصباح، بعد نص النهار الساعتين وربع، الأربعة وربع، الستة وربع، الثمانية وربع، العشرة غير ربع متاع الليل ونص الليل غير ربع. وبالنسبة من الصفاقس هذا يعطيتكم من صفاقس نص الليل الساعتين الأربعة الستة الثمانية العشرة، نص نهار ونص، ساعتين ونص، الأربعة ونص، الستة ونص، الثمانية والعشرة، ونمشي العودة من قرقنا لصفاقس ساعتين غير ربع متاع الصباح محلاها الركبة في اللود. الطرق تلقى روحك فايق في صفاقس. بعد الاربع غير ربع تبدا تخرج وانت راقد تضربك النسمه وانت داخل صفاقس. السته غير ربع ما قرقنا، الثمانيه العشره نص النهار، الساعتين وربع، الاربعه وربع، السته وربع، الثمانيه وربع، العشره غير ربع نتاع الليل ونص الليل غير ربع. هذايا الروتور ما قرقنا لصفاقس. وتحيه للكيب كامل اللي يخدم في السونو تراك الشركه الجديده للنقل بقرقنا، السبعه وربع نتاع الصباح يا ربي رزاق.

0: 18 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعين لو في قاعدين يتواصلوا معنا. تحية للتوينس الكل اللي يتواصلوا معنا من اليابان من الصين من الولايات المتحدة الأمريكية. تحية لعصام المرديسي، برافو عصام، شابو في بنغازي، عمل قفزة كبيرة برشا بنغازي الجديدة، يصعد لأول مرة الدور الممتاز الليبي بعد 25 سنة، حلم العشاق نتاعو. برافو لعصام وتحية له مننا قاعد اسمع فينا الآن وللعائلة كاملة. وين ماشي بكم الآن؟ ماشي بكم ليو كلوب صفاقس الري اللي قاعد فريمون يعملوا فيه حاجات مميزة على الجميع، شباب بكل حيوية، شباب يحب يعطي للبلاد، وشباب قاعد يعمل فيه صور أكيد ناخدوها نموذج يحتذى به، ونطمنوا ديما على الشباب متاعنا. سعيد جدا باش ينضم لي اليوم الصباح ياسين طرابلسي رئيس ليو كلوب صفاقس الري. ياسين صباح النور.
1: صباح خير، يعطيك صحة على الفرصة يا دي ياسي مهدي. يعطيك صحة
0: ياسين، شنو حوالك؟ ماتينال ولا اليوم اكسيبسيونيل فقط بكري؟
1: والله نكذب عليك، قلت لك ماتينال حق سورتو الصيف، اما كمان اكسيبسيون زين اليوم نعملوها وان بونكوز
0: باهي. العاده ما قول لي تقوم نص النهار مدي ساعه اذا الطف بيك ربي. اوكي ياسين، يعطيكم الصحه وليدات سماح، بنات يعملوا الكيف في الليكيب نتاعكم، وعندكم ايفينمون مش تكون نهار 4 اوت، لكن الايفينمون هذيا المسابقه بطريقه سمحه برشا. تفضل ياسين.
1: اول حاجه السلام عليكم، يعطيك الصحه على الفرصه هذيا. نقعد نعرف بروحي، انا ياسين تابلسي رئيس نادي ليو سفاكس الري. نحب في البدايه نعطي لمحه صغيره على الكلوب نتاعنا. ليو سفاكس الري هو نادي شبابي تطوعي يضم دي جون تتراوح عمرهم بين 13 و 18 سنه، واغلبهم تلامذة او كلهم تلامذة. الكلوب نتاعنا تابع ليونس سباكستينا، هو الكلوب البارا نتاعنا، وتابعين الاقليم ليونس دولي اقليم تونس. دونك نو سوم اون اورغانيزاسيون انترناسيونال، الهدف منها هو العمل الانساني والتطوعي في برشا مجالات، منها المساعدات الإنسانية الشبابية والبيئية ومقاومة الجوع. أما ليو سفاكس الري أسس عام 2021 على يد التنظيم هذا، ومن الوقت احنا نقوم ببرشا مبادرات منهم اللي مش نحكي فيها اليوم،
0: اللي هي مش تكون العصفورة قالت لي نهار 4 أوت هكا
1: اكزاكتومون.
0: أيوة
1: جينيرالمون لي زاكسيون دو نيتواياج ديما يسيرو سورتو في الصيف، أما حابين المرة هذه نخرج شوية على المألوف ونعملوا تظاهرة أكثر شوية من نتواياج. بلوغينغ شفار 2026، برشا عباد الاسم متاع بلوغينغ يجيهم جديد، أما بحق هي تظاهرة جديدة ما صارتش قبل برشا في تونس. هو البلوغينغ هو نشاط انطلق في السويد 2016، هو يجمع بين الجري والمشي وجمع النفايات في نفس الوقت. الفكرة بسيطة، الشخص يمارس الرياضة في نفس الوقت يساهم في تنظيف المحيط متاعه. النشاط هذا ينتشر في برشا دول في العالم خاطر يحافظ على الصحة ويحافظ على البيئة في فرد وقت. لما توجد نسخة تنافسية من النشاط هذا اللي نشحت في برشا دول كما أمريكا ولا اليابان في أن تحقق ديزاكسيون يومانيتير، وهذا هو اللي احنا ماذا بينا نعملوه في تونس تحديدا في شاطئ متاع الشفار.
0: الشفار القديم ولا الجديد؟
1: الشفار القديم.
0: الشفار القديم. دونك نهار 4 اوت اللي مش يشارك اولا اش يعمل؟ اسكو يدخل يقيد روح ولا يجي نهار 4 اوت؟
1: بالنسبه للمشاركه ما تستحقش انك تدخل تعمل فورمولير ولا حاجه. المشاركين المتطوعين يجب يكونوا موجودين سور بلاس. احنا ديجا ابارتير من اول العشيه نهار 4 اوت مش نكونوا ديجا موجودين على طول الشط نتاع الشفار، نوزعوا دي فلايرز في وسط لي ديتايل كل بروبوليكسيون باش اي واحد يحب يشارك فيها، ومش نكونوا غادي ديريكتومون قبل ما تبدا الاكسيون باش نكادريو اي عبد نفسروا له دوك واي الفاجي
0: بالضبط. مالا اللي مش يمشي الغاد فما سبور، يعمل شويه سبور لبدنه، مثال انا توا في العمر هذايا نعمل شويه فوتينغ بعد جري بالباهي ونحاول نلم اكثر عدد من الفضلات، لانه بعد مش تعتمدوا كيفاه البوا ولا الحجم نتاع الفضلات.
1: لقيت الاوتي مش تكون على شكل مسار محدد ديجا حددناه، اقل من كيلومتر، براتيكمون كيلومتر، يبدأ من نقطة بداية وصولا إلى نقطة وصول. مش شرط المتطوعين من فرق ومش يتم تفوير أكياس المستلزمات اللازمة الكل. الهدف مش جست نصفه، هي أيضا سباق احنا مش نعملوه. دونك أي مواطن ولا أي إنسان مش يشارك مش يقوم بالجامعة متاع النفايات اللي يلقاها قدامه يمشي يعبي الساشيه متاعه مكتوب عليه النيميرو اللي احنا مش نعطيهوله، يوصل لنقطة النهاية بعد يعود يرجع. وبعد ما توفى الاكسيون ما تمش نعمل مدة زمنية ساعتين هكا، إن تنظاف الباهي مش نشوفه شكون اللي لمد أكثر وزن متاع النفايات هو اللي مش يكون ربح الكورس في نفس المدة.
0: برافو.
1: هو مش يكون ربح الكورس ومش تصير بعد سيريموني مزيانة ياسر. ديجا كيما قلت لك ما هي جوست نتواج، فما اون بون انيماسيون مش تصير مع لي مونبر نتاع الكلوب.
0: اي او مونبر كلوب جدك تحيه من شاهين، قال لي تحيه لياسين. ها
1: والله يعطي الصحة شاهين الحق في
0: القصة. شاهين وياسين زوز مع بعض وعلى نفس النغمة.
1: بيان سور هو والحق والله فرصة يا حق مزيان. نمسكوا البيرو الكابيني اللي طلعوا معايا جدد بالحق، خدمة ياسر مزيانة قاعدة صايرة.
0: الأكسيون
1: هذه ماهيش أول أكسيون تخدم، احنا ديجا بدينا في جويليا دونك بالحق ياسر فرحان بيهم.
0: مالا نقولوا نهار 4 أوت هاوك عندكم موعد في الشفار، نهار 4 أوت العشية وفما جوائز ياسين. ها
1: فما اكزاكتومون هذا اللي حبيت نقول، فما جوائز لصاحب المركز الأول والثاني والثالث، مش مو فما تروفي وسيرتيفيكان بيان سور الأول والثاني والثالث. ومش تكون ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا ان نقدموا هدايا اكسكلوزيف كيف كيف لاصحاب المركز الاول والثاني والثالث.
0: نعم يعطيكم الصحه ياسين طرابلسي، من خلال تحيه ليكيب كامل، تحيه لكلوب اللي قاعدين تبارك الله تعملوا في جو كبير برشا على كامل تراب الجمهوريه. انتم الاسم كامل زيد قدموا للساده المستمعين اسم الكلوب نتاعكم.
1: دونك في الختام احنا لي سكسري لاكسيون هذه ماذا بينا تكون اكسيون معبيه بالعبيد، راهي ما سي با سي اورغانيزي بار لو سكسري، يعني مش شاركوا فيها دي كلوب ليو من لي كلوب الموجودين الكل. ماذا بينا متطوعين حتى من خارج
0: ان شاء الله. فما ان شاء الله فما جو كبير. انا العصفوره قالت لي الجائزه الاولى 50,000 دولار صحيح؟
1: لا مش ان شاء الله يا ربي نوصل لمرحله
0: ان شاء الله. علاش لا
1: ان شاء الله نوصل لمرحله نخدموا اكسيون اللي يتعطى فيها العبيد مونطون نجمو نوصلوا فيه.
0: انا مش نقول لكم فريمون انتم تبارك الله تريزور كبير، انتم وليدات تعملوا الكيف بنوتات سماح، وهذا هو مستقبل البلاد كي تلقى الشباب كيما هكا اطمن على مستقبل البلاد. برافو ياسين يعطيكم الصحة. شكرا لليكيب كامل اللي معاك. 26 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح جونا يتواصل مع الموسيقى. اهلا وسهلا مرحبا كل المستمعين الأوفياء اليوم في الاستماع لنا هذا الصباح.

0: المسبح. صدر أخيرا
1: مرحبا بكم. أصدر المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة مؤلفا بعنوان محمد الحبيب 1903-1980 رائد المسرح التونسي حياته وآثاره في عمل يأتي وفاء لاسم من الأسماء التي أسهمت في النهضة الأدبية والمسرحية في تونس المعاصرة. يقدم هذا الإصدار صورة شاملة عن محمد الحبيب، ذلك الأديب المسرحي الذي ظل رغم عطائه الواسع من الأسماء الأقل حضورا في الذاكرة الثقافية، مع أنه ترك آثارا مهمة في المسرح والأدب والتعليم الفني. ويكشف الكتاب الذي تولى جمع مضمونه وقدمه العربي الزويبي عن سيرة محمد الحبيب وأصوله وتكوينه ونشاطه المسرحي المتنوع، كما يضيء على حضوره في الكتابة المسرحية خاصة الأعمال المرتبطة بالتاريخ التونسي، وعلى إسهاماته في تدريس الفن المسرحي داخل المعاهد التونسية. وفي الجزء الأول يطالع القارئ مختارات من آثاره ومذكراته ودراساته في الأدب والموسيقى والتاريخ، بينما يتضمن الجزء الثاني نصوصا ومقاربات حضرية وشهادات في حقه بقلم عدد من الأعلام الثقافيين. ويزداد هذا الكتاب قيمة بما يضمه من صور ووثائق نادرة توثق مراحل من حياة محمد الحبيب وفضائه الفني والثقافي، ليغدو مرجعا مهما في استعادة ذاكرة أحد رواد المسرح التونسي. إلى اللقاء مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إشهار
1: يلا جو سيف سني حافلة في سفاقس
2: بعد نهار محويس من أسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان سفاقس الدولي وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالشو اللي محضرته أورانج في فيستيفال سفاقس الدولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف سني مع أورانج كل جو أورانج المساند الرسمي لمهرجان سفاقس الدولي في دورته 46 عندك أورانج.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي

0: الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. جلسة فنية اليوم بمقر وزارة الصناعة للنظر في القرار المتعلق بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا. وفي العالم، الولايات المتحدة توقف الغارات الجوية على إيران، وحديث عن رغبة الطرفين في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، رشيد الغريبي،
1: صباح الخير.
0: ونزهة الويتي. بعد موجة حر غير مسبوقة تشهد الأوضاع الجوية بداية من اليوم انفراجا ملحوظا، ويكون الطقس عموما مغيما جزئيا وأحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون الحرارة في المعدلات العادية مع داب الجنوب الغربية، حيث تتراوح القصوى بين 37 و47 درجة مع ظهور الشيلي، ويكون البحر عامة مضطربا فشديد الافتراب.
1: وتزامنا مع الانفراج في حالة الطقس وتبعا لانقطاع التيار الكهربائي على محطة الضخ الرئيسية بكركر يوم أمس، تشهد عديد المناطق بإصفاق إلى حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم انقطاعات واضطرابات في توزيع الماء على غرار الحنشة ومركز كمون من معتمدية منزل شاكر ومعتمدية جبنيانة ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من سقيت الزيت وسقيت الدائرة ومناطق العوامل وابد والبقعة البيضة وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
0: الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء ستكون اليوم محور جلسة عامة بالبرلمان، وتأتي هذه الجلسة على خلفية حالة الاحتقان التي عمت مختلف جهات البلاد وخاصة في صفاقس بسبب الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي التي كبدت المهنيين خسائر كبيرة على غرار مربي الدواجن والقصابين ومحلات بيع المواد الغذائية وشركات تعليب وتصدير المنتجات البحرية والمخابز ومحلات بيع المرطبات والمؤسسات الصحية، بالإضافة إلى الأسر التونسية التي باتت في مأزق جراء هذه الانقطاعات التي تسببت في تضرر أجهزتهم الكهربائية.
1: عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب كانوا أمضوا على عريضة لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول هذه الانقطاعات التي تستوجب الوقوف على أسبابها الحقيقية ومدى ارتباطها بجاهزية البنية التحتية الكهربائية ومستوى الاستثمارات المخصصة للصيانة والتحديث والتطوير، فضلا عن تقييم السياسات العمومية المعتمدة لضمان الأمن الطاقي بالبلاد.
0: وبالتزامن مع جلسة البرلمان، تنعقد اليوم بمقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها.
1: الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وصفت القرار بالاستراتيجي وقالت إنه يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية.
0: في شأن جبائي، حددت الإدارة العامة للأداءات اليوم كآخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
1: هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري.
0: فيما يهم الناجحين في البكالوريا، تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 31 من جوليا الجاري، وتشمل جميع الناجحين، وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقة الاختيارات عبر الموقع www.orientation.tn على أن تعلن نتائجها يوم 7 أوت القادم.
1: وبالنسبة للدورة النهائية للتوجيه الجامعي فستجرى من 7 إلى 9 أوت، وتخص الطلبة الذين شاركوا في الدورة الرئيسية ولم يتحصلوا على أي تعيين، وتختتم العملية بدورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 أوت القادم، والمخصصة للنظر في مطالب تغيير التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية أو استثنائية.
0: تربويا أيضا

0: أيضا أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027.
1: الوزارة دعت الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط في أجل أقصاه اليوم على الساعة 1 ظهرا، مؤكدة أنه لن يتم النظر في الملفات الناقصة أو الواردة بعد انقضاء الأجال المحددة.
0: وفي الثقافة، يسهر رواد مهرجان صفاقس الدولية الليلة بالمسرح الصيفي سيدي منصور مع الفنان اللبناني وائل جسار.
1: في المقابل، قررت جمعية مهرجان عروس البحر بقرقنة تأجيل الدورة 31 للمهرجان التي كانت من المقرر افتتاحها اليوم إلى موعد لاحق، وذلك بسبب الصعوبات التي يمر بها المهرجان على جميع المستويات وفق بلاغ صادر عن الجمعية.
0: في أخبار العالم، ومع وقف الغارات الأمريكية على إيران، أعربت واشنطن وطهران عن الرغبة في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت عبر حل وسط يجري التفاوض عليه ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن.
1: في الأثناء، أكدت مصادر أمريكية أن سلطنة عمان طرحت آلية إقليمية لإدارة الخدمات في مضيق هرمز، لكن إيران لا تزال تتمسك بالحصول على مكاسب اقتصادية من عبور السفن فيه.
0: وفي أعقاب تعليق الهجمات الأمريكية على إيران، تراجع الدولار أمام عملات رئيسية في بداية التداولات الآسيوية اليوم بعدما أوقفت الولايات المتحدة حربها على إيران مطلع هذا الأسبوع، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز ثقة المستثمرين حول العالم.
1: إلى قطاع غزة، حيث تعرضت مدينة خان يونس فجر اليوم إلى قصف إسرائيلي عنيف، فيما شرعت جرافات الاحتلال في هدم مبنى سكنيا بجنين في الضفة الغربية.
0: سياسيا، وافق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي الكابينت أمس على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لما يسمى مجلس السلام إلى قطاع غزة، إلا أن مسؤولا في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة تل أبيب وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال.
1: في باقي أخبار العالم، أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير أكثر من 62 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء على 54 أخرى خلال معارك في ولاية شمال كوردوفان وسط البلاد.
0: وفي لندن، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام اليوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في أول زيارة لضيف دولي، في خطوة تؤكد دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
1: أعلن رئيس الوزراء الهندي تشكيل فريق يرأسه خبير رائد في التكنولوجيا لإصلاح نظام الامتحانات في الهند، وذلك في أعقاب احتجاجات على تسريع أسئلة الامتحانات استمرت لأيام. وسيعرض اليوم على البرلمان تشريع جديد يزيد من صرامة العقوبات المتعلقة بتسريب أسئلة الامتحانات.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء إلى حدود 4 من المساء اليوم بعدد من مناطق صفاقس. جلسة عامة اليوم بالبرلمان للتداول في الشأن العام ومسألة الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. جلسة فنية اليوم بمقر وزارة الصناعة للنظر في القرار المتعلق بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. واليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع خالد بوشيبة. أجمل تحيات رشيد الغريبي ونزهة الوتي، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة.
5: ثنية زينة. ثنية زينة. ثنية زينة. ثنية زينة.
6: عدم ربط حزام الأمان ولا استعمال التليفون وقت السوقان ولا انعدام التركيز نتصور حاجات الكلنا نتعرضوا لها. هذيك علاش اليوم التوعية ضرورية باش نوصلوا لتفادي حوادث الطرقات والسلامة المرورية.
7: سبور نيوز. سبور نيوز.
8: أربع دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. أكيد الفرق الوطنية تحضر كما ينبغي الموسم الرياضي اللي باش ينطلق إن شاء الله يوم 22 أوت بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وقبل هذا الحديث على الكاف والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رسمي الكاف يراسل الاتحاد المصري ويرد على مقترح زيادة المقاعد القارية. الاتحاد الافريقي لكرة القدم رفض البارحة الكاف اعتماد مقترح زيادة عدد ممثل الدول المصنفة في بطولتي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من الموسم الرياضي 2026-2027 مع تأجيل دراسة المشروع الى الموسم اللي يلي. الاتحاد المصري لكرة القدم كما تعرفوا تقدم يوم 9 جويليا بمقترح يقضي برفع عدد ممثل الدول المصنفة إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، 3 أندية في كأس الكونفدرالية، غير أن الكاف رد بخطاب رسمي يؤكد فيه استحالة تطبيق المقترح بداية من الموسم المقبل. اللي يهم في الموضوع أن ديسبيرسي سيشارك فقط في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في هذه الدفعة وهذا الموسم الرياضي الجديد، وربما يتم النظر في إمكانية تطبيق المقترح انطلاقا من موسم 2027-2028. جدل كبير حقيقة رافق المقترح خلال الأسابيع الفارطة بعد نقاشات واتصالات داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كما قلت أنديتنا الوطنية التونسية تبدأ في طبعا في المشاركة وطبعا التحذير لموسم رياضي ينطلق يوم 22 أوت. نادي صفاقسي استأنف التمارين كما تعرفوا يوم 14 جويليا في صفاقس، تربص مغلق تلقي يوم 22 جويليا ويتواصل لغاية 30 جويليا 2026 بإطار فني جديد نبيل كوكي ومساعدين كريم النفطي ونادر الهبيل ومعد بدني قيس الغطاسي. انتدابات لحد الآن الرسمية مؤمن الرحماني، غيث الصغير وحكيم متيبة فقط في انتظار طبعا تأكيد الانتدابات الأخرى في قادم الأيام. عبد السلام الحلاوي أيضا رسمي كحارس لمدة موسم وحيد مع النادي الرياضي الصفاقسي. أيضا الأندية الرابطة المحترفة الأولى كرة قدم تقدم هذه بساقيت الدير، نهزم يوم أمس في مباراة ودية 3-0 مقابل 1، سجل الترجي كل من أشرف الجبري، فلوريون دانو والوافد الجديد محمد بالحاج محمود. في المقابل سجل هدف التقدم زياد العلمي. ذكر الترجي ينهي أيضا تربص برقة العودة إلى تونس من أجل استئناف التحضيرات الموسم الجديد. نفس الشيء بالنسبة لتقدم الرياضي بساقيت الدير. رسري بن كحلة مدرب التقدم تحدث عن المباراة الأولى أمام الجزائري النادي الجزائري وهزيمة 1-0 وتحدث عن هذه التحضيرات وعن هذه المباريات الودية.
9: الحمد لله اخترنا بس نلعب ضد فريق محترم جدا من يسمى من كبار القوم في الجزائر، ما تعملنا مباراة محترمة ريت مباهي، ما تعمل الهدف انه المباريات هذه اولى المباريات الاولى والثانية والثالثة يكونوا معتها اخترنا فرق كبيرة يكون نسق متاحهم عالي، والحمد لله ما تخرجنا بدون إصابات وقدمنا مردود محترم. للأسف بون هي النتيجة ما هيش مهمة برشة في مباراة كيف هكا، لكن الحمد لله ما شفنا اللاعبين، شفنا التقدم للاستعدادات متاعنا من ناحية البدنية كيف قيمنا شوية اللاعبين متاعنا. إن شاء الله ما زال عنا فترة كبيرة للتحذيرات من هنا لبداية البطولة متاعنا، بقينا 5 أو 6 مباريات أخرى كيف مع تضد منافسين معتها محترمين جدا. إن شاء الله أن الهدف متاعنا نشوفه تقدم ساقي الدائرة مع أول جولة وفي باقي جولات معتها يكون حاضر، وهذا الهدف متاعنا والحمد لله.
8: طبعا المهم هو الأمور الرسمية انطلاقا من يوم 22 أوت، وطبعا عملية القرعة الخاصة بسحب الرزنامة مش تكون يوم 29 جويلية القادم بمقر الجامعة التونسية وسحب الرزنامة الجديدة بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. طبعا آخر أخبار الفريق اللي شرع في رحلة البحث عن بديل فراس شوات هدف الفريق الموسم الماضي واللي ينضم إلى نادي الاتحاد الليبي، منتظر أن يصل مهاجم كاميروني كانغ 26 سنة إلى تونس، وأسبق له أنه لعب مع بورتو البرتغالي الملعب المالي وسجل 5 أهداف في مسابقة كأس الكاف الإفريقي بتركيبة جديدة على مستوى الإطار الفني. مير كانزاري مدرب أول، أحمد طويري مدرب مساعد أول، خالد مليتي مدرب مساعد ثاني، عمار مبيه معد بدني، روف الهمامي معد بدني مساعد، محمد أمين كسيكسي مدرب حرس. ديما مع آخر أخبار الأندية، نجم الساحلي يتفق رسميا مع السنغالي دياكيتي لمدة 3 مواسم بعد ما نجح في الفحص الطبي المبرمج يعني في بداية الأسبوع. هو دياكيتي حرم كل ارتباط بعد نهاية عقده مع فريقه السنغالي، وطبعا متوسط الميدان السنغالي لعب في الدرجة الثانية البلغارية مع نادي بلوفديف البرتغالي. أيضا حارس مرمى الإفريقي وسيم المغزاوي يتفق مع الترجي الجرجيسي وبعد نهاية عقده مع الإفريقي، اتفاق يقضي بإمضاء عقد يمتد لموسمين في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية وتوقيع العقود بشكل رسمي يوم غد. طبعا من آخر الأخبار خارج حدود الوطن لمهاجمين ولاعبين خارج حدود طبعا الوطن، فريق بيرلي اللي طبعا في الدرجة الثانية الإنجليزية مقابلته الودية تحضير الموسم الجديد هزيمة زملاء حنبال المجبري ضد أياكس أمستردام بهدفين لهدف. المجبري شارك أساسي في مباراة قبل مغادرته في دقيقة 85، تحصل على معدل تنقيطي 6.3. المجبري خاض الموسم الفارط 27 مباراة، سجل هدف وحيد، قدم 4 تمريرات حاسمة وتحصل على جائزة أفضل لاعب في بيرلي في مناسبة واحدة. سأختم أخبار الرياضة بفراس القطوسي وأيضا خليل الجندوبي توجو في دورة البرتغال للتايكواندو ذهبية البطل الأولمبي. فراس القطوسي بعد فوزه في نهائي منافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام على البوركيني فيصل سوادو وبنتيجة جولتين لصفر. القطوسي فاز في دورة نصف النهائي على الإسباني أياغو بنا بجولتين لصفر. ذهبية البطل العالمي خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بوركين بسبب الإصابة. الجندوبي فاز في الدور نصف النهائي على الأرجنتيني خوزي لويس أكونا بجولتين لواحدة. هكذا نصل نهاية أخبار الرياضة، العودة إلى مهدي قاسم يواصل معكم المشوار الإذاعي المباشر. تحية حمدي على مستوى التأمين الفني، منعم على مستوى التأمين المرئي، وتحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة. طريق السلامة الجميع، إلى اللقاء.
7: سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار.
2: يلا جو
3: سيف سني حافلة في سفاقس
4: بعد نهار محويس بنسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان سفاقس الدولي. وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال سفاقس الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة يستنيو فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
3: ميلا يلا جو على خاطر سيف سني مع أورانج كل جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان سفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. النخيل مورد أساسي للجزيرة ومادة للشرفية. يمثل النخيل في الجزيرة الواحة جزيرة قرقنة مشاتل طبيعية لأنواع عديدة من النخيل الذي لم يتدخل البشر في غرسه، بل إن الطبيعة والمناخ هما اللذان أفرزا هذه الأنواع المختلفة من النخيل. غابات النخيل تحتل 34% من مساحة الجزيرة. لا بأس من الإشارة إلى أن أرخبيل قرقنة يتألف من جزر منبسطة وتضاريس مسطحة قريبا من مستوى البحر، لهذا تنتشر أشجار النخيل على أغلب الجزيرة، وهي التي يمكن تسميتها بالواحات البحرية أو الغابة بلهجة القراقنة، وهي تمثل موردا بيئيا واقتصاديا أساسيا للجزيرة بحكم أنها توفر مادة السعف من أجل تركيز الشرفية. تقنية الصيد بالشرفية أو مصيدة الأسماك المنتصبة ببحر قرقنة تمثل الطريقة التقليدية المتوارثة، وقد أدرجتها اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بباريس سنة 2020، أدرجتها في قائمة التراث العالمي اللامادي. كان يتم تنظيم وضع أو زراعة الشراف عبر بتات عمومية، وبذلك تكون مواقع وضعها محددة مسبقا بطريقة عملية وعلمية تحترم هذا الموروث البحري العريق، إلا أنه منذ سنة 2011 غاب هذا التنظيم، مما جعل أعداد الشراف تتزايد ومردودها يتناقص، إضافة إلى تعمد بعض البحارة تعويض السعف الطبيعي من النخيل بالبلاستيك المستورد في صناعة الشراف، ضغطا على التكاليف لتتراجع أعداد القرنيط ويختفي الإسفنج بالكامل تقريبا من الجزيرة.
2: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 4 دقائق بعد 8 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الوفياء اللي قاعدين متواصلين معنا متناغمين معنا هذا الصباح. تحية كبيرة برشا لزميلي وخويا حمدي الأحول على مستوى الإخراج الفني والإخراج التقني دكتور عبد المنعم جمال. اليوم إخراج مرئي يعطيكم الصورة والصوت والبلسم الخاص لاستوديو واحد بإذاعة صفاقس. أجواءنا مميزة. تحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا. اللي يحب يعرف حالة الطقس اليوم ينجم يرجع لصفحتنا الرسمية يلقى الفيديو كامل لزميلنا أنيس الساطوري مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. التدخل نتاعه قبل شويه وقال انخفاض ملحوظ على مستوى درجات الحراره تقريبا ب10 درجات فارق. معناها اليوم 37 درجه اقصى تقدير بين 33 37 درجه بعد ما وصلنا 47 و48. الحمد لله نسمت الامور مع امطار مرتقبه اليوم على مستوى السواحل الشرقيه وعلى مستوى الشمال الشرقي. ربي يرحمنا ويعطينا الخير والبركه. ما نطولش عليكم برشا. ملاحظات عبر سبيل هذا الصباح.
0: ملاحظات عبر سبيل.

0: عبر عبر عن وطنك بلغة الذات باللغة العربية. زيد الملولي كرونيكور البرنامج ينضم لنا في البلاتو الناشط في المجتمع المدني بنتيز كبير بشهادة دينس الكل. زيد صباح النور.
1: صباح النور مهدي، تحية ليك وبداية أسبوع مريحة إن شاء الله ومروحة. كنت تحكي على انخفاض 10 درجات ما يجم كان يكون باهي بعد موجة الحر.
0: هي المروحة راهي ما فهميش حاجة كيف مانية لك ولا
1: ورجعوا لها مهدي العباد وغليت
0: غليت بشكل كبير. المروحة لأن هي السبيل متاعك أموا باش تتفرهد. برشا ملاحظات لكن هيت نبدأوا ببطاقات ورد اليوم، بطاقات ورود تكون للناس عزيز علينا برشا، وخينا في الحماية المدنية من الصور اللي تشاهد فيهم وهما يتفيوا في الحرائق اللي كانت في عديد الغابات في عين دراهم بوجه الخصوص، في الكيف، في جندوبة، في غيرها من الأماكن. وخينا زاد على مستوى الحرس التونسي الجيش اللي كان موجود على أرض الواقع وكان دائما سباق بتوزيع المياه في عديد الأماكن. صور رائعة جدا لجنود هذا الوطن اللي لهم منا كل الحب والتقدير.
1: إيفكتيفمون مهدي، الناس الكل تعرف اللي تعدينا بموجة حر، تعدينا بظروف صعيبة، انقطاع تيار كهربائي، انقطاع ماء في الفترة هذيك اللي طولت علينا شوية مع حرارة كبيرة. نقطة مذيئة كانت هي بالحق شفناهم ومش جديد عليهم. شفنا الحرس الوطني يقود في دي كونفوا متاع سيترنات متاع ماء، الحماية المدنية من الجبال للطرق السريعة اللي قلنا عليهم، للديار، معناتها انقاذ حيوانات، انقاذ عباد كبار. وشفنا زادة الجيش اللي هو في المتلوي وفي بلايس أخرى زادة كيف كيف بالسيترنات وبالماء ويسألوا في العباد وجنب إلى جنب مع المواطنين اللي هما يتذمروا اللي هما يتشكاوا. وقاو الحمد لله برشا عباد واقفة معهم سيرتو القوات الحملة للسلاح. حبينا نبدأ بها مهدي، هي تحية شكر ليهم هما، لأنه للآن للحظة هذه الحماية المدنية في الجبال واللي تضرب نتمنوا له الشفاء، والسيارة اللي حرقت ربي يعوض. وإن شاء الله الفترة هذه تتعدى وديما كما قلنا النقطة المضيئة والمنيرة اللي هي الوقفة متاع الجيش والأمن والحماية المدنية والكل اللي موجودين، إن شاء الله ما نسينا حد، وإن شاء الله ربي بقي ستر عليها البلاد.
0: وانت بديت بصور إيجابية، صور إيجابية قبلتها بعض الصور القادمة. كما نتفرج زيد على صورة فيديو مهرجان دوغا حفل الفنان لطفي بوشناق، ومش بعيد تقريبا على بعد 300 متر 500 متر، حريق موجود في غابة، من الصور القادمة جدا. ربما نتحمل المسؤولية في التعليق عليها، هو كل إنسان له حرية التعليق. أما كي نشوف في بلادي معناها فما غابة تتحرق وعلى بعد أمتار فنان يغني وناس تشتح، معناها من المتناقضات، ناس رمي روحها باش تطفي الحريق وناس قاعدة شاطح باطح ومش هما في حد.
1: هي صحيح مهدي اليوم يقول لك مهرجانات ومبرمجة وعقود والكل،
0: أنا نحكي لك على التايمينج بجنب بعضه يا
1: لكن اللي موجودة مهدي تعرف ذكرتنا بأيامات اندلاع طوفان الأقصى، وقت اللي الرياض حفلات وفنانين عظام وكبار والضحايا قاعدة تطيح في غزة. الحمد لله مش ضحايا، مش نفس الصورة، لكن ذكر وتقربنا للمنظر هذاك، انه اليوم أموان حتى اخلاقيا كانت تقف كل مره تذكير صارت الحفله وصار، لكن نبدلوا شويه نغيروا انه معناتها نحسوا مو الجمهور اللي راهو بجنبنا
0: بطبيعه حريقة عظيمة. اقل شيء هو انك معناها تحس على طول، معناها صور بالحق فيها برشا نقاط استفهام كما المواطن راهو
1: كان يجم يكون تاجيل، معناتها
0: والضوء مثال الضوء مقصوص عليه وتلقى البو ولا الام بالاكسجين وانت قاعد داخل في حيط وترى في المهرجان معناها ناس تشرح وشيخة والإضاءة موجودة، تقول هكما وين هالضوء، مكش تعرف انه فما مولد او غيره، لانه في الوقت هذايا ميحس الجمرة كان اللي عفص عليه
1: أي
0: إنسان. بطبيعة الحال إنسان يعلم ربي بحويله ويشوف في مهرجان تقول له مولد مش مولد مهموش، الإنسان ميحس الجمرة كان عفص عليها وبليه نرقفوا برشا ونحسوا بالناس. وعلى الأقل حتى المهرجان تمتعنا تتكيف، ربما أنا كي نوخر شوية سي عندي عروض مع فنانين، لكن ديما نقولها نحاولوا في فترة من الفترات الفلوس اللي ماشية للغير مش كان تمشي للبلاد وتمشي في مولدات تقوي ربما طاقتنا على مستوى ستيك، وتكون أيضا في مولدات نلقاوها وقت الحاجة، سيرتو الفلوس نعطيها لزونتونار ونعطيها للملعبية. مئات الملايين قاعدة خارجة من البلاد.
1: صحيح مهدي، اليوم إن شاء الله نستثمر وقت اللي تصيرنا أزمات كما هذه إن شاء الله نخرجوا بعد بحلول، لأنه تعدينا مهدي للأسف أزمة النفايات لكن ما خرجناش بحلول، ما خرجناش بتثمين، ما خرجنا كان بمصبات بدلناها من القنة حولناها لطريق تنيور. ما استثمرناش في الكورونا وفي السبيطارات وفي البنية التحتية قعدنا ديما. دونك إن شاء الله اليوم في ستيك هذه اللي هي معاش يلزمها تتعود، لأنه كانت تجم تشعل بلاد معناتها عباد تقص عليه ضوء في 47 درجة راهو معاش يولي يخمم.
0: اسمعني، تقص عليه الضوء يتعدى، لكن تقص عليه الحياة، تقص عليه الأكسجين.
1: أكسجين
0: راهم يحس الجمرة كين لعبس عليها. احنا من انا ديما نقول راك ما تنجم تعلق على الموضوع هذايا وتحكي فيه الا ما تكون سقيك
1: في وسط العجين،
0: في وسط العجين هذايا. نمشي للناس اللي مالوروزمون تستغل الناس وتهتك الناس بفلوس فوا دو فوا تروا وقت الازمه. نشوفها في المولدات اللي طلعت اسوام خياليه، لي كونسنتراتور الاسوام ولات خياليه. عمري ما نعمم، لكن نقول البعض، والبعض هذايا يعلق عليهم البعض انه عباره انسان عدو بلاده كي يستخل محنة الناس في الوقت هذا.
1: اليوم نقولوا علاش احنا ربي ابتلانا مثلا بأزمة كما الكورونا، وقت البافيت مهدي اللي كانت بخمسين وبمية فرنك طلعت للدينار والخمستاشمية كعبة بافيت اللي ما جات شيء. الجيل بنواع ومخشوش وما فيش الكود. الكونسنتراتور اللي كان بمليون ولا بثلاثة وبربعة، فما شكون يقول لك واحد حاجته في الجروب كونسنتراتور نبيحوله بخمسة اللي هو بمليون. هذا استثمار في مصايب اليوم ما يجم كانت تكون خايبة علينا احنا. اليوم في السخانة هذية والمولدات الكهرباء والجروب الكتروجين اللي كانت موجود في سوق ليبيا وفي بلايس الكل وفي الجم ومهرب، واللي موجود هنا بقانون اللي كان بال 400 و500 ولا يحكي فوق المليون. علاش العلوش اللي يقول لك اليوم ما فهمش علوش طلع سنا وعبيد كل ما ضحتش، هذوما الكل ما يجمو كان يرجعوا علينا بعد بالوبال. لانه اليوم شفنا اللهم اللي شماته، بالعكس احنا وخيانا اللي عنده كوشة اليوم برشا خبز، اللي طاش اليوم برشا معناتها حلويات سكروا لانه ما فهمش.
0: شو فريمون قلبك يوجع كي تشوف
1: روحنا الراجل
0: معناها الكواشه، وتحيه ليهم لانه لا يعلم ولا يزي السخانه البرة وسخانه بيت النار،
1: وتحيه الكواشه الكل
0: اللي عنده ريستوران، اللي عنده باتسوري، اللي طيش الجاتو، اللي ضربوا له الماكينات، غيره غيره غيره.
1: ان شاء الله هنا هذوما الكل
0: ان شاء الله نلقاو اليه معينه باش نجموا نرجعوا للناس الكل. يلا نمشي للنقطه الثالثه.
1: النقطة الثالثة كما قلنا مهدي اليوم شوية النظافة. اليوم بربي راهو برشا عباد رجعت تشكى من تكدس النفايات على الأقل اليوم في كل الولايات. معناتها كنا في غار الملح، كنا في حمام الغزاز، صحيح سيرتو رواد الشواطئ اليوم تمسخ، لكن اليوم البلدية ما فيها باس اليوم نكثروا حاويات، نتأقلموا مع الضيوف البلايس، بالرغم اللي الضوء مخصوص على برشا بلايس. اليوم العباد تستهلك، وكي تستهلك يا أخي قدام الشطوط نشوفوا عقلية المواطن اللي يغسل سقيه ويطيش كلها بابس بارتو. مثالش ننظفوا، نعملوا عون، نعملوا حملات. اليوم كما كنت تحكي الساعة مهدي مع جروب الليو اللي هما عاملين انك تعمل سبور وتلمك، عملناها مرة معناتها في الأحياء متاعنا، كل واحد هو مشي يطبس، مش حتى بتجري مشيان وتهز، إذا كان كل واحد شكارته وتشوفوا كيفاش ترجع البلاصة خفيك. إن شاء الله اليوم بلادنا تقعد نظيفة
0: إن شاء الله يا رب،
1: وتقعد فيها الضوء ويقعد فيها الماء. واليوم إن شاء الله مجلس النواب نواب الشعب اليوم يلقاو حلول جذريه اليوم باش يتناولوا المواضيع هذه.
0: ان شاء الله
1: الماء والضوء واللي ناس رام خطوط والبنيه التحتيه
0: خطوط حمراء
1: ما عادش يلزمنا نحكيو عليهم.
0: وبلين اتفق انا وياك، تحيه لكل مسؤول قاعد عنده مسؤوليه. راهو المسؤول ابدا من البو ديجا مسؤول في الدار نتاعو، الى للاداره للشركات الخاصه العموميه كل شيء. راهو المسؤوليه تكليف قبل ما تكون تشريف. راهي المسؤوليه معناها بالنسبة لي لك انت يزمك ترضي ضميرك قدام ربي بدرجة أولى قبل ما تبدأ قدام العرف متاعك وغيره وغيره وغيره.
1: تسمع ولدك،
0: يزمك تسمع الناس، ويزمك تسمع العباد
1: وتتفاعل بوزيتيفمون باللي عندك. مثالش
0: راهو فما مسؤولين الله يرحم والديهم، لأنه الأبيض والأسود موجود بارتو. فما مسؤول اللي يقعد في البيرو متاعه وفي الخدمة متاعه ساعات أكثر من الدار، ساعات والله العظيم هاي. فما مسؤولين يدخل قبل الوقت يخرج بعد الوقت. أنا فما صورة جيت المرة فاتت للمدير العام للمستشفى بورقيبة، صرفيت متاع ماء بالبوت مع الخدامة الكل، محليهم الناس هذو. متاحية لرئيس المدير العام للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، للناس اللي قاعدة تخدم. لكن ديما نقولها فما مسؤولين ما يهمهم كان بنوة ليسونس، ما يهمهم كان السيارة متاعه، ما يهمه كان لوتيل، ويهمه انه مسؤول.
1: وفما يمشي صيف مهدي ويخلي بلاده في
0: قطاع كلمة بارك. نقول لكم راهي المسؤولية هي راحة الضمير، تحية لكل مسؤول يعشق البلاد ويحب البلاد، والمسؤول اللي عنده مسؤولية ما هوش قادر عليها يخرج باش يحط الغير، لأنه بلادنا فوق الجميع. يعطيك الصحة زيدون،
1: تحية لي.
0: أنت حبيت أغنية صبر بيعي شيخ؟
1: أي أنا شيخ
0: وعامل كيف أما قيد مش كما تقص عليه للضوء في قلب الصيف
1: شيخ
0: يا صابر بلي عدل شوية الأغنية باش يفهم جماعة ستيك. صابر بيعي تحية لك زيد،
1: شكرا.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 20 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بمستمعينا اللي يتواصلوا معنا. تحياتي لكم الناس الكل. أنا شيخ وعامل كيف أما كي تقصوا علينا الضوء في قلب الصيف تولي مش شيخة تولي في حاجة أخرى. الله يرحم والديكم. ما تعبثوش بالمواطن التونسي, حطوه يرتاح مع الأجواء السخانة الربانية. إن شاء الله فما كل الخير بإذن الله. وتحية لعوين السيق اللي قاعدين تعبانين وتلقاهم في قلب الشمس وهما في ليبوتو, ربي معاهم. راو كي تلقى صورة إيجابية لازم نثمنوها مهما كان. كيما الصورة هذية اللي مش نوصلوا بها الآن, الصورة هذية اللي مش هزنا الآن مباشرة بطبيعة الحال إلى مش ملعب طيب مهيري بصفاقس, وإنما إلى معهد طيب مهيري بصفاقس معقل الأبطال صفاقس هذا الصباح.

0: إصفاقس هذا الصباح.
1: إصفاقس هذا الصباح، سعيد جدا باش تكون معنا أستاذة العلوم في معهد طيب مهيري بإصفاقس. ولا قلت ملعب طيب مهيري بإصفاقس، إن شاء الله التتويجات كما كانت في معهد طيب مهيري تكون حاضرة زادة في ملعب طيب مهيري بإصفاقس. حبيت نوجه تحية للدينامو للقلب النابض سي صالح الفريخة مدير المعهد، اللي أكيد هو تو يسمع فيها في جزيرة الأحلام قرقنا، وحقق أحلام تلاميذ معهد طيب المهيري وأيضا أسرتهم التربوية وكيف كيف الإداريين والأولياء بتألق على صعيد وطني. مش لخص الأستاذة سعدية المناصر الحاضرة بحذينا اليوم، شنو نغني لها سعدية يا سعد اللي عليها صبح. سعدية صباح النور.
2: صباح النور سي مهدي، مرحبا بيك وبكل المستمعين، وشكرا على الاستضافة في هذا اليوم الجميل. الحمد لله اليوم
1: مبروك التتويج.
2: عيشك.
1: التتويج فيش بالضبط بالنسبة للمعهد طيب مهيري؟
2: التتويج في المرتبة الأولى وطنيا، كأس البصمة البيئية.
1: يعني كأس يعني البصمة البيئية.
2: احنا عاملين نادي سميناها وسميوها صغيرات نبض البيئة والصحة، دونك نربطوا بين البيئة والصحة. وعليه سميوها نبض؟ خاطر النبض هو سامبول متاع حياة، وما تنجمش تكون حياة من غير بيئة نظيفة. أنا كنت نسمع فيكم مع سيزيد على النفايات، وهذا هو في قلب الحدث متاعنا. دونك النادي متاعنا يهتم بالبيئة، والمسابقة هي من ضمن المسابقات اللي شاركنا فيها. احنا أول مسابقة مثال شاركنا فيها في مستير في الإبداعات التلمذية، وتحصلنا على المرتبة الثالثة وطنية.
1: عادة نمشي للنتائج اللي سي في البكالوريا، يقول لك في الباك اش عامل، في شعبة لدين، في السيونس، في المات، في بقية شعب الأخرى. لكن الوجه اللي حسيته أنه مع سي صالح الفريخة مدير المعهد مع اللي سي كامل، أنه تمشيوا إلى ضرورة الإحاطة بالتلميذ، المواطنة لدى التلميذ، وأن المواطن كيفاش كيفه باش يكون بالحق رجل المستقبل ولا امرأة المستقبل.
2: هذا هو بالضبط، هذا من أهم أهداف المسابقة ولا النادي بصفة عامة، هو ترسيخ الثقافة الجديدة، ثقافة بيئية نظيفة. نحكي شوية عن المسابقة اللي حبيت تفهم أنت. هي مسابقة كانت على مستوى سوسة فقط في 2014، بعد وليت إقليمي شرقي في الوسط بين سوسة مستير والمهدية. في وقت صارت اتفاقية بين وزارة البيئة ووزارة التربية، تعممت على 8 ولايات في الدورة الأولى عمناوي، وصلنا النسخة الثانية. دونك في النسخة الثانية الحمد لله توجنا بالمرتبة الأولى جهويا في ولاية صفاقس، مندوب صفاقس واحد، ثم وطنيا على مستوى تونس كاملة.
1: التتويج الوطني قادكم الاثنين اللي فات، كنتم في وزارة البيئة هكا ولا كان تكريمكم على صعيد الوطني بحضور برشا لسيد هكا ولا؟
2: هو نورمالمون معهد طيب المهيري إعدادية ومعهد، هذا هي المسابقة مقسومة ابتدائي وحده،
1: ابتدائي وحده مدارس إعدادية ومعهد ثانوية
2: واحدة. دونك ثلاثة مدارس ابتدائية طلعوا، وثلاثة بين معهد وإعداديات.
1: تجربة السنة كيفاش كانت السنة؟
2: مزينة برشا.
1: تلامذة تبارك الله قديش عندك من منظم في نادي؟
2: هو في البداية كان بديت بزوز اللي طلعوا في مسابقة الابتكار التلمذية مستير، ومنهم هما كي ترشحوا وربحوا بورتابلوات واللي وجدوا جماعة غادوا شوية
1: لكسيون تجمد ولا البورتابلوات صحيح
2: وطلعوا يحكيوا عاد هما عندهم يكونوا مع بعضهم وكل شيء. دونك وثم صغيرت ملاوي مدام وقتيش نبداو زيدا، خاطر انا انقلك الاشكال الوحيد اللي لقيته سناني أنا نخدم أشفال بين معهد نفافري وطيب المهيري، دونك الوقت مش يكون ياسر محصور معنا. كي لقيت وقت مع الجروب هذي سما
1: عادة الوقت نهرتيش نهار أربعة شيء
2: احنا نعمل نهار أربعة، أما احنا بصراحة وقت ما نكلمهم في وقت وغير وقت نجيو للحملات النظافة. عملنا زيد الصابون وقت بدأ يحضر.
1: إيش معنى الصابون؟
2: صنعنا صابون في المعهد
1: اي،
2: وعملنا له امبلاج وريقناه، نسيت ما جبت لك شيء.
1: معناها الحاجه البوزيتيف انه التلميذ تخرجوه من القرايه من هيك ستيلو الورقه، التلميذ يولي تعتمد عليه
2: على ستيلو الورقه. ثم نهار الكونسي ان الزملاء ما نعرفهمش الكل وقت خاطر اشفال، ثم زميل وقت نحكيو بروف تونغلي فولي قالت لي وقت نعرف الكونسي نتاع كلاس هذيك، قالت لي تو فهمت علاش ثم درس على البيئه اكثر كلاس يحكي في الدرس هما، علاش؟ خاطر احنا كي نعملوا حاجه نعملوا عليها ريشيرش، دونك ما ناخذوش خدمه ونتعديو.
1: دونك البراتيك هو اللي يحطك ديما حاضر.
2: حاضر
1: صحيح ولا تقييمك السنه للتجربه كيفاش كانت سعديه؟
2: الحمد لله ناجحه. انا راني شاركت قبل اما ما وصلتش للوطني، اما تجربه الوطني سمحها
1: اما السنه دخلت للبلاي اوف قبل كنت شويه تتويجات اما تو بلاي اوف.
2: التتويج هذا زاد راه ماهوش يجي من لا شيء، هو كاستاذ مؤطر يكون يؤمن بالفكره ويؤمن بالعطاء للصغيرات، راهو في حد ذاته هذيك خطوة أولى، خطوة ثانية هو التكوين يتعمل. نعطيك أنا جست هيستوريك, أنا نيش حكا بيس 2017 ما أنت توتو في الدومين التعليم, لكن متخرج 2005. شو قديش سنوات شوماج هيك السنوات روا عندي شحنة نستنى وقتيش
1: 12 سنة تستنى وقتيش يجي نهار الوعود
2: بالحق معني تنهار.
1: ما لغنيت موعود
2: نهار اللي نشد قسمي إن شاء الله أبدأ مع الصغيرات والحمد لله.
1: وانتي في قسم متابعة للمعهد الثانوي طيب هيري بيصفاق, صورة حلوة زادة جيتنا مع نجاح تلميذ البكالوريا من مكتب بريد العالية. صورة هدية قيت انه مكتب بريد كان اتحول مش تلميذ اللي مشيوا المكتب بريد, لا العائلة البريدية مكتب العالية على غراب بقية مكتب البريد, كل مكتب بريد للليسي اللي بجنبه وجاءوا لطيب هيري وقدموا مجانا المنصة الإلكترونية. سعيد جدا انا بشكون ياقوتة هي موجودة في مكتب البريد, اختنا لبنى حريز. لبنى صباح النور.
3: صباح النور خويا مهدي, تحية ليك وجميع مستمعي ومستمعات إذاعة
1: ساقة. قبيلك شوية زميلي وصديقنا كرونيكول برنامج توفوق التسعة سنين أحمد فهمي بوجلبين ثم من العمل متاع العائلة البريدية اللي في جويليا لو 25 جويليا, الإدارة التونسية الوحيدة اللي فتحت أبوابها باش تخدم المواطنين في رمضان, حليتوا بيكم في الليل استثنائيا. قال لي أنه أحنا موجودين في خدمة البلاد,
3: احنا ديما موجودين كمؤسسة بريد التونسي في خدمة البلاد وفي خدمة الحرفية امتانة بصفة عامة. بلي اخويا مهدي حمتاز هذه الفرصة باش نقدم تهانية لمع الطيب الهيري بمناسبة هذا التتويج المشرف. نتوجه بالشكر للتلاندا والمشرفة مدام سعدية النصر, وشكر خاص للسيد مدير المعهد صالح الفريخة على حرص الدائم يعني على اضفاء روح ونفس جديد لمؤسستنا التربوية, يعني حاجة باهية برشا. بما باش نحكي في نطاق المبادرة, احنا كان تواجدنا في معهد الطيب المهيري يوم الخميس الفارط, جاء في إطار مبادرة يقام بها البريد التونسي مكتب بريد العالية بصفة خاصة للتعريف بخدمة جديدة اللي هي المحظة الرقمية اللي هي دينار ولات كافة التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا بحكم البطاقة هذه تحول لهم القيام معنا بالإجراءات بتاع التنسيم الجامعي والمدرسي لكافة التلاميذ الأخرين. وكانت حملة ناجحة مميزة بفضل تفاعل التلاميذ وحسن التنظيم والاستقبال من طرف إدارة المعهد, ونشجعوا على غرارها في المؤسسات التعليمية الأخرى, وإحنا نستعد للتفاعل مع أي مبادرة أخرى.
1: ويظهر لي التلاميذ الكل على حد سواء, وفرتوا لهم عطيتهم كل كبيرة وصغيرة وسهلتوا لهم الأمور والإجراءات المبكرة اللي هي أصعب ما ثم.
3: صحيح, احنا اول حاجة الساعة فهمناها مع البطاقة وعلى الخدمات اللي والعمليات اللي تحولها ومكناها من البطاقة متاحهم وسهلناهم يعني الاجراءات هذية باش يتفاداو هيك الاكتظاظ ايامات العودة المدرسية. اش تعرف خويا مهدي تولي برشا خدمة في مكاتب البريد. هيك علاش جيت وين جيت المبادرة هذي, جيت في اطار يعني الحملة اللي قام بها البريد التونسي في كافة انحاء الجمهورية اللي بدات نهار 20 جوان واللي تتواصل حتى مفتتح السنة الدراسية هذية, باش نعرفوا بالخدمة الرقمية اللي وفرها البريد التونسي اللي هي خدمة دينار ولات, اللي هي خدمة معناها تخص التلاميذ وكافة الحرفاء. هي عبارة على محفظة إلكترونية تمكن الحريف من حساب استيراضي يحولوا القيام بعديد العمليات المالية يعني بطريقة سهلة, وأهم حاجة أنها تكون مؤمنة يعني من تحويل أموال من حساب إلى آخر, استخلاص الحوالات جميع أنواعها, فواتير الماء والضوء, وهذا يتم باستعمال الهاتف الجوال وتطبيق دي سات يعني اللي تطبيق نتاع البريد التونسي. إذن الهدف نتاعنا هو كبريد تونسي هو تقريب الخدمات الرقمية يعني من المواطنين والتعريف بها وتعريف الحلول الحديثة اللي وفرها البريد باش يسهل لهم معاملتهم اليومية. يعني
1: يعطيك الصحة لبنى, تحياتي ليك. راهو اللي يسمع اسم لبنى يقول قيسوين قولي قيس هو أخوك هكا ولا
3: خويا قيس
1: ربي يخليكم ما هو قيس ولبنى خاطر دائما الشعر يرجع لنا القيس ولبنى هكا ولا ان شاء الله يومك اسعد الايام لبنى تحياتي ليك
3: بارك الله
1: الله يخليك.
3: حبيت نقول حاجه خويا مهدي, كان راهو البريد التونسي ما اكتفاش بهذا, راهو موجود في اطار اتفاقيه استشهار بينه وبين مهرجان الصفاق الدولي في دوله 40, رانا موجود

0: صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح حبينا توا نقولوا فيليستاسيون لسعدية المنصر، باقة الوردة هي موجودة لهنا هذايا للطيب مهيري، قلت هكا حطيتها كحلة وبيضة خاطر طيب مهيري باش نهزك من مع طيب مهيري اللي سي طيب مهيري. برافو عليك سعدية، كلمة للأولياء اللي يسمعوا فيك الآن وترغبهم لافون قول الموسم الجاي إن شاء الله سنة التربوية القادمة 2026-2027 باش يكونوا حاضرين في نادي البيئة وباش البصمة نتاعهم تكون بصمة فاعلة وتعطي الرونق نتاعهم.
2: إن شاء الله تكون سنة نكون أولا موجودة في الطيب مهيري
1: إن شاء الله،
2: خاطر ما زلنا ما نعرفوش احنا تو مش نكونوا، مهما نكون في البلاصة اللي فيها أنا نشجع بطبيعة صغيرات أنهم يشاركوا، وهذا الكل بيسير تشجيع من الأولياء. أنا ديجا في آخر سنة راهو برشا أولياء وبرشا تلامذة حبوا يدخلوا، لكن الوقت وجيز باش نعود ونرجع بالتوالي كانت صعيبة شوية، ما وعدتهم إن شاء الله كانوا موجودة إن شاء الله سنة في السنة الجديدة نكونوا هما موجودين
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. سعدية المنصر أستاذ علوم دي مع طيب مهيري بصفاقس.
2: شكر، نحب لي كل من كان مساهم في هذا النجاح، رانا النجاح هذا ما قلت لك ماهوش وليد لحظة، راهو تكوين دي تلقيناه زادة كنت عضو في راني عضو في جمعية أساتذة علوم.
1: خذ الورد، خذ الورد، خذ الورد معاك باش يخرج هكا سمح في الصورة أو كالبوكيه هكا حلو أبيض باش تبدا امورنا. اي
2: شكرا مادي على الورود. دونك قلت لك انا عضوه في جمعيه اساتذه علوم حياه والارض اللي كانت رئيستها مدام اسمع عباس، تحيه ليها، سي محمد طه مبارك المتفقد مادة العلوم، مدام احلام تشاو، والاسناء في الهيئه الجديده مدام سهير ميلادي. دونك هذم اطراف في التكوين نتاعي اللي خلوني نزيد
1: الحمد لله
2: الخدمه نتاعي.
1: دونك الورده اللي بحذايا الان وديتها بالورده اليوم الصباح باش تبدا ايامها ورد. شكرا لي،
2: تحيه لكم كل ورد لكل المستمعين، وانت شكرا على الاستضافة.
1: شكرا مع تحية القلعة كبيرة هي مع طيب مهيري بصفاقس. نتواصل بعد هذا الفصل الإشهاري.
3: يلا جو
4: سيف سنة حافلة في صفاقس
5: بعد نار محويس بناس

0: فجأت
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف. ومدامنا على موجه الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تي تي.

0: هذا الصباح
1: 39 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. سلام عليكم كبير وصغير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في متابعة خاصة لأحلى الصباح اللي بدأ معاكم من 6 يتواصل للتاسعة بإذن الله. حمدي لحول على مستوى الإخراج التقني، ودكتور عبد المنعم جمال على مستوى الإخراج المرئي. سعيد جدا مش بكم الإلة طريق تونس، بالضبط كيلومتر 2.5، هذه ربما الديستيناسيون بتاعنا باش نلقى جمعية عريقة، هي الجمعية التونسية لمساعدة الصومبيس في قصر هديتنا. الأسبوع قبل الماضي وردة اسمها نور على نور، نور عروس، اللي تمكنت من النجاح في شهادة البكالوريا، ولأول مرة في تونس تلميذة خريجة جمعية تونسية لمساعدة الصومبيس فاقس تعانق الإبداع. سعيد جدا مش ينضم لنا دينامو الجمعية، مع تقديري وحبي للهيئة المشرف على الجمعية برئاسة خونا محمد بن بكيرة. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك يا سي مهدي، بارك الله فيك، نشكرك على الدعوة. تحية من أولياء الصومبيس فاقس ومن تونس كاملة، نشكرك على المتابعة اللي قمت بها للجمعية والاستدعاك نور عروس. هذا معناها يثلث صدورنا، بارك الله فيك، معناها على كل المتابعة اللي
1: هذا هو واجب الإعلام. إذاعة القرب يلزمها تكون إلى جانبكم، وأنا اليوم ما تخرج من الاستوديو إلا ما إن شاء الله نلقى أهل الخير اللي يحاولوا باش يرجعونا الماء الصالح للشراب لمقر الجمعية. راهو مش معقول صغارنا، ولدي وبنتك، بنتك وولدك، كصغيرات الكل، راهو ماهوش ولاد الناس، ولادنا احنا. الأم هي تونس واحنا هما الوالدين نتاعهم. صغار باش ترجع وتعود المياه الصالحة للشراب، معناها باش يجربوا، باش يغسلوا يديهم، باش يتفرهدوا. قديش قيمة الفاتورة متاعكم تقريبا؟
2: فاتورة احنا خلصنا منها 5000 دينار.
1: قديش هي؟
2: زالوا تو 13400 دينار.
1: سير مش نسمع ونلقى أهلي الخير اللي ياخذ بذرة خير، إذا ما تدعي لحلوق وهما غير قادرين باش يتكلموا، راهي تدعي لعروق. أوكي، 70-164-280 70-164-280 باش تواصلوا معنا. أحكي لنا عن الجمعية، شنو حوالي
2: الجمعية؟ جمعية كبيرة عمرها 52 سنة، تأسست ديسمبر 1974، تداولوا عليها عديد الأشخاص. نحب نترحم على سي محمد بن الأسود اللي غادر أخيرا، توفى معناها سي حسون العفاس، كيف الله يرحمه، هذو من الناس قدام الجمعية. الجمعية هي الوحيدة في ولاية فاقس، وهك علاش يمكن كي نقولوا معناها راهي تعيش صعوبات. كنشوف الولايات الأخرى تلقى على الأقل زوج ثلاثة مراكز صم، في فاقس مركز واحد، مركز واحد،
1: طريق تونس،
2: طريق تونس كيلومتر 2.5 نهج الزيتون. والتلامذة اللي جونا من عقارب، من جبنيانة، وحسب إحصائيات قامت بها كلية الطب، أكثر عدد نتاع صم هم موجودين في عقارب، موجودين في جبنيانة.
1: الله يلطف بالناس الكل.
2: للأسف هي حاجة موجودة، ولكن احنا هي طريقة العلاج. احنا طول نحكي اللي صار صار، طول كيفاش الصغيرات هذوما
1: ساعات زواج أقارب، هكا حاجة
2: زواج أقارب ووراثي. جمعية كما قلت لك احنا عندنا مركز تربية مختصة اللي توا حوالي 90 تلميذ اللي يجيو. نحب نشكر المدير العام للشركة الجوية النقل اللي هو عاوننا، ما عندناش وسائل نقل،
1: رئيس المدير العام
2: وفر لنا ثلاثة حافلات، حافلة تجي من عقارب يوميا، وحافلة تجي من جبنيانة، وحافلة
1: الحافلة قديش القيمة نتاعها المادية؟
2: والله أكثر من 100,000 حوالي معناها في السوم هذاك. اللي حبيت نقول لك سي مهدي، عاونتنا كيف كيف جمعية حقوقية بصفاقس، نذكرها سنة عملوا معنا حركة كبيرة معناها، وعاونونا باللي يقدروا. أنا نحب نرجع لحاجة قديمة شوية، الجمعية هي جمعية وحدها ومدرسة وحدها. هي مدرسة أمل فاقدي السمع، وقت اللي تأسست المدرسة كانت وزارة التربية موجودة بثقلها في المدرسة، معلمين كل معناها من وزارة التربية، تم تفقد ثم برامج، ثم معناها التلميذ الأصم يقرأ برنامج وزارة التربية، وكان يعدي حتى منظرة السنة السادسة في الوقت هذاك في السبعينات في الثمانينات غير. لكن في التسعينات للأسف وقف الوضع على الذمة، رجعنا تو قال لك لا مركز تربية مختصة، ورجعوا الأصم معناها وكأن كما بقية الإعاقات، ولكن في الحقيقة لا، أنت شفت نور وقت اللي تلميذ أصم بصمام عميق يقرأ برنامج معناها بكالوريا
1: اللي تقرأ مع أصحابها الكل، وبين قوسين راهو أستاذها نور وهي معناها ما تسمعش وما تكلمش، كي يبدأ يقري هنا تحيل الأستاذة زادة سي محمد، لأنه حكيوا لي في الكواليس قال لي راهو الأستاذ بالشفاف متاعه يبدأ يتكلم، ويبدأ كي يحكي مع نور يحاول باش يفهم، معناها فما مجهودات مبذوله من الاساتذه الكل الله يرحم والديهم.
2: احنا كرمناهم الاستاذه، كرمنا مدير المعهد، كرمنا نور
1: مدير معهد الخليج،
2: مدير معهد الخليج سي محمد العرفي، سي محمد العرفي مدير
1: سي محمد العرفي مدير معهد البستان،
2: والاستاذه
1: اللي قد ورد لي اليوم الصباح لانه عمل عمل تحول كبير في حياة التلميذ أنور عروس.
2: ونور معناها على
1: شكل كان السيد الويلي كان بحذيكم هكا ولا الإشراف على التتويش؟
2: لا
1: كان السيد معتمد الأول. السيد معتمد الأول كانوا حاضرين باعتبار الالتزامات نتاعو، لكن كان فما تكريم خاص لنور عروس.
2: النداء سي مهدي اللي نحب نوجهه في صفاقس نقول راهي جمعية المعوقين، ونذكر بالهنا جمعية التونسية لمساعدة الصم، راهي مؤسسة تدار بناس متبرعة، والتبرع احنا انا راني ولي متبرع معناها بحياتي وعلى خاطر بنتي ما تسمعش وما تكلمش، والحمد لله قراته كملت وتزوجت وصغارها لبس، ولكن نحبوا صغار الناس الاخرين الكل نعاونوهم الكل نهزوهم معناها الطريق الصحيح، وخلي معناها الاصم يقرا يتكون. واحنا الورشات الموجوده في الجمعيه قاعدين كل عام عندنا بنيات ياخذوا شهاده كفاءه المهنيه، ثم وليد خذاها في النجاره مده عامين ويخدم المؤسسات. نهار اللي عدى الامتحان المؤسسات هزت ودخلت وطول يخدم معناها. عندنا اربع بنات كيف اخذوا شهاده كفاءه في الحلويات والمرطبات كيف زاد يشتغلوا.
1: عندك من صغير في جمعية صم؟
2: عندنا حوالي 90 تلميذ، ولكن يكون نجم يكونوا أكثر. احنا في وقت من الأوقات وصلنا حتى 250. في 2014-15 كانوا عندنا 250، كانوا عندنا خمس حافلات، كنا نمشيو للجبنيانة العقارب للحنشة، كنا نمشيو معناها معتمدية صفاقس ونعملوا الرباساج متاع الصغيرة.
1: بالله أنا نحب نوجه كلامي سيدش المهرجان صفاقس الدولي وزميلتي زهور الحبيبة تبارك الله عليها ناشطة بامتياز، وهي دينامو اللجنة الإعلامية مع زميلي زهير بن علي نوجه له تحية. نستغلوا تواجد الفنانين اللي يجيوا لتونس العرب، علاش لا ما نجيبهمش الجمعية وتكون حتى أكت منهم هما، ولا تكون مبادرات نفتحوا الشاهي للناس باش تعرف الجمعية هذية. هيك الوقت يولي عنا جانب آخر إنساني. أنا بدوري جوست تو نسق معاك نتواصل مع سي السيد رئيس النادي الصفاقسي رئيس الهيئة سي مهدي الفريخة سي منير ملاك تقدم صغير دير، وتكون أكت من الملاعبين سي السيس والساقية للصغيرات هذوما، راهم صغارنا
2: هم يزم نتحرك. زارونا سي مهدي كتذكر في 2014
1: تذكر مع بعضنا
2: زارنا النادي الصفاقسي وقت اللي هزوا الكأس،
1: عطينا نعملوا أكت
2: نحاولوا
1: زوروني كل 12 مرة سالات أو من 2014.
2: نحب حاجة أخرى بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية، نحب نحيي سيد
1: مدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه
2: ورئيس قسم الوظيفه الاجتماعيه، هذوما راهم موقفين معنا من 2013 للامانه، معناها واقفين يدعموا في الجمعيه، ولكن احنا الامكانيات ضعيفه. المنحه التكفل اللي تعطيها الوزاره تو عندنا مع ثلاث سنين ما خديناش منحه التكفل مع الظروف اللي نعيشوا فيها، معناها نعيشوا معنا ثم اصحاب الخير، ثم صاحب خير في الشخص يقول لي ما تذكرنيش ما تذكرش المؤسسه وانا واقف معك
1: بر الله يرحمه، وانا مستفق عليه ما غير ما نعرف الاسم نتاعو
2: معناها يعاون في. ثم ناس تعاون في الخفاء، ولكن طلب كبير. علاش؟ على خاطر عدد التلامذه كبير كلهم يجيو من المعتمديات، لازمنا نوفروا لهم الفطور. ثم
1: جمعيه
2: مثلا عملناه بار اكزامبل، مثلا ثم زوز جمعيات تكفلوا بالفطر صغار، واحده نهار الاثنين واحده يفطروا من نهار الخميس، ان شاء الله العام الجاي يفطروا اسبوع كامل.
1: قديش من صغير لازم يفطر يوميا في الجمعيه؟
2: لازم على الاقل 90 موجودين معنا، 90 هو تو يفطروا في 90 معنا.
1: الفطور قديش يعمل القيمه الماديه نتاعو في النهار؟ هاي باش نبدا معاك واقعي.
2: والله ما اقلش من 10 فطور، ما اقلش من 10000 في الوقت هذا معنا.
1: معناها 90 900 نتاع 1000 دينار يومي.
2: اذا كانك مش خاطر تعرف علاش الصغار،
1: وانتم 6 ايام ولا 5 ايام في الجمعه؟
2: 5 ايام. عندنا صغار يجيو بار اكزامبل معناها برا من عقارب من ولاد الحاج سعد 25 كيلومتر، يجي في النقل الريفي ويجي لعقارب ويعاود ياخذ الكار تاع الشركه الجيو النقل ويجي يقرا ويعاود يروح عادي يمشي كيف جبدينا. معناها ثم صغار يخرج من 6 نتاع الصباح من ديارهم يجيو يقراو ويرجعوا لديارهم يوصل 5 نتاع العشيه.
1: راهو النجم نعملوا نهار اكت حكايه فارغه، كي يبدا فنان ولا يبدا ملاعب نتاع كره يقول لك انا في الشهر عندي نهار معين.
2: هو كان اللي صايب عندي نهار، ثم زوج جمعيات كل جمعيه خذت نهار، نهار الاثنين ونهار الخميس احنا مرقلين.
1: يا سيدي تو نتحركوا سنا على رواحنا يا خويا، نعملوا الخير وحطنا ديما نبقاو اذاعه القرب. كلمه للساده المستمعين، عندك مازال
2: انا نحب نوجه نداء للسيد وزير التربيه نقول له معناها
1: يا سيد الوزير
2: معناها يلزم يتفتح تعليم الاصم في تونس. معناها راهو
1: منطقي جدا
2: تعليم مختص. احنا نعود نرجعوا كما في برشا دول وزاره التربيه هي اللي تقري الاصم، حاسين اما نجم يكون الاطار الموجود، نحب نحيي الاطار الموجود في الجمعيه التونسيه لمساعده الصم، اما يكون تكوين الاطار او يعاد معناها من جديد، يولي المعلم موجود في وزاره التربيه في الجمعيه ويقروا برامج وزاره التربيه وتعطيه فرصه كما خذات نور، خذات فرصه وراهي بقوسين قرات في الجمعيه مش في المدرسه ومشيت للاعداديه وتحصلت على البكالوريا. هذا مثال يحتذى به، لازمنا معناها ننزل على منواله ونعطيه فرص للصغار باش معناها يقراوا باش يتكونوا باش يعيشوا في البلاد هذه مع بعضنا في تونس، نحبوها نحبوا نعيشوا معناها بكرامتنا.
1: كل الحب والتقدير هما في اشارات الصم دائما، فما كلمه عالم كامل يتفق فيها انه كي نعمل هكاك قلب أعرف أنه أنا في قلبك كنت في قلبي. وهذا مساج من الصغار يقولوا لكم وينكم يا جماعة الخير. 70-164-280 غمض عينيا نشوف الماء صالح الشراب يرجع لكم من جديد.
2: تعود المياه إلى مجاريها
1: ولد لباس. تونس بلاد خير وبركة وبلاد فرحة وأمورنا لباس على الدوام. 48 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. شين الغنية اللي حضرت هنا سي حمدي سبيسيال ما الضيفنا اليوم سي محمد حمدي. الغنية اللي حضرتين اليوم في تحية كبيرة برشا الدار كبيرة والقلعة كبيرة.
2: أكيد أكيد احنا تربينا على إذاعة صفاقسي مهدي راهو من الوسيلة الاتصال كانت إذاعة صفاقس هذا مش وسائل الاتصال. وأنا عجبتني كلمة عشرة دايمة العشرة دايمة
1: عشرتنا دايمة على دوام
2: بحول الله ثبك الخير وبارك الله فيك
1: مرحبا. شكرا لك. 49 دقيقة بعد 8 متاع الصباح.

0: 54 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا لو فيه, شكرا لكل مستمعين اللي قاعدين تواصلوا معنا من عديد بلدان العالم هذا الصباح. سيدة ترودي في ميساج لينا تقول لي مهدي بالله الرجال البلاغ ضياع الهشمي الديه 67 سنة أصيل معتمدية جمال ولاية المنستير يشكو منذ فترة من ضعف الذاكرة وذلك بعد عرضه حادث مرور, إلى حد الآن خرج مرجعش. إن شاء الله أهل الخير يتواصلوا على 29255582 في حالة العثور عليه. إن شاء الله فما كيل خير. وين ماشي بيكم؟ أعطيني صفاقس هذا الصباح, هات لي صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح

0: فاقس هذا الصباح.
1: التسعة غير درج في صفاقس، العاشر غير درج في فرنسا. ناخذ مباشرة صباح الخير ولد بلادي خونا عز الدين المصمودي. عز الدين صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، صباح الخير صفاقس، صباح الخير أهل صفاقس، صباح الخير أصحاب القلوب الطيبة والصافية.
1: أعطيني جوك في فرنسا عز الدين ليمات هذيا مع ارتفاع درجات الحرارة يا سيد الناس.
2: والله جو صيفي الحق، صيف سنا، صيف كان اكسبسيونيل. جاتنا دي جورني دو كانيكول، انا تعبنا فيها برشا. ما تعرف انت فرنسا وخاصه ريجون باريزيان ماهيش متحضره للدرجات الحراره هذه، ولو سنوات ماضيه زاده كان وصلت الدرجات اكثر من هكا وشي، ولكن كما تعرف المنازل وخاصه لي بافيون واللي زاشاليم ما همش ما فيهمش لي كليماتيزور، سون با بري باش لهي، خاطر نعرفوا البنيه التحتيه انا كانت ديما متعامله على الطقس البارد ولكن المناخ تبدل اليوم، مازال لازم من برشا وقت باش الامور هذه تتغير
1: ان شاء الله. فما الخير. اي ثلاثة دقائق عندي معاك، كان تغمض عينيك توا وين تحب تبدا في صفاقس؟
2: نبدا في صفاقس. صفاقس ارض الوطن، صفاقس منطقه الراس،
1: وين
2: كازين، وين فيريو، ناتاسيون، صفاقس سيدي منصور، صفاقس الشقاف، صفاقس الشفار، صفاقس طيب المهيري،
1: الله،
2: صفاقس المركب، صفاقس البلديه، صفاقس 100 متر، طريق جرمده.
1: الفطور وين؟ الفطور وين؟ الفطور وين؟ الفطور في سوق سويد،
2: الفطور بلاد العربي بالتفوز. من هون نحيو اخونا مختار ضريب عزيز الغالي، الرجل الطيب هذاك، حيو زاد اسكندر السويح، صبير الشافي، رشيد بوعزيز، بوجلبان، انيس، برشا اولاد الحق، ذكريات طيبه، ياسر قمام دي، عماد بن يونس، الواحد جريش،
1: نقول لك شبيك لوبيك، مريول مريول سي اس اس، المريول شنو حويلو؟
2: المريول الشعار،
1: الشعار سي اس اس.
2: نشكر الصفاقس والصفاقسيه الكل والجمهور والمؤسسات والناس الكل وقفت وقفه من بدايه مع النادي الصفاقسي. ان شاء الله سي محمد الزفريقه و
1: مهدي الفريق
2: يزيدوا يقدموا ويزيدوا يخدموا النادي كما قاعدين يخدموا فيها في مساحة شباب معنا متجند. وديما أنا نعاود ونقول راهو لم الشمل باهي، يلزم نرجع للقدماء، اللاعبين القدماء،
1: للكبارات
2: القدماء، لازمنا كل يد في اليد. الساقس نعرفوها هي تعرف المركزية في تونس، قتلت الجمهورية التونسية، والساقس راهو ماليها كان بالشخصية، لازم نوقفوا
1: يا عز الدين
2: ونرجعوا البلاد كما كانت قبل.
1: مد يدك من فرنسا، ترى مد لي يدك باش نمدك كعبة كرموس من صفاقس تاخذ ولا
2: كرموس ولا بيثر؟
1: بيثر بيثر بيثر بيه. خذ كيس وقرن
2: صاحبي،
1: كيس وقرن، ها
2: كيس وقرن،
1: خذ كعبة من الفي.
2: ما ادرى ملتقانا انت كما تنظم ديما تنظيم الحسن والتنظيم الواحد دخلت بلاد العربي كل عام ان شاء الله. عندنا هذا
1: نمد لك كعبه بريوش بالكلاس، بريوش بالكلاس
2: عند
1: انا حبيت ناخذك على الطاير. انا في 10 ثواني صفاقس تعني لك؟
2: صفاقس الروح، صفاقس الكبده، صفاقس الحياه، صفاقس هي الكل.
1: يا عين عليك عز الدين، تحياتي لك، سلم على العائلة كاملة في فرنسا.
2: يحفظك، سلم على العائلة، ربي يفرحك بك الراجل،
1: يعيشك يا سيدي،
2: والساقس إلى الأمام. ونعرف اللي أنتم ديما ما تخليوش حتى ساعة حتى دقيقة، تخدموا في الجهة وتخدموا في البلد في الوطن.
1: الله يخليك،
2: ربي يسترنا وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا.
1: أمين.
2: وتعيش تونس
1: محلها كلمة تعيش تونس.
2: تقدم ساغي يا سيك الحاج سفاقسي قرقنا
1: يا وخي شكرا لك يا وخي بالفرنساوي تحياتي لك عز دين شكرا لك عز دين المصمودي كنت معنا من فرنسا تحيك كبيرة برشا الحمد لله حول على مستوى إخراج الفني واليوم منعم الجمال على مستوى الإخراج المرئي مهدي قاسم سلم عليكم الناس كل بعد شوية رشيد تكون معاكم في موجز 9 بإذن الله أحلى صباح.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تشهد عديد المناطق بإصفاق سلاح حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم انقطاعات واضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب على غرار الحنشة ومركز كمون من معتمدية منزل شاكر ومعتمدية جبنيانة ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من سقيت الزيت وسقيت الدائرة ومناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي على محطة الضخة الرئيسية بكركر. تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنة بسبب سرعة الرياح، على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الإبان. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للتداول في الشأن العام والأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. وبمقر وزارة الصناعة تنعقد اليوم أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. تبدأ اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي وتتواصل إلى غاية 31 من جويليا الجارية، على أن تعلن نتائجها يوم 7 من أوت القادم. في العالم أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنابل باتجاههم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لن تسمح بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مضيفا أن استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية كان مغامرة خطيرة ولن يبقى دون رد. أعلنت شرطة سياتل الأمريكية أنها ألقت القبض على مشتبه به وتبحث عن آخر عقب حادث إطلاق نار وقع أمس خلال مهرجان شعبي للطعام أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بينهم طفل صغير. نهاية الموجز للقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: نهاركم زين

نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. موعدكم في بداية الأسبوع مع برنامج نهاركم زين، البرنامج اللي نحيلكم وينحيلي أنا ستريس، اللي نحاولوا نبدأ بيه أسبوع نتمنى ويا رب إن شاء الله يكون فيه برشا خير، إن شاء الله يكون فيه برشا نجاح، إن شاء الله يكون فيه برشا أمل وبرشا تفاؤل. الحق الحق الحق، أنا اليوم صبحت متفائلة، تخيلوا علاش؟ خاطر الواحد يخرج الصباح الحمد لله يا رب يقول احنا في نعمة، البرود الرواح موجود، النسمة موجودة، هيك العرق اللي كلنا وجوهنا واللي الواحد الوين وجهه من كثر ما يمسحه ما عادش يتمس، راهم اللي يبدأ عندهم بو سنسيبل ولا ايبر سنسيبل راهو أزمة كبيرة، راهو العرق والوجه ما يتقابلوش، تجي تمسح تولي لك معناها البشرة تتقلق، تجي ما تمسحش معناها ما تنجمش تتعايش انت والعرق. دونك نعمة من الله، الحمد لله يا ربي عليه النعمة. وهيك علاش اليوم عملت لكم سؤال فيسبوك اللي يقول شكون صاحب غناية، شكون صاحب غناية معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم، نهير شمس لهابة ونهار شوية غيوم، وتطلع وتفوت صحابة وجه الله هو اللي يدوم. هذا هو سؤالنا ليكم في صفحتنا الرسمية لإذاعة صفاقس، أعطيتكم احتمالات، تخيلوا زدتكم احتمالات باش نسهلكم شوية. هل اللي غني الغنية هذه لطفي بوشناق وإلا علي رياحي وإلا محمد الجموسي؟ جوائزنا كيما العادة موجودة حاضرة معانا تقريبا بقيمة 400 دينار في حصتنا. قصر الشرف يصبح عليكم ويسلم عليكم ويقول لكم مرحبا بكم في قصاص سيدي الجيلاني الموجود في طريق العين كيلومتر 4.5، معناه طريق العين كيلومتر 4.5 باتجاه لفران. حمدي قوبع وهيلا كمال أكيد يقول لكم مرحبا بكم، وتنجموا تتواصلوا معاهم على 51 584 0000. مرحبا بكم في قصر الشرافي، قصر الحوتة والفرشكة والبنينة، كيف كيف وصل قيمته 100 دينار من حلوس يالا حلو العادة والسنة اللي ديما أكيد تلقاوها في أفراحكم ومسراتكم، وديما حاضر معاكم حلوس يالا تلقاوها في طريق تنيور كيلومتر 2 إصفاقس، الانستغرام فيسبوك حلو سيلة. مرحبا بكم الناس الكل، مدام حنان والكيب اللي معها الكل يرحبوا بكم، وتنجموا زيادة تتواصلوا معاهم على 24 116 660. سليم القسنطيني شي سليم اللي بيع كل ما يهم اللحوم الدواجن والمشتقات متاعه الموجود في طريق منزل شاكر كيلومتر 3، يسلم عليكم بالطبيعة ويقولكم مرحبا بكم، تجيوني في طريق منزل شاكر تقريبا مقابل زنقة البرنوس. ديما كي نقولوا شي سليم نقولوا نظافة، نقولوا نظافة نقولوا نظام نقولوا تقديم متميز، ومعاهم يا سي حمدي ابتسامة، ومعاه هذوما فما سنتر كوثر للحلاقة والتجميل بك الخدمة المزيانة بك الفيانة المزيانة اللي يحبوها كليوناتها، اللي تحب الألوان كيفاش قولينا الناصعة ياسر كوثر تلبي لها رغبتها، واللي تحب الحاجة الهافتة شوية كيف كيف سنتر كوثر الحلاقة والتجميل يرحب بكم في شارع المنجي سليم عمارة الأمان 1 طابق 1 شقة عدد 8 موجود بالضبط في سقيت الزيت في قصاص الشيحية. الانستغرام فيسبوك تكتبوا سنتر كوثر أكيد جدا تاخذوا فكرة على تجميل عرايسها والحضارة متاحة. رقم تليفونهم 27 778 654. شريفة وحمدي ومنعم، وشكون ستاندار الأولاد قولوا لي على خاطر أنا ما مريتش شكون بكري ستاندار فتحية، الكل يسلموا عليكم. بالنسبة للستاندار تتواصلوا معنا على 70 يا حمدي 164 280. فما شكون احتفل مؤخرا بعيد زواجه امس واسمه حمدي ومرته اسمها نوسة، عاد ما نعرفش عليه سي حمدي اللي عندي هون، وعيد ميلاد زيدة فرحة كونية هذه، معناها عرفتوا تحسبوها يا حمدي لحولك ولا سيدي خويا. ان شاء الله كل عام وانت بخير، وان شاء الله ربي يسعدك وربي يهنيك، وان شاء الله ديما عروس مزيان. والله هذه لا على بالو بها، خلينا نشوف اش مش يعدي، ترى بدلت الاغنيه تجري عاد لحقت الامور. ان شاء الله ربي يهنيك من الناس الكل، كل حد
يحتفل بعيد زواجه ولا بفرح ربي يسعده ويهنيه.

0: خويا ملا جو ملا جو حطنا فيه سي حمدي لحول وملا جو متاع موسيقى وملا اختيارات نغمية. قلت له والله لهي شريفة في الغنية هذه، والله حتى اللي يسمع البرنامج يقول لك شريفة ما زالت ما بديتش، خاطر يعرفوني هكا الجو ياسر ياسر. هذا لا هذا خويا خويا عليا انا ولكن اكيد جدا احنا نحاولوا نرضيو المستمعين في كل الاذواق وكل الانماط الموسيقيه. مدام هادي ابو عسيده تصبح علينا وتقول بربي نحب نهني بنت اختي ريم دمق بزفافها البارح على الشاب اشرف السماوي وقيس دمق وزوجته فدوى وما فهمتش مروة زيدة. المهم ربي هنيهم وربي يسعدهم إن شاء الله يا ربي الناس الكل. زيدة الأم صباح العيادي تهني التحفون آدم السلامي ولد بنتها وتقول له مبروك التهور يا حبيب مميتك وربي يحفظك لأمك أنس وبوك أحمد يا قدوم السمح. شو انت القفاهم يا حمدي هذا يا حمدي يهديك يهديك حمدوش شنو هذا يا حمدي. هدى عمار عندي تهن اتفضل يا هدى عمار ابعث لنا التهن او هيت نقولوا هيك مذكروكم بارقامنا 70 164 280. انا والله جاني ميساج تعريف امان ما عندي السؤال ده ما نحب نشارك معاكم وبعثي لي الاجابه على شكون صاحب غنيه معلوم الدنيا يوم بيوم ابعثوا على بالفيسبوك ما يطلبش فلوس راه على الفيسبوك تدخلوا على الصفحه الرسميه لإذاعة فاقس تكتب كومنتير وتعمل بارتاج ومرحبا بكم الناس الكل. اذا كان فما تليفونات اي خلينا نبداو نستقبلوا دفعه. الو على السلامه.
1: يا صباح النور والورد والفل والياسمين على مدام شريفه واللي يحب مدام شريفه
0: واللي يحبنا يجينا ولا ما يحبناش يمشي علينا. كمل يا حمدي. سي حمدي هبطنا للجو
1: احنا مش جو هذا كله
0: يا اخويا. اللي يحبنا يجينا واللي ما يحبناش يجينا زيدا توي واللي يحبنا لا لا لا لا يجينا يجينا احنا نخليهم حتى اللي ما يحبناش نفرحوا به نفرحوا به. اذاعه الناس الكل واذاعه الجميع ونحاولوا احنا ناخذوا بخاطر الناس الكل. مرحبا باختي شكون معايا؟
1: بكنتي وحلوة بكنتي
0: كثر خيرك. شكون معانا صديقتي؟
1: فطوم معك الدهش من دوار الواسع.
0: فطوم الدهش من دوار استنى خلنا نكتب هنا الدهش من دوار الواسع. اسمع ملا سفيان الدهش يقول لك
1: اه مالا راهو لوزي راهو امي لوزية
0: اي شي يقول لك اه ولد عمك
1: لا لا شوي شوي مع العقارب وبرد.
0: اسمع هما راه مجمع الدوار الويت اسم اللي عليهم راه صوتهم يهبل في الغناء
1: مالا
0: دوار اه
1: ويتي احنا ميكل
0: اي تراه سمعني حويجة تراهيت حويجة هكا ما كانتش مبرمجة. حمدي صلح لي قال لي شبيك تقول قال لي دوار دوار الويت انا شقلت
1: دوار الويت
0: اي دوار الويت انطقتها بالغلط به نعتذر. هيا فتوه مشي مشي فتوه تو من غادي حمدي عدي لك زهوية
1: يا عزيز على قلبي برشا برشا برشا
0: ترهيتها شنية.

0: ما تفكرنيش يا مدام سيف الله يرحمها.
1: هبل ما الاغنيه عفيف سالم يا حمدي تغنيها كي خيالك طلها وما هي تنطقها هكا. ان شاء الله ربي يرحم كل الامهات والمتوفيات وربي يحيي لما يمات الموجودات وكل ميمه مريضه ولا متقلقه يا ربي يعطيها الفرج ولا يورينا فيها سو هذاك حال الدنيا. هيا عاد نهارك زين اخيتي عاد يا فطوم هيا فطوم
0: على تونس الكل واللي يحبوا الجمهوريه نهنيهم بعيد الجمهوريه وان شاء الله تونس ديما الرايه مرتفعه الفوق.
1: امين يا رب ربي يحفظ بلادنا. اي تراهيت نومرو من واحد تنقول لك القداش من واحد من واحد ل 11
0: نومرو 10
1: وفما برشا نوامر على تونس اليوم راه نمرو 10
0: تم نمرو 10 خاطر المولود ولد ولدي هارون يعز عليا برشا برشا.
1: عندك حفيدك
0: عند حفيدي راهو راهو
1: عسل عسل بسم الله على ولدي ربي يحفظه ان شاء الله ربي يبارك لك فيه.
0: هارون سجوده حتى خوه سجوده اما جا هارون الاول اما كلهم يعزوا عليا برشا برشا.
1: اسمع ايش نقول لك يا فتوم عندي دبارة يا فتوم
0: ايه هل
1: نسمع عندي دبارة سمي احفادك الكل لو حالينا يا مامي سميهم الكل كان عندك برشا احفاد اي
0: لا احفادي هارون وسيجتك ربي
1: عندك زويزة ربي بارك لك فيهم ان شاء الله ربي يحفظها. اي اسمعني مش نسألك انا على نسمي لك منطقة وتابعة في امم معناها في امم معتمدية بهي
0: ان شاء الله
1: به كي نقول لك ولاد المبروك وين نلقاوها الحنشة قرقنا عقارب
0: المبروك.
1: أنا أعطيتك ثلاث احتمالات الحنشة قرقنا عقارب
0: حنشة لا
1: أخيتي يا مامي أخيتي يهديك
0: عقارب
1: أحمتي أنا أخي سمعت كان هذي برك أكا وأنا أول تليفون يلزم ندز معاه شوية يعطيك الصحة يا ماميتي السمحة
0: عليك يا مدام الله يخليك وان شاء الله ربي يعينك وانت من اجمل الاصوات اللي نسمعها ومن احلى الحصص
1: يعيشك يا ربي يجبر بخاطرك ويطول عمرك يا فتو

0: اوكي خيالك طل يا تليفون نمر 2. الو عسلامة، مرحبا بخويا.
1: شنو عوالك؟ لاباس اختي شريفة؟
0: الحمد لله الحمد لله يا رب. شكون معانا؟
1: بالخيرية من عقارب.
0: يا سي فريد شنحوال الصحة؟
1: الحمد لله. شحالك انت؟ شحال وليداتك؟
0: الحمد لله عايش خويا. سي فريد يعيشك. يا سي فريد يا باهي.
1: نعم.
0: الباك شعملنا في الباكات؟
1: اخواتي ما عنديش باكات، كانش جيراني فرحت لهم، وربي ان شاء الله ينجح امه محمد الكل.
0: امين يا رب. ملايا باهي، المهم تهنينا. الحمد لله. وعريس عندكم شي عريس يا سي فريد؟
1: لا لا
0: ابي ابي
1: انا الاولاد الكل ما خرجوا لبرا لايطاليا، نقدم لهم تحيه.
0: ربي يحفظهم لك.
1: الاولاد في ايطاليا نقدم لهم تحيه.
0: ربي
1: محمد
0: يبارك
1: ويسرى وياسمين.
0: ربي صار حتى البنات خرجوا. خرجوا قرايه، خرجوا مريقلين، خرجوا
1: لا لا خرجوا
0: هكاك وبرا، وصلوا لاباس.
1: وصلوا لاباس الحمد لله.
0: ربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وبرا هكاها. ربي يعطيهم الوقت الطيب. نمشي وش نسمعوا بيك انت ولا امهم زيد خرجتوا هكاك وبرا؟
1: لا انا مسلم في تونس الغاليه.
0: اما تعطيها ما مشاو رحله برا كما قال حمدي، قال لي نقيدوهم مشاو رحله. هاي
1: مشاو رحله. ايوا
0: مشاو رحله برا، قيد على الرحله.
1: طول عمرك.
0: هاي سي فريد يختار لنا نومرو.
1: النومرو 5 ان شاء الله.
0: باهي. انا فقط للتوضيح راهو العشرة وحداش معناها فيهم برشا اسئله، معناها برشا تفاصيل. انت ايش قلت لي نومرو 5 صديقي؟
1: ان شاء الله.
0: نومرو 5، شكون اللي قال من القائل اذا الشعب يوما اراد الحياه؟
1: ابو القاسم الشابي.
0: في بالي باش نعطيك احتمالات، أما هذاك هو، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ربي يحفظ بلادنا،
1: يحفظ تونس إن شاء الله، ويحفظ رئيسنا، ويحفظ إذاعتنا تفاقس.
0: ربي يحفظ البلاد والعباد، هذا الواحد شي يقول. ربي يحفظ البلاد والعباد.
1: إن شاء الله يفضلك وإن شاء الله فرحة أولادك.
0: يعيشك، كثر خيرك سي فريد، يطول عمرك. يعيشك.
1: يعيشك بارك الله.
0: بعد سي فريد زعما شكون عندنا سيد المخرج؟ الو عسلامه، مرحبا.
2: نهارك زين، صباح النور.
0: اهلا وسهلا.
2: نهارك زين اختي.
0: نهارك مبروك ونهارك اسعد الايام. شكون معنا اختي؟
2: عبيده. هند.
0: هند
2: عبيده.
0: هند عبيده، منين تكلم فينا يا هند الباهيه؟ من سفيقس. اش تعمل في الدنيا هند؟
2: ربة بيت.
0: والله صحه ليك. صحة ليك ولا صحة ليك ولا
2: صحة لي وصحة ليك حتى انت جدا.
0: اش في بالك معني آية؟ اسمعينك خليني اقول فهمتك. صحة لي خاطر المرأة كي تخرج تخدم بفلوسها وبشهريتها ولا
2: أباس حتى تخرج
0: عليه انت وخيتي ما تخرجش من دارك؟
2: قمي مش كيما اللي المرأة تخرج
0: وعلى انت في بالك اللي تخرج تخدم في الصباح كل صباح خارجة تحوس والله لا تشوف حتى ساقها وين رميتها ساعات.
2: لا نعرف صحة ديما تجري تجري وما تخلط.
0: صحيت صحيت. هذا حاجة واثنين زيدة بالنسبة اللي تقول لك زيدة المرأة اللي صح عليها تخرج تخدم بفلوسها. يا بنتي قابل لك انت قاعدة في الدار رابحة فلوس أكثر مني أنا اللي نخدم. معني نبرد أختي ونطمن لك قلبك وإن شاء الله ربي معانا الناس الكل وكاها.
2: الحمد لله الواحد يخدم في دويته هكا
0: تعاون روحك
2: بالنعوة روحي صحي صحي في داري.
0: الحمد لله. شوف الله. احنا ديما فما هي كلمه محليها يقول لك يجعلنا كل مطر وين نصب ونفعوا. المراه التونسيه ما شاء الله عليها، راهو المراه الجدعه، المراه شو نقول انا، المراه اللي ماليه كرسيها وبلاصتها. اسم الله عليها، وين تحطها راهي تنفع ان شاء الله، وين مش تتحط ان شاء الله تنفع.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: اي هند الباهي عندكم شي فروحات؟ عندكم شي عريس؟ خلينا نفرح.
2: الحمد لله عندي ان شاء الله عرسولتي في سبتمبر.
0: صار قريب. اي حمدي يخدم على الروح.
2: اي اول عروسه نجحت في الباك.
0: يا ما شاء الله يا ما شاء الله. خديتوا عريسه في الباك انتم؟
2: هاي خذينا عريسه نجحتنا في الباك.
0: يا حميتي يا حميتي محضره روحك من بعد كي عروستنا تبدا تقرا، انت مش تقفلها ان شاء الله.
2: ان شاء الله ميلا. انا مشجعتها ان شاء الله. انا مشجعتها
0: ان شاء الله ان شاء الله. ربي ان شاء الله بدو بتمام. ان شاء الله بدو بتمام وربي يسعدكم ويهنيكم ان شاء الله.
2: يعيشك عايش اختي بارك الله فيك. يخليك لاولاد
0: يعيشك. اي مدام هندي اي اختار نمرو؟
2: نمرو 1.
0: نمرو 1 يا حمدي عندك انت يا نمرو 1. والله جو غناء مش نبداو نزهيو في الفرح. هاي
2: هاي ان شاء الله
0: طلع الغناء يا تطلعها يا تغنيها يا المهم تصرف القالها حل.
2: ان شاء الله.
0: هاي حمدي عندك
2: كان سهر ربي
0: يا وخيتينا وقيل هو خدمتي اي نسال ونجاوب انا ما عنديش مشكله ترى الدخله ظاهره مراه تغنيها على اسم تونسي
2: يسرى محنوش
0: باه والاغنيه
2: خديجه
0: سامح اقعد معانا حتى خديجة. حتى تغني معاها شويه اقعد معانا بالموال يا حمدي ها وش نعمل احنا يا حمدي نجمو نقولوا لها ياس ونرجع لا اسكت لا لا هندا ما تزيدش حتى كلمه
2: باهي
0: تتنفس وكهو يا هندا يهديك قالت لك خيالك طل لا في خديجه
2: لا خديجه يا خديجه
0: صحيت احنا في خديجه وهذا مش نغنيو على خديجه

0: كنتنا شو اسمها كنتنا؟
1: سحر سحر.
0: هاوكا شفتوا شي سحر؟ خلينا نسمعوا يسرى ويعطيك الصحة يا هند.
1: عايشك
0: رقمك 3، نسمعوا شوية خديجة.

0: وشفتوش خديجة وشفتوش أدومة، شكونوا هذه أدومة؟ هدى عمار تقول نحب نهني أدومة حبيب خالته ونقول له مبروك وألف مبروك التور ومماتو أميرة وباباتو أنس، ونقول لهم إن شاء الله تفرحوا به وكل عام والفرح إن شاء الله عندكم يا مدام هدى. نمشيو تليفوناتي. ألو عسليمة.
1: ألو عسليمة.
0: اللي بعده يا حمدي، اللي بعده صحيح. مرحبا بخويا.
2: كيف عايشك اختي شريفة؟ صباح النور.
0: يعيشك، شكون معانا؟
2: عبد القادر جراتي.
0: سي عبد القادر
2: بيك
0: الجراتي.
2: نعم.
0: اش تخدم يا سي عبد القادر؟
2: والله خضار.
0: خضار انت تكلم فينا اليوم اثنين تخدم اليوم محلولة؟
2: لا والله مريح.
0: ايه
2: عندي برشا.
0: شنو اللي عندي برشا؟
2: اختي شريفة نحب نقدم تحية.
0: استنيني ننظموا افكارنا نويك. شنو اللي عندي برشا ما فهمتكش؟
2: لا قلت تخدم اليوم، قلت لك مريح عندي برشا مريح، حاب اقدم تحيه.
0: ايه
2: بخصوص
0: انت قاعد تسوق تسوق ولا حاجه؟
2: لا
0: فما
2: لا
0: حس بحذيك وتتحرك راك.
2: لا مراكي.
0: باه تفضل. ايه
2: لكن حاب اقدم تحيه لعوان قسم القلب والشرايين.
0: ايه
2: رئيس الاستاذه ليلى عبيد.
0: ايه
2: خاصه الدكتور ايمن دمق.
0: ايه
2: جيت عملية قلب مفتوح الحمد لله رب.
0: لطف على خير إن شاء الله كل ما يعطي باللطف. الحمد لله على سلامتك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. الحمد لله.
2: الحمد لله والله.
0: مالا ما زلت في فترة.
2: الحمد لله يا ربي.
0: ما زلت في فترة نقاها إحنا نقولوا.
2: إيه.
0: معناه ما زلت في فترة راحة.
2: فترة راحة.
0: وقاعد تسوق.
2: لا لا لا مش سوق.
0: مانيش سوق. مشيت شي البحر. مشيت شي البحر يا عبد القادر خويا.
2: لا مازلت ما نجمش.
0: صار مازلت انت في الدار ولا وين تكلم فينا؟ خاطر فما امبيونس شارع في كرهبة
2: في برا في شارع.
0: العائلة لباس؟ الاولاد لباس؟
2: والله الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله يا ربي. تحب شي غنية معينة تحب تسمعها؟ هاي سبقوا هيلك. تحب شي غنية معينة تحب تسمعها؟
2: نحب
0: تراهيت. شنية الغنية تحب تسمعها تراه؟
2: حب أغنية أخمر
0: يقبل.
2: حب أقدم تحية بنيادي عند الزمان قمر جنان.
0: قمر وشكون الاسم الآخر؟
2: جنان.
0: وجنان يا حمدي بالله شوية قميرة. قمر فما شما هي جبالي في بالي عنده قمر محمد الجبالي. فما إيش أغنية معينة أنت تعرفها يا سي عبد القادر؟ سي عبد القادر بعد إذنك إيش نقول لك؟ تركي على اليمين تقف لي يسترك وحاول ما تتحركش وما تبقى

0: يا قمر وربي يحفظنا قميراتنا الكل. اسم قمر رامي هبل وحتى شخصيتهم محليها. أيسي عبد القادر بعد إذنك حاول كما فهمتك يفرحك تقف ما تبديش تتحرك وما تبديش تسوق. بس عبد القادر أي اختار نومرو باش ما نطولوش.
1: نومرو 9.
0: نومرو 9. نومرو 9 شكون بحذيك

0: الكرهبة خلنا نعرف شكون مش يعاونك. ايه
1: ماما
0: ماما شو اسمها الوالدة؟
1: ليلى.
0: ربي يحفظها ان شاء الله وربي ان شاء الله ديما موان ستك. قال لك قالوا ناس بكري يا قدور عيطوا لك قدور نورمالمون يا قدور مثل
1: قادري
0: قادري ربي يحفظك. اي قادري اسمعني
1: قادر
0: باهي قادر
1: بنتي
0: قادر قدور عبد القادر يا اخوي خلينا في عبد القادر مالينا خير ما نضيع الجره. قالوا ناس بكري اللي تحرق من الشوربه
1: تحرق من الشوربه
0: غنيها كفون هذي كم المثل الشعبي مثل
1: الشعبي
0: والله اللي تحرق من الشوربه ياكل الكسكسي اللي تحرق من الشوربه ياكل السلطه اللي تحرق من الشوربه ينفخ على السلطه
1: ينفخ
0: على السلطه
1: ينفخ على السلطه
0: ولا ياكل كسكسي لا تحط حد حمدي قولي لي كامله تعاودها لي كامله فهمت انت شنو المعنى نتاعو المثل ولا لا
1: فهمت
0: شو فهمت
1: لا الله محمد رسول الله
0: رسول الله صح خاطر ماكش مركز يا عبد القادر معايا ايه عبد القادر يقول لك اللي تحرق من الشوربه الشوربه ماي في العاده ناكلوها سخونه ولا ديما ننفخوا عليها الواحد يولي كيف يتكوى مره يولي من كثر ما ماخذ حذره حتى من سلطه فقوس اخضر يبدا ينفخ عليه يخاف لا يتحرق به كيما العباد كيما العباد من كثر يا قدور ساعات واحد يتغدر في عباد ولا ما يكونوش في المستوى معناها يولي يقعد فما نوعيه تبدا ديما تاخذ حذرها من الناس الكل فما نوعيه لا والله ليهم معناها يقول لك مشي هذاك توجيه صحي معني لا نعمل لا نخاف قال الراجل معني عادي يقول لك الباهي والمشوم في كل بلاصة عادي ونعاشر اللي نلقاوه باهي تو نكملوا عشرتنا اللي ما هويش ربي يهني ما قلقناش وما ننفخش على السلطة تقعد ديما سلطة ناكلها ما غير نفخة الله ينورك يا قدور يلا صديقي ربي يحفظك انت والوالدة قدور تعبنا وتعبناه يا حمدي نمشيو تليفون اخر وبعد غنيوة ولا تعطينا بدنا نروح ايوه
2: بدنا نحكي

0: نهاركم زين.
1: نهاركم أسعد ليام. أنا دخلت للصفحة الرسمية باش نعمل طلع على الإجابات. الحاجة اللي تقلقني محليكم تجاوبوا بصحيح ما ماكمش عاملين بارتاج على باجيتكم لولا. اثنين، برش عباد يشاركوا في المسابقات ولي كونت مسكرة، رانا من نجموش ندخلوا معاكم، من نجموش ندخلوكم في المسابقة. مثلا سي أحمد بن ناعس قال لي صباح خير مدام شريفة، بالله وصلنا صوتنا من طقت لي تيم عنا شهرين الماء مقصوص، واعطاني الإجابة. جيت ندخل خلنا نعملها مش نعاود نشوف شما كنت مسكر. كل عام انت حي بخير يا سيد أحمد، أما هاني وصلت لك صوتك وحاولت نشوف. مثلا هذه أمنية تحفونة هكا اسمها كيف ما فماش ترى، خلنا نشوفوا هذي، خلنا نشوف مسكر الكونت. نور معالج مثلا تشارك وكونتها مسكر، ما فهمتش معناها، ترى خلنا نشوفوا الاسم هذية أو كل شيء في المباشر معاكم. هذه ما يش عاملة بارتاج. مثلا فكرية بريدعي ماكش عاملة بارتاج، يا فكرية السمحة المزيانة، ما فهمتش علاش ترى بارتاجي واللايف صحيح قلكم حمدي بارتاجي واللايف. مثلا مثلا مثلا نجلة كسكيس سيالة هذه جاوبت بالصحيح وعملت بارتاج، بالنسبة لنا هذه تعتبر إجابة صحيحة. نمشي التليفونات، هذه القرعة الأولى تو عملناها. ألو عسلامة،
2: صباح الخير.
1: مرحبا بخويا، شكون معايا؟
2: وجدي جريبي من الساقس.
1: أسي وجدي شنحوال الصح؟
2: والله الحمد لله مدام.
1: شو تعمل في الدنيا؟
2: والله متقاعد.
1: اليوم برود.
2: أي.
1: اليوم برود بالباهي ولا سي وجدي؟
2: اي ثم نسمة باردة.
1: خرجت من الدار ولا ما زلت انت في الدار؟
2: لا ما زلت في الدار.
1: لا حل باب وخرج وقول يا فتاح ويا رزاق تو تشوف شيء كبير الطقس يهبل، معناها جينا باش يهفت هكا زو زميل، ما هوش متاع بحر، لا زو زميل اما مش متاع بحر، لا
3: ماني مضايق
1: هاي بيا حمدي بيان سور. ام سعيد زواجك، ما تحبش تكون مبسوط سيدي خويا؟ بيان سور. واليوم ان شاء الله تروح للعائله وتقابلهم بعد اسبوع من الغياب، بيان سور زو زميل وزو اما ما هوش بحر. اي سي وجدي قل لي عندك مناسبات سعيده ان شاء الله في العائله؟
2: عندي سماي موجود.
1: ايش عندك ترى؟ قول لنا.
2: عيد زواج.
1: انت زيدا؟ عيد زواجك ولا عيد زواج شكون؟
2: لا لا قريبي قريبي.
1: اش معنى انت حافظ التواريخ نتاع زواج اقربائك سي وجدي معاه؟
2: اي ما مستدعي جاتني دعوه انا من 29.
1: زواج مش عيد زواج مالا.
2: لا لا
1: مستدعي
2: عرس.
1: في عرس مستدعي. نغسل قلت لي انت وقتاش عيد زواجك سي وجدي؟
2: لا لا مش متزوج انا عجب.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك فرحه كونيه سي وجدي.
2: عايش.
1: اللي عند ربي مش بعيد. اي سي وجدي نختاروا نومرو
2: رقم 3.
1: هاي ناخذوا رقم 3 ترخى نشوفوا وش يعطينا. قديش عدد الولايات اللي تحد ولايه صفاقس؟ قديش من ولايه؟ زوز ثلاثه اربع سالته راني قبل.
2: أربعة
1: تنجم شي تسميهم؟
2: قروان سيدي بوزيد،
1: هي مهدية وقابس.
2: وقابس
1: صحة لبدين، هات له النعم. نهارك زين إن شاء الله يا سي وجدي.
2: عايش
1: عايش خويا عايش. بعد سي وجدي. ألو ألو سيد المخرج. أيوة يا سيد المخرج. أيوة أي هاتو. ألو عسلامة مرحبا اهلا وسهلا. نمشوا اللي بعده، نمشي اللي بعده. مرحبا اخويا ولا اختي. اهلا وسهلا مدام شنحويل. مدام مرحبا بيك.
4: مرحبا اختي عايشه.
1: شكون معانا؟
4: نعيمه ترافل.
1: شنو الحس اللي بحذاك يا مدام نعيمه؟
4: بعيد عليها انا الحس
1: يا روحي وراس اختي. عندك حس؟
4: لا لحظه مدام،
1: انت ايش تعمل في الدنيا؟
4: انا في الدق.
1: بي هاو الحس قاعد.
4: لحظة واحدة.
1: لا لحظة هذيك، خلينا نمشيو تليفون اخر خويا. امشي
4: لا لا تليفون اخر. طيب مدام تفضلي.
1: من عاد تو نطلبوا الإذاعة ونقولوا له لحظة والآخر يحب دقيقة. تو انتم طالبين وتحبوا تشاركوا ونحبوا نهاركم زين، نحبوا نضحكوا ونحبوا نفدلكوا. مش يعني انا قاعد في المحطه نستني. لا لا تتسي هي ديما نقولوا يا حمتي ويتكرر
0: مخبز خمسه
1: لامه نعيم مشكور
0: قاعدين نجيب في سيره الناس وانا اسكتي فلان عامل اسكتي فلان تقعد تتكلم
1: باي نعيم اي مرحبا بك اي اختار لي نمره طول يا نعيم اي خاطر نوعيه المكالمه ماهيش مزيانه راه حمد صحيت هي تعمل في حاجه
4: لما نعمل في شيء قاعده
1: تو يديك ركحت تو كيف تعاود تعمل حاجه تو نقول كاني معك في الداء تو في اللحظات هذه الثمينه جدا جدا انت ديك راكحه ماكش تعمل في حد شيء
4: لا يديا بالحق راكحه كنت المروح
1: اه صحي خاطر فما حس فهمتنا علاش احنا نقولوا لك حس فوالا رجعنا المروحة العربي مدام نعيم
4: لا عندي ماني خاطر بعدت على التليفون علاش على الراديو سامحني
1: لا ما فهمتنيش الايامات السخنه هذه مع قصان الضو رجعنا لكل المروحة
4: لا موجوده هيك لا الله لا تقطع النعاد هيك موجوده
1: صحيح صحيح صحيح زايد مع القديم يا بنتي زايد مع القديم
4: هو الاصل
1: والله مهما تتطور الامور
4: شيء
1: يا حمدي واي اي واجواء وقت الرسمي هبطنا للمروحة العربي والمظلة العربي والله اي مدام نعيمة هيت نمرو حبيبتي
4: رقم واحد
1: اخرش
4: رقم خمسة
1: اخرش
4: باهي رقم ستة
1: ما خرجش
4: باهي احنا ونزار ان شاء الله
1: هاي رقم ستة قلك قالوا ناس بكري قالوا ناس بكري شكون شكرت العروس
4: أمها
1: ولا
4: أمها وأختها
1: لا أمها
4: وخالتها
1: وخالتها كان عندها خالات صحيت
4: بارك الله برشا خالات
1: صحيت عايشة لنهارك زين مدام نعيمة عايشك يفتح لا حتنتي سمحنا احنا المهم فهمنا شنو الحس طلع مروحة خاطر نولي ونشكو فوذيننا أنا والمخرج صحيت بعد مدام نعيمة شكون عندنا مرحبا عسلامة نهارك مبروك مرحبا بأختي
3: مرحبا شخيركم
1: سمحني
3: مرحبا شخيركم
1: مرحبا شكون معانا
3: تنسي وردة
1: وردة منين يا وردة
3: وردة لحوة من قصر أهلات
1: آية هذه عندك اسمع كيفاش شنية الغنية متاع شنية هي يا وردة شنية حمدي فما غنية وردة هي متاع كل مزود نسيت هنا وردة لحول من قصر تكون الحمدي شقة شقة عايشة تقول بنت عمك حمدي يا حمدي وردة لحول من قصر أهلي لاي اي فرحنا بها الصغاري والدنيا واني مش نسكت وانتي وريناش مش تفرح بها هاي اي سيدي اوكا قاعد يحضر لك اخيتي الله اعلم هذا ندرش قاعد يحضر ها وقريب يجي بحذيك مع عبد المستير واحنا عاد نقعدوا ما غير حمدي انت بحذينا في صفاقس اي ملا حمدي علاش حمدي ما تقعدش بحذينا في صفاقس مثلا هاي بنت عمك هوني مونس بها واحنا بكنا اولاد عمك والكل هاي حمدي مش تعمل لها بنت عمك مش تغني اي عاد ملا خلنا نتعرف عليها ملا ورده اش تعمل في الدنيا انت
3: انا هيك كمان دكتوره
1: ما شاء الله شنو الاختصاص
3: بوري
1: كامبي وفما يصير الريكروتمون فيسع ولا لا يا وردة
3: والله بور لي بمون الريكروتمون حادث من 2013
1: تعرف يا وردة هو انا صحيح نهارك مزين لكن مش نحل قوس صغير انا كي نلقى دكاترة مختصين في اختصاصات معينة في حاجات ما نعرفش تاريخ عربية غيرها عندها علاقة بأصالتنا وبحضارتنا العربية ومن بعد كانوا راجل تلقاه يقول لي أنا نخدم كالزم مرمى نخدم اللي جي حتى الوين ينوب علي ربي معناها يعملونا ريكريتمون بربي نداء لأصحاب الشهائد العليا حاولوا تعملوا لهم الريكريتمون نداء للدولة أنا نقول خاطر معناها إذا كان واحد عنده دكتوراه شنو المساج اللي مش يعطيه ما نعرفش لولاده ولا الاخوات ولا يلقاوه دكتوراه ما نعرفش في عربية في تاريخ في شنو وتلقاه من بعد يخدم في اي حاجة مع احترامنا المهن الكل ولكن مش واحد قرا قديش من عام باش في الاخر يخدم خدمة متاع النيفو سادس ابتدائي ولا حتى ماكش قاري معناه كل حاجة نعطيوها قدرها حاجة توجع القلب. يا ربي إن شاء الله السنة إن شاء الله يا ربي تجيكم هكا فرحة كونية جماعة الدكتورة ويعملوا لكم ريكروتمون مزيان، وعلى الأقل معناها ديما في إطار تونس قاعدة تحاول تسترجع هيبة الدولة. زيادة من بين مؤشرات هيبة الدولة أصحاب الشهائد العليا يشدوا بلايسهم ويخدموا باش يقعد ديما الميساج إيجابي، ركي تقرأ توصل. هذا اللي نحب نقوله له. أحمدي أخي أخي مش تجيب لها فرقة دي والله والله والله ما شاء. شنو أربعة توأمة؟ بسم الله ما شاء الله، هما أربعة توأمة ثلاثة توأم قال ما شاء الله. أنت وردة، وشكون معاك يا ورد؟
5: أختي محامية وأميمة.
1: بسم الله ما شاء الله، ربي يحفظكم ويحميكم إن شاء الله يا وردة، ربي يحفظكم. لا شيء أنا الغنية اسمعوا في العادة نغني فيها، راني حتى وحدي ومن بعد ما لقيتهاش. أحمدي وخي أحمدي، قسما بالله يا وردة شهاني وليت مزغومة، نحب نعرف شنو اللي حضر فيه راوند، راه فاش يخنتب ويمنتي ويعمل فيه مونتاج
5: به. ودامي مبدع راهو.
1: لا ذي حتى حد اسمع ومحلى عشرته حمدي، وبالحق مش يخلي علينا بلاصة كبيرة وسفير ناجح القصر هليل. ربي يبارك فيه وربي يهنيه وربي يحفظه. امين والله والله ربي يحفظها ان شاء الله. اي هاتوا نمرو خيتي الشي مازالت هاتوا نمرو اي
5: ناخذوا 10
1: نشوفوه العشرة وينو تراه خلينا نشوفوه العشرة به منطقة يونغا وين تجي؟ في جبنيانة ولا في المحرس؟
5: جبنيانة
1: ولا في المحرس؟ بيعطيها يس يس يس يس. نعم نعم نعم هذه حضرت مش سمح أبرا مون فما مشكل صغير تقني، لكن المليح دي ما يبتا. هات غني حاجة نوياك يا ورداي، خلنا نمشي للتليفون من بعدك. هات غني وحاجة نوياك، شن نجمو غنيو مثلا
5: غنية جديدة
1: اللي تحبيت انت غني وانا معك.
5: هذه غنية جديدة
1: ترارارام،
5: هذه غنية
1: جديدة ترارارام. اي
5: هالآهات والتنهيدة،
1: اللطف علينا من التنهيدة، اللطف علينا من التنهيدة.
5: هذه غنية
1: حب. شكون معك اختك؟
5: امي.
1: انت وشكون؟
5: أنا أمي وبابا.
1: أنت وأمك وبوك، ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله وربي يفرحكم إن شاء الله حبيبتي. إن شاء الله طريق السلامة وربي يحفظكم. وتوديك تحضر خطرة برامون، يمكن إشكال صغير لكن توديك تحضر غنايتكم تو نعود نسميكم نهديها لك. باهي وردة الجميلة،
5: ربي يحفظكم ربي يحفظكم.
1: يعيشك حبيبتي وان شاء الله ربي يبارك فيكم حتى انتم. نمشيو لتليفون اخر سيد المخرج. يعيشك يعيشك، السلام عليكم. نمشيو لتليفون اخر سيد المخرج.
6: الو
1: وانا اللي صنتك تذكرت هتا، وانا اللي صنتك يا ورده. مشيت ورده مشيت ورده مشيت ورد، اما هي الغنيه راهي غير على اسم ورده، اما راهو خطيها المحتوى. لا الو الو منو؟ الو عسليمه.
6: عسليمه
1: مرحبا، شكون معانا؟
6: تحيه ليك وفريق العام الماكي كل.
1: خيتي صفه فريق عزيز وغالي معايا اليوم. يهبل يهبل شيء كبير. شكون معانا؟
6: معك حدلي العاشق من سوسه.
1: وين شني وين عاشق ترارارارا، تعرفها ولا تغنيها ولا؟ وانا عاشق يا مولاتي. كلمتني قبل شاد لي خاطر لقب العاشق نتذكره تو
6: فرمو شارفة في رمضان ولا عملية
1: في صيف صحيت، اما لقب العاشق وتلقاني عملت لك نفس الملاحظة وانا عاشق يا مولاتي.
6: الكل ما يعملوها كيك خاطر تحس يقولوها ديما هم على اللقب.
1: محليه لقب العاشق، محليه محليه أصي معني اللقب هذية متجذر في سوسة هكا؟
6: لأن مش موجود برشة في سوسة، وموجود في مستير أكثر.
1: آه في مستير أكثر، فهمتك. باه حبيبتي تختار نمرو يشهد لي الباهية.
6: نختار 8
1: 8 خلينا نشوف الثمانية وين. أنا بيدي تتخلط علي الأمور. مش نسألك أين توجد مدينة غار الملح؟
6: هذا الغرب
1: في ولاية
6: بلغر
1: هات النعم سيد المخرج. تعرفش علاش سميوها غار الملح؟ أيوة أيوة يشاد لي العاشق يا سمحة. تعرفش علاش سميوها غار الملح؟
6: بلك فيها بلاصة تاعي نحيو منها الملح.
1: فما برشا قالك فيها برشا مغارات مليئة بالملح، والمنطقة هذه معناها مرتبطة ياسر بالإنتاج وبالتجارة، ومنطقة الرفراف اللي تعرضت مؤخرا للحرائق في جرة السخانة وغيرها أنا سميها المدينة المتفائلة، تبعد تقريبا على غار الملح كي تربع دراج حاجة كيما هكا. يعيشك يا شادلية الباهية،
6: إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف.
1: الحمد لله كل ما يعطينا باللطف وربي يحفظنا إن شاء الله، وربي يحفظ تونس العزيزة الغالية. يعيشك يا شادلية. مش قلت لي حمدي انتي تو مش الوردة مش خلص الكريدي بخلص الكريدي من نعمل قرآن.

0: صمتك وانا اللي صمتك يا ورده، وكل حد عنده ورده متاعه يستحفظ عليها راهو. اما الغنية هذه راهي موجهه فيها رسائل معينه مش لنسى الكل نوعيه. في يوسف
1: اهلا وسهلا
0: يا اخويا، ان شاء الله نهارك مسك
1: يعيشك،
0: وان شاء الله ديما المسك فايح انت وسموحه.
1: الله يخليك وما احلى كلامك.
0: يعيشك
1: والله
0: يا شيخه،
1: والله لا هي مجامله وهي
0: فرصه. ديما تقول لي
1: ديما عليها اليوم على البيت،
0: والله ديما
1: تقول لي هي مناسبه باش نعود ننوه بيك انت وثم منشطة أخرى في
0: قلتها لي ميلا سبي
1: الإذاعة الوطنية اللي هي نبيل عبيد.
0: قلت لي الله نفس الجو، قلت لي
1: اللي الله يرحم من ولده من ربع
0: تعيش بيركنا في عمر
1: بهجة.
0: الحمد لله
1: بهجة على
0: الحمد
1: المستمع
0: لله.
1: وهذا أهم
0: الحمد
1: حاجة رأي معلومة على بورتي دي تولمون
0: نعرف تحت شيء
1: أما أدخال البهجة اللي ما هو
0: شيء. قالوا ناس بكري شكون شكرت العروسة إذا سؤال لما وقحنا طريقة
1: أدخال البهجة ما هو شيء بإمكان الناس الكل.
0: صح صح صح ساعات راه والقلب يعلم به ربي على محلي يقبل ابدي ما عمل جو. اي اختار لي زوز نوامر من 1 لـ8 نتاع التليفونات،
1: واحد بالفرد واحد بالزوج، نعملوا 1 ونعملوا 8
0: باهي. نمرو 1 اللي هي فاطمة الدهش ربحت من شي سليم منتوجات الدواجن، ونمرو 2 وشنو النمرو الاخر؟
1: 8 قلت.
0: ونمرو 8 شاد لي العاشق،
1: واحد بالزوج
0: شاد لي العاشق يا خو بخاطرك. من سوسه ربحت حلو سياله باش تذوق الحلو صفاقسي يا شادليه، وتولي ديما تجيو في فروحاتكم تاخذوا من صفاقس الحلو نتاعكم. مراد يا باهي هاني مش نخرج فاهمه روحي، والكلمه الاخبار نتقابل معاكم في مواعيد اذاعيه قادمه ان شاء الله. بسلامه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله يومكم. تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنة بسبب سرعة الرياح، على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الأبان. وتشهد عديد المناطق في صفاقس إلى حدود الرابعة من بعد ظهر اليوم انقطاعات واضطرابات في توزيع الماء على غرار الحنشة ومركز كمون من معتمدية منزل شاكر ومعتمدية جبنيانا لغرابة، المناطق العليا من ساقيت الزيت وساقيت الدائر ومناطق العوابد والبقعة البيضاء وعين من معتمدية صفاقس الجنوبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي على محطة الضخ الرئيسية بكركر. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للتداول في الشأن العام والأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء في الفترة الماضية. وبمقر وزارة الصناعة تنعقد اليوم أيضا أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، فقدت فلسطينية حامل في شهرها السادس جنينها اليوم بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولها إلى المستشفى عبر أحد الحواجز العسكرية جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء مجلسه الوزاري المصغر أنه يعتزم رفض أي مطالب أمريكية بانسحاب واسع من قطاع غزة أو جنوب لبنان أو الأراضي السورية. أخيرا، منعت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 6 سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة صباح في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.
5: أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

0: العشرة درجة على موجة إذاعة صفاقس. عسلامة، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. شنو حفيلكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. تحياتنا لكم في مسك وفاح. توحشكم أنتم وعم يوسف. يا عم يوسف إيش حالك؟
1: أهلا وسهلا سماح.
0: شنو حفيلك أنت؟ لاباس؟
1: ونبدلوك نفس الوحش حتى
0: يعيشك يا عم يوسف. يعيشك، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله تكون زادة تفرهت
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
0: وأنت بالأمثى اللي عايشك.
1: واجب باش الواحد لازم بين الحين والحين باش يتفكر روحه ولي بدني كعليك حق ما
0: في حكا ولا يرتاح شوية، يمشي شوية للبحر ويعمل جو ويعوم.
1: ولابد باش نخش الحياة ماشي على وتيرة واحدة، ولابد باش روه مش بشرط يروه النجم، حتى في خلال اليوم الواحد يبدل النشاط.
0: اي صحيح،
1: يبدل المكان، يبدل النشاط، روح كله عنده تأثير على المزاج.
0: والله ما احليك يا عم يوسف، تعطينا كين طاقة إيجابية.
1: يا سماح، احنا نعيشوا الروتين الممل. هيك هو، هيك هو البرنامج متاعنا، نقوم ونشرب القهوة، نخدموا بعد نفطروا بعد نرقدوا هالمجرة،
0: وهذيك يتعب الإنسان ويرهقه ويخليه يولي على أعصابه.
1: ولابد باش الواحد يغيره، والتغيير مش بشرط يكون بيسر فلوس.
0: أي.
1: بأقل شيء نجم تبدل. حتى أنت ساكنة في بيت وعندك فيها كواترو ولا حاجة، تبدله من ساس
0: لساس،
1: والله تشعر براحة،
0: تحس بالتغيير.
1: تحس بالتغيير.
0: أي ملا شيخو هكا ولا
1: عاد احنا عملنا
0: ايه؟
1: مش يعني قلقنا منك كلام عفو يرو، احنا بدلنا هكا المره. ايه؟ الجمعه اللي فاتت مع ريم،
0: جيت كريمه،
1: نحب نوجه لها تحيه.
0: ايه؟
1: ريم محلاها قديش عندها يعني موجات ايجابيه، قديش تضحك المراه، ربي يكمل عليها في الرواق نتاع نفسيتها.
0: تحب نقول لك ريم شكونك؟ ايش اسمها؟
1: ريم،
0: بعد نقول لك واحد انا وياها. ملقمتها هنا عندها
1: ذيك راهي عملت
0: سمحه ريمة الجميلة،
1: عملت فيها
0: نعرف، متأكدة.
1: ما هو
0: متأكدة
1: تو بلي سمح،
0: وكين نقول لك ملا، خليني نقول لك ملقبتها ريمة الشريرة، خاطر اوكي عارفة اللي عملت فيك.
1: لا عملت فيها تو فيهاش عيب، وقت الواحد يتعود بحاجة ويقعد يعودها
0: لا
1: من غير ما يشعر،
0: ما فيها حتى عيب.
1: وين زيد عندي بنتي سماح،
0: ربي يفضلها ان شاء الله،
1: وانا وسماح تو كاف فوق العام.
0: اي الحمد لله، ربي يديم عشرة
1: نعم. يجري على اللسان
0: كل سماح
1: يقع سبق.
0: ايوه
1: انا نقول انا ننطق الساء. وهي عملت لي ورقه مكتوب عليها ريم، تقول لي انا ريم
0: عقبتك
1: تشدد.
0: ولا ريم حدا،
1: والله ما حدا،
0: تحيه ليها ريم، ربي يفضلها ان شاء الله.
1: وشوف هي الدعابه والفدلكه راهي موهبه من عند ربي.
0: نعم،
1: مشكل حد ينجي يستدر البسمه. روح ثم يسعى من اللقطه العاديه البسيطه يخرج يعمل اخراج كاريكاتيري يخليك تتبسم. وهيك هو بالفعل الابداع في الامي. اذا كانك تجيب انت على اساس دعابة جايبة في جيبك ومشي تقولها، ما يزمى تكون وليدة اللحظة.
0: والله وصلت المساج يا عم يوسف، يعطيك الصحة. شكرا لك يا عم يوسف، أنستنا برشا. تحية ليك، تحية لكل مستمعين، إن شاء الله كل عام أنتم بخير. الناس اللي خرجت بتبيع في كونجي وفي عطلة وتصيف شيخ وتفرهد ومشيوا للبحوراتنا التونسية ومحليها تونس، وربي يحفظ تونس، وإن شاء الله كل عام أنتم بخير. الناس الكل تحية كل الزملاء اللي أمنوا المساحة هذه.

0: اي هذه غنيتنا الاولى بعد شويه باش نرجعوا لها يا عم يوسف.
1: أيوة.
0: وكما قلت انت رساله مشفره
1: واضح.
0: فيها الحرف نتاعنا
1: فيها ياسر تشفير
0: هكا ولا تحيه لحمدي على الكونسوليت او حمدي عطاكم اللمسه نتاعه والتقنيه تحيه الفتحيه اليوم معنا في الستاندار في استقبال مكالماتكم في 70 164 280 كالعاده عم يوسف ناخذوهم على 11 في الكلمه ليهم المستمعين الكل. تحيه منعم جمال في الاخراج المرئي عم يوسف وسماح معاكم من وراء الميكرو. وكما كنتوا تسمعوا هذه غنيتنا الاولى وبطبيعه فيها الحرف نتاعنا عم يوسف.
1: يا والله جت ما نعرف شو حمدي يقصدها ولا جت بالمصادفه
0: تبعتها ونقول لك
1: وين كان فيها
0: أي.
1: انا وصلني الميساج
0: وصلك الميساج
1: وصلني وفهمت اذا كان نفهم ساعات الفهم لازم شويه
0: انت الخير والبركه يا عم يوسف. يا صديق قبل ما نسمع عزيز قلبي احنا في اوسو عاد الطقس سخون والدنيا ما شاء الله عليها.
1: والله تحدثنا على السخانه المره الفاتت يا سميح. احنا دائما وابدا نحاول كيما الواحد الدعابه قلت الواحد يلتقط اللقطه العاديه ويخرجها في اخراج فيها دعابة.
0: أي.
1: كذلك الحياة حاول من أي وضع استمد طاقة إيجابية. الحرارة مثلا
0: أي.
1: العوض بك قبل الناس قبل يا سميح وقلت المرة اللي فاتت ونعاودوا عن قناعة أنا الناس قبلت مكان وقت اللي يلقوا سخانة قوية يستبشروا.
0: أي.
1: عكس الناس تو
0: يستبشروا بال في الخريف مش في المطر.
1: والدليل على ذلك ما يقولوش بسم الله وما شاء الله على هالريح ما يقولوش بسم الله وما شاء الله على هالبرد
0: ايه؟
1: اما يقولوا بسم الله وما شاء الله على هالسخانه
0: ما شاء الله
1: ايه بسم الكلمه توحي ايه؟ بان شيء فرحانين بيها
0: مستبشرين
1: بسم الله ما شاء الله على هالمطرة العزيزه هذيك زوز كلمات كانت دارجه على السنه الناس
0: ومحليه يا عم.
1: نعم والله محليه
0: والله محليه التفاؤل بالله تفائلوا وان شاء الله فما كان الخير يا رب.
1: مش يعني احنا مهضمين الوضع وقطع التيار الكهربائي والمعاناه
0: هذيك حاجه اخرى
1: هيك حاجه اخرى
0: فما كان الخير
1: نحاولوا من اي وضع كان نستمد التفاؤل نستمد ما تريت زوز من الناس خارجي
0: ايوه
1: قصدي ربي عصبه عرضه خروبة
0: ايه
1: هكا المتفائل اوه قل محلها خروبة تبدأ بحرف الخاء
0: ايه
1: هذا خير كبير اليوم جاي
0: الحمد لله
1: اوه قل خروبة تبدأ بحرف الخاء هذا خطر وقلت كن مخرج من الحبش
0: يلا تيف يلا تيف
1: ركي باش كل واحد وين مشال هذه روح حتى نفسانية حللها انت كيفاش الواحد يستمد من الحاجة العادية تو تشوف ثم ناس تتشائم من حاجات تشوف قطوس كحل على الصباح ولا حاجة كحلة ولا حاجة يا رب يستر
0: صلى النهار مبروك
1: هو من ثماك دخل في روحه الرعب
0: اي صحيح
1: وقت اللي قال هيك الكلمة هذيك وانه اسكن نفسه هواجس لها من هواجس وذلك ما في مجال من بعد يلقى النتائج نتاعها والاخر يقول ما شاء الله والله الساعة جاي وكذا يتفائل يتفائل خيرا تفائل بالخير
0: تجده ويوسو
1: نرجع ليوسو
0: أيوة.
1: توا في شهر يوسو يا سماح
0: توا شنو هيك يوسو نحي للدال نحسو
1: هي هذيك الكلمة هو يوسو هذه الكلمة أمازيغية على ما قالت الكثير من البحوث أمازيغية ومتكونة من حرفين أوي سو أوي هو الماء سو اشرب ولا هات ولا خود المهم هي فيها كلمة الماء واستعمال الماء يعني كان ثم من قديم الزمان
0: أيوة.
1: كان ثم دعوة إلى استعمال الماء
0: وقت اشتد السخان
1: على شرب الماء ريت كيفاش هذه من جات الكلمة ما قيلة باش ما يشدنا حتى حد وسو احنا كان عنده ياسر الناس تحاول تستشرف من خلاله شنو المشي يقع في المناخ
0: عندنا صحيح.
1: ما يسمى يا سماح
0: وانا اليوم الصباح ذكرتك غزرت الصباح للطقس هكا خريف شوية صحيح. كأنه عاتي على الخريف
1: أيوة.
0: قلت هذه باش نسأل عليها عم يوسف مش يفسرها لي
1: عندنا حاجتين
0: أيوة.
1: ياسر حاجتهم
0: أي.
1: أما كل ما أنت يوحي لك قديش تم هاجس الماء في عند
0: أهل السلام
1: يقدم يفكروا في المطر لأن حياتهم مرتبطة بالمطر
0: أيوة.
1: عندنا ما يسمى بالعنصرة
0: أيوة.
1: تبدأ بحرف العاء
0: بالعاء أو كبعنا الطرح من اللون
1: العنصرة هذه ليلة يوسو
0: أيوة.
1: تو كانوا يستعملوا فيها الفلاحة أيوة. وأنا خلطت عليها وأدركتها وعاينتها
0: أيه؟
1: ولم أجد لها تفسيرا شو يا سميح
0: شنية العنصرة
1: بلانش ويخلي عليها 4 كدوس ملح
0: أيوة
1: رون ننقلوا ما جاء في التراث ما احناش
0: هذي حاجات متاع التراث عادات وتقاليد ربما
1: ما احناش نكرسي في خرافة ولا كذا أنا ضد تكريس الخرافة
0: أكيد عم نصف أكيد
1: هو التراث ليس إلا قابل نحاول نفهموه لكن ما حناش نكرسوا بالخراب والمعتقدات الخاطئة
0: به.
1: نعم يخليوا أربعة قدوس ملح، واحد يكتبوا عليه خريف، واحد يكتبوا عليه
0: شتاء صيف وربيع،
1: صحيت خليهم تحت الميزان.
0: أيوة.
1: والغدوة أيوة. هذا اللي مثير للاستغراب.
0: أيوة.
1: قدس تلقى منه ثياب شوية ما
0: أيوة.
1: قدس شايح وقدس خرج ياسر ماء
0: إيه؟
1: وهكاك يستدلوا على هيك الفصل هذاك، كانوا صب ياسر ماء أما مطار كبيرة كان صب شوية ماء
0: إيه؟
1: هذه معتقدات نستقبل.
0: ريت يا عم يوسف
1: عندما مازلت حاجة واحدة
0: أتفضل يا عم يوسف،
1: الأربع أيام بتاع يوسو
0: أيوة
1: يحاولوا كيفاش يرصدوهم راهم مصباح ربنا
0: صحيح هيك يعني. علشان اليوم قلت لك تذكرت ونتذكروا أنه أنت حكيت لي مرة حاجة كما هكا.
1: نعم.
0: على تغيرات متاع الطقس في أوسو كيفاش يستشرفوا به الفصل الخريف والشتاء والعام.
1: جرى أصحاب النهار الأول هيك راهو خريف ممطر
0: أي.
1: النهار الثاني شتاء ممطر
0: أي؟
1: نهار الثالث الربيع ممطر ونهار نهار الرابع منسوب للصيف.
0: أيوة.
1: السنة هو كان دائما في الموجات الإيجابية السنة راهو مش جرى الصحاب صبت نطر
0: إن
1: شاء الله نقوله
0: إن شاء الله خير يا ربي
1: زيدك لي مخرم يسالك
0: ما لشنو يا عم يوسف أي
1: لله ما فاجئتنا ما فاجئتناش الحرارة
0: أي.
1: منتظر
0: أي.
1: ما عددناش العدة ما
0: أي.
1: عددناش الكساء قبل الشتاء
0: أي.
1: ما لا علاش ما نعدوش توا الكساء قبل الشتاء
0: صحيح
1: ونصرحوا إذا كان عندنا حاجات باش ما نقولوش
0: صحيح
1: هكا راهو بحول الله بإذن الله تعالى راهو مش يجي مطر خيرات
0: خيرات ربي
1: وهكا نتفائلوا
0: ان شاء الله يا ربي وربي يعطينا قدر ما نطيقوا.
1: علاش توكا المسؤولين كل والمؤسسات القائمه ما ناخذوش الحذر من توكا.
0: الله يبارك فيك يا عم يوسف وهذه المساج اللي انا كنت نحب نوصلها ونشاطرك فيها او كي وصلت الرساله يا جماعه وان شاء الله يحيكم ربي كل عام وان شاء الله فما كان الخير ونرجعوا لعزيز قلبي
1: زيز قلبي
0: اي حمدي اي حمدي نرجعوا غنيه.

0: كفاح
1: نس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع عم يوسف وسماح. وإن شاء الله أيامكم كلها مسك وكلها وفاح. مرحبا بكم كل مستمعينا الكرام، 10:26 على موجات إذاعة صفاقس، أهلا وسهلا بكم. وين ما يوصلكم صوتنا الدنيا سخونة شوية، سيسر واحكم، استعملوا كل ما هو وسائل وقائية، هكا ولا يا عم يوسف؟
0: أكيد.
1: كل ما هو وسائل وقائية، خاصة كي يخرجوا خير من العلاج، كيف يمشيوا في البحر سواء ولا حتى اللي متنقل معناها كيف يخرج يقضي ولا غيره، وبالطبيعة اللي ينجم يتفادى باش ما يخرجش في الوقاية هذا ما يخرجش. كاين عاد اللي يمشي يخدم على روحه ويمشي يقعد في الدار يقول لك نتفادى باش ما نخرجش،
0: عادي تسبب إذا وجع عليها بشر الفلوس.
1: صحيتك صحيتك، يعطيك صحة يا عم يوسف. تأنسنا ضيفة أنيقة بحضنا في الاستوديو، بعد شوية باش ناخذوها في ركن مزيان برشا اللي هو موقع الخابية. عم يوسف صديقتنا منيل مذيوب، أهلا وسهلا منولة.
2: أصلي ماش نحويلكم، شحالك سماح، شحالك يا عم يوسف،
1: يعيشكم
2: يعيشكم، شكرا على الاستضافة، يعيشك
1: يعيشك. شكرا منال. أنستنا بعد شوية تنجيو مع منال. عم يوسف احنا باش نبداو في الأولى الأركان متاعنا، وكما قلنا الحرف متاعنا اللي هو
0: وكان تسمح نقدم تحية. علاش
1: تهنئة؟
0: علاش خاطر من بعد ياخذنا التيار؟
1: اي عم يوسف، اي عم يوسف تفضل يا عم يوسف، بهيش يا عاد تفضل.
0: نقدم تهنئة ومخير من تقديم التهاني،
1: اي سنة فرحة
0: انك تهني واحد،
1: والف مبروك للناس الكل
0: بازدياد مولود الاول يا
1: ما شاء الله ما شاء الله. مالا عاد مالا
0: مالا انا مش نهني.
1: اي عم يوسف
0: سي أسامة طرابلسي،
1: ايوه،
0: ورانيا الفخفاخ
1: ما شاء الله
0: بازدياد مولودتهم الجديدة إن شاء الله من الذرية الصالحة،
1: أمين يا
0: رب، هي سليمة الطرابلسي،
1: سليمة،
0: وإن شاء الله تتربى في عز والديها،
1: أمين،
0: وإن شاء الله
1: إن شاء الله يروها عروسة،
0: يروها عروسة وبعد العروسة،
1: أمين.
0: إن شاء الله يروا عروسة ويروا حتى ابنائها،
1: امين يا رب. سليمه محلى الاسم،
0: محلى والله، محلى
1: والله محلى اسم،
2: من الذرية الصالحة
0: الانسان
1: ان شاء الله من الذرية الصالحة.
0: سامح انا دخل موضوع في موضوع،
1: اي قلت لي مرحبا،
0: حاسب والديه كان على سلاسة،
1: اي
0: بتحسبه كان على ثلاث حاجات. الحاجة الأولى
1: اسمه
0: ما تسميش اسم هكاك وبرا يقدم معقد به
1: ميلة
0: ويسميه نعم
1: ترنارة خاطر نسيت درسي والأم
0: وأمه يستنجبها ياخذ مرأة صالحة اللي بالفعل يعتز بها أمي فلانة.
1: أي وثالثة نسيتها يا عم يوسف،
0: يعلمها يعلمه القرآن ويعلمه العلم ويعلمه كل شيء. نعم مش كان يوكلوا ويشربوا ويلبسوا، أمي علم وأهم سلاح.
1: ومحلى كلامك يا عم يوسف.
0: نعم
1: تعرف كلامك كلام شنو؟
0: أيوة
1: كلام صندي كلامك. يا حمدي عم يوسف كلامه كلام صندي يا عم يوسف.
3: كلام صندي، كلام صندي صندي.
1: أي عم يوسف وكلام صندي هو أولى الفقرات متاعنا في مسك وفاح، ومن بعد شوية كما قلت عنا من قاع الجرة وعنا الكلام الصندي. وقبل هذي نسيتنا بذكرنيش احنا المستمعين وأنه من الحديث كيف العادة الكلمة ليهم، وعندهم جيزة وعندهم اللي جيزة المزينة برشا اللي هي من الاسباس ويكيكي بيتش الشفار لصاحب سي عمر الرقيق مشكور. في الاسباس هذي تعديوا نهار كامل على البحر، فيها الصغار وللكبار تمشيوا تعملوا بون كيف. دونك العنوان شط المحرسية بعد الباركينج الكبير، التليفون 94 623 007. تلقاو غادي كالي باراسول كافي ريستوران، تلقاو الدبكة والطبل والطبيل والدي جي والانيماسيون والجو الكبير يا جماعة. دونك الاسباس ويكيكي بيتش شفار. شكرا سي عمر الرقيق على هالكادو المزيان برشا، وشكرا للمستمعين الكرام. كيما قلت بعد الحداش تنقلوا لهم احنا بعد شوية تو نرجو نعطيهم نص المسابقة يا عم يوسف.
0: نعم.
1: وناخذ المكالمات نتاعهم في الكلمة ليهم بعد الحداش إن شاء الله، هكا ولا؟
0: والنص والمسابقة اليوم تستدعي شيء من التركيز وتحين على التفاؤل والمجتمع التقليدي كيف كان يصنع التفاؤل، حتى من الأغاني حتى من الكلمات حتى من العبارات يصنع التفاؤل، حاب يزرع التفاؤل في المجتمع.
1: باه يا عم يوسف وانت ما تسهل لهم شعاد كل عادة،
0: لا ما نسهلش المرة هذه ما نسهلش.
1: باه يا عم يوسف، هاي في الكلام الصندي اليوم عنا في مسك وفاح. خليني نقول لكم يا عم يوسف احنا كما قلنا الحرف متاعنا هذاك هو كيف العادة نطلع عليهم في مسك وفاح. كما نسمة الصيف الخفيف.
0: أيوة حرف شنو قبل كل شيء.
1: أنا باش نقول لك.
0: أيوة.
1: أيوة. نطلوا عليهم ناس كما نسمة الصيف يا عم يوسف. ما خفيفة ظريفة وفي سعيوفة الصيف والصيف ضيف هكا ولا شيء ما يدوم به. والحكايات معانا في مسك وفاح تحكي أجمل الحكايات والحروف متاعنا وفي كل حصة حرف هو نجم الحصة يا عم يوسف. ونجم الحصة متاعنا اليوم هو حرف العين، حرف صغير في شكله كبير في معانيه. عم يوسف هو حرف العين هو حرف اللي تتعود فيه برشا حكايات وترجع معها الذكريات، هو حرف العادات العريقة وحرف العشرة يا حمدي. هو حرف العشرة، حرف العين هو حرف العشرة. والعشرة ما تهونش يا عم يوسف هكا ولا
0: ما تهونش والله ما تهونش.
1: والعشرة صعيبة يا حمدي. يا حمدي

0: بين الأزواج وما أدراك ما العشرة.
1: وهذا حرفنا الأزواج. تعرف حرف العين يا عم يوسف فيه برشة ثري ما شاء الله. زيد خليني نكمل لك، هو حرف العز.
0: أيه.
1: هو حرف العز.

0: حرف العسل يا عم يوسف وحرف العروسة، وربي هني ويكمل الأفراح إن شاء الله العرايس الكل يا ربي. هو حرف هاي مش نمشي وتوا عادة الحاجة سمحة برشا، وعاداتنا وتقاليدنا وكوجينتنا التونسية هو حرف العصيدة والعصبين والعجة وحرف العنب وحرف العنابي.
1: بابا
0: يا عيني على العنابي.

0: وبرشا كلمات أخرى يا عم يوسف وحرف العولة حرف العولة ومن بعد احنا باش نحكيو على العولة وبرشا كلمات أخرى. وانا نحب تحية كبيرة يا عم يوسف الحمد يعطي الصحة يا حمدي وربي يشدك بصحة بدنك وكرون ميرسي على الإخراج المزيان برشا. أي عم يوسف
1: ريت الأغنية نتاع عنابي
0: اي
1: محليها
0: الصورة يا خدود الحليوة
1: هو يشكو إلى الخدود وإلى رموس الحبيب يقول له يا خدود الحليوة عنابي اللون مع الخدود اللون ثم يشكو للرموش ثم يتوسل لهذين للخدود والرموش كيفاش تسيب الحليوة
0: كيفاش تسيب الحليوة يا عيني على الرومانسية
1: كم
0: ريت محلية يا عم يوسف ملا جو
1: كذلك حرف العين يا سماح أول هو كلمة العين في حد ذاتها حتى في الأدب يسميه الكريمتان العينين
0: نعم
1: يبارك لك في صحة البدن
0: وضوء البصر
1: وأنا أدراك ما ضوء البصر العين كذلك هو حرف العلم العلم والعمل وكلمات يالها من كلمات
0: نعم علاش قلت لك يا عم يوسف حرف العين ثري جدا ثري ثري اي ثري جدا واحنا باش نمشيو في الكلام السندي لاحمد ملاكه
1: لاحمد ملاكه يقول في حرف العين يا سماح وتامل بها الابيات هذية
0: قال يا عم يوسف
1: يقول العين عاينت لرداع من بعد ماش نرجع لها بشيء من التفسير
0: ماله
1: العين عاينت لرداع قليل لصل بالقطيعة تربيه يرجع وينطع وتغلب عليه الطبيعة
0: والله عم يوسف
1: كيف من حظافر خلال فاع يسقيه من سم ليعة
0: يا لطيف
1: واللي كبر بين الأجماع يعمل خلوقة وسيعة الطبع يغلب استطباع كل جنس يتبع فريقة
0: وش لزك يا لسان عالشي اللطيقة باب لدبليه كهان
1: حبوه أهل الحقيقة
0: واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة
1: يصنع له كان أمله هوني في الأبيات روي فيها عمق
0: والله عمق يا
1: كبير كبير كبير
0: شوف
1: هو يقول العين عاينت لرداع لرداع يعني الكفء
0: تردع احنا نقول تردع حتى صحيح. في صحيح في اللهجة العامية متاعنا تردع بين هذا وهذا
1: صحيح يقول ساعات نهيل وساعات نميل وساعات نردع بالحمول المايلة
0: والله
1: وساعات في الظلام الدحيس ندل السنية وساعات نغدى في النهار والقايلة
0: والله
1: عدونية قال عاينت لرداع يشوف معناتها الناس يعني اختلف في الناس وحب يلوج شكونوا اللي نجم يستثنيه لقال على العلم ولقال على الجاه ولقال على المال ولقال على الجمال بكله اعتبره مقبول ومهضوم والمجتمع يجب أن يكون

0: في هذا وذاك.
1: نعم.
0: بكلهم قال مقبولين لأنه سمة الإنسان وطبع الإنسان أنه كل إنسان كل فرد هو نسخة مستقلة بذاتها في خصائصها وفي كل ما يميزها.
1: واضح.
0: أما حاجة برك يحذر منها الشاعر الشعبي هونية أحمد مذاك يقول العين عاين لرداء وما حذر من حتى حد، حذر من صنف واحد قليل الأصل بالك الطيعة.
1: يا لطيف.
0: الأصل وما أدراك، احنا اليوم
1: الأصل العين عام
0: هالمعيار أو هالمؤشر الذي نعطيه أهميته، نبحث على المال ونبحث على الجاه ونبحث على المنصب ونبحث على السيارات وعلى العمارات و
1: لكن
0: أهم حاجة
1: صحيح الباز.
0: الباز هو الأصل.
1: ننساوه ساعات، ننساوه يا عم يوسف.
0: نعم.
1: ساعات ريت اللي قلته أنت الكل يغطي على كلمة الأصل، العبيد تمشي تفركس فيك المظاهر الكل.
0: نعم.
1: وتنسى الأصل.
0: والله أنا حضرت مرة في تم واحد مسؤول كبير وزير وقتها بكري
1: أيوة
0: سألوه علاش، قالوا له في القطاع ما حبش نقول القطاع شنو، علاش نسمعوا بعض الكوارث اللي تقع في القطاع هذا اللي هو منسوب على حاجة رفيعة أرفع شيء كان. وجاوب بشي جواب قديش كان بليغ في جوابه، لأنه قال الكلية اللي نتخرجوا منها ما ندخلوا لهاش، لا ندخلوا لها بالسكور. السكور يجيبوا هذا
1: ويجيبوا هذا.
0: وانت فهمتني
1: واش فهمتك؟ مالا يجيبوها الناس الكل، يجيبوا هذا ويجيبوا هذا
0: يا عم. مالا نرجعوا.
1: أيوة.
0: قال العين عاينت لرداء قليل الأصل بالك الطيعة. حتى إذا كان إنسان مثلا ما عندهش خلق ولا إنسان سريع الانفعال كذا مش مشكل، مش مشكل. أما إلا قليل الأصل بالك الطيعة. هوني ابحث كان على الأصل. تربيه يحكي على هذا قليل الأصل. تربيه يرجع وينطع.
1: اي
0: ممكن راهو
1: اي نجم
0: اي نجم،
1: لكن يغلب عليه الطبع نتاعو.
0: قال يقولوا تغلب عليه الطبيعه.
1: الطبيعه
0: نعرفوا هيك القصه نتاع زوز خطاطس اللي نتاع الوزير.
1: أي.
0: الملك.
1: اي
0: الملك ربى عنده اربع خطاطس.
1: ايوه
0: رباهم وروضهم حتى انهم ولا يخليهم وقت اللي يقعد على الطاوله ماشي ياكل.
1: أي.
0: كل قطوس شادد تركيب شوكه
1: مسمحهم
0: وشادد اي وشادد شمعه في يده
1: باهي
0: والماكله هاكي منصوبه.
1: أي.
0: خير الله كثير
1: ما شاء الله.
0: والقطيط الشادد يضوي على
1: يضوي باهي. اي
0: وتخلوا زير اي قال له ريت الربايه اش تعمل.
1: اي
0: قال له المره الجايه نجاوبك
1: باهي.
0: المره الجايه نجاوبك خلي المره الجايه. المرة الجاية عود حضر هيك السفرة هذيك هيك الميدة هذيك وخيرات ربي
1: ايه؟
0: فوق منها.
1: ايه؟
0: وجاءوا القطاطس كل حد شد
1: الشوكة
0: متاعه والشمع متاعه.
1: ايه؟
0: وجاء الوزير ودخل بيده فارس
1: ايه؟ غير
0: وسيبه. هو سيبه هو مصوب عليه. قال له ما الطبع
1: الطبيعة تغلب
0: تغلب زي الحديث
1: والله العظيم.
0: ايوه ما نرجو سي أحمد ملاك يقول تربيه يرجع وينطاع وتغلب عليه الطبيعة كيف من حظى فرخ للفاع يسقيه من سمليع
1: وقد
0: يا سماح
1: والله
0: والله,
1: والله
0: بعد, بعد ما عز وبعد ما كرم وبعد ما ربى وبعد بعد وبعد وبعد وفي الأخر شنو
1: يرجع
0: شرط البهاد العلاج لأنه ضعف أصل.
1: نعم
0: كلام هكا رزين شوية هو حصو
1: أما متسيلش هيك هو محنا ساعات نقولوا حوجات مساجات يوصلوا يا عم
0: هي
1: يقول
0: واللي يكبر بين الأجماع يعمل خلوقة وسيعة. يعني وقت اللي تحب تكون عامل الناس في المجتمع ما انتيش منزوي ما انتيش منعزل.
1: أي.
0: يزمك تعمل عيرات وعيمرات تعمل حتى عين وظن عروسة إذا الزم مش هكا يا سماحة.
1: إيه هكاك عم
0: إذا كانت مش تبدأ شدة شدة الباس
1: على بالفرق
0: لا يزمك تعمل يصير. خلوق وسيعة
1: صحيح خلوق وسيعة
0: إذا كانت تنجم تعاشر الناس متنجم تعاشر الناس
1: يعني تاخذ بخاطر العبيد الكل
0: وهيك هو المجتمع. أيوة. كي تخرج في الشارع ومشي تسوق السيارة متاعك ثم الكود لروت اللي حفظناه وكل شيء وثم الإشارة وثم كذا وسع بالك على خاطر ثم كذا وثم كذا وثم كذا
1: قانون الغاء
0: ونرجع اللي قلناه الأول.
1: أيوة.
0: ثم الأصيل وثم ناس دوانة
1: صحيتك. أيوة.
0: ثم الشجيع وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير.
1: هي عيني عم يوسف.
0: يقول واللي يكبر بين الجماع يعمل خلوقة وسيعة الطبع يغلب استطباع كل جنس يتبع فريقه.
1: يعطيك صحة يا عم يوسف. يا عم يوسف شمشي نسمع موزيكا ونسمع أغنية حتى هي بحرف العاء.
0: أي
1: حمد.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في مسك وفاح. عم يوسف وصلنا للركن بتاعنا اللي هو من قاع الجرة يا حمدي. من قاع الجرة
1: من قاع الجرة من قاع الجرة.
0: واليوم تحضر معنا كما قلنا صديقتنا منال المذيوبي عم يوسف واللي هي حرفية متميزة جدا. منولة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بيك.
0: لباسة؟
2: الحمد لله.
0: يعيشك أنسنا برشا في الاستوديو.
2: يعيشك.
0: يعيشك شكرا ليك. اليوم منال جات بحثنا يا عم يوسف باش نحكيه على حاجة.
3: نعم.
0: حرف العاء واللي هي
3: حاجة زيدة كذلك في
0: الصميمة
3: قاع الجرة. من قاع الجرة العاء.
0: أيوة.
3: جد هي اسم على مسمى.
0: أيوة.
3: وهي كلمة جميلة جدا.
0: أيه.
3: يكفي أن نذكرك أن وقت الواحد يحب يقولوا له أنك أمورك راهي ماشية.
0: أيه.
3: فل الفل
0: خمسة على خمسة. أمورك العنبر.
3: أمورك في العنبر.
0: أمورك في العنبر. باش نتكلموا في العنبر وعلى العنبر. أهلا وسهلا بيك منال مرة أخرى. أيوة منال, حكاية العنبر كيفاش بداها الغرام وكيفاش, عطينا فكرة على الأجواء الكل. تفضل منولة.
2: كيفاش بدا؟ نقدم روحي, أنا منال مذيوب.
0: مرحبا.
2: بديت كحرفية وبعد قعدت نطور من روحي وليت مكونة في الأكسسوار, لكن أكثر حاجة شدتني الحقيقة التاريخ متاعنا, الجمال متاع كل حاجة عنا الحقيقة, من المعمار للأكسسوار لماكلتنا لبستنا.
0: أي.
2: والناس كل يعرفوني مغرومة كان في اللبسة, نعمل هيك توش تراديسيونيل, لكن لاحظت اللي الشباب متاعنا مش مقبل على الحاجة الزمنية, فقعدت نخدم على الحاجة والحقيقة لقيت فيها نجاح. أني ناخذ الحاجة القديمة نعمل عليها دراسة, نراها كيفاش بدأت ومنين بدأت وشنو الأصول متاعها, ونحاول نخدمها بطريقة جديدة تتناسب مع العصر مع الزمان متاعنا. يعني مش سهل باش انك تعمل حاجة زمنية يلبسوها الشباب, يلبسوها النساء اللي تخدم في الإدارات, حاجة تعملها بكل محبة والمحبة الحقيقة توصل.
0: أي.
2: الحقيقة الحقيقة ساعة حكيت أنا وسي يوسف في العوام الأخرانية نحسوا العبيد بدا عندهم الحنين للحوايج الزمنية متاعنا.
0: أي فما رجعة كبيرة برشا لكل ما هو تراديسيونيل وكل ما هو معناها عادات وتقاليد وكل. به العنبر يا منال كيفاش عملت عليه التوش المزيانة, كيفاش بدا البحث في متاعك مع العنبر؟
2: والله الإنسان كي يبدأ عنده برشا غرام وبرشا شغف بالحاجة بالحق أنا نقول لهم يوصلها يوصلها.
0: أي.
2: أول ما خذيت بات متاع عنبر وحدي راني لتعلمت لا شيء, وقعدت نجرب فيها ونتستي فيها وقتاش تشيح كيفاش تتخدم. بعد قعدت نعمل في الروشيرش اتصلت بالمندوبية قلت لهم أعطيوني حرفيين يعني هيك اختصاصهم خاصة في تونس وفي الساحل.
0: أي.
2: يعني هذا اختصاصهم. سألت برشا عبيد, شفت نساء زمنيين نسأل.
0: أي.
2: وعرفت وقتها الفرق انه ثم زوز حويج, مش كان العنبر, عن العنبر وعن الصخاب. زوز حويج مختلفين حسب الجهات. تحس العنبر موجود في المدن, الصخاب تحس في الارياف وفي المناطق الداخليه.
0: ليه
2: انا نقول لهم الصخاب كل حاجه هكا اللي تضربك في ريحتها وما تجمش تنساها.
0: اي
2: بنينه برشا قويه لكن تتحفر في الذاكره.
0: بي.
2: العنبر هيك الريحة الهادية الخفيفة البنينة اللي ماذا بيك وين ما تتعدى تشمها.
0: أي.
2: الصخاب يذكرنا بريحة الجديد. تحس هيك ريحة هيك النساء هيك الكيتحات هيك محليهم هيك اللي بالخلة وما بن ريحتها. والعنبر تحس هيك الراجل هيك البلدي اللي يبدأ شادد المشموم في يده.
0: يا عيني.
2: وعامل جو هكا وشيخ بيه وتلقاه في مناسبة يا أما مشموم فل ولا ياسمين.
0: أي.
2: وإلا مشموم عنبر. والحقيقة يعني بالحق أنا نتفكر حتى من أكثر من 20 سنة التالي تلقى العروس احنا عنده مشموم عنبر. الحقيقة لقيت بالحق يعني العبيد قيسها ترجع له, فخممت أني كما قلتك عملت الروشير شريت المكونات شفتوا كيفاش يتخلط, حاولت نخلط وحدي, زيدا مش ديما نجمو نخلطوا حدنا خاطر مرات تجي كوموند على غفلة إنسان يحب حاجة في ساعة حضرها له نولي ونشري وشيح, ثم الشيح ثم البات اللي هي هكا بات العنبر طرية كسلسالية
0: كسلسال.
2: وثم الشيح. الحقيقة كانك مش تخدمه أنت من الأول للأخر باش تشكله أنت وتخدم البات, الدورة متاعه لازم أقل شيء المينيموم 21 يوم. إذا مش تخمر ومش تحترم المراحل الكل, ثم التخمير ثم تلقى ناس الله مصلي عن بي عندهم عنبر مخمر بالعشر سنين في برامل. وبالحق يعني هذوما حرفيين في تونس تورثوها أبا عن جد، تلقاهم هما وصغارهم وصغار صغارهم تلقاهم ديما يصنعوا في البات ويخليوها يخبيوها يخمروها ويبيعوها، وقد ما تكون قديمة هو احنا من الحقيقة ما نعرفوهاش احنا اللي توا اللي نصنعوا، لكن اوكا قد ما تبدأ ما تتلصقش في اللي كي تخدمها، قد ما تبدأ البات تعطيك التوع تفهم باللي البات سمحة انت.
0: ايوه وليت اكتسبت التجربة معناها منيلة.
2: أكيد ما ثمش حاجة تجي كان من أني نتعلمها، راهو تتعلم وتجرب لازمك
0: به، ودونك بديت تعمل في هالحويجات هذوما في الاكسسوار، تستعمل العنبر في برشا حاجات.
2: تاعي توا هذا عمره 18 سنة، فضة فضة بالعنبر، نتفكر كيف
0: المزين برشا الفضة بالعنبر،
2: كيف لبسته ياسر ناس كي نمشي لإدارة ولا حاجة يا محليه هذا منين أخذيته وحدي وقتها ما كزيلوا العبيد يعني بالحق بعدوا عليهم شوية، تحس فيك البريود اللي الناس بعدوا قديش من حد وقتها بدأ يوصيني وين أدوب الله هكا نخدم شوية شوية. قعدت هكا نجرب نعمل حوايج جدد على أول كنت نلبس هنا، بعد شكون يوصيني بالنسبة للعنبر يعني مش الأكسسوار
0: العنبر نحكي على العنبر
2: المودرن وتراديسيونال لكن نحكي على العنبر. بعد انا لقيت الفكره اني علاش ما نخدمش حوايج جدد، خاطر احنا قبل نعرفوا العنبر يا اما
0: وبسرعه شويه منال
2: يا اما مرش يا اما خمسه يا اما مرش يا اما مشموم، هيك هو نعرفوا العنبر.
0: شنو مرش هيك مرش
2: هذا يتسمى مرش هذا مرش بالعنبر
0: شو يعملوا فيه زينوا برا
2: لا يتعلق هكا في الريحانه
0: تتعلقوا برا يعمل يوسف هيك راه محليها هاي
2: تلقى ريحانه فيها يا اما مرش يا اما خمسه وش عملت عملت هكا فازيت شويه بورتكليت، حاولت هكا نعمل اكسسوارات حاجات جدد
0: محليهم
2: يعني حتى بنوته تنجم تلبسها
0: صحيح نتاع شباب نتاع ينجموا يلبسوها
2: باهي. عملت هذوما هذوما طلبوهم مني يلبسوهم يا اما في الكول كي هكا في الشميز يا اما في الكابوس يا اما كبروش ياسر حلوين
0: يعطيك الصحه يا مني.
2: انا اشي نشوف خدمتي كلها غرام وكلها محبه، مرات لك اليوم تقول لك نحب حاجه هكا ليه جديدة ليه قديمة حاجة نجم نلبسها كل يوم ما نقعتش مربوطة كان بالمناسبة نحاول ان
0: محليها كلمتها هنا كلمة يعطيك الصحة الكلمة متاعك باش نختم بها الساعة الأولى. قالت خدمتي كلها غرام وكلها محبة يا عم يوسف ووصلت الرسالة من عند منال وفوحت لنا وعطرت لنا بخلاف المسك اللي احنا عنا كملت عليه العنبر. عم يوسف ما قلناش على الأصل متاع العنبر احنا.
3: نعم شوف والله أنا أتأسف أنه متحف دار الجلولي متحف العادات والتقاليد الشعبية اللي بقى مغلق على خاطر من ضمن معروضاته عندنا السخاب معروض اللي هو متكون القديم وراه كانت المرأة في الساقس نعم عندنا سخاب كبير كما هي كما عندنا
2: هذيك عادي نتاع العروسة أكبر برشا
3: نعم وكانت فيه
0: فيه ريحة عم يوسف ريح
3: يبدأ فيه العنبر وفيه الفضة كعب عنبر وكعب فضة
2: هذه سخاب عروسة سخاب عروسة تلقى شرجي أكثر ويحطوا فيه حتى
3: إذا كما قالت منال حتى إذا كان هو الشكل متاعه تغير المرأة تحرص باش تلبسه تحت الجبة ما تخليهش يظهر لأنه بالفعل
0: يخرج
3: دائما وأبدا تقعد دائما وأبدا معطرة
0: بحيث
3: حتى نساس فاقص في الريح وفي فاقص العنبر نعرف وراه ذكر داود الأنطاكي في الدائرة وذكروا رمزي مفتاح وذكروه قديم جدا مستعمله قديم جدا جدا ما في ذلك شك. بالنسبة نزيد خاطر الكلام بسرعة قال نتكلم حبيت نقول شنو نجم نقول اللي قالت عليه منال أن تحاول كيفاش يزم ياسر محبة وياسر روح باش تخرج حاجة جديدة هذوما توا المختصين في التراث أو الصناعات التقليدية عندما يعرف بالاستلهام والاستحضار الاستحضار هو أنك تأتي بهذا الصخاب القديم وتعيد وتعيدينه وهذا نلقاها في اللباس في اللباس في أي حاجة وهذا صعيب شوية في وقتنا الحالي مثلا نجم توا ترجع لنا الكوفية ولا ترجع لنا كذا أما نجم تستلهم وهذا ايش قاعدة عاملة اللي قاعد نشوف منال قاعدة تستلهم من الحالي التقليدي وتحاول أن دخل تحاول أن تستلهم من التراث هذاك وتصيغه في كيف يتماشى مع عصرنا الحاضر ومع ما تتطلبه المرأة في وقتنا الحاضر.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف طلتك عزيزة يا منال الوقت في ساعة تعدى وفي ساعة وفاء مرسى عليك يعطيك الصحة شكرا لك ربي معك إن شاء الله أنسنا برشا بقوا معانا الساعة الأولى وفيت يا عم يوسف
3: في ساعة
0: نتلقاو إن شاء الله في الساعة الثانية من مسكوفاح أخبار بعد شوية نرجع معاكم في مسكوفاح نسمع شوية مسالش مغنية جوهر ونرجع بعد شوية تفضل جوهر.

0: تفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح. الحديقة عشرة صباحا.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مرحبا بكم على ضوء توقعات بهبوب رياح قوية. تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنة على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الإبان. سجلت تونس في الفترة من الأول من جوان الماضي إلى 25 من جويلية الجاري وفق معطيات رسمية عرضتها الحماية المدنية أكثر من 35 حريق للغابات، وتصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا إذ أتت 6 حرائق على نحو 168 هكتار من الغطاء النباتي. تلتها ولاية باجا ب 33.5 هكتار، ثم ولاية باجا التي سجلت أكبر عدد من الحرائق بواقع 8 حرائق أتت على 13 هكتار، كما شهدت ولاية نابل 5 حرائق أتلفت 9.7 هكتار، فيما تسببت 4 حرائق بولاية بنزرت في تضرر 5 هكتارات. سنعقد اليوم بمقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل بخصوص قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. أفادت وزارة الفلاحة بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، ما يمكن من الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى جويلية الجاري. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة والقدس. تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل بالتزامن مع استمرار التجديدات العسكرية في مختلف المحافظات. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية في أحدث إحصائية لها عن مقتل 18 جنديا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ البدء الحرب على إيران. أخيرا، أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية قصفت سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف جنوب أوكرانيا. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه الشافية الصافي أرملة المرحوم محمد عبد الكافي والدة لطفي المعروف بفريد ومحمد أنور ونعمان، وشقيقة السيدة والمرحومين مصطفى وحسين وزبيدة وحميدة وجليلة. تقبل التعازي اليوم الاثنين إثر صلاة العصر بجامع الرحمة سيدي عباس طريق جرمدة كيلومتر 3. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه منيا طريقي حرم لحبيب الجرجوري والدة درة دنيا نادية آمنة شقيقة سندس والمرحومين محمد حسين منصف. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع سيدي اللخمي. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له المنصف المعزون زوج المرحومة مجيدة المظفر والد سامية فاطمة حياة نجاة سارة دليندا صباح يسرى وروضة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامع الكبير ساقية الدائر. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: 11:14 يا عمي يوسف، تي الوقت يجري.
1: تي كيف
0: والله الوقت يجري. اي سيدي، احنا وصلنا للكلمه ليكم مع المستمعين. خليني فقط نقول نص المسابقه ومن بعد نطلعوا الفاصل نتاعنا. نص المسابقه يا عمي يوسف، احنا اليوم نسالوا شنو هي العماريه.
1: هي ثم وردت الكلمه هذه في هيك الاغنيه نتاع نزوء،
0: اي
1: اللي هي يا عروس مهل اللي جات بخلاخلها شرقت وضويت.
0: ايوه
1: كانت حنعمل انا وياك صنعه نعملوا
0: حمدي باش يعمل

0: كمل الجو. ان شاء الله الفرح في دياركم الناس الكل, وربي يكمل فرحكم ومحليها الفرح, ربي يكمل فرحكم ان شاء الله الناس الكل. عم يوسف احنا فما كلمه اللي هو من بعد يقول دخل العماريه
1: هذه
0: اي
1: اللي كنا نسمعوا فيه, هذا كان في يقع في الجلوه
0: باي,
1: وكل مناسبه عندها الاغاني والكلمات نتاعها
0: باي,
1: وعندنا الاغاني نتاع حفل الجلوه وعندنا الاغاني نتاع حفل النزول
0: اي,
1: وفي حفل النزول كلام اخر يبدو لي موجود حتى هو قاعد يتغنى الى اخره من عرش الايقاع نتاعو شنو اللي يقول يا عروس ما هي اللي جات بخلاخلها شرقت وضوات
0: يا عيني
1: يا عروس ما هي اللي جات الباب الجبلي يا عروس قيم صحابك ووعي بكري, ريت حتى كلمه وعي
0: وعي
1: ايه بكري يهزك
0: مرتبط
1: يا عروس ما هي اللي جات للربع يا عروس وعلى عينيها شعل الشمع يا عروس ما هي اللي جات الحومتنا يا عروس شرع عينيك على بنيتنا.
0: وكنا نقول لك عندي شغال, انت قلت الكلمة اللي قبلها, عاود قولي عاود قولي
1: تاع الربع شعل الشمع.
0: انت قلت اسمع وشنية الربع, قال لك وحصل الضبع. الله الله ربي يهديك يا حمدي, الله يهديك يا حمدي.
1: هذا اللي تكلمت عليه الساعة, كيفاش الانسان يلتقط حاجة عادية ويخرج منها دعابة وضحكة. انا نصور احنا صحتنا ونصور ياسر ناس ضحكت.
0: سي حمدي شقالكم يا سيدي,
1: يعطيك الصحة يا حمدي.
0: ايوا
1: يا عروس ما هي اللي جات للسقيف وعلى عينيها عتق كذا, ويا عروس ما هي اللي دخلت لوسط الدار, يا عروس شي عينك وشوف الأقمار, يا عروس ما هي اللي دخلت للبيت, يا عروس من بعد تقول يا عروس حتى يوصل, يا عروس ما هي اللي طلعت للسرير, يا عروس يجعل هذاك ساعة الخير بلي حتى نزيد نقول لك
0: يجعل سعدها كبير,
1: يجعل سعدها كبير. شوف من بعد وين أمك يا عروس ندخل نهنيها تفرح كناينها لأخيره. حبيت نقول لك هونية يا سماح, هذا صحيح نقول صحيح باعتقادي, أنه كانت قبل مثلا ماشي تجربة للبنية للوليد, وهذا يدخل في الجانب الإعداد النفسي. يعني كيفاش يبدأوها من باب الجبلي هو داخل إلى أخيره, ويتعدى بحومة الحراق ويتعدى بحومة الرباع ويتعدى ويوصل لحومتنا, ومن بعد يدخل السقيف, ومن بعد يوصل باب الدار, ومن بعد يدخل البيت, ومن بعد يطلع للسرير, وكأنه فيه إعداد نفسي لهذا هذا اللقاء الذي فيه رهبة بالنسبة للكي للطرفين باش يخففوا هيك الرهبة.
0: ما هو خاطر ما يروش بعضهم قبل وما يعرفوش بعضهم
1: حتى يا سماح يقول وش يقولوا بالله سيك سما بيت يقول يا عروس جيب وين جيوه جيب والله ما نعرف يقول جيب المقروض وين نلعبوا.
0: أمانة ضحكتني عم يوسف, أنت توصف الشيء عينيك وشوف القمر وكذا تبدأ هكك على الأول ومن بعد تولي حاجة أخرى تولي.
1: أما اللي إحنا مش نقولوه المقطع اللي ما قلناهش يا عروس.
0: أيوة صحيت يا حبيبي.
1: يا عروس شر على الأبواب
0: ودخل
1: العمارية سويقة حمراء بيضة والخلاخل الذهبية. شوف هيك الوصف الرشيق البليغ الرقيق, سويقة بيضة حمراء
0: والخلاخل ذهبية.
1: نعم اشني يزعم العمارية هذه؟ اولا انا مش نقول الجانب الاول, الجانب الاول هي العمارية, هو يحكي على الهودج
0: باي.
1: العمارية رأي العمارية نقولها حتى في النخلة الطويلة, نقولها في الناقة الطويلة والهودج الطويل إلى آخره, بحيث أعطانا من الأول أعطانا القيمة الاجتماعية لهذه العروس جاية على هودج كبير ياسر دخل العمارية, لكن هي تحيل عندها رسالة أخرى. كلمة العمارية زعما شنو اللي يقصدوا بها؟ يا عروس ما هي اللي شرع الأبواب ودخل العمارية سويقة بيضة حمراء والخلاخل ذهبية.
0: الله ينورك يا عم يوسف, وهذا هو نص المسابقة متاعنا, وإحنا باش نمشيو يا حمدي للكلمة ليكم باش نستقبلوا تليفونات المستمعين فقط. يا حمدي سمحني نذكر وأنه عنا جائزة من الاسباس ويكي كي بيتش شفار, العنوين شاطل محارسية بعد الباركينج الكبير, صاحب وسي عمر الرقيق, دونك تعديوا نهار كامل في البحر للكبار والصغار, جو كبير برشا غاديكا, تليفون 94 623 007, تلقاو لي باراسول الكافي ريستورون, وتلقاو الدبكة والطبل والطبيل والدي جي للكبار والصغار, مشيو بركة وشيخ وتفرهدوا وصحة ليكم صيفكم. أي حمدي نمشيو للكلمة ليكم.
2: والكلمة ليكم ليكم.
0: والكلمة الأحلى وأغلى مستمعين يا عم يوسف. وبش يطلعوا معناها السؤال متاعنا وعندهم الجيزة السمحة برشا وعم يوسف معش تعاونهم برشا.
1: تبقى قلنا احنا اشني العمارية زعما علاش قالوا العمارية علاش ما قالوا ما قالوش حاجة حاجة أخرى علاش العمارية
0: هاي نستقبلوا شي حبوا يقولوا اي سيدي هاي أولى المكالمات. ألو عسلامة. ألو
3: صباح الخير.
0: صباح النور. مرحبا.
3: صباح الهناء صباح البر صباح الفل صباح الكمال والصدق والغلا.
0: الله الله الله ينورك يعيشك. منين زينا التحية المزيانة؟
3: مانيش باش ندخل في المسابقة
0: سمحني.
1: ما هوش في المسابقة.
0: مش تدخل في المسابقة به ما تسالش. تفضل
3: اختي الغالية يا سماع يا اخويا يوسف البي يا اخويا يوسف الغالي يا اخويا يوسف السمح
1: يا اسقدرك.
3: انا باش ندخل بحرف العين.
1: اي نعم.
3: نقول لك ايضا هناوي عايشك المثالة ونقرا عليك رسالة ومني سلامي لك على الجوالة.
1: الله
3: مبروك عيد عيادك ومبروك لك فرحتك بولادك خدمت جريتي اللي نلت مرادك ولا شغلتك مزمار للطبالة وهذا سلامي ليك نبعث لك من قلب حبك حب في الدلالة. نرجع نشوف حسابي ونرجع نشوف الناس كانوا أحبابي وما زلت متمسك بعز شبابي ونحضر نهار العرس والحفالة غير الطريق صعيب كاد أركابي ولا الطويل قصير في المكيالة كيلت كيلي وافي وكيلت من قمح الذهب الصافي وغربلت من رحي الزقيق الكافي وصورت منه المكلة والعول ودببت من بيض الزقيق وافي وعند ربي إن شاء الله مقبولة. فكرت في ماضينا وفكرت في الجد الملاحة فينا وفكرت في اللي عنده علاقة بينا محتاج قطر الدم ترزع ميلة واليوم تبهدل في قد حنينة واجب علي الرجع لسوالة واجب سوال الرد زيدوا عليها زي دالة بده من غير ما يعلم عليه شدة وصاحب سوالي كان عز ذليلة ومازال متمسك عوايد جدة وعزة النفس العالية تحلالة مازال عند العزة ومازالت نفخر بيها وقت الحزة ولا يكذب الدمي ولا يتمزى راك حمعد لسبتة جوال ولا طاحنا فوق الكتف الهزة.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. مين زينا تحية؟
3: ما كملش البقية.
0: لا والله المعذرة منك انت استثناء الحقيقة. احنا ناخذوا المكالمات بسرعة خاطر الوقت ما يسمحش. مرحبا بيك وشكرا ليك على التحية متاعك المزينة برشا. يعيشك يعيشك. شكرا الى اللقاء بسلامة. المكالمة اللي بعدها. الو عسلامة.
4: الو
0: الو عسلامة.
4: السلام اخ سماح.
0: اهلا وسهلا يا سيدي. ذا عايش نحويلك.
4: لا ايش حالك يا غالية؟
0: عايش نحويلك. انت لباسه؟
4: لباس الحمد لله.
0: الحمد لله
4: الأطرة وان شاء الله تمتعت بها.
0: يعيشك بارك الله فيك. اي يا سيدي ذا
4: عم يوسف
1: الله يحفظك.
0: الله بارك يحفظك. الله فيك يا سيدي.
4: مرحبا يا سيدي. نحوالك لباس
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. اي سيدي ذا الإجابة
1: علاش قالوا العمارية؟
4: نعم
1: علاش قالوا دخل العمارية شرع الباب ودخل العمارية علاش سميه عمارية العروسة؟
4: العمارية يا عم يوسف انا البارحة حكيت معاك وقلت نجبد الحكاية لسماح.
0: يا سيدي ذا يعطيك الصحة باش تشارك معانا انت ولا قولي قبل كل شيء باش نتفاهمه؟
4: لا ما نشاركش.
0: باهي ما تسالش تو نعاودو نكلموك في وقت اخر يا سيدي ذا. المعذرة منكم الوقت ما يسمحش باش نحكيو برشا في البرنامج هذايا. ما هم مستمعين مستنسين يا عم يوسف يونس. نعم العشاق. نعم ياخذوا راحتهم ويحكيو دونك اللي في الليل في النهار الله غالب ما عندناش برشا وقت الحقيقة
1: باش نرضيو الناس.
0: باش نرضيو الناس
1: ياخذوا الخاطر
0: وياخذوا صحيت يا عم. نعم يوسف. هاي مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
5: أهلا يا سماح. أهلا
0: أهلا أهلا يا عم صالح. عايش نحويلك.
5: أي وينك
0: أي وينك أنت؟
5: حتختم
0: يعيشك
5: الإجازة.
0: يعيشك الحمد لله.
5: الحمد لله. أهلا كنت يوسف.
1: مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا بيك. الحمد لله نحمد الله ونشكره.
0: يعيشك
5: الديديكاس هذي والله الغناء اللي عندي طالع نداه لسوسن بنت رضا خويا لمسابقة الزواج أمس ومرة بيا نحب نعدي الديكاس كاملة وخويا رضا ومرته حكيمة
0: بسرعة شوية بسرعة شوية ياسي سالح
5: ونجاح ونجلة والمهندسة أنا ربي والعقبة فرحتها إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة ربي يكمل فرحكم إن شاء الله الناس الكل.
1: إيش هي العمارية تو؟
5: لا العمارية يرجع أخبرنا العمارية.
1: أيوة.
5: العمارية تدي هي معناها مطروزة بالجور والليرة.
1: أيوة.
5: تلبسها العروسة وتعطى محرمة طياري.
0: بي
5: هذه هي
0: الإجابة.
5: هي العمليه.
0: يعطيك الصحه يا عم صالح، شكرا لك. نمشيو لمكالمه اخرى. الو عسلمه. الو الو عسلمه.
2: عسلامه شنو
0: حوالك؟ لاباس. مرحبا بيك سكر الراديو، اسمعني من التليفون. مرحبا بيك، شكون معنا؟ الاسم الكريم.
2: لم يطبل بي معك.
0: لم يطبل بي. اي لم ي... اي لم
2: مستونا في هذا الصيف
0: وبارك
2: الله فيكم، افدتونا زيدا برشا على التراث بتاعنا.
0: ايوبي يعطيك الصحة يا لميا. اي لميا شنو هي العمارية؟
1: دخل العمارية يقول للعروس يطلبوا منه بحال شر على الباب، حل الباب الكبير ودخل العمارية. علاش سموها العمارية؟ ما قالوش دخل العروسة، دخل
0: أيه.
1: علاش قالوا دخل العمارية؟
0: آه.
2: العمارية بمعنى إنها مستعمرة معها حياته كاملة.
0: باي إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة. يعطيك الصحة يا لميا، شكرا لك، يعيشك، إلى اللقاء. باي باي يعطيك صحة، شكرا. أي عم يوسف، أي نمشي ونسمع شوية موسيقى. أي حمدي موسيقى.

0: رمت مليحة عذراء محليها يا عمي.
1: وقديش احنا عملنا هيك البرنامج وقديش عامل انت الحب العذري.
0: الحب العذري
1: والله. والله قبيلة بني عذراء
0: او كبلعاء كله بلعاء.
1: ايوه تكلمنا وقتها قديش تكلمنا على مجنون ليلى ومجنون لبنى. تعرف مجنون ليلى؟
0: ايوه
1: انا شمي رجعت الغادي
0: والله.
1: مجنون ليلى ومجنون لبنى زوز مجانين
0: وعنتر وعبلة.
1: وعنتر وعبلة لا هذوما زوز مجانين هذوما لأنه مجنون ليلى اللي هي القصة العشق العذري التي صمدت أمام الزمن
0: العذري وكلام.
1: العشق والعذري
0: نعم.
1: علاش؟ لأنه عاشقها وهو طفل وهو صغير.
0: نعم.
1: هو صغير لأنه هذاك العشق البراءة العشق هذاك تو الأخرى العشق نتاع لبنى عشقها هو كبير ولا منطقة آخر أما الآخر نقش في قلبه نقش في وجدانه حب ليلى نقش نقشا
0: وهذيك علاش
1: تخلص منه ما نجمش تخلص منه ريت هونية يا سماح ونحن نتكلموا على العشرة وخصوصا العشرة وانت خذيتوا بعضكم وانتم صغار وال20 وال25 ونعديهم من بعض 20 ولا 30 ولا 40 سنة ولا شك تبمر ربي ما زلت تهون هي العشرة
0: العشرة ما تهونش نعم
1: والله العشرة غالية
0: والله العشرة غالية يعطيك صحة يا عم يوسف. أي نرجع نستقبل المكالمات الهاتفية ناخذ المكالمة الموالية. ألو على السلامة.
2: ألو
0: مرحبا شكون معنا؟
2: عسلامة سماح.
0: عسلامة أهلا وسهلا.
2: شنو أحوالك يا سماح؟
0: يعيشك ربي يفضلك.
2: مرحبا سيوسف.
1: أهلا وسهلا مرحبا
0: سيدة. سيدة سيدة سيدة
1: والله السيدة
0: والله من الأكسون من لك هكا لك نتولي تعرف المسامعين. مرحبا بك يا سيدة أهلا وسهلا. لبسة يعيشك يا سيدة والله اللي كنتي وحشة زيدة والله مرحبا بك يا سيدة
2: يعيشك ربي خليك
0: يعيشك
2: ليكم أنتم الاثنين وتحية لتوت ليكيب اللي معاكم
0: يعيشك
2: ونحب نحيي بربي صديق العزي عايشة بيار و وحنان بن جماعة ونحيي بربي زهر النفاتي ونقولها ميرسي ميرسي على تحيتك حتى ما سمعتش ولكن وصلني شكرا ليك شكرا من القلب على التحية الحلوة والكلام المزيان اللي قلته فيها شكرا يا زهر النفاتي شكرا
0: يعطيك الصحة يا سيدة وصلت التحية أي سيدودة احنا في مسك وفيح من
2: العمارية يقض بها العروسة ويقض علاش يقول العمارية لأن هي اللي باش تعمر الدار
0: العدوسة اللي باش تعمر الدار به يعطيك صحة يا سيدة سعيدة بالمكالمة متاعك شكرا ليك عايشك إلى اللقاء باي باي بسلامة. المكالمة اللي بعدها ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة اللي معانا على الخط الهاتفي تفضل حمدي نمشي للي بعدها ما تسالش.
3: ألو عسلامة
0: مرحبا أهلا وسهلا شكون معانا؟
3: مدام نزيها.
0: مدام نزيها
3: أيوة نزيها
0: نبيها
3: لا نزيها
1: نزيها
0: نزيها إيه نزيها شنو ولا قبي
3: كمون
0: نعم
1: نزيها كمون
3: كمون
0: نزيها كمون شبيك تقول فيها بالسكتة إيه نزيها تي ما هقولوا اللقب متاعكم على خاطر يعني خليني نقول لكم اللي باش ياخذ الجائزة يلزم الاسم واللقب وكيف تجيو لهنا تجيبوا نسخة من بطاقة التعريف واللي خذا جائزة جي ياخذ الجائزة متاعه ما تخليوش الجوائز متاعكم على خاطرهم راهو فما مدة معينة ويطيحوا الجوائز. اي خليني ناخذ نزيها قولي الإجابة.
3: العروسة اللي تعمر الدار.
0: العروسة اللي تعمر الدار شكرا لك نزيها شكرا إلى اللقاء يعطيك الصحة. فما واحدة أخرى يا حمدي مكالمة أخرى زوز أخرين به ناخذ المكالمة في انتظار تلحق المكالمات اللي بعدها. ألو عسلامة.
4: أهلا وسهلا يا سماح.
0: مرحبا أهلا وسهلا
4: وفيك عايشك تحية ليك وتحية العم يوسف تحية للطاقم تاع الإذاعة الكل
0: يعطيك الصحة وتحية ليك أنت شكون معنا
4: عايشك وتحية الفتحية وراني مش بنشارك في المسابقة يعني من أما والله بالله
0: قولي على اسمك عاد قولي على اسمك.
4: فاطمة. فاطمة معيك فاطمة.
0: فاطمة مسخيرة.
4: اي فاطمة مسخيرة.
0: مرحبا يا فاطمة مش تشارك في المسابقة يا فاطمة.
4: لا لا لا لا اماني نحب الحوايج التراثية ونحب
0: احكي يا فاطمة
4: عندي فيها منضيف و...
0: اي ضيف اي
4: احني عندنا انت بتقولوا اللي كانت تعدوا فيها في الراديو تو
0: اي
4: ام احني عندنا نعنوا العروسة نعنوها بالعاء
0: اي كيفاه
4: مش نحنوها نعنوها وقت البقرة وحر رجلها
0: اي
4: يعملوها فوق المنبر نقول احني حاجة عالية قبل كانوا يعملوها فوق الصندوق يا عم يوسف اللي تعرف انت
1: اي احنا نعملوها فوق البنك
0: فوق البنك ولا فوق الميدة يطلعوها زيد عم يوسف ولا

0: بنك
1: فوق البنك
0: بنك بنك
2: أيوه. والبر يظلي قدام قدام البيت بيت الشعر بكري في صغري حتى وما قاعد اشرح ايوه وحطها قدام بيت الشعر وتعمل ايديها على وجهك يجيبوا لها محرمه حمراء ويجيبوا لها الصبايا يظلوا دايرين بها ويظلوا يدخلوا لها في راسها
0: ايوه
2: ويظلوا يقولوا نعنوا فيها ويظلوا يغنوا ويقولوا كيفاش ندير يا ريم كيف ندير يا ريم الجليبه الفرقه لازم وجتني صعيبه
0: الله والله مش تبكي برشا عبيد يا فاطمه
2: ايوه كيف ندير يا ريم السحاري وبابا قال خير لي من الزراري
0: ايه
2: وكيف ندير يا ريم السند وبابا قال خير لي من ولد كان نحب نعدي لكم مقطع واحد نعدي لكم مقطع شوي
0: تغني انت غني انت يا فاطمه
2: اي اي,
0: أي.

0: كريم يظل الزوج عاد يغنوا.
1: ياتك الصحة، ياتك الصحة يا فاطمة، شكرا لك.
0: الخراب اللي ديروا فيه حتى اني كنت يقولوا لي ديرينا حتى توها.
2: أنا والله بودي ناخذ المسألة بشوية جد.
1: أي هذا التراث نعم. ما يهونش والله يعني
2: ما يهونش رأي إذا كان
0: والله عندي برشة تراث يا
2: فاطمة. اسمعني يا فاطمة، أنا والله أدعو المسؤولين عن التراث والمتحمسين للتراث
1: نعم.
2: باش يعاو بقيمة هالتراث هذايا ونسجلوه. أضعف أي الإيمان أي أننا نسجله حتى لا يضيع من الصدور.
0: ما يقولوا فيه هذا راه
2: يا بنتي يسجل.
1: ياتك الصحة يا فاطمة.
0: ما قعدش شكون يقوله يا عم يوسف؟
1: قاتلك ما عرفش فما شكون يقوله.
2: يا تكتب
1: باش ما يضيعش.
2: وتوك وسائل التسجيل ولا ممكنة
0: معناها حتى تاخذ على أصله يا عم يوسف راهو ما قعدش شكون
2: يزمو يتسجل. أنا في اعتقادي يزمو يتسجل سواء نعم. كتابة أو تسجيل بالوسائل الحديثة.
1: بالوسائل. ياتك الصحة يا فاطمة، شكرا. شكرا على الإضافة. والله محليك ومحلى إضافتك يا فاطمة، شكرا ليك. خلينا ناخذ المكالمات. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
3: يا صباح الفل والياسمين.
1: يعيشك، صباح الخير.
3: للناس مليح.
1: مرحبا.
3: سماح عم يوسف وسماح. والمستمعين.
2: المستمعين المليح.
1: شكون معنا؟
3: المستمعين الكل.
1: يعيشك.
3: عايش خوتي علي هواني من بوحجي.
2: مرحبا.
1: مرحبا.
3: وفيك عايش أختي بارك الله فيك عم يوسف.
1: يعيشك، تفضل يسألي.
3: نعم.
2: العمارية هذه شنية اللي يحكي عليها؟ قال شر على أبواب ودخل العمارية. زعما علاش قال العمارية؟
3: العمارية هي العروس اللي مشت تعمر الدار، والعروسة هي اللي معمرة بالخلخال والذب والفضة والليرة.
2: اي
3: اللي معمرة بالخلخال وذا معمرة معناها بالذب ومش تعمر دارها.
1: يعطيك الصحة يا سعلي، شكرا شكرا إلى اللقاء.
3: تحية لعم صالح برشا برشا.
1: وصلت إن شاء الله.
3: شفتي
1: يا عيسك، شكرا إلى اللقاء. بسلامة، مكالمة أخرى. ألو عسلامة. أي حمدي، نمشي للي بعدها في انتظار، وأنه اللي يسمع فينا سكروا راديو، اسمعونا فقط من التليفون لو تسمحوا. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: معك سهيلة بن حليمة.
1: مرحبا سهيلة. أي سهيلي الإجابة؟
4: العمارية هي الهودجة، كل مقعد تبدأ مزخرفة بالذهب والفضة ويحطوا فيها العروسة ويدخلوها الرجال على كتافهم للمحفل. وبطبيعة العروسة هي عمل المرادي ما هي عمارة الدار.
1: شكرا يا سهيلي، يعطيك الصحة. يعيشك، إلى اللقاء. آخر مكالمة يا حمدي ناخذوها. ألو عسلامة.
5: ألو.
1: مرحبا، شكون معنا؟
5: معك فاتنة أولاد كريم.
1: فاطمة أوليد كريم. مرحبا يا فاطمة. أي فاطمة. مرحبا مرحبا، تفضل الإجابة.
5: العملية هي العروسة.
1: هي شنية سمحني؟
2: العروسة.
1: العروسة. بيه، شكرا يا فاطمة. آخر تليفون يقول لي حمدي بارك الله فيك فتحية، يعطيك الصحة. ألو عسلامة. ألو
6: عسلامة.
1: عسلامة، أي سكر راديو لو تسمحي. الاسم الكريم
6: لميا تبلبي.
1: يا لميا، أنت خذيناك معانا وتعديت، شكرا لك يا حمدي مريق. لميا تعديت معانا، يعطيك الصحة يا لميا. يعيشك. دونك هذو هما المكالمات عم يوسف، بعد شوية تو نرجعوا نعلنوا شكون الفائز.
2: نعم.
1: أي حمدي، نسمعوا شوية عرضوني زوز سبايا يا عم يوسف.
2: عمارية وزوز صبايا وعرس ملا
1: عرس كامل.
2: عرس كامل.
1: وعرضوني.
2: وعرضوني.
1: هو حرف مش عرضة الكلمة.
2: اعترض.
1: نعم.
2: لا يظني والله دخلتني.
1: احنا نقولوا عرض له في الدورة عادي. مش عرضوا له في الدورة.
2: لا، الجذر اللغوي هو عاء العين والراء والضاء.
1: عاء. نعم. عرض.
2: نعم.
1: اي.

0: وفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح. ومع يوسف وسماح والمستمعين الملاح يا عم يوسف هكا ولا
0: نعم.
1: اي سيدي احنا وصلنا لاخر ركن اليوم في الحصه متاعنا البلاد بماليها يا حمدي. اليوم البلاد بماليها
2: البلاد بماليها
3: يا زينة البلدان ترابك عزيز علينا وغالي وكرامة الإنسان
2: البلاد بماليها
1: والبلاد ما تكون كان بماليها
0: أكيد وهذه حقيقة أزلية
1: أي نعم
0: حقيقة أزلية
1: أي
0: الموت والوطن عزيز
1: عزيز
0: مش كان على الإنسان
1: أي
0: على سائر الكائنات
1: أكيد عم يوسف أكيد
0: والله على سائر الكائنات
1: صحيت
0: حتى وصلت على البلاصة ما تنجوش تحوله لبلاصة أخرى
1: صحيح
0: يدافع على مكانه
1: يدافع على مكانه وين عم
0: ناس قبل يقولوا كل صيد في خنقته قتال
1: أي وعلى غير غابته ذلال
0: وكل كلب في غير غابته ذلال
1: أي
0: وكل ولد في عينبوه
1: غزال
0: غزال حقائق أزلية
1: حقائق
0: الصيد في الخنقة متاعه يولي بالفعل قتال شرس
1: أي
0: والكلب في غير الغابة متاعه سبحان الله يتأثر مادام مما هي شي غابته
1: مش غابته
0: يولي ذليل
1: أي
0: وكل قرد هما يقولوا وكل قرد في عينبوها غزال
1: أيه.
0: انا نقولوا احنا كل ديما ماذا بينا نجيبوا الكلمه السمحه
1: حتى القريه تسمح يا عم يوسف
0: حتى القريه تسمح وفي عينبوها غزال
1: غزال اي نعم اي نعم اي سيدي البلاد بماليها واللي هو اخر ركن اليوم
0: في حرف العين
1: في حرف
0: العين وما نجموش نتكلموا احنا في حرف العين وعلى البلاد بماليها واللي بالفعل الاثر نتاعهم الى يوم الناس هذا بل تطبعنا بما هذه الشخصية بما أفرزته هذه الشخصية اللي هو الشيخ علي النوري
1: نعم.
0: أبو الحسن علي النوري نعرف أنه تاريخه تقريبا معروف لدى الخاص والعام تقريبا سيدي علي النوري يقولوا سيدي علي النوري والمجتمع كي يعطي كلمة سيدي للتوقير وليس نعم. للتقديس
1: نعم.
0: هذه نحب نأكدها للتوقير حتى الأخ الأكبر يقولوا له سيدي ثم جهات البو يقولوا له سيدي الجد يقولوا له بي سيدي
1: موجودة
0: باي سيدي
1: أنا نقول سيدي تاول نعم. أخوتي لو لازم نقول
0: سيدي وما إلى ذلك
1: ويقولوا حتى للمرأة يقولوا لها للا
0: أنا أبوي الله يرحمه
1: أي.
0: كان عندي عمتي
1: قلها للا
0: هي أكبر منه
1: أي.
0: بعشرين سنة
1: أي.
0: يقول لها
1: للا ولا للتي
0: يا للتي
1: أيوة
0: يا للتي. يا للتي.
1: أنا والله محليهم والله محليهم يعني
0: وياهن عندي عليها
1: الله يرحمها
0: وهو رجل كبير
1: أي.
0: يقول لها يا للتي
1: يا للتي
0: ريت
1: محليهم يا عم يوسف
0: والله العظيم حتى جسمك يقشعر
1: أي محليهم والله محليهم
0: عليك الألفة وعليك العليقة حنا نحبوا هالشيء ذي نبثوه نقصدوه كيف نقصدوه كيف نقوله لأنه العواطف جفت
1: جفت
0: تماما انا نسمع يا سماح
1: أي.
0: والله العظيم غير الوقت نسمعش
1: والله العظيم يا عم يوسف
0: نسمع في بلاتو أي. في بلاتو وش يهمه باش يدخل فيا وش يهمه باش كذا كذا يا رسول الله هيك قاعدين تهدموا في اواصل الاسره والمحبه
1: نعم والألفة
0: كلام واسع ما نقعدوش نغزروا من عين الابره ماذا بينا نوسعوا نطاق الرؤيه نتاعنا لانه ثم في بالنا احنا
1: تطورنا ولا
0: جينا نقلدوا في خطوة الحمام
1: ضيعنا خطوتنا
0: هيك علاش الغراب ديما يهزق وحب يقلد خطوة الحمام انسى الخطوة نتاعو
1: ولا يمشي هكا
0: لا ينجم يمشي خطوة الحمامة
1: ولا رجع خطوته
0: ونسى خطوته ترصد مسكين يهزق
1: والله ايوه
0: هاي نرجع الشيخ علي النوري
1: أيوة.
0: هو من رجال القرن السابع عشر
1: نعم.
0: انا احفظ تاريخ حتى ولادته ووفاته هو ولد سنة 1644 وتوفي سنة 1706 على ربما ثم اختلاف يسير جدا جدا والشيخ علي النوري نعرفه انه هو من صفاقس درس في صفاقس من عائله هو الاصل الاصيل يظل على ما ذكر في الكثير حتى بخط يده من عائله اشطورو ودرس في جامعه كبير صفاقس ثم انتقل باسلوب برقي
1: بالترجمه
0: نتاعه انتقل الى العاصمه الى جامعه الزيتونه ومن جامعه الزيتونه سافر الى الازهر وهناك احرز على تقريب كل شهائد عصره في الوقت ذاك واجازات عصره وعمل تجاره وحين عاد هنا اهم شيء التجارة والثراء والمال بعد ما كان فقيرا إلى آخره. هذا كله ما يهمنيش. أما شنو اللي عمل كيف رجع يا سمح؟ مع أهل البلد ما في ذلك الشك، مع النخب، مع النخب، لأنه كانت تقع الإغارة على سواحل صفاقس على السواحل
1: نعم.
0: من طرف الفرسان مالطا وإلى آخره، ويقع اختطاف الناس وبيعهم عبيدا في سوق في جنوة. عندنا دعوة يقول لك يجارك في سوق كذا كذا، لأنه حقيقة هيك كان تاريخ واقع. أول حاجة حصن مدينته وحصل كامل الشريط بإنشاء قوة رادعة، ولا بد من قوة رادعة رأوا الظلم يردو. كان قوة،
1: كان قوة، نعم قوة. نعم.
0: نعم أسس أسطول أسطول في صفاقس لمكافحة هذه الظاهرة، ظاهر الإغارات.
1: إغارة.
0: نعم، وهذا شيء عجيب، وهذا شيء كبير وشيء نعم. عظيم. الأمر الثاني اللي قد ما زلنا إلى يوم الناس هذا نستثمره، هو أنه زرع حب العلم والتعليم في أهل صفاقس.
1: نعم.
0: لك علاش نشوف النتائج هذه ما هيش غريبة علينا.
1: أكيد.
0: الشيخ علي النور يا سيدي دار سكناه حولها إلى مؤسسة تعليمية، زاوية بمعنى زاوية.
1: نعم.
0: وكان بالنسبة للأفريقيين اللي يجوا من برا كان يسكنهم بلاش ويوكلهم بلاش ويدرسهم بلاش ويقريهم. وأشعت الزاوية النورية مش على صفاقس حسب، بل على ربما على جهات أخرى، ربما وصلت
1: نعم.
0: إشعاع وإلى طرابلس وإلى الجزائر وما إلى ذلك. هذا الشيخ علي النوري وما خلف لنا، لدرجة أن شوف المجتمع قديش كان يعترف للناس اللي عندهم فضل. حتى ولوا الشيخ علي النوري وان كان هو ابعد ما يكون على المعتقدات والخرافات والطبول وابعد ما يكون.
1: نعم.
0: وعنده موقف وعنده مؤلفات، يا لها من مؤلفات، والله يقيل حوالي 17 مؤلف يا
1: نعم.
0: سميح.
1: نعم.
0: استحضروا بعض المؤلفات، يقول عنده رساله في تحريم الدخان، عنده وصفه في معالجه دواء الكلى، داء الكلى بعض الله الجميع. عنده شو اسمه المنقذ من الوحله في معرفه
1: نعم.
0: السنتين وما فيهما والأوقات والقبلة. عنده العديد من المؤلفات. شنو اللي حابين نقول آخر؟ هذا هو الشيخ علي النور،
1: شخصية ثرية،
0: شخصية ثرية ومؤثرة للغاية.
1: نعم.
0: في صفاقس، وراه اللي يحبه هي فقط بحوث ورسائل دكتوراه، حتى ما وش بحوث
1: نعم.
0: بسيطة
1: نعم.
0: ويبقى رمز ويبقى ملهم. هذا الشيخ علي النوري، رحم الله الشيخ علي النوري.
1: يعطيك صحة يا مصف، الله يبارك فيك، شكرا لك على كل المعلومات اللي تقدمها. احنا وصلنا نهاية الحصة، الحقيقة الحصة في ساعة تعديت ككل حصة بتبيع من مسكو فيه. اي سيدي الناس اللي جاوبوا، أصدقائنا المستمعين اللي جاوبوا،
0: شنو هو الجواب أول حاجة؟
1: قول لنا أنت شنو الجواب.
0: ريت سماح قبل البنية، قبل ما تعرس
1: إيش
0: يقولوا لها؟ يقوي سعدك،
1: قوي سعدك،
0: قوي سعدك، مدش ريبا ما يقوي سعدك. المجتمع يتمنى لها
1: سعد قوي. قوي،
0: لأنه هو سعود مش تعريض الزنود. يا لله هو شيء
1: يقولوا من الأمثال الشعبية متاعنا المدي،
0: يقوي سعدك، يقوي سعدك. ليت العرس كما يكون هني وعلى المدار، شنو نقولوا لها؟ إن شاء الله فرحة عازب.
1: أي؟
0: لأنه الصغار هم عمارة الدار. أشكون مش يجيبوا عمارة الدار؟ هي هذه المرية وكأنهم العروسة، وكأنهم يدعوا لها إن شاء الله بالخلفة وإن شاء الله
1: تعمر الدار.
0: زيد أني مش عمارة الدار إلا بالإنجاب، عمارة الدار بالبهجة، بالفرحة، بالمودة،
1: صحيح.
0: بما تشعه.
1: مش تعمر الدار الكل بصفة عامة،
0: تعمرها بالفرحة، بالسعادة، بالهناء، كل ما يتصوره عقلك. فهيك عليه سموها العمارية. الراجل إذا كان قلوا له عمار، والمرية قلوا لها عمارية، وإن شاء الله بكلكم عماريات.
1: يعطيك الصحة يا عم يوسف، الله ينورك. هيا يختار لنا شكون الفائز يا عم يوسف؟
0: اللي أجاب أول، اللي اهتدى إلى الإجابة الأولى من عشان
1: الإجابة الأولى هي لمية الطبلبي، هي الفائزة معانا اليوم بالوصل اللي قيمته 150 دينار من الإسباس بيكيك وإسباس ويكيكي بيتش شفار. ألف مبروك ليك يا لمية، جائزة قيمتها 150 دينار لمية الطبلبي، ألف ألف مبروك. يعطيك صحة يا عم يوسف، شكرا ليك. البرنامج كما قلنا في ساعة وفاء، بعد شوية فطومة وزوم اليوم على موجات إذاعة صفاقس، بقاو معانا ما تغيروش الموجة. تحية كل الزملاء.
4: يا عين مولاي
1: اسمع تحية فتحية حمدي، شكرا لك ربي يشدك بالصحة. عم يوسف وسماح.

أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، الرجع الرد الوصاية جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تسجل عدة مناطق بصفاقس حتى الرابعة بعد الزوال اليوم انقطاعات واضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك مرتبط أساسا بانقطاع التيار الكهربائي على محطة الضخ بكركر، علما وأن عدة تجمعات سكنية تتزود من قناة جلمة خاصة ببير علي وعقارب تشهد هي أيضا انقطاعا متواصلا للماء منذ أيام. موضوع انقطاع الماء والكهرباء ببلادنا وأثره في الشأن العام هو محور جلسة عامة اليوم لمجلس نواب الشعب. سيكون غدا الثلاثاء 28 جويلية الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالمرور إلى القباضات المالية أو استخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا تفاديا للاكتظاظ والازدحام بمقرات القباضات وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في اليوم الأخير. في العالم، أعلنت إدارة الاحتلال الصهيوني تأجيل رحلة رئيس وزرائها نتنياهو إلى واشنطن، وذلك دون ذكر سبب واضح. قالت إيران اليوم إنها لازالت تسيطر على مضيق هرمز ولا تسعى إلى استئناف محادثات مع الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق حملة قصف استمرت أسبوعين على إيران إثر توصية من كبار قادة جيشه بأنها قد بلغت أقصى ما هو مرجو منها. من إذاعة صفاقس قدمنا لحضراتكم عرضنا الإخباري الموجز. تلتقون الأخبار إن شاء الله ضمن جولة الظهيرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: زوم زوم زوم اليوم
5: أخبار
4: زوم اليوم
5: خدمات حوارات

0: اخبار
1: زوم اليوم
0: خدمات حوارات
1: زوم اليوم
2: نص نهار وستة دقائق. تحية لكم الناس الكل في زوم اليوم من توا حتى للمضي ساعة إن شاء الله باش نحاول نحكيه في زوز مواضيع. الأول رهانات وتحديات وطنية، والثاني باش يكون جيو اقتصادي ودولي، لكن القاسم المشترك هو الرهانات والتحديات الاقتصادية وكذلك المالية. باش نحكيه في الموضوع الأول، قروض دون فائدة ودون ضمانات، إجراء جديد جاء في قانون المالية لسنة 2026 لدعم باعثي المشاريع الصغرى والفئات محدودة الدخل، خطوة اعتبرها كثيرون فرصة حقيقية للشباب العاطل عن العمل وأصحاب الأفكار، لكن في المقابل تطرح عديد الأسئلة حول شروط الانتفاع وآلية التطبيق على أرض الواقع. هل ممكن أو ما زلنا نبحث على المدينة الفاضلة؟ سي محمد كمون، أهلا وسهلا بك، الخبير المالي والاقتصادي. مرحبا.
3: مرحبا بك اللفات، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والمتفرجين. كيف
2: قبل ما نغوص في الموضوع، تقرير قمنا بإعداده حول الموضوع، حمدي اللي معنا في الاخراج الاذاعي، جوهر بوستة، يسرى الغربي على مستوى الاخراج المرئي. نسمع التقرير ولا نعود من جديد. حمدي ليك الميكروفون.
0: التقرير.
4: صدر بالرائد الرسمي في 12 ديسمبر 2025 قانون المالية لسنة 2026، حمل في طياته اجراءين هامين اطلق عليهما تونسيون قروض الشرف. الإجراء الأول ورد في الفصل 26، ويتمثل في إحداث خط تمويل بقيمة 23 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعث المشاريع والمؤسسات الصغرى، ويمتد من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2026، ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن. أما الإجراء الثاني فجاء في الفصل 37، ويهم الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال خط تمويل بعشرين مليون دينار لإسناد قروض لا تتجاوز 10,000 دينار للقرض الواحد دون فائدة، مع فترة سداد على 6 سنوات منها سنة إمهال، وذلك من جانفي 2026 إلى ديسمبر 2027. إجراءات تراهن عليها الدولة لدفع الإدماج المالي في انتظار صدور المناشير التطبيقية التي ستحدد شروط وأجال إيداع الملفات، مع الإشارة إلى أن مقترح قروض الزواج بقيمة 30,000 دينار تم إسقاطه ولم يمر في القانون النهائي.
2: هذا هو موضوعنا في زوم اليوم. تحية الزميلة سمية كريشان على مستوى الإخراج الإذاعي لهذا التقرير. سي محمد كمون، موضوع هام جدا. قبل شوية في الكواليس زملاء يقول لك اليوم برشا شباب صبحوا شادين الصف، خلينا نقول قدام البنوك، في أكثر تفسير لهذا القرض، هو اسمه قرض شرف. لو كان تبسطنا، وأنت الخبير الاقتصادي والمالي، شنو معناتها المسألة هذه؟ هل قروض هذه شنية بالأساس ولشنو تدعم؟ شو الهدف منها؟
3: هو كي نرجع القرض الشرف هذي، رأو القرض الشرف هذي تدخل في قانون الشيكات، رأو القانون عدد 41/2/2024. من بين الإجراءات اللي باش يقوموا بها معناتها في القانون هذيك، لمرافقة، هي إجراءات لمرافقة الناس اللي كانت تتعامل بالشيكات وعندها شيكات الضمان، وكله مش يتنحى الشيكات مش تصير المنصة الجديدة اللي صارت في الوقت هذيك. قالوا يلزم نلقاو لهم حل، الناس اللي ما مش باش تلقى فلوس باش تدور وكانت تدور بالشيكات والكل، نعملوا لهم هذه قرض الشرف اللي هو مش يكون بدون ضمانات، واللي هو مش تخصص له البنوك 8% من المرابح السنه السابقه اللي عملها. وهذه جاء في الفصل 412، يعمل المصرف على الحد، كنا قرات لكم القانون، على الحد من اسباب اصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دور الاقتصادي وظيفته الاجتماعيه وتجنب الممارسات المخالفه للمعايير المهنيه، وتخصيص هذه تخصيص اعتمادات لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرة المدى تتجاوز سنتين بشروط ميسرة ودون فوائد ودون ضمانات. هذه القرار صار في 24،
2: نعم
3: تأخر برشا باش خرج الأمر، وما خرج الأمر كان يوم 23 جويلية 2026 في الرائد الرسمي. شنو يقول هو الامر هذا اللي مش يلزم البنوك؟ دونك التدخلات هي كيما متفقين هذيك 8% من المرابح السنه السابقه للبنوك مش يتخصصها باش تعمل خط تمويل دون فوائد محدد بشروط، كل بنكه مش تحل حساب خط التمويل هذا على الشرف في الحسابات البنك نتاع البنك.
2: نعم.
3: وتعطي خطوط تمويل كسوة للأفراد ولا للمؤسسات الصغرى ولا حتى المتوسطة. إيش معناتها؟ معناتها نجي الأفراد ينجموا يأخذوا حتى 5,000 دينار والشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة ينجموا يأخذوا حتى 10,000 دينار.
2: أيوة.
3: وثم المتوسطة ينجموا يأخذوا 25,000 دينار وحتى للمؤسسات الكبرى زاده. كي نحكي وراه مؤسسات كبرى ولا مؤسسات المتوسطة، المتوسطة والصغيرة، الصغيرة اللي هي متفوتش الدورة متاعها 150,000 دينار.
2: نعم.
3: والمتوسطة والشركات المتوسطة اللي تنجم تأخذ أكثر هي اللي ما بين 150,000 دينار و3 مليون دينار للدورة الاقتصادية متاعها.
2: نعم.
3: دونك هذوما قروض على مدى سنتين مع 6 شهور إمهال، وما فيهمش لا ضمانات ولا فيهم نقولوا تأمينات، ما فيهم حتى شيء. ثم كونترا مش يصير، مش يصير. وباش ينجموا ياخذوا التمويل هذا اللي هو راهو في الاصل التمويل هذا راهو مرافقه لقانون الشيكات اللي خرج في سنه 24.
2: باش كيما نقولوا نحن اللي وقت حكينا عليه وانه راهو ما ثماش البديل وما وقعش طرح البديل
3: ولا باش يلقاو باش يدورهم على اساس ينجموا ولا ينجموا يتنفسوا ينجموا يلقاو باش يدوروا في الوقت هذاك للناس اللي هم مستانسين تو معمر البوتيك نتاعه، معمر الحانوت نتاعه ولا بشيكات مؤجله.
2: أي.
3: مش تتنحى الشيكات المؤجله، على الاقل يلقى هيك 10,000 دينار ولا 25,000 دينار ولا حتى اكثر باش ينجم يغطي الشيكات هذيك اللي مأجله. وهذا ما صارش هو الحقيقه. الامر هذا حق وصار في السنه هذيك بنفسها.
2: أي.
3: وقت اللي خرج القانون باش على الاقل وقت اللي تصير المنصه وتتنحى الشيكات هذيك القدم
2: يلقى ديجا البديل باش يدور.
3: توا جاء القانون هذا في 25 في جويلية 25 اليوم نقولوا احنا الناس شدت
2: جويلية 26
3: جويلية 26
2: ايوه،
3: ونقولوا الناس شدت الصف باش يمشي يقيد خاطر تعرف في القانون
2: الأولوية
3: في القانون هذا مخرجين اللي قدم مطلبه الاول
2: هو اللي ينتفع
3: الاول، وفي ظرف 10 ايام بركه يلزمها تجاوبوا البنكة سواء بالقبول او بالرفض والرفض يلزم يكون معلل. دونك اللي جاء الاول هو سورا سيرفي، لكن تطبيقه مش سهل. اول شيء احنا نقولوا يلزم 8% من مرابيح السنه السابقه.
2: اي.
3: احنا اليوم في 23 جويلية راهي الجلسات العامة متاع البنوك لتوزيع المرابيح متاع السنة الفارطة.
2: مازلت ما صارت
3: 25 لا صارت.
2: آه.
3: وكملوا في جوان أكثر البنوك، ونجم نقول بتات البنوك الكل أصدروا قوائمهم المالية في شهر جوان وعملوا الجلسات العامة ووزعوا المرابيح متاعهم.
2: معناتها ديجا ما ثماش فاضل اللي باش يحطوها على ذمة القروض.
3: ما همش عاملين في البرنامج 8% لأنه الأمر هذا صحيح خرج في 24 لكن ما ثماش أمر صار حتى في 25. لو كان صار في 25 راهم خصوا 8%
2: ولا القانون راهو نورمالمون راهو إصداره كان قبل الوقت هذا
3: من حقه. صار حتى في أول 25
2: أبريل ماي
3: أول 25 على الأقل يطمن الناس اللي هي راهي ما عادش تخدم بالشيكات اللي هاو مش يصدر القانون مش يلقاو عندهم تمويلات هذه البديل. هو ما صارش في 25 صار توا في أخر جويلية 23 جويلية 26 دونك نتصور حتى البنوك توا كره باش تمشي لها باش تقول اعطيني القرض هذا يقول لك احنا ما مازلنا ما خصصناش.
2: هو حتى الاوامر يقول لك ما في بالناش.
3: هذه وزاره الماليه خرجت الامر، ثم البنك المركزي مش يعمل زاد منشور سيركولير هذاك منشور توضيحي يوزعوا على البنوك.
2: هي.
3: وبعد البنوك يلزمها تعمل جلسه عامه، ربما مش تعمل جلسه عامه
2: خارقة
3: جديده
2: العادة تولي.
3: وخارقة للعادة، وإلا يقول لك أنا حتى العام الجاي يعني سنار و
2: ديفيدون ديجا
3: قسموهم حتى توا مرابيح البنوك. نعطيك مثال توا الأسبوع اللي فارط والأسبوع اللي قبله بعد ما عملوا الجلسات العامة البنوك.
2: أي.
3: تم البنوك اللي هي أعطت من الفلوس عندها برشا فلوس مشات هي مولت القروض الصغيرة شركات القروض الصغيرة، ثم بنك أعطت 160 مليار وبنك أعطت 90 مليار وتنجم تشوفوا على النت وعلى الواحد تشوفوا.
2: نعم.
3: البنوك اللي هي أعطت قروض، منين أعطتها القروض؟ قرض القروض أعطتها من مرابيحها وأعطتهم قروض لشركات التمويل الصغير، والتمويل الصغير تعرف كي يعطيه
2: هو ديجا حسب القانون نتاع المالية حتى مسألة تمويل القروض هذه.
3: اي بالطبيعة هم عندهم عندهم ديما إن بار، خاطر ديما حسب قانون المالية وحسب المناشير نتاع البنك المركزي
2: بالضبط.
3: حتى كيف يوزعوا على الشركاء نتاع البنوك معناتها المساهمين في البنوك عاطينهم قداش ينجموا يوزعوا على كل أكسيون على كل سهم في البنك تنجم مش تاخذ دينار، مش تاخذ دينار 400 على كل سهم، والباقي هذاك مش يقع تمويل ميزانيه البنك، لان يعني البنك لازم يكون عندها اموال متداوله تنجم تحول لها باش تعطي القروض للشركات ولا الافراد ولا حتى باش تساهم في تمويل ميزانيه الدوله.
2: واضح. هو ثم زوز خلينا نقولوا نحن قروض، زوز القروض هذوما اللي جاوا في الفصل 26 كما قلت لنا والفصل 37، برشا عباد يقول لك شنو هو الفرق بيناتهم الاثنين، اكيد راه مش يصير خلط بيناتهم.
3: لا تو القروض راهي اللي في فصل 20 فصل 36 راه ماهمش القرض هذا، هذا قرض الشرف، هذا مش تعطيه البنوك
2: خاطر برشا اللي تخلوا دورهم على المساله هذه.
3: لا هذا راهو قروض من عند البنوك، ويلزمك تكون انت حريف من البنك، خاطر راهو ما يتصوروش اي واحد مش يمشي لاي بنك يقول لا البنوك هكا والقانون كيما هكا، نمشي لاي بنك ندخل قول له اعطيني قرض 5 ملايين 10 ملايين. يلزمك تكون انت حريف في البنك، لازم يكونوا يعرفوك ويعرفوا شنو هي الخدمه نتاعك، عندك باتين ما عندكش، حتى خاطر 5 ملايين اللي عاملينها في القرض هذا راهو قرض استهلاك.
2: اي
3: لكن قرض استهلاك لازم تكون انت معروف البنك هذيك، مش اي واحد،
2: مش اي واحد باش يجي
3: مش يدخل لاي بنك يقول انا هاي اقرب بنك بحذايا نمشي نقول له اعطيني القرض ها وخرج الامر في الرايد الرسمي واعطيني القرض هذا. هذا راهو خاص في البنوك، البنوك الكل مجبوره باش تطبق الامر هذا. نشوف وقتاش يطبقوه، ينجم يطبقوه سنه ولا يلزم القوائم الماليه نتاع
2: 2027
3: معناتها في معناتها كي يكملوا هما السنه المحاسبيه نتاع 26 في 27 نجموا يخصوا 8%.
2: واضح.
3: بالنسبه للفصل 20 والفصل 37 هذوما خطوط التمويل، هذوما خطوط التمويل موجود عند البنك التونسي للتضامن.
2: ايوه.
3: بالنسبه للناس اللي هي عندها مشاريع مش تو مش تعمل مشاريع جديده،
2: أي.
3: ولا العاطلين عن العمل اللي مش يعملوا مشاريع جديده، هما عندهم خط تمويل هذين نتاع 20 مليون دينار
2: نعطيهم على الاقل ايضاح
3: موجود. أي. في بنك التضامن هذاك راهو مش موجود في البنوك الاخرى.
2: بالضبط. يعني خلينا نقولوا نحن قروض الشرف راهو موجوده الخطوط التمويل هذه في البنوك، ولازم يكون حريف في البنك هذايا،
3: لازم يكون
2: حريف المطلب لانه بالاولويه كما قلنا،
3: هي بالاولويه. لكن نعرفوا تواك راهو حتى يقع توضيح بالنسبة للبنوك من طرف البنك المركزي.
2: نعم.
3: ومش يعملوا جلسة عامة خارقة للعادة جديدة كل البنوك الكل باش ينجموا يخصوا ولا ينحيوا من المرابيح، وهو نقولوا احنا راهو صعيب شوية تواكب بالنسبة للسنة هذه. دونك صراحة ما مازال الوقت، هذه كيما راهو كيما نقولوا احنا السيارات كل عائله عندها الحق باش تجيب سياره من برا وكل دونك هذيك مازالت الامور الترتيبيه توما صارت.
2: خلينا نعود نذكروا، هل بالنسبه لنا مثلا في صفاقس اللي يسمعوا فينا توا اللي باش ينتفع بالقروض هذه، هل لازم يكون عاطل عن العمل يعني يكون شومور، ولا ديجا يكون عنده باتيندا سي محمد صاحب المشروع قايم ينجم يطور المشروع نتاعو انطلاقا من القرض هذايا؟ واللي يسمعوا فينا الان شو هو الترتيب اللي يجب تكون موجوده في المطلب نتاعو في الملف في تكوين الملف؟
3: هو راهو توا انسان عاطل عن العمل ومش يحب يعمل مشروع، هذاك يتوجه طول عنده كان بنك التونسي التضامن.
2: بنك التونسي التضامن دونك الفصل
3: 20 37 هذاك يمشي طول بنك التضامن، ما عنده حتى بنك اخرى مش يمشي لها، راهي مش تموله ما يمولوش.
2: نعم. دونك لازم يكون عنده باتيندا ويلزم يكون عنده مشروع باش يجي ينتفع بقرض الشرف.
3: مشروع مش يمشي ياخذ بالنسبه لل لا قرض الشرف، هذاك لازم يكون اول شيء لازم يكون حريف في البنك، عنده مشروع قائم الذات
2: بالضبط،
3: يحب يكمل يطور المشروع نتاعه ولا ناقصه اموال متداوله، مش يعطيه هيك 10,000 دينار ولا 25,000 دينار وكل باش ينجم هو
2: ريلونسي
3: يلقى باش يرجع مشروعه قائم الذات، خاطر الناس تضرت من الشيكات وواحد كل شيء، كي يلقى المنفس هذا نتاع 25,000 دينار ولا 10,000 دينار ولا 5,000 دينار حسب القرض، ويلقى روحه ماشي ما فيش عمولات، البنك مش تاخذ عمولات
2: بالضبط، من غير فايده
3: من غير رهن، ثم حتى رهن فيه حتى رهن، دونك ما حاجه
2: خارقه للعاده اللي كانت تطبق،
3: لانه تو انسان راهو اللي يلقى ما عندوش اموال متداوله ويمشي للبنك والبنك ما تعطيش، مش يمشي للمؤسسات القروض الصغرى، تعرف القروض الصغرى ما بين 25% و30%.
2: لا وحكينا عليها قبل، الشركات هذه وقلنا شنو الخلفيه
3: نتاعها. هذه فرصه للناس اللي هي ناقصه في الاموال المتداوله ولا باش تطور مشاريعها باش تاخذ 10,000 دينار ولا 25,000 دينار ولا 5,000 دينار، راهو فرصه هذه قرض الشرف، اما وقت اللي يطبق
2: توا
3: مازلنا ما نعرفوش وقتاش توا خرج الامر.
2: أي.
3: احنا نرحبوا بالامر اللي خرج، لكن
2: الملف شنو هو المكونات نتاعو سي محمد؟ هل عندك فكره؟
3: والله هي هو ما مش حاطين حتى ملف لتقديمه سوى مطلب، والمطلب هذاك يكون مرفق ديجا انسان مش يعمل بيه،
2: مش يعمل بيه
3: لو ديما على البنك كي تجي تعطي فلوس، ولو هو معناتها
2: حريف ومعروف وكذا،
3: حريف ومعروف على كرسي، لكن تقول لك انا مش تعمل بيه، انت مش تعمل تو بالنسبه للقرض الصغير، قرض استهلاكي 5000 دينار تقول انا مش نعمل، راني مش سخانه برشا، ومش نعمل الكليماتيزور، ومش نعمل هذيك، دونك انت مش تقدم هكا بعض الوثائق اللي هي تطمن البنك، ولا حتى تقول مش نمشي، حتى مش نمشي نصيف به للصغار، ما ثم حتى اشكال. هو مادام عندك الحق وجيت انت في الوقت نتاعك وفي التخصص هذايا اللي مش تعطيك البنك تنجم تعطيك، وتعرف كلي انت حريف مخلص، لانه زعما البنك زاد تعرف كلي انت حريف مخلص نتاعها.
2: انا باش نسالك فيها السؤال هذا، باش نقول لك باهي خذينا القرض هذايا قرض شرف، لكن تعرف انت الشركات الكل تقريبا في تونس تعيش برشا صعوبات، شنو الضامن على مستوى الخلاص اذا كان تعثروا لا قدر الله، كيما برشا من الناس يعني قبل اخذت من بيتي صغير وبعد قات روحها متعثره مثلا، دونك شنو الضمان بالنسبه ليها البنوك؟ خاطر قلنا احنا من غير ضمانات ومن غير انتري،
3: هذه من غير ضمانات ومن غير انتري عباره تو في الوقت الحاضر حسب القانون، عباره البنك عنده 8% مش تعطيهم، وهما وزهرهم يرجعوا ولا ما يرجعوش،
2: يعني كاني هيبه،
3: كاني هيبه، يعني هي ما عنديش حتى وسيله،
2: هو قرض شرف اسمه فيه شرف، يعني
3: شرف.
2: الانسان اللي مش ياخده راه كانه بالحق يعني شرفه هو اللي محطوط في الميزان المره هذه، لا باش يرهن لا دار ولا شركه ولا كهرباء، راهو الشرف نتاعك هو اللي يشرف.
3: هو البنوك راهي تعطي قروض قبل، هي ساعات يقبلوا ثم ناس راهو يقول لك تو في يتبعوا فيهم ولا حبسات، يقول لك خذوا قروض بدون ضمانات. هي شنو هي قروض بدون ضمانات؟ راهي البنكة تعطي مثال تسهيلات الشركة ولا البيرسون، تعطيه تسهيلات، نعطيك مثال يعطيه تسهيلات ب 10000 دينار لكن في وسط العمل نتاعو ينجم يولي في 15000 ولا 20000 دينار، رغم اللي العقد اللي يربط البنك راهو 10000 دينار.
2: نعم،
3: هذيك علاش البنك عطاته زادته ل 15000؟ هيك هيك هيك نقولوا احنا عقد شرف، راهو لانه يعرفوه اللي الحريف هذاك راهو مخلص،
2: كيما تصريح على الشرف اللي نعملوه في اي حاجه
3: ولا يعرفوه أي... يعرفوه حريف مخلص
2: بالضبط.
3: فات شويه من هو عنده الحق في 10000 دينار، فات تعدى ل 15 ولا 20000 دينار، ولا صرفوا له كمبيالات اللي هما عنده الحق باش يصرفوا له في 50 مليون صرفوا له 70 ولا 100 مليون، يعرفوه لانه الحريف هذاك راهو قاعد يدور مع البنك، وانسان نقولوا عنده عقد شرف مع البنك نتاعه ويخلص. دونك نقولوا احنا عقد شرف هذا ولا قرض شرف، يعني هو التعويل على الخلاص، يعني انسان مش ياخذ قرض من البنك نتاعه هو، اللي البنك مش نتاعه هو حريف فيها البنك هذيك ومستنسين به ويعرفوه ويعرفوا العمل نتاعه ويعرفوه اللي هو حتى كي مش ياخذ القرض هذا راهو مش يرجع، يقول انا غدوه ما يرجعوش. راهو شوف هي البنوك مجبوره باش تعطي، مش مجبوره، يلزمها تشد تحل حساب معين، ومش تعطي شهريا، مش تعطي للبنك المركزي لشكون عطات القروض نتاعها وشكون تمتع بها وقاعدين يخلصوا ولا مش قاعدين يخلصوا، خاطر القرض هذا على عامين وفيه 6 شهور امهال،
2: نعم.
3: هذا في الوحده به وقت اللي هما مش يعطيوا للبنك سنترال كل شهر يعطيوها القوائم قداش
2: كونتروندو معناتها،
3: ومش يعطيوا كل 3 شهور زاد كيف للوزاره الماليه،
2: نعم،
3: هذا كيف شنية القروض اللي تعطات وشكون خلص وشكون ما خلص
2: بالضبط.
3: وهنا وقت اللي هو بأمر من وزارة المالية وبدون مع تقيود بدون فوائض وبدون رهانات
2: مش يدخل بلاك ليست،
3: نجم لا تنجم وزارة المالية تنجم هي في تعمل بطاقة إلزام وتولي عبارة على دين جبائي.
2: هذا إذا فطنا أنه في البنك المركزي باش يولي كما قبل كانوا الناس اللي مع يعني اللي عطاو شيكات بدون رصيد وغيره ويخرجوا في ليست غوش.
3: إي هكاك
2: قائمة يولي ما عادش يداول وما عادش
3: ولا تنجم تصير هكاك، وتنجم حتى وزارة المالية تخرج هي بطاقة إلزام لأنه هذيك باش ترجع الفلوس هذيك.
2: باهي السؤال الأخير في حوارنا سي محمد في التقرير ثم خلينا نقولوا نحن فصل من الفصول فيما يخص تمويل قرض الشرف، تمويل الزواج اللي كان ب 30000 دينار المقترح وتم اسقاطه، حسب رايك هل القرار اسقاط هالمقترح هذايا صائب ولا لا، والا كان ينجم يحل شويه المسائل هذيا؟ اليوم نعرفوا تم صعوبات كبيره برشا واحنا في موسم يعني الزواج وافراح وغيره، هل يعني كان ينجم ينقذ الموقف مش اقتصاديا المره هذه لكن اجتماعيا؟
3: والله هو اجتماعيا وتوى معناتها هذه ثم تقارير موجوده وعلى حتى كراس صالات وحتى عدد الزواج نجم نرجع الحالة المدنية
2: أي.
3: نشوفوا اللي بعد ما خرج قانون الشيكات راهو نقصة الزواج راهو نقص
2: أي.
3: حتى ب 30% من
2: كان
3: من العدد نقولوا ولا حتى اكثر يقولوا كان ثم 100,000 زواج في العام راه ولا 70,000 ولا
2: كان
3: ولا
2: مش اقل زاد
3: ولا 60,000 اذا كان مش اقل مع توا شفت مره
2: أحصائية.
3: شفت مره احصائيه لكن ماهيش احصائيه 100% خاطر لازم ندور على البلديات الكل وعلى عدول الشهاده الكل
2: لا وعلاش حكينا على الموضوع هذا يا سي محمد كان ذكر وقت اللي عملنا قراءه في الاحصائيات اللي خرجت من المعهد الوطني للاحصاء على مسألة التهرم السكاني وعلى مسألة الإنجاب والإخصاب في تونس اللي نقص برشا فالمفروض أنه مثل هذه الإجراءات تنجم تسهل شوية وترجع على الأقل الدورة الإنجابية والديموغرافية بالنسبة لتونس
3: هو راهو قرض الزواج لأنه هما كيف فسروه كيف
2: قدموه
3: ما قدموش بطريقة الطريقة اللي تقدم بها القرض هذي راهو طريقة ما نحبش نقول مبتذلة مي ماهيش
2: كلاسيكية
3: واقعية اللي هي
2: تقنع
3: باش الكل معناتها كسوى مجلس النواب ولا وزارة المالية يقتنعوا بالقرض هذا ولا
2: بالإجراء هذا
3: باش يعطيهم 30,000 دينار للعرس باش الإنسان يعرس خاطر كانوا قبل يعرسوا بالشيكات واحد شيء توا وقت اللي من غير شيكات يقول لك أنا خل نعطيهم الفرصة هذه 30,000 دينار لكن راهو شوف الناس راهي مدينة في الدار ومدينة في الكرم وفي وحتى باش يخرج لوتيل باش يمشي يصيف وباش يعمل الزواج نتاعه معناتها الكل هذه الديون قاعده تثقل في العائلات التونسيه
2: ايه ما هو كي يجملها الكل في 30 مليون هذوما يولي تنقص عليه تقعد له جبهه واحده مش كل حد يسال مشيره
3: والله هما توا ما يساعدوا رواحهم في الشروط ما عادش يشرطوا برشا لذهو بيت ولا عرس في الصالات ولا واحد
2: سهل
3: يسهلوا ينجموا يعرسوا ماذا بين اللي نجموا اللي يحبوا يعرسوا يعرسوا ما يقعدوش مربوطين باش يعملوا في صاله كبيره وباش يعملوا
2: المصاريف
3: كبيره ياسر والفرق الكبيره اللي فريمون تتاثر في جيب المواطن الكل
2: ربي هني الجميع شكرا لك سي محمد كمون الخبير الاقتصادي والمالي حمدي الاحول ليك الميكروفون نص نهار 28 دقيقه زوم اليوم ما زال يتواصل معكم الى 1 بعد الظهر

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر.

0: مباشرة هي ما يقلق النخب الاقتصادية والسياسية، بل حرب أخرى أكثر صمتا لكنها أكثر فتكا. تقرير المخاطر العالمية 2026 للمنتدى الاقتصادي العالمي يضع المواجهة الجيو اقتصادية من عقوبات ورسوم جمركية وتسليح لسلاسل الإمداد على رأس قائمة الأخطار التي قد تفجر أزمة عالمية متقدمة على الصراع المسلح بين الدول والطقس المتطرف والاستقطاب المجتمعي. للحديث أكثر سعيد جدا باستقبال المحلل السياسي ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية بسويسرا الأستاذ رضا سعد معنا مباشرة عبر الفيديو. أهلا وسهلا بك أستاذي، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: الله يخليك. نسمع مع بعضنا هذا التقرير حول الموضوع ثم نعود للحديث الأحوال. أعطينا التقرير الذي يتحدث على رهانات الجيو اقتصادية ولنعود للحديث.
2: التقرير.
3: يقول المنتدى الاقتصادي العالمي إن العالم دخل رسميا عصر المنافسة. في تقريره للمخاطر لسنة 2026 ولأول مرة يصنف الخبراء المواجهة الجيو اقتصادية كالخطر الأول الذي يهدد الاستقرار العالمي هذا العام قبل حتى الحرب بين الدول. لم يعد التنافس مجرد منافسة تجارية بل تحول إلى سلاح، رسوم جمركية عقابية، عقوبات، حصار تكنولوجي وتفكيك لسلاسل الإمداد. التقرير الذي شمل أكثر من 900 خبير وقائد كشف أن المخاطر الجيواقتصادية والعسكرية قفزت 8 مراتب في سنة واحدة فقط، في دلالة على تدهور سريع للمشهد الدولي. النتيجة حسب دافوس، نصف قادة العالم يتوقعون عالما مضطربا أو عاصفا خلال العامين القادمين، وعالم مجزأ حيث الاقتصاد هو جبهة القتال الجديدة.
0: هذا هو التقرير اللي حاولنا نختصر فيه أهم هذه الرهانات وأهم الكلمات المفتاح فيما يخص موضوعنا عصر المنافسة. الاقتصاد يسبق الرصاص والمواجهة الجيو اقتصادية الخطر الأول للعالم في سنة 2000 أو انطلاقا من سنة 2026. نعيد الترحاب بالمحلل السياسي ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية بسويسرا معنا مباشرة من بيروت في لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذي، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: إذن بعد ما استمعنا لهذا التقرير، التقديم الأولي لهذا الموضوع، طالما تحدثنا قبل حتى هذا الموعد اليوم صراحة يتحدث تقرير منتدى دافوس على هذا الموضوع وهذه الرهانات الجيو اقتصادية، وهو مصطلح جديد والحرب فعلا هي حرب اقتصادية بالأساس.
1: شكرا لك سيدتي على الاستضافة، أهلا بك والمستمعين والمشاهدين. يعني أنا أعتقد بأن طبق تقرير مؤتمر دافوس، منتدى دافوس العالمي، طبعا هو بمثابة تحذير طبعا وإعلان دق ناقوس خطر بأن الحروب الاقتصادية هي العامل المحرك لكل الأزمات الدولية والحروب العسكرية لاحقا في حال فشل الحوار. نعم، أعتقد بأن يعني ينطبق قول الجنرال ديغول الذي قال لا تبحثوا عن أسباب الحرب بين براميل البارود، ابحثوا عن أسباب الحرب في إهراءات القمح. المسألة مسألة اقتصادية بامتياز، مصادر الطاقة، سلاسل التوريد، الرقائق المعدنية، المواد النادرة، هي الآن الشغل الشاغل طبعا لدول العالم، وهي التي تسبب أزمات اقتصادية كبيرة وتوتر داخل المجتمعات في هذه الدول. نعم، أم الحقيقة تبدلت يعني الأولويات طبعا بأن العصرنة التي حصلت والعولمة التي حصلت وأيضا التكنولوجيا المتطورة فرضت يعني حربا جديدة بنوع آخر غير السلاح بشكل مباشر.
0: تقرير 2026 يقول أن المواجهة الجيو اقتصادية أستاذي تجاوزت الحرب المباشرة. كيف يمكن أن نفسر أن 18% من الخبراء اختاروها كخطر أول مقابل 14% فقط للحرب المباشرة؟
1: يعني أنا أعتقد بأن الحرب المباشرة طبعا تأتي بعد فشل الحوار وبعد فشل الضغوط الاقتصادية بين الدول. رأينا طبعا ما يجري الآن من حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مثلا على مضيق هرمز، يعني نظرا لأن هذا المضيق طبعا يمر عبره حوالي أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية والغاز المسال. أعتقد بأن يعني فشل الضغوط وفشل السيطرة على هذه الممرات تبدأ

0: العمليات العسكرية. الحرب كانت طبعا بدأت أيضا قبل ذلك، رأينا قديما في موضوع الاتحاد السوفيتي السابق كيف تفكك بشكل واضح بعد الضغوط الاقتصادية والانهيار الاقتصادي، وليس بحرب عسكرية تم تفكيك دول الاتحاد السوفيتي. يعني أعتقد بأن الرسوم الجمركية الصادية من قبل الدول الكبرى على الدول الأخرى وحتى على الحلفاء، كما رأينا بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية التي فاقت تصور، وهي هم حلفاء طبعا تاريخيين وهم أعضاء في حلف الناتو مع بعضهم البعض. رأينا اختلاف في السياسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأولويات بين دول الاتحاد الأوروبي ناتجة عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة اقتصاديا على مضيق هرمز وطبعا تحكم الاقتصاديات العالمية وشن حرب اقتصادية بينها وبين الصين، وأيضا على دول الاتحاد الأوروبي. يعني الاقتصاد هو العامل الأول الذي يحدد الآن سياسة الدول الكبرى.
1: نعم، ما المقصود بدقة بالمواجهة الجيواقتصادية أستاذ رضا سعد؟ هل نتحدث عن أمريكا والصين فقط أم الظاهرة أوسع من ذلك بما معناه، يعني الصراع والتحدي المباشر ما بين تنظيم البريكس وتنظيم الدول السبع الكبرى أو الدول العشرين الكبرى مثلا؟
0: يعني بصراحة يعني حاليا من تقود هذه الحرب والمواجهة الاقتصادية على مستوى العالم والعسكرية أيضا هي الولايات المتحدة الأمريكية. رأينا ليس موجهة فقط باتجاه الصين، طبعا هي حرب تجارية الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن رأينا كيف يعني عمل دونالد ترامب على فرض رسوم جمركية على الأوروبي، يعني كانت لافتة وتم توقيع اتفاق ثم تعليق من قبل دول الاتحاد، يعني ولاحقا في موضوع مضيق هرمز التي تأثر الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير وأسعار الطاقة والتضخم، أيضا في حرب أوكرانيا، أيضا يعني هناك مشكلة حقيقية طبعا أتت بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وبدأ بشعار أمريكا أول ومصلحة أمريكا أولا. الحرب هي بشكل واضح هي بين روسيا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية كحرب اقتصادية كبرى، وأيضا دخلت العوامل طبعا الدول الأخرى في هذا المجال، وكل يحاول حماية اقتصادية وعدم تماهي مع دور الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع السيطرة على مضيق هرمز. مثلا دول الاتحاد الأوروبي رفضت الدخول في الحرب، رفضت دخول حلف الناتو أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، الذي طبعا استاء منه الرئيس ترامب بشكل كبير.
1: نعم. لماذا قفز هذا الخطر بثمانية مراتب في عام واحد؟ ما الذي حدث في 2025 وما معنى يعني ثمانية مراتب على صعيد مؤشرات؟ على ماذا تدل؟ ما هي المؤشرات؟ ما هي هذه المؤشرات؟
0: يعني المؤشرات هي يعني عصر التكنولوجيا، التطور التكنولوجي الحاصل في العالم الآن وخاصة في موضوع الرقائق الإلكترونية والمواد النادرة المعادن النادرة، نعم، هو ما طبعا كل تطور تكنولوجي بحاجة إلى هذا. بدأت طبعا كل دولة تحاول السيطرة على أراضي الآخرين. رأينا مثلا كيف رغبة الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق مع أوكرانيا بموضوع التنقيب عن المعادن النادرة لمدة سنوات طويلة مقابل الدعم، وإلا أن نوقف الدعم عن أوكرانيا. رأينا أيضا أنا يعني الحرب التجارية مع الصين أيضا عن مقابل أيضا منعوا الصادرات الزراعية للدخلات المتحدة الأمريكية من قبل الصين وقبل دول الاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على الرقائق المعدنية والمواد النادرة من قبل الصين مثلا. نعم. يعني هذه هي التطور التكنولوجي هو الذي رفع مرتبة الحصول على حصول الكبير في هذه المواجهة الاقتصادية.
1: كيف تتحول أدوات الاقتصادية كالرسوم الجمركية وأشباه المواصلات والطاقة إلى أسلحة أخطر من الصواريخ أستاذي؟
0: يعني لا شك أنه العامل الاقتصادي هو الذي يفعل فعل أكثر من الحرب العسكرية والصواريخ كما تفضلت، خاصة بأن يعني عندما يلامس الخطر الاقتصاد دولة معينة ويلامس طبعا جيوب المواطنين ومحطات الطاقة وما شابه والتضخم وارتفاع أسعار طبعا البترول مثلا يؤثر على كل نواحي الحياة، المواصلات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهذا طبعا هو سلاح فعال يصل إلى كل بيت بغير الحرب العسكرية ربما تكون على جبهة معينة بين دولة وأخرى لمدة قصيرة أو أكثر. يعني لكن الاقتصاد هو الأكثر فتكا حقيقة في ظل الظروف الحالية التي تدور في العالم.
1: نعم. التقرير كذلك يضع بعد المواجهة الجيواقتصادية مباشرة النزاع المسلح، الطقس المتطرف الذي نعيشه في هذه الأيام، الاستقطاب والتضليل، هل هناك رابط بين هذه المخاطر الخمسة الأولى؟
0: يعني لا شك انه هذه امور متداخله فيما بينها طبعا. يعني الان كل الدعايه الاعلاميه التي تروج لهذه الافكار تاتي طبعا لأن تأتي نتيجة هناك خطط رسمتها الدول الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا بشكل واضح لسيطرة مصادر الطاقة في العالم ومصادر التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة. طبعا هناك طبعا تداخل في هذه الملفات فيما بينها لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأكبر والوصول إلى الأهداف المعلنة.
1: نعم. دول كلبنان أستاذ رضا سعد وكذلك تونس دول شمال إفريقيا اقتصاديات هشة ومستوردة للأسف، كيف ستدفع دول الجنوب بصفة عامة فاتورة هذه المواجهة بين الكبار؟
0: يعني ليس هناك حماية لدى هذه الدول لأنها تعتمد على الاستيراد بشكل كبير وتصدير، وبالتالي عندما ترتفع مثلا الآن الحرب الدائرة في المنطقة ارتفعت أسعار النفط، ترتفع المواصلات الاستيراد والتصدير، وهذا يزيد من كاهل طبعا على
1: نعم
0: به. الذي طبعا
1: أستاذي
0: قمت لرسم سياسات معينة لحماية طبعا الاقتصاد وتدفع فاتورة بهذا المجال، وطبعا أن يتحمل المواطن بشكل مباشر أعباء هذه المواجهة الاقتصادية بين الدول الكبرى والدول الضعيفة.
1: نعم، عند التركيز على الكلمات اللي استعملها المنتدى يتحدث عن عصر المنافسة بدل عصر العولمة، هل انتهت العولمة كما عرفناها سابقا أستاذ رضا سعد؟
0: نعم، إلى حد كبير أصبحت الآن المنافسة هي منافسة اقتصادية بين اقتصاديات تجمعات اقتصادية كبرى بأكثر يعني حضورا وأكثر وضوحا، خاصة بأن مشتقات الطاقة التكنولوجيا المتطورة أصبحت وسلاسل التوريد أيضا بشكل مهم الممرات المائية تلعب دورا كبيرا في هذه المواجهة. لذلك أعتقد بأن الدول بدأت تبحث عن مصالحها بشكل مباشر بعيدا عن طبعا التحكم بشكل كبير على مستوى العالم، أصبحت تكتفي عندما تحصل الدولة على الاقتصاديات من دول أخرى فإنها يعني طبعا لا تريد قيام شراكة دولية كبرى على مستوى العالم لتوازن اقتصادي عالمي. كل دولة تبحث وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية الآن تبحث عن مصلحة أمريكا أولا اقتصاديا، وهذا عبر عنه الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم، نصف الخبراء يتوقعون عالما عاصفا، هل نحن أمام أزمة مالية أو ركود تضخمي عالمي جديد في 2026-2028 تذكرنا بأكبر نكسة عالمية اقتصادية في ثلاثينات القرن الماضي؟
0: يعني هذا صحيح، من الدولية الطاقة أعلن بأننا في حال استمرت حرب مضيق هرمز عدة أسابيع عدة أشهر سوف يكون هناك تضخم كبير وهناك أزمة في تخزين الطاقة، وبالتالي سوف ينعكس هذا سلبا على اقتصاديات الدول وإمكانياتها للتدخل طبعا لحماية الأسواق المحلية من قبل ضخ الأموال طبعا من جانب الدولة على حساب التنمية. نعم هناك مواجهة حقيقية في حال استمرت الحروب، لكن في حال توصلت الآن إلى إنهاء موضوع مضيق هرمز وباب المندب، وفي حال أيضا وتوقف الحرب الأوكرانية الروسية وبدأت يعني مساعي السلور في العالم، أعتقد أن ينعكس ذلك على التوازنات السياسية والاقتصادية طبعا.
1: نعم، الآن السؤال يطرح نفسه، ما هي الاستراتيجية النجاة لدولة صغيرة ومتوسطة كلبنان مثلا أو تونس؟ هل الحياد الاقتصادي ممكن أن يجب أن ينجح في أن نحاول أن نحيد هذه البلدان على هذه الحرب الجيواقتصادية، أم يجب الاصطفاف إلى أو الانحياز إلى جبهة عن الأخرى؟
0: يعني هم أمام خيارين كلبنان وتونس والدول النامية، أعتقد بأن يعني لازم نستطيع فصل المسار الاقتصادي على المسار السياسي. طبعا إذا كان الدولة معينة تسير في ركب هي مثلا طبعا هي سوف تستفيد من نوع من يعني الرخاء الاقتصادي، لكن على الأقل يعني ليس هناك عقوبة اقتصادية عليه وما شابه. الاصطفاف السياسي طبعا يرتب عليه تداعيات اقتصادية، لكن هناك حل أيضا آخر هو تنويع مصادر الاستيراد وتنويع مصادر التعاون مع دول مختلفة بعيدا عن التركيز على دولة واحدة أو على مصدر واحد للتمويل ومصدر واحد الطاقة، وهذا طبعا يعني يحمي هذه الدول من التداعيات الخطيرة للسياسات الكبرى.
1: نعم، إذا كان الاقتصاد هو ساحة الحرب الجديدة، فمن يملك اليوم أدوات الردع الاقتصادي الحقيقي أستاذ رضا سعد؟
0: يعني من يملك الطاقة، من يملك مصادر الطاقة، من يملك يعني المعادن النادرة، من يملك التكنولوجيا المتطورة، يعني لأنها تستطيع التحكم بمسار نتكلم عن حرب سيبرانية، عن حرب تكنولوجية، نتكلم عن حرب رقمية، نتكلم عن هذا العالم الخفي من الموضوع، موضوع التوازنات المالية في العالم. وبالتالي من يملك التكنولوجيا أكثر والطاقة أكثر يستطيع طبعا التحكم إلى حد كبير في السياسة الاقتصادية الدولية.
1: إذن هل نتحدث عن الصين مثلا؟
0: الصين طبعا هي المنافس الأول في العالم للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح أن هناك حربا تجارية واضحة رغم الزيارات المتكررة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهناك أداء الرئيس الصيني أن هي يعني لقاء بين الدولتين متحاربتين اقتصاديا وليس عسكريا، وهي الدولة المنافسة الأولى في العالم طبعا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، في زاوية أخرى من الموضوع، هناك من الخبراء من يتحدثون أنه إعادة الاستعمار اليوم تمر ضرورة من بوابة الرهانات الجيو اقتصادية وليست الجيو سياسية أستاذ رضا سعد، وهذا نتحدث عنه تقريبا منذ فترة، منذ يعني أحداث الطوفان في 2023. هل اليوم بوابة الاستعمار الجديد تمر حتما عن طريق مسألة إعادة الأعمار بما اليوم تطرحهم الرهانات، سواء كان في غزة، سواء كان في جنوب لبنان، سواء كان في عديد المناطق الأخرى على الصعيد الدولي؟
0: أن الحرب الدائرة حاليا هي حرب تكنولوجية وليست حرب أيديولوجية. يعني في السابق كان هناك شعارات ترفعها الدول الكبرى طبعا لتغطية الأهداف الاقتصادية، كانت دائما أن تتحدث عن حقوق الإنسان، عن الديمقراطية في الدول، وتتلخت هذا الشعار. رأينا ما حدث في العراق، ما حدث في أفغانستان، ما حدث في ليبيا، ما حدث في دول الربيع العربي. يعني أعتقد كل ذلك كان تحت حجة الديمقراطية، لكن في الأساس هي فعلا السيطرة على أنظمة هذه الدول والسيطرة اقتصاديا عليها. يعني هذه هي المعضلة الأساس. نعم الآن يعني إعادة الأعمار ربطت الآن في جنوب لبنان مثلا طبعا بالاستثمارات الأمريكية القادمة أو الغربية القادمة بالنفط اللبناني مثلا، ويعني اهتمام الدول الكبرى دائما في حل المشاكل تكون في مكان كان تكون مصادر الطاقة مهددة كمضيق هرمز والحرب الإيرانية الأمريكية. الحرب ليست حرب إيديولوجية يحكم هذه الدولة، بل من يهم من يؤمن لهم الاقتصاد ومصادر الطاقة بشكل يضمن لهم استمرارية في سلاسل التوريد والحصول على هذه المواد النادرة طبعا لمصلحة الدول الكبرى.
1: نعم، في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التداعيات الاقتصادية كانت النتيجة ولم تكن سبب. اليوم نحس وأنه يعني هذه الأسباب الجيواقتصادية هي سبب جديد تخلقه الولايات المتحدة الأمريكية وحاولت خلقه انطلاقا من مسألة الفروض الجمركية والتعريفات الجمركية، ثم انتقلت إلى المشاحنات والضغوط الجيوسياسية بالأساس. هل هذا كله سوف يفرض منوال جديد ونظام جديد فعلا في نطاق التصورات الكبرى على مستوى النظام الدولي العالمي الجديد؟ هل سوف نشهد إلزامية جديدة على الصعيد الدولي، على الصعيد المالي، بفرض حكومة مصغرة دولية هي التي تتحكم في مقاليد المالية وكذلك الاقتصادية على مستوى الدولي على مستوى العالمي أستاذ رضا سعد؟
0: يعني أنا أعتقد بأن المشهد الآن هو مشهد اقتصادي بامتياز. إذا رأينا مثلا موضوع الحرب الروسية الأوكرانية، عندما قبلت الولايات المتحدة الأمريكية التي أحيانا كانت تنادي لفترات طويلة في إدارتها الحالية والسابقة بحسان والديمقراطية وما شابه، الآن طبعا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بأن تأخذ روسيا قسما من الأراضي الأوكرانية مقابل اتفاقية المعادن مع كييف. وبالتالي يعني الهدف هو اقتصادي بامتياز والتخلي عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، وكل ذلك شعار استثمارات سقط يعني تحت الهدف الاقتصادي الأولى. رأينا من يتحكم الآن مثلا في المنظمات الدولية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن وغيره، كل منظمات الأمم المتحدة تخضع لإملاءات طبعا الدول التي تغذي هذه المنظمات ماليا. رأينا في منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسف وغيرها، مجلس حقوق الإنسان أيضا عندما هددت الولايات المتحدة الأمريكية بطبعا توقف الدعم المالي التي طبعا هي بنسبة كبيرة تمول هذه المنظمات المتفرعة عن الأمم المتحدة، وبالتالي تخضع هذه المنظمات الدولية لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية بالسياسة. وهذه هي المعضلة الأساس الآن.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفسيرات والتوضيحات من خص موضوع مهم جدا سوف يكون الانطلاق في التحاور من خلاله في الفترة المقبلة تزامنا مع الضغوطات والحروب الجيوسياسية والخطر الجيواقتصادي الذي يفرض نفسه انطلاقا من هذه السنة 2026 والسنوات المقبلة في انتظار، في حين أكيد تكريس وإرساء النظام الدولي الجديد على الصعيد أو على جميع الأصعدة. شكرا لك أستاذ رضا سعادة، المحلل السياسي ومدير مركز جنيف للدراسات السياسية بسويسرا، شكرا لك، ألف شكر على هذا الحوار.
0: شكرا جزيلا، تحياتي لك وللشعب التونسي العزيز.
1: ألف شكر. وصلنا نهاية مشوارنا شي زوم اليوم، نصنار 55 دقيقة، حمدي الأحوال، جوار بوستة، يسرى الغربي، فاطمة مقنقات، يقول لكم ربي قدر الخير. شكرا لكم جميعا لحسن المتابعة والمؤنسة.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
0: حوارات زوم اليوم
2: عشرة دايما
3: الواحدة ظهرا

0: مرحبا بكم. توقعات بهبوب رياح قوية على المناطق الساحلية بالبلاد وخلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعدد من الجهات في الوسط والشمال. في ظهيرة اليوم رصد لأحوال السوق بعد الارتفاع المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية. الحكومة تغيب عن جلسة عامة في البرلمان تناقش أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. وفي العالم الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في الضفة الغربية بهدم منازل الفلسطينيين وحملات اعتقالات واقتحامات. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، ثم تشمل تدريجيا ولايات القيروان، زغوان، بنزرت، تونس الكبرى ونابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملمتر مع تساقط محلي للبرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي، وفق نشرة متابعة أوردها ظهر اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. وعلى ضوء هذه التوقعات بهبوب الرياح القوية تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنة، على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الإبان. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي على محطة الضخ الرئيسية بكركر، تشهد عديد المناطق في صفاقس إلى حدود الرابعة من بعد ظهر اليوم انقطاعات واضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب على غرار الحنشة ومركز كمون من معتمدية منزل شاكر ومعتمدية جبنيانا ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من ساقية الزيت وساقية الدائر ومناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية. إذن أثرت موجة الحر الأخيرة على نسق التزود بالمواد الأساسية بسبب تغيير إيقاع العمل في الحقول وزيادة الضغط على شبكات الكهرباء والمياه وتراجع الحركة بالأسواق. بعض التجار والمزودين استغلوا ظرفية الاضطراب الحاصل على نسق التزود ببعض المواد، فكان الارتفاع الملحوظ في الأسعار في الأسواق. روبورتاج زهور الحبيب.
1: هي والله الغلاء هو بتبيعته موجود من قبل وتو زاد معناتها اكثر بحكم الانقطاع نتاع الضوء والقطاعات الكل فهمتني ولا نتاع المواد الاساسيه الكل مربوطه بالضوء كيك سوا دجاج وزيد فهمتني ولا الخضره زادت حرقت بالسخنه هذه كل شيء نقص معناتها نتاع التزود في السوق فهمتني ولا زاد شعلت اكثر الاسواق
2: اي حوارها والدنيا غلات برشا على خطر الضوء قاعد يقص ونلقاو توا سوم الطماطم غلاء دوبل والدجاج كل شيء
3: هو اللي فسد كل شيء بالنسبة للقصر الضوء الماء هو اللي هلك الاقتصاد بصفة عامة كون الفلاحة كون المطاعم كان جزارة كان الدجاجة حواتة فريقوات
4: عيشة والله حرمت عاد عيشة الأغلى وقصان الضوء وقصان الماء السلع غليت والخضرة غالية كل شيء غالي معاش معاش لحق على شيء الواحد
5: هاي غليت بشوية تحسها غليت شوية في ظل القصان متاع الضوء هذايا برشا عباد تضرت معناها برشا تجار تضروا معناها برشا خسائر يجي تلفت يلقى الضوء معناها مقص عليه هيك السلعة ذيك مش تمشي عليه معناها مش تمشي خسارة عليه فهمت يزم يعوض معناها على الأقل يرجع
3: بالطبع إذا كان أخوي إذا كان فلاح يأخذ بالملايين وبعديك سلعته تصير فيها اتلاف ويطيش من باش يخلص شكون باش يعوض له يعوض له حتى يولد تلز باش المحتكرين يوليو ياخذوا معناتها بس الأسوام اللي يحبوا عليها ويغليو
2: هو راهو عندهم الحق باش يغليو خاطر سينو ما ينجموش يكومبونسيو النقص نتاعهم أما احنا كمواطنين نتضروا فيها الحكاية وحنا اللي يخافوا منه أنه الأسوام كونه كي تغلى ما ترجعش ترخص.
0: ويخصص مجلس نواب الشعب جلسته العامة التي بدأها قبل ظهر اليوم لمناقشة أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وما رافقه من انقطاعات للماء تزامنا مع موجة الحر. جلسة يغيب عنها ممثلو الحكومة وهو ما أثار سيلا من الانتقادات من قبل النواب رغم أعلامها المسبق بقرار مكتب المجلس عقد هذه الجلسة. مشيرين إلى تقصيرها في مخاطبة الشعب وتوضيح الأسباب، لا سيما في ظل ما ألحقته هذه الانقطاعات من أضرار بالمواطنين والصناعيين والفاعلين الاقتصاديين. بينما شدد رئيس المجلس إبراهيم بودربالة على أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، ودعا إلى تجاوزها بالإصلاحات. النائبان عن جهة صفاقس صبر المصمودي وحسن الجربوعي أثار مسألة الأضرار التي لحقت بعدد من المواطنين ومست النسيج الاقتصادي بالجهة.
6: في الظروف الاستثنائية هذه، انقطاعات الكهرباء والماء اللي عاشتها بلادنا واللي كان الحقيقة عندها وقع كبير على كل الجهات، من بينها معناتها جهة صفاقس مخلفة الحقيقة المعاناة للأسر، المرضى، كبار السن، المؤسسات الاقتصادية، التجار، الصناعيين، الجميع الحقيقة تعطلت المصالح نتاعهم. وأدعو الحكومة اللي تحمل مسؤوليتها بعلاقة بالأضرار اللي لحقت بالمواطنين، وهذا أقل واجب الحقيقة. اليوم يلزمنا ندركوا الأمر بكل مسؤولية، على خاطر الطاقة أصبحت تهدد الأمن القومي.
7: أصعب إحساس اليوم كي تشوف دولة وفي وقت البناء والتشييد شعب يحكي على شرب ماء وعلى ماء مخصوص، مؤسسات دولة تضرب في أي نفس إصلاحي. وأصعب إحساس يحس النايب اليوم كي تحكي قدام كاميرا وحكومة غايبة تماما عن مطالب الشعب. إذا كان مجلس نواب الشعب اليوم هو السبب في تعطيل كل المشاريع والقوانين، احنا نقول لكم رانا مستعدين نسكروا لكم الباب ونجيبوا لكم المفتاح، كان تحبوا القرطاج ولا القصبة. راهي نازلة، وصلنا نقنعوا في المواطن بحاجات احنا مانيش مقتنعين بها. وصلنا اليوم يجيك مواطن يقول لك ما مقصوص، مش نسكر في كياس، ما عندي ضوء. جاك ناس من صفاقس يقول لك بابا بالاكسجين راه توفى على خاطر استاذ قص الضوء. تقنع فيه بحاجه حاجه بركه باش البلاد اليوم ما تمشيش في مسار عنف، وتلقى خطابات وبيانات رئاسيه ولا حكوميه ضد الكلام اللي نقولوا فيه. اليوم ما ثماش تآمر اليوم على الدولة، اليوم ثم فشل، ثم توجه خاطئ. اليوم أول خطوة للنجاح وللإصلاح هي نعترف نقول راني فشلت، فشلت في المنظومة هذه، فشلت في الثورة التشريعية، فشلت في الحكومة، مش مشكل. كيفاش نعملوا احنا اليوم؟ رانا اليوم نحكيوا على حاجات اليوم ترتقي بالبلاد، نحكيوا على الماء ونحكيوا على الضوء.
0: وبمقر وزارة الصناعة تنعقد اليوم أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل اللوج إليها. على خلاف كل المناطق ذات الطابع السياحي والصيفي، يعاني متساكنو قرية الشفار من معتمدية المحرس بولاية صفاقس من الانقطاعات المتواترة للكهرباء وخاصة الماء، وهذه عينة من تلك المعاناة على لسان إحدى المتساكنات.

0: أنا من سكان الشفار، القرية السياحية اللي يقولوا عليها قرية سياحية الشفار هي قرية منكوبة، عندنا نصف شهر ما عندنا حتى قطرة أمام السونات، وثم الناس مشيت وكل ومشيت للسونات في محرس قالوا لهم ما نعرفوش، عطيونا احنا قولوا لنا يا هل ترى نقعدوا في ديارنا ولا نسلموا فيهم ونروحوا، احنا نصف شهر قطرة ما فماش، ثم ناس ضحات بالفسقيات نتاعها ولا تستعمل في السيترنات يجيبوا توا في الكياس تلقى كان السيترنا ماشي جايه، الناس الكل تصب في السيترنات في المجال نتاعهم. يا هل ترى معقول احنا 10 كيلومتر بعاد على محطة تحلية المياه نتاع قرقور 10 كيلومتر بعيد علينا، احنا في صفاقس كيف نتاع باب النار يدوي كان على البراني، قولوا لنا شنعملوا احنا في صفاقس. يا هل ترى كان قرية سياحية في جات في ياسم الحمامات ولا في قنطاوي ولا في بقعة يقصوش عليها الماء كما عملونا احنا تويكا، إذا كان ما فماش ما قولوا لنا روحوا، واش قاعدين نصف شهر حتى قطرة ما حاجة لا تطاق.
1: تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان بكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 31 من جوليا الجاري. وكانت مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أن الدليل يضم 1204 مسلك جديد. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه تتم حصريا عبر موقع الويب orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. إلى آخر التطورات عربيا وعالميا، تشن قوة الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة تطال عددا من المناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات هدم وتفتيش للمنازل بالتزامن مع استمرار التجديدات العسكرية في مختلف المدن. تزامن ذلك مع هدم قوات الاحتلال لأربعة منازل فلسطينية ومنشأة زراعية في محافظتي رام الله وجنين بدعوى البناء دون ترخيص. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة هناك ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 73,329 بعد تسجيل 3 شهداء خلال 24 ساعة الماضية. وتأكيدا على نية التصعيد بفلسطين المحتلة، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء مجلسه الأمني المصغر أنه يعتزم رفض أي مطالب أمريكية بانسحاب واسع من قطاع غزة أو جنوب لبنان أو الأراضي السورية. وفي بقية الأنباء، منعت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 6 سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية وفق ما أفاد اليوم التلفزيون الرسمي الإيراني. قررت الجزائر اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وحيدة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي وتأجيل تدريس اللغة الفرنسية إلى السنة الرابعة اعتبارا من الموسم الدراسي المقبل. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والمعني بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع الرئيس مباشرة. أخيرا، كشفت مصادر إعلامية عن شبكة فساد واسعة في قطاع النفط العراقي منذ العام 2011، تضمنت عمليات هدر وسرقات النفط بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، توقعات بهبوب رياح قوية على المناطق الساحلية بالبلاد وخلايا رعدية مصحوبة بأمطار في عدد من جهات الشمال والوسط. في ظهيرة اليوم، رصدنا أحوال السوق بعد الارتفاع المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية. الحكومة تغيب عن جلسة العامة في البرلمان تناقش أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. والاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في الضفة الغربية بهدم منازل الفلسطينيين وحملات اعتقال واقتحام.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net.
1: إلى أخبار الرياضة، ويوافقكم بها زميل خالد بوشيبة. تقبلوا أجمل تحية سميرة الحسيني ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة
5: سبور نيوز.

0: 14 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز، استعراض آخر أخبار الرياضة على مستوى الوطني والعالمي. طبعا تحضيرات الأندية التونسية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مازالت متواصلة، وسحب رزنامة الموسم الرياضي انطلاقا من يوم 29 جويلية القادم في الانتظار. يوم 22 أوت باش يكون انطلاق الموسم الرياضي بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي الصفاقس يواصل تحضيرات لغاية يوم 30 جويلية بتربص مغلق في سوسة، انطلق يوم 22 جويلية، وطبعا الهدف رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل انطلاق الدوري المحلي. إطار فني المدرب نبيل كوكي يساعد كل من كريم النفطي، نادر الهبيري، وقيس الغطاسي على مستوى الاعداد الفني، مؤمن الرحماني، غيث الصغير، وحكيم موتيابا. انتدابات جديدة لنادي الصفاقسي مع عبد السلام الحلاوي حارس المرمى لمدة موسم واحد. على مستوى أيضا فريق من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، من الفرق اللي انطلقت في التحضيرات بكل جدية وأيضا مبكرا، فريق التقدم الرياضي بساقيت الدير، مباراة ودية يوم أمس انهزم فيها الفريق أمام الترجي الرياضي التونسي 3-0. سجل الترجي كل من أشرف الجبري، فلوريون دانو، والوافد الجديد محمد بالحاج محمود. في المقابل سجل هدف التقدم بساقيت الدير زياد العلوي، والتقدم ينهي تربص طبرقة ويعود طبعا إلى صفاقس من أجل التحضير لبداية المباريات الجدية يوم 22 أوت القادم. في المباشر معايا يوسف يسري بن كحلة، مدرب التقدم هذه بساقيت الدير، مشكور. مساء الخير يسري، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير خالد، وكله فيك على الاستضافة.
0: طبعا سيسري بن كحل المواصلة مع المدرب التونسي، التجربة ناجحة الموسم الفارط، الصعود إلى رابطة المحترفة الأولى بتميز كبير هذا الموسم الفارط، وفي الانتظار يعني معناها في الانتظار موسم كبير بالنسبة لكم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. كيفاش تقيم هذا التربص التحضيري بالنسبة لكم، مباراة أمام فريق جزائري وأيضا أمام الترجي، في الانتظار أيضا مباراة أخرى، وكيفاش تشوف انتدابات الموسم هذا يسري؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله احنا تقدم سقيت في وقت مناسب للتسجيل. بسم الله، كان في الاسبوع الثالث معناتها من بدايه التحضيرات، مشينا لمده 8 ايام معناتها في تبرقه. كانت الاجواء والاقامه والفهمني ظروف معناتها مميزه، معناتها خدمنا فيها بكامل جديه، معناتها التربص كان الهدف نتاعو معناتها رفع لنا السقف معناتها خاصه في البدنيه. واخترنا في اخر بس نعمل في مباريات معناتها كانوا قدامنا عديد الفرق. اخترنا احنا الاولى في الدوري الممتاز ما تكونوا فرق معناتها من المستوى نشوفوا نقيموا اللاعبين تاعنا، خاصه انه اغلب المجموعه جايه معناتها من المرات المحترفه الثانيه معناتها مع احد الفرق المميزين في الجزائر شباب بلوزديد. كان الريتم باهي وكان في المستوى معناتها فايزين، واخترنا التربص بعد يومين، يوم امس مباراه صباحيه مع تونس كانت كيف كيف معناتها الحمد لله معناتها سواء في المباريات ولا في التربص كان اللي كنا سق عالي متاع تمرين معناتها خدمنا خرجنا بدون اصابات والحمد لله، وهذا المهم معناتها اننا نقوى على الجاهزيه البدنيه ونطوروا معناتها المستوى اللاعبين، وخرجنا باثنين مباريات معناتها بدون اصابات معناتها في باقي لنا 3 اسابيع معناتها نحضروا بها ان شاء الله، باش يكون لنا 3 ولا بدايات اخرى كيف كيف مع منافسين من البطوله التونسيه معناتها نكملوا ان شاء الله التحضيرات.
0: نعم، شكرا لك يوسف، ان شاء الله بالحظ الموفق، نعرف انه عمل كبير ينتظر فيك، وان شاء الله تتميزوا كما السنه الفارطه باداء طيب في الحقيقه للتقدم هذه بساقيت الدير اللي اصبحت عنده قاعده جماهيريه كبيره في الحقيقه ومتابعينك من في صفاقس وخارج ولايه صفاقس، ونعرف العمل اللي يقوم به يسري بن كحله وفي صمت، نعرف الصمت هذا، ونعرف انه الفتره القادمه باش تكون ايجابيه بالنسبه لكم ان شاء الله في قادم الايام. شكرا لك يسري.
1: شكرا، بارك الله فيك سي خالد،
0: مرحبا بك، الى اللقاء. طبعا نواصل اخر اخبار الرياضه، وكما ذكرنا الصباح ان الاتحاد الافريقي لكره القدم رفض اعتماد مقترح زياده عدد ممثلي الدول المصنفه في بطولتي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الافريقيه بدايه الموسم الرياضي مع تاجيل دراسه المشروع الموسم اللي يليه. الاتحاد المصري لكره القدم تقدم يوم 9 جويليه بمقترح رسمي يقضي برفع عدد ممثلي الدول المصنفه الى 3 انديه في دوري ابطال افريقيا، 3 انديه في كاس الكونفدراليه، غير ان الكاف رد بخطاب رسمي أكد فيه استحالة تطبيق المقترح بداية من الموسم المقبل. نوصل دائما إذا نجم الساحلي يتفق رسميا مع السنغالي تياكيتي على في تعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، منتظرا يمضي دياكيتي لمدة 3 مواسم بعد اجتياز الفحص الطبي. طبعا المبرمج في بداية الأسبوع بالنسبة لدياكيتي سيتم أيضا بالنسبة لوسيم المغزاوي في الترجي الجرجيسي لمدة 2 موسم ينضم إلى الترجي الجرجيسي. توصل للطرفين اتفاق يقضي بإمضاء عقد يمتد لموسمين بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. في النادي الافريقي اليوم انطلاق الموسم بالنسبة للتحضيرات مع المدرب ماهر الكنزاري، طبعا بصحبة مدرب المساعد أحمد الطويري، خادم مليتي مدرب مساعد ثاني عمار مبيغ، ومعد بدني روف الحمامي، معد بدني مساعد، ومحمد أمين الكسيكسي مدرب حراس. على مستوى طبعا لاعبين خارج حدود الوطن، فريق بيرلي ينهزم ودينا أمام أياكس أمستردام الهولندي، يعني زملاء حنبع المجبرية ينهزم أمام ضد أياكس بهدفين لهدف. المجبري شارك كأساسي في مباراة قبل مغادرته في دقيقة 85، تحصل على معدل تنقيطي 6.3. المجبري خاذ الموسم الفارط 27 مقابلة، سجل هدف وحيد وقدم 4 تمريرات حاسمة، حصل على جائزة أفضل لاعب في بيرلي في مناسبة واحدة. نختم بتذكير بتتويج التونسيين فراس القطوسي وخليل جندوبي وذهبية في دورة البرتغال التايكواندو. الذهبيتي البطل الأولمبي فراس القطوسي أثر فوزه في نهائي منافسية وزن أقل من 87 كيلوغرام على البوركيني فيصل سوادوغو بنتيجة جولتين لـ0، والقطوسي فاز في الدور نصف النهائي على الإسباني أياغو بنا بجولتين لـ0. ذهبية البطل العالمي خالد جندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام أثر انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بورغين بسبب الإصابة. جندوبي فاز في الدور نصف النهائي على الأرجنتيني خوزي لويس أكونا بجولتين لـ1. نسوى كان هي تخبر الرياض، تحية حمدي على مستوى التأمين الفني، تحية قسم الرياضة وتحية يسرى على مستوى تأمين الديجيتال، قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلام الجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الشذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: يا لافظ بالشيء تمم شورك، خيار اللفظ يكون بالتمان، أشخرتك بالعطات تمورك، راهو طول السلك يا الإنسان، يضيع لبرة وقت ما تتحورك، يبقى الثوب مفتق الطيقان، انت لاهي بصلاح أمورك وانا نرجع في الطعام جيعان، استناني يا علي بفطورك حتى يجيني الزيت من غرياء. هالأبيات وإن كانت مجهولة المصدر، هي في مجملها أمثال شعبية ناقدة لسلوكات اجتماعية، وأهمها إخلاف الوعد. يا لافظ بالشي تمم شورك، خيار اللفظ يكون بالتمان. إخلاف الوعد من علامات النفاق والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ناس بكر يقولوا الرجل يتربط من لسانه، يعني إذا وعد ينجز الوعد. يقول واحد من الشعراء: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. ثم ينتقد شاعرنا سلوك آخر، سلوك المماطلة. المماطلة يعني لا ينكر لا يدي حق. عبر عن هذا السلوك كيف قال: أشخرتك بالعطات تمورك، راهو طول السلك يا الإنسان، يضيع لبرة وقت ما تتحورك، يبقى الثوب مفتق الطيقان. وهالطبيعة تلقاها عند بعض الناس، ثم اللي يكون صاحب حرورية بياع شراي، وثم اللي قلبه ضعيف يمرج، سواء كيف يشري أو كيف يبيع أو كيف ماشي يخلص دينه. وهذا الصنف قالوا فيه: باري خلطة المتلدد. المتلدد هو المماطل. باري خلطة المتلدد، لا تفرح بالعشرة متاعها، ينكر الحق ويتردد من ريق وتفهم وضعها. ثم ينتقل الشاعر المسألة في غاية الأهمية، اللي هي الأنانية. الأنانية اللي تخلي الواحد ما يحسش بوجيعة غيره. المعنى هذا عبر عليه وقال: انت لاهي في صلاح أمورك وانا نرجع في الطعام جيعان. يعيب الشاعر هوني على اللي يبحث على الكماليات وقت غيره ما هوش يلاحق حتى على الضروريات. وين الرحمة؟ وين الإحساس بالآخر؟ وين التعاطف؟ ويختم شاعرنا مقطوعته بالتهكم من اللي ما يحسش بغيره، ويضمن هك المثل الشعبي اللي يقول: استناني يا علي بعشاك، يقوله هو: استناني يا علي بفطورك حتى يجيني الزيت من غريان. وهذا يعني الوعود الكاذبة. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والاحتياط اللازم تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياح قوية بعد ظهر اليوم يمكن أن تهدد الإنتاج الفلاحي. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 والبالغة 5446 طنا من الورق وفق الرئيس المدير العام للشركة سامية بريكي. سيكون غدا 28 جوليا الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت وزارة المالية إلى استخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا تفاديا للاكتظاظ والازدحام والضغط على المنظومة الإعلامية في يومها الأخير. يعقد مجلس نواب الشعب غدا في 10 صباحا جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان وينظر في مشاريع قوانين ذات صبغة مالية واقتصادية. في العالم اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 4 فلسطينيين قالت إنهم ظالعون في افتكاك سلاح جندي صهيوني خلال أحداث استيطانية كانت شاهدتها بلدة سوسية بالضفة الغربية المحتلة منذ يومين. قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه يعتزم أن يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء تم تأجيله اليوم كل القضايا المطروحة على الأجندة وفي الأساس إيران. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه ما زال يسيطر على مضيق هرمز ولا يسعى إلى استئناف محادثات مع الولايات المتحدة رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق حملة قصف على إيران. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إشهار.

0: كونوا في الموعد كل ليله يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجئات.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع اورانج كله جو. اورانج المساند الرسمي لمهرجان الصفاقس الدولي في دورته 46. عندك اورانج.
2: برد القايلة برد القايلة
3: برد القايلة
2: برد القايلة
4: أهلا وسهلا.
3: أنغام إهداءات ومسابقات.

وسهلا، اهلا وسهلا، يمسيكم بالخير. برد القايله توا بدي يتواصل معكم للاربعة ونص كيما تعودتوا بهذا البرنامج، موعد المسابقات والجوائز وبرشا برشا موزيكا على راديو سفيق سخانة. عملت فينا البرة الحقيقة، ياسر ياسر سخون الطقس، ان شاء الله ربي يحفظ الجميع، وخاصة اللي الغالب يزوم يخرجوا يقضيه، وسواء يا رئيس ولا ناس مواطنين عاديين اوبليجي باش يخرجوا ويقضيه. والبرة ان شاء الله ربي معاكم وين ما كنتوا، نحاولوا نلطفوا عليكم الاجواء، نحاول نطفي عليكم الأجواء، خاصة بعد الانقطاعات المتكررة من الكهرباء وبعد الغضب الجماهيري الكبير برشا، نحاولوا هكا نبردوا أعصابنا ونبردوا معاكم الجو في برد القايل على راديو سفيقس. معاكم حنين الحشيشة من توا حتى للأربعة ونص. تحية لكم الناس الكل. بعد شوية مع ساعتين وربع يكون عنا موعد مع زميلتي هوديلك شو، برنامج تبعني. وفي البرنامج هذايا عنا إجابة على نص المسابقة متاعنا، سؤال المسابقة متاعنا تسمع مليح بعد شوية زميلتنا هوديلك شو، وسؤالنا يقول متى انتهت أشغال البناء في المدرسة المرادية؟ متى انتهت أشغال البناء في المدرسة المرادية؟ بعد شوية نستقبل تليفونتكم على 70-164-280. زميلنا وسام عبابسية في استقبال مكالمتكم الهاتفية. الموزيكا البنينة ما تلقاها كان على راديو سفيقس في برد القايلة. مرحبا بكم نسكول.

ميلا ما فما ناس ما تتنسيش بتبيعة الحال وذي جديد الفنان وائل كفوري حصرين على راديو صفاقس. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. تحية لكم الناس الكل وتحية لكم من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 27 جويليا. نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. وبالمناسبة تحية كبيرة برش البليل الحشيشة اليوم عيد ميلاد مقيم في فرنسا. تحية كبيرة ليك بليل، إن شاء الله بطول عمرك ربي يحفظك ربي يخليك ونحبوك برشة ربي يفضلك إن شاء الله. وتحية أيضا للسهير غدو الحي عيد ميلادها بنتها رحمة وولادها راسم وأسامة وصغار أولادها هارون وأمان وسوسو الصغيرة، تقول لها ربي يخليك لينا جدتي الغالية العزيزة المزيانة اللي حبوك برشة. بوسة كبيرة على جبينك يا سهير. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا نسمعوا بعضنا نتابعوا بعضنا مليح مليح مليح. البرنامج هذا مع زميلتي هديلك شو برنامج تبعني وسؤالنا موجود الإجابة متاعو في البرنامج. تابعوا بعضنا مليح وانا قبيلة شوية عطيتكم نفس السؤال. تابعوا مليح مليح بعد باش ناخذ تليفوناتكم على 70 164 280 هديلك شو تبعني.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
2: نكمل زيارتنا في المدينة العتيقة لتونس، هالمدينة اللي كيما قلت في الحصة الفارطة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وبعد الدار وبعد القصور تبعني نحكيو على المدرسة اللي كانت تستخدم في أغلب الأحيان لإيواء الطلاب اللي متقطنش عائلاتهم في الحاضرة. أي تبعني، أي ورحنا باقي احنا في المدينة العتيقة متاع تونس.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل زمان.

0: ماشي.
1: أي سيدي نبدأ بمدرسة الشماعية، معناتها اللي يصنعوا الشماع. هذه نلقاها في زنقة تحمل اسم نفسه، عندها تقاطع نهج الجلد وسوق البلغجية. المدرسة يا جماعة اللي أسست في بداية القرن 13 من قبل أبي زكريا الأول مؤسس الدولة الحفصية، راهي تعتبر أول مدرسة في شمال إفريقيا، وكانت يا سيدي مخصصة لنشر المذهب السني المتشدد، معناتها كالأفكار التوحيدية اللي ابن تومرت، بالإضافة أنها كانت تتكون زاد المواصفين المخلصين والأكفاء. المعلم هذايا راهو حظي بحملات ترميم متعدة، وتم تجديده بالكامل على يد الدي أحمد خوجة سنة 1647. هاي نمشي توا المدرسة المرادية.
2: تبعني
3: تبعني.
1: المعلم هذايا نلقاوه يا سيدي بحذا سوق القماش قد قد، معناتها قدام جامع الزيتون الكبير. وتأسست المدرسة هذه على يد مراد الثاني اللي هو ابن حمودة باشا، والتعرف زاد باسم مدرسة التوبة، وانتهت أشغال بناء فيه تعرف وقتاش سنة 1673. المدرسة هذه تعتبر مدرسة مرادية أو مدرسة مراد الثاني، أول مدرسة قام بتشييدها ممثل تركي للسلطة. المدرسة المرادية هذه تشبه هكا في هندستها بقية المدارس الأخرى، تتميز بوجود صحن مركزي ويتوسط عاد 4 جهات، فما 3 منهم تضم الأماكن المخصصة لإيواء الطلبة، أما الجهة الرابعة ديما تكون المسجد هكا بيت الصلاة. أين نمشي المدرسة السليمانية؟
2: تبعني
3: تبعني.
1: إنشاء المدرسة هذه كان بأمر من علي باشا سنة 1754، تخليدا لذكرى ولده سليمان اللي مات مسبوم على يد خوه لطفي ربي. ومن أجل التقرب من الشعب خصص علي باشا المعلم هذا لطلبة المذهب المالكي. تتميز المدرسة من ناحية المعمارية بمدخل بارز وضخم ومتوج بإفريز من القرمود الأخضر، وترتكز أقواسه على أعمدة من رخام تيجانة كرنثية محدثة. يلي باب المدخل اللي ياخذ شكل هكا عقد فقراته ذات لونين، يؤدي هذا الباب إلى سقيفة هكا مقبية بسقف برميلي ويتخلو سقف متقاطع. السقيفة هذه يا جماعة مهيئة بمقاعد مبنية وتوصل للمدخل بصحن مستطيل الشكل هكا، يحيط من جهاته 4 أروقة عقودها مبنية من الأجر المملوء والمطلية باللونين الأبيض والأسود. من عشكين عاد فهمتوني شي به. هاي نمشي للمدرسة الباشية. تبعني
2: تبعني
3: تبعني.
4: Je chantais à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان
1: تبعني نخليه التاريخي بهن.
2: تم تشييد المدرسة الباشية حسب النقيشة اللي تعلو مدخلها الرئيسي سنة 1752، وهذه بمحاكاة التخطيط الكلاسيكي للمدارس، ويتمثل في غرف فردية لإيواء الطلبة، وتفتح على الساحة الرئيسية بواسطة 3 أبواب. أما المسجد يحتل الجهة الرابعة من الساحة كالمساجد الأخرين، والمعلم هذايا يحتوي على قاعة للدروس ومكتبة لتدريس المذهب الحنفي، بالإضافة إلى حنفية عمومية ألحقها علي باشا في فترة لاحقة على يمين المدخل، وهكا فما حوض حجرية وراء قضبان نافذة كان ديما مملوء بالماء يشربوا منه المارة بواسطة أواني نحاسية. أين نمشيو نحكيو على التربة ولا الزاوية؟ فما خرافة وراها راها.
1: تبعني
0: تبعني
2: باقي في المدينة العتيقة متاع تونس، ومن تركينا لتركينا الدرر ما شاء الله، نشموا هكا عبق التاريخ والحضارات، وحكينا احنا على برشا برشا حاجات. خلينا توا نحكيوا على حاجة ياسر محلاها، فيها حكاية وفيها خرافة.

0: الزاوية والخرافة، وغالبا ما تكون يا جماعة الزاوية مقر يوضع تحت حصانة رجل صالح، ويكون في أغلب الأحيان مدفون بها. كما يمكن أن تقام الزاوية تبرك بمؤسس طريقة دينية من قبل هكا مريديه ويتخذوها مقر لاجتماعاتهم. أي سيدية، في مغلب الأحيان الزاوية تضم ديما مصلى وغرفة تستعمل كمأوى للمعوزين، وتكون في بعض الأحيان مقر لمدرسة قرآنية. كتب أين بدأوا يا سيدي؟ بسم الله تبعوني ونحكيه على زاوية سيدي بن عروس.
1: تبعني
2: تبعني.
0: ينحدر سيدي بن عروس اللي يعرف بصالحه من إحدى قرى الوطن القبلي، عاد غادر مسقط رأسه في سن مبكرة قاصد مدينة تونس، وين غادي امتهن عدة مهن، مرة خباز ومرة نجار إلى آخره. وكان تجويله في أرجاء بلاد المغرب قادوا إلى المغرب الأقصى بلد الطرق الصوفية، وين غادي تلقن أصول التصوف. عاد وقت اللي رجع أقام في فندق يحتل الآن مكان الزاوية، وكان السلطان الحفصي هو بيدو اللي بنى الزاوية هذية للرجل الصالح تبركا به. هذا تعرفوش وقتاش؟ سنة 1437. باه نمشي وتوي زاوية سيد القلاعية.
1: تبعني
2: تبعني.
0: حسب ما ورد بن قيشة اللي تعلو الباب، تم إنشاء الزاوية هذه الكينة بنش سيدي بن عروس على يد الخليفة الحفصي أبي يحيى زكريا، وشيدت الزاوية هذه سنة 896 بأمر من الخليفة الإمام المعتمد عند حكومة الإسلام أبو يحيى زكريا، وبعناية القائد عبد الرحمن المصري. توا برا عاد تبعني نمشي وزاوية سيدي إبراهيم الريحي.
1: تبعني
2: تبعني.
0: خاطر المعلم هذا يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. شكون عمله؟ عمله أحمد بيه الأول سنة 1850. والزاوية هذه الكينة بالنهج اللي يحمل اسمها والقريب من نهج الباشا، عاد فيها قبر أبي إسحاق بن إبراهيم ابن عبد القادر اللي تولد بتستور في نهاية القرن الثامن عشر، وتم ترميمها عاد على يد الصادق بيه سنة 1878. أين نمشي وتول تربة الباية؟
1: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: تبعني من امكان لمكان،
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: تعتبر تربة البيت اللي هي تربة البيت اللي تم تشييدها خلال فترة حكم علي باشا الثاني بين 1758 و 1782، اكبر معلم من نوعه في تونس يا جماعة. وتأوي التربة هذه رفات أفراد الأسرة الحسينية الحاكمة كلهم، كل قبور الملوك وعائلاتهم وعدد من قبور وزرائهم زادة، ولا حتى موظفيهم الأوفياء كذوي الحظوة.

اهلا ومرحبا بكم. كنتوا تسمعوا في زميلتنا هدى لك شو برنامج تبعني، وفيه السؤال نعاود نذكر به مره اخرى، عطات الاجابه من خلال الكلمه نتاعها: متى انتهت اشغال البناء في المدرسه المراديه؟ وقتاش وفات البناء، اشغال البناء في المدرسه المراديه عام قديش كانت موجوده الاجابه؟ كانكم تبعتوا مليح مليح زميلتنا هدى لك شو. نرجع للموسيقى بعد نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
2: برد القائلة بتاريخ 27 جويلية. تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف ام على أحلى راديو إذاعة صفيق. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. 70 164 280 تنجموا تتواصلوا معنا في المباشر. والجيزة متاعنا 150 دينار مهدت من

0: إذاعة صفاقس من الإذاعة التونسية وبطبيعة 150 دينار خاضعة للضريبة. تحية كبيرة لكم الناس الكل ونمشي ومعه وسامع بابسية في استقبال أولى مكالماتنا الهاتفية في هذا العدد من برد القائلة. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بك. شكون معنا للا؟
1: مريم بن عامر.
0: مريم بن عامر مرحبا بك يا مريومة.
1: عايشك.
0: مرحبا. إيش عاملة في السخانة؟ في الطقس أمورك واضحة؟ ما عندكش إشكال إن شاء الله؟
1: ايه والله الدنيا سخانة. ربي يرحمنا.
0: ربي يرحمنا بالغيث النافع. تحب تاخذ فكرة على حالة الطقس اليوم يا مريومة؟
1: باهي مثالي.
0: هاي ما بعضنا انا وحنان ومريم باش نعطيكم فكرة عن حالة الطقس. طقس بعد شوية مش يكون ان شاء الله باش يكون فما خلايا رعدية مصحوبة بامطار بولاية جندوبة وباجة سليانة الكيف القصرين لا صفاقس لا مازلنا ثم تشمل تدريجيا ولايه القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسه وتكون احيانا غزيره وتتراوح على اعلى الكميات بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي للبرد. ينتظر هبوب ريح قويه تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعه اثناء ظهور السحب الرعديه وبالجنوب حيث تكون مثيره محليا للرمال والاتربه خاصه بالجنوب الغربي. ندعي وانا وجماعة الكل باش ربي يرحمنا بالغيث النافع نستناو في المطر في الأمطار في الغيث النافع لأنه بعد الحرارة الكبيرة هذه نستبشر خير تكون فما مطر تفرهدنا تنعوشنا تفرحنا برشا. هاي مريم سمعت زميلتي وديلك شوة؟
1: أي ملا
0: سمعتها ودي تبع فيها مليح مليح تبع في البرنامج بالكدي ظاهرة.
1: أي ملا كنها نسمع.
0: يعطيك الصحة. أول مرة تشارك معنا؟
1: أي أول مرة.
0: أول مرة معنا مريومة. باهي السؤال يقول متى انتهت أشغال البناء للمدرسة المرادية؟ وقتاش زعما وفات الأشغال؟ وزميلتي هدى بطبيعة في برنامج تبعني أعطت الإجابة. عام قديش؟
1: 1673 ميلادي.
0: عام 1600. باهي نخلي إجابة تاع مريومة هي أول مكالمة هاتفية. شكرا ليك مريم تبقى تبع فينا. مرحبا بك يا لالا يعطيك صحة. شكرا ليك وتحية. وصلنا من سيدة ترودي من الدمام من المملكة العربية السعودية. تحية كبيرة ليك يا سيدة الترودي. هي مستمعة وفية وقديمة برشا لإذاعة صفاقس وهي حاليا مقيمة بالمملكة العربية السعودية. تحية كبيرة ليك يا مريم. أيضا تحية وصلنا من عمر. تحية كبيرة ليك عمر تونسي ربي فضلك. شكرا ليك من نزار شيخ روحو. مالك زغديد من عايدة من سيغازي بوريشة. تحية ليك يا سيغازي. أيضا قيس اللحياني من قطر. تحية كبيرة ليك. أنا مستمعين راهو في كل بلاد. تحية كبيرة الفتحية شلوف المنيا فرحات من قرقنا. تحية كبيرة برشا ليكم وين ما تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند فيم ولا وين ما كنتوا. نمشي المكلمة موالية. ألو عسلامة. أهلا وسهلا يسلمك. مرحبا بيك. شكون معنا؟
2: محويلك.
0: الحمد لله لباس
2: الحمد لله.
0: مرحبا. شكون معنا؟
2: عايشك مدام جراية عفيف.
0: مدام عفيف الجراية. مرحبا بيك يا عفيف.
2: عايشك.
0: مش أول مرة معنا؟
2: أيه لا لا
0: مش أول مرة.
2: كنتي أنا نحبك برشا.
0: ربي فضلك. الله يخليك يا عفوفة. ربي يخليك. شاركت مع زملاء في المسابقات؟
2: مرة.
0: ما شاركت مرة. وخطفت المرة الثانية. إن شاء الله ديما تشارك معنا يا عفوفة.
2: لا والله أنا مستمع وفية.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك.
2: عايشك.
0: هاي عفيف إجابتك لو تسمح.
2: أي بالنسبة لانتهاء أشغال بناء المدرسة المرادية
0: كان سنة
2: ألف. نعم.
0: هاي سنة قديش؟
2: سنة 1673 ميلادي.
0: 73 ميلادي. بيه يعطيك صحة يا عفيف. شكرا ليك. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتدخل معنا في القرعة بعد شوية. نمشي المكلمة رقم 3. ألو عسلامة.
3: نمشي المكلمة رقم 3. ألو عسلامة.
0: هاكا نعاود نسمع صوتي. سكر الراديو نقص الراديو ديما نقولوها. مثالش المستمع اللي معنا لو تسمح أنت ولا أي مكلمة تجي من بعد راهو كي تهزوا نزلوا عليكم التليفون ما نحبوش صوتنا يتعاود مرة ثانية تنقصوا الراديو تسمعونا عن طريق المذيع وانتم بعد شويه باش ما يصيرش هيك ليكو داكوردو. ومرحبا بكم من اسكر. نمشيو للمكالمه اللي معنا. الو عسلامه.
4: الو عسلامه.
0: مرحبا بك. مرحبا. شكون معنا؟
4: بك اشرف كمون.
0: اشرف كمون. مرحبا بك يا اشرف.
4: هو محمد اشرف كمون معناها بالكبير.
0: محمد اشرف كمون. فما عركه صارت قبل الاسم واحد يقول محمد واحد يقول اشرف ولا كيفاش؟
4: والله
0: مش عارفه
4: هي.
0: احكي لي احكي لي كيفاش.
4: هي الوالده حبه الوالده حبت اشرف وجدتي حبت محمد دونك سموه زوج.
0: باش ما تصيرش نفسيه تحب انت محمد.
4: هذه البيرسون وست سنين هذا والله.
0: باش ما يتقلق حد. هانا سميني محمد اشرف، تحيه كبيره لي.
4: تحيه ليك ونعمل معك كل ان شاء الله.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك يا اشرف، ربي يفضلك. هيا اشرف تعطيني اجابتك.
4: اجابه 1673 ميلادي موافق ل 1083 هجري.
0: 1673
4: ميلادي صحيح.
0: داكوغ باهي، شكرا لك محمد اشرف كمون، ربي يفضلك، يعطيك صحه على المشاركه. مرحبا. نمشي للمكالمه رقم أربعة، بعد نرجع من جديد الموسيقى والايقاعات. الو عسلامه.
5: الو عسلامه،
0: مرحبا بيك.
5: عايشك.
0: مرحبا. شكون معنا لاله؟
5: معك ريحه طرابلسي.
0: ريحه طرابلسي، اول مره معنا؟ كان مش اول مره. نحب نتعرف عليك. انا اول مره.
5: اي اول مره معكم مشاركه.
0: ما نتعرف عليك ريحه.
5: نعم.
0: قال لي شنو نجم نعرف عليك؟ ربت بيت، تخدم في الدار؟
5: قال لي شنو تعمل؟ نخدم كل ما موجود بنوته اللي هي بيها.
0: ربي يعيشك. شو سميتها بنتك؟
5: اسمها اسيل.
0: اسيل، اه محليها على اسم بنت زميلي فتحي الصامت، نحبها برشا اسيل. ربي يفضلها له وربي يفضلك اسيل ان شاء الله يا ربي. عايشك. عايشك. عايشك. تكبر وتصير وتكون هكا مميزه في قرايتك كيما اسيل الصامت
5: ان شاء الله.
0: ربي يخليك. يلا شكرا ليك. مرحبا. تعطينا اجابتك ام اسيل.
5: الإجابة
0: 1673. داكوغ. يعطيك صحة يا رحاب، شكرا ليك، تبقى معنا في الاستماع. مازال المشوار متواصل للأربعة ونص في هذا العدد من برنامج برد القائلة. محليها الموسيقى ومحليها الإيقاعات ومحليها العشوية معاكم، محليها المود اللي جينا به اليوم على الراديو. مرحبا بكم. نسكول نمشي وللموسيقى، من بعدها ناخذ دفعة جديدة من المكالمات الهاتفية.

أغاني يا ذيك داليدا، تحية كبيرة لكم الناس الكل. بعد شوية نرجع لاستقبال مكالماتكم الهاتفية 70 64 280، اللي جاي بعض الناس مسابقتنا اللي الجائزة نتاعها قيمتها جائزة مالية 150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس. خدينا أربع مكالمات، بعد شوية ناخذ دفعة جديدة من المكالمات اللي توصلنا لزميلنا وسامة بيبسية اللي أمننا المكالمات اللي فيها. تحية كبيرة لي أنور بوجلبين اللي هنسنى هذا اللقاء، ويسرى الغربي اللي تأمن الديجيتال. تحية كبيرة لكم ليكيب الكل اللي معايا اليوم حتى للأربعة ونص. حنين لحشة قدام الميكروفون تسلم عليكم، تقول لكم ربي فضلكم وربي خليكم ومحليكم ومحلي كلامكم ومحليها رسائلكم. بالحق معناتها قد ما نشكركم أنا وشوية، خاطر كل كلمة بيه تقولوها فيا وإلا في الميسيون نفرح بيها برشا، تعطيني إنرجي بوزيتيف كبيرة برشا. تحية ليكم وين ما كنتوا، ونرجع من جديد الموزيكا حتى للثلاثة من بعدها باش نستقبل المكالمات التي فيها من جديد. مرحبا بكم على أحلى راديو.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ اليوم جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجة الحذر واليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعا لتوقعات من المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية بعد ظهر اليوم. والمشاركة الجديدة للنقل بقرقنة بإمكانية تغيير مواعيد سفراتها بقية نهار اليوم تبعا لتطورات الوضع الجوي، وسيتم الإعلام بأي تغيير في الإبان. دعت بلدية طينة أصحاب المحلات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بتجنب تشغيل اللافتات الإشهارية العاملة بالكهرباء إلا خلال فترة النشاط وعند الضرورة، والتقليل من الإنارة غير الضرورية خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في استهلاك الكهرباء. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجسرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 والبالغة 5446 طنا من الورق، وفق ما أكدته الرئيس المدير العام للشركة سامية إبريكي. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 4 فلسطينيين، قالت إنهم ظالعون في افتكاك سلاح جندي صهيوني خلال أحداث استيطانية كانت شهدتها بلدة سوسية بالضفة الغربية المحتلة منذ يومين. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إنه يعتزم أن يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء تم تأجيله اليوم كل القضايا المطروحة على الأجندة وفي الأساس المسألة الإيرانية. أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم استهداف عدة أهداف ونقاط وصفتها بالحساسة مرتبطة بإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ميناء ينبع باستخدام طائرات مسيرة. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة
2: علي الموجة.
3: برد القائلة
1: برد القائلة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معانا في المتابعة والاستماع لي برد القايلة. تحية كبيرة لكم، بداية أسبوع مريحة موافقة للناس الكل. تنخفض درجة الحرارة وذية قبيلة شوية من آخر الأخبار اللي ودتنا بها رصد الجوي، ودنا بها رصد الجوي يقولك موجة الحرارة انتهت واللي شهدتها البلاد من 14 جويلية. وإحنا الحقيقة معناتها حرارة مرتفعة جدا جدا جدا، خليتنا حتى في العمل متاعنا يكون المردود أقل، ربما واحد يتعب برشا راهو في السخانة، ومع السخانة إن شاء الله ربي مع الناس كل اللي تخدم في درجة حرارة مرتفعة. قبل ما نرجع للتليفونات بربي جيني نداء إنساني عاجل من أم وليد مقيم بالمستشفى حاليا، مش مقيم بالمستشفى، هو لو جوله على سرير في الأنعاش، تلميذ بكالوريا يحيى جلاسي اللي هو أصيل فوشينة، تعرض لاعتداء وحشي نهار ليلة الخميس داخل قاعة حفلات، يقولوا أنه تم إلقاؤه من مكان مرتفع وذلك تسبب له في إصابات خطيرة برشا على مستوى الرأس وبقية أنحاء الجسم متاعه، إن شاء الله ربي يفرج عليه. يرقد بالمستشفى تحت التنفس الاصطناعي وحالته حرجة للغاية، هو في حاجة إلى سرير بقسم الإنعاش، ورغم الاتصالات الإطار الطبي بعدة مستشفيات في مختلف أنحاء تونس لم يتم الآن العثور على سرير شاغر يمكنه استقبال الحالة هذه. يقولوا نرجو من كل من يستطيع المساعدة وإيصال هذا النداء وإلى المسؤولين وإلى أي مستشفى توفر فيه إمكانية استقبال المريض أنه ما يترددش. رقم الاتصال 11-00-58-55. قديش غاضني الوليد بكالوريا، الحالة متاعه حرجة، إن شاء الله ربي يفرج عليه. حاليا الوليد ذي يحيى جلاسي اللي هو تلميذ بكالوريا كما قلت لو جوله يرقد بالمستشفى في حالة خطيرة، لكن يلزم يرقد في قسم الإنعاش الطبي في أي مستشفى من مستشفيات تونس. التو العائلة متاعه تتوجه بنداءات، لكن التو ملقاه للسرير باش يقيم فيه، وإن شاء الله الحالة متاعه تستقر وتتحسن، إن شاء الله ربي يفرج عليه. الحقيقة قبل ما ندخل لونتين شفت الفيديو اللي عملته الوالدة متاعه، فيديو يوجع القلب، يبكي الحجر. بربي ردوا بالكم على وليداتكم، ردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم عليهم، خاصة اللي في عمر 16-17 سنة، راهو أنا نبقى بيهتة في أولاد في عمر معين يبقاوا لساعات متأخرة من الليل خارج البيت. ماذا شنو تنتظروا بربي؟ شنو تنتظروا وقت اللي تلقاوا أولادكم في ساعات متأخرة من الليل حتى وجوه الصباح يجيوا في وقت متأخر؟ شنو تنتظروا؟ ما شنو تنجموا، شنو نجموا نقولوا؟ شيء وجع القلب. نجم نقول كان إن شاء الله يا ربي معاهم وليديتنا وربي يحفظهم، وردوا بالكم من الخلط الخايبة ومن الخرج من الخروج والدخول اللي هو يقلق ربما ولا يتسبب في مشاكل، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. باش نمشي ومن جديد مع زميلنا أسامة اللي استقبل المكالمات اللي فيها، ناخذوا من جديد المكالمات الهاتفية. وانا نتكلم وانا ديما نلوج على القطاعات الكهرباء، نقول ان شاء الله ليه ان شاء الله ما فهميش، لكن منذ لحظات الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستيك تقول امكانية، فما امكانية اللجوء الى القطع الدوري الكهربائي اليوم 27 جويليا بين الساعة الواحدة بعد الزوال حتى الخمسة متاع العشية، وعلى فترات متقطعة حسب وضعية الشبكة على مستوى المناطق التالية، في جهة تونس الكبرى، جهة الجنوب الغربي، جهة الجنوب، أيضا ولاية صفاقس، المحرس العام لتسينا، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، ساقيت الزيت، ساقيت الدير، جبنيين، الحنشة، مازل شاكر، صفاقس الجنوبية، هم المعنيين بالانقطاعات هذه إلى حدود الساعة الخامسة وذي حسب البلاغ الصادر من الستيق منذ قليل. إن شاء الله ما يزيدش انقطاع الكهرباء، لأنه الحقيقة مع الارتفاع لدرجات الحرارة صحيح نتحملوا بعضنا ونتحملوا الوضع اللي صاير، لكن بالحق بصعوبة، خاصة الناس المرضى، خاصة الناس اللي تتقلق برشا والناس اللي تعاني من الارتفاعات المتكررة لدرجات الحرارة. من نجم نقول وكي إن شاء الله ربي يحفظ المسنين والأطفال والحوامل والناس كل اللي راهو اليوم، ما نعاود نقول مرة أخرى، راهو الكليماتيزير ما عادش رفاهية، ما عادش الناس اللي مترفها تشري كليماتيزير، توا ناس تبيع في برشا حاجات باش تجرب تشري مكيف باش تجرب تعيش وتقاوم السخانة، لأنه الناس راهي ما ترقدش النوم وغدوة تصبح تخدم، فما تنجمش تكون عندها مردود للعمل وتكون راقدة في الخدمة متاعها. علاش؟ لأنه ما رقدة ترددش. فبيكون فما مكيف، الناس تكون ترقد في المكيف تحت المكيف هذه، يتلمد الكل في بيت صاله ولا في بيت قاعده ولا اللي هي، يرقدوا على الاقل ينجموا يبشروا العمل نتاعهم، فما نجموش نلوم عليهم الناس هذوما. نرجع من جديد للمكالمات الهاتفيه ونقولوا الو. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا بيك، شو معنا سيدي؟
1: عمر الهاني.
0: سي عمر الهاني، مرحبا بك خويا عمر، منين تكلم فينا؟
1: نتكلم في المهدية.
0: من المهدية، شنو حوالي المهدية وحالة الطقس في المهدية؟ اعطينا فكرة.
1: اليوم بارد تم شوية نسمة.
0: الحمد لله، احنا باردة وسخونة، تسخن شوية تبرد شوية، حاسين الأمور هكيك كانت اليوم منذ ساعات ولا من الصباح. إن شاء الله ربي يعطيني القوة ناس الكل إن شاء الله. ربي يفضلك يا سي عمر، شو تعمل في الدنيا يا عمر؟
1: والله مازلت كيتخرج التوام.
0: مازلت كيتخرج، ان شاء الله ربي يرزقك بالعمل المناسب عمر. داكوردو، ربي يخليك، شكرا ليك يا عمر. باش تمشي ناخذ معاك الاجابه على سؤالنا اللي طرحناه في بدايه الحصه، قل لي عمر.
1: 1673.
0: تبعت الجماعه ولا تبعت البرنامج تبعني؟
1: لا تبعت البرنامج.
0: تبعت البرنامج، دكاك. يعطيك الصحه يا عمر، شكرا ليك، ربي يخليك. مرحبا، تحيه لكل زايريكم وزواركم في المهديه، وتحيه لكل متسكنين المهديه الجميله وشاطئها المزيان برشا، ربي يخليك. شكرا ليك، نمشيو المكلمه مواليه. لو عسلامه.
2: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد وفل الياسمين، احلى مستمعين نسمات صيفيه من قربص. نعم نطلع تنجيزة.
0: يا عيني على قربص، شنو حوالي الجو في قربص؟
2: محمد المنذر من تونس، شنو حوالك يا حنان؟
0: الحمد لله، مرحبا بك يا محمد المنذر.
2: باردة، اي فوالا، نسمات باردة وامورنا واضحة، شيخين
0: الحمد لله.
2: في شتاء تقصي عام 66 كيف
0: وعليكم
2: علينا هالنعمة.
0: امين. صح.
2: احنا الحاجة اللي هنا ميساج خنقولها لافونتاج اللي عملها هنا الهواء الغابة.
0: هواء الغابة، صح عليكم. والله نغبيتكم، ما تقولش حاجة أخرى يا منظر.
2: شجرة كالاتوس وشجرة الياسمين على شيرة واحد.
0: يا عيني.
2: العربي، الورد العربي هذاك اللي يتفتح، وكل شيء عندنا شجرة الورد العربي. معناتها يظن يدي.
0: جاكم أحلى جو.
2: كامل فريق.
0: ربي يخليك يا منظر، يعطيك الصحة، جاكم أحلى جو.
2: قلت محمد المنظر كيما موجود في بطاقة تعريف، خدنا نعرفوا المشاكل يتكتبوا بس وأقل حاجة ناقصة. الشيك يرجع
0: بتبيعة. هو اللقب متاعك شنو هو؟
2: بن عيسى.
0: يواه ذكرنا باللقب، خطر رضا عليه شوية لقب هيك عليش. محمد منذر بن عيسى.
2: محمد
0: منذر بن عيسى، دكاك. مرحبا بك يا محمد منذر بن عيسى، مرحبا بك على راديو صفاقس، تعطينا إجابتك.
2: إجابة عندي اقتراح نغمك.
0: مرحبا بهيجي دلل.
2: يعيشك. تم انتهاء المدرسة المرادية سنة 1883 هجري.
0: ها وتقول لي وقتاش عام
2: 1383 هجري.
0: 1383
2: المقابل ل 1673 ميلادي. هي أول مدرسة يقع تأسيسها في العهد العثماني، مؤسسها مراد البيستاني، وهو سادس البيات في العائلة المرادية التي حكمت البلاد في القرن السابع عشر.
0: دكاخ، بهي هذه إجابتك.
2: ما تحبش انت حاجة اللي تعجبني فيك حاجة ما تحبش كوبي كولي.
0: بتبيع.
2: تحب الإضافة.
0: بتبيع ديما تكون عنا إضافة المفروض، هذيك هو المطلوب.
2: فوالا، نقترح من عاشكم معاك في الكونسول اليوم، نقترح نغم من كتر ما اشتقنا.
0: من كتر اشتقنا يا أمر. هي هي حلو.
2: تعرف كي كنت عاديه في العشويات
0: هاي بالحق، والله كنت ديما عاديه صحيح.
2: والله هذه تعز عليك، تعز عليك برشا
0: والله.
2: هي خاطر نعرف كيف تحط الاغنيه هذه، خاطر شفت قبل دندنت عليها وقتها في الكام وكل شيء.
0: صحيح، اكتبها مليح تبارك الله.
2: تحياتي
0: ليك، يعطيك الصحة يا منذر، ربي يخليك.
2: وإن شاء الله يعليكم عن مني عاديكم أنت وكامل اللي جيت. وبربي تحية خاصة للزملاء التقنيين الجدد، أمير جاموسي وأنور
0: بوجلبين. هو معانا أنور بوجلبين وزميلنا مراد اللي هو معانا في العشوية، تحية كبيرة لي.
2: هذاك المايسترو عاد
0: المايسترو مراد، ربي يخليك. يعيشك. شكرا ليك، ربي يفضلك. شكرا منذر. بس ايش حضرنا مراد من كتر ما اشتقنا، نور مهنا بعد ان شاء الله نسمعوها شوية آخر الحقيقة ذكرني بها منذ نحبها برشا الأغنية، نحبها برشا ومحلاها، ديما نشتاق للمحبة وللجمال للروح الطيبة وللناس البهيين، الناس اللي ما عندهم شكل حاجات الخايبة اللي ما يضروش غيرهم، والناس اللي في قلوبهم برشا خير وبرشا محبة وبرشا رحمة حتى ما ينجموش يضروا غيرهم. من الناس هذوما نحبهم برشا، ونحب الناس الطيبين والناس الحنينين والله، إن شاء الله ربي يبارك فيهم وربي يكثر منهم الناس. بعد منظروي مش نمشيه مع شكون المكالمة هذه ونقول ألو عسليمة. ألو عسليمة.
3: يسرى دباسة معك.
0: يسرى وأخيرا يسرى معانا، مرحبا بك يا يسرى.
3: إجابة السؤال متاعي 1973.
0: باهي، علاش أنا قلت وأخيرا؟ خاطرك طلبتني أكثر من مرة وتقول لي نحب نقدم ديديكاس وتحية لوالدتك، هكا ولا؟ أيوا تفضل، هكا تجي في المباشرة.
3: عيد ميلاد أمي وعيد ميلاد مريم محكي.
0: ان شاء الله كل عام هو بحين بخير. الوالدة
3: نقدم لها مغنيت عيد ميلاد سعيد.
0: باش نو اسمها الوالدة؟
3: سلوى بوغشة.
0: تحية كبيرة ليك مدام سلوى بوغشة، ان شاء الله ربي يفضلك ويبارك في عمرك. وهكا تحية وصلتك من بنتك يسرى دبيش، وتقولك نحبك برشا. تو بعد شوية نعديو تحية وغنية يا على الام نهديوها لمدام سلوى بوغشة ولكل امهات. باهية يعطيك الصحة يسرى. تحب تشارك معنا في المسابقة؟
3: ايه.
0: عطينا اجابتك يا يسرى.
3: 1673.
0: هي يعطيك صحة يسرى، شكرا ليك ربي فضلك، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا. خلينا نمشي والمكلمة موالية بعد يسرى، احنا معنا يسرى الغربي يسرى الغالية، تحية كبيرة لها. وبعد يسرى دبيش نمشي والشكون زعمة. ألو عسليمة. أهلا وسهلا. ألو عسليمة.
4: مرحبا.
0: مرحبا بيك، شكون معنا للا؟
4: معك سوار.
0: سوار اللقب يا سوار.
4: سوار بسبس.
0: سوار بسبس، مرحبا بك يا سوار.
4: يا عايشك. يا عايشك.
0: مرحبا بيك.
4: حالكم لاباس؟
0: والله الحمد لله.
4: طال عليك والكامل العاملين في ذات فقس، احلى اذاعه مولفنا بالاغاني ومحليهم هيك الاغاني ومحلك انت ومحلى
0: ضحكك ومحلى ربي يخليك. يا عايشتي ربي يخليك
4: يا سوار، الله ديما منوره. يا عايشك.
0: شكرا ليك ربي فضلك. باي تعطينا اجابتك سوار.
4: الإجابة 1083 هجري ما يقابله 1673 ميلادي.
0: داكار، هذه إجابة سوار. يعطيك صحة يا سوار، بقيت متابعة طيبة. شكرا ربي يخليك، يعطيك صحة. نمشيو المكالمة رقم 9. ألو عسليمة. ألو مساء النور، أهلا وسهلا.
5: ألو
0: مساء الخير، مرحبا بيك.
5: عسليمة حنان.
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
5: عايشك فتيحة بدر الدين من الجم.
0: فتيحة بدر الدين من الجماعة، والمرة معنا يا فتيحة؟
5: لا، شاركت مع هندة وما حظيش الحظ الجمعة اللي فاتت وقت ستوندال سالم عيسى.
0: تحية كبيرة ليهم من زملائنا الكل، مرحبا بيك يا فتيحة.
5: واللي هز علي التليفون زاد
0: مسامة
5: أخلاقه، ربي يعينه ويعين اللي كيف الكل، وانت معان يا حبيبي
0: ربي يخليك يا عايش
5: فيك من الكل. اما نشارك ديما يبدا اوكي تي وانا ما تختفليش.
0: مرحبا هك معانا يا لاله، مرحبا بيك ديما معانا.
5: الاخلاق الباهي
0: ربي يخليك، ربي يخليك يا عايشك يا فتيحه. تعطيني اجابتك.
5: 1673 ميلادي. على فكره عندي ملاحظه يا
0: قلي. قلي غالي،
5: علاش ما عادش مش كنتي خدي انت كيك تخدم وكل ما اللي يعطي جايزه علاش واحد بركه بالقرعه علاش تعطيوش كيكه من الناس كيكه تربحهم؟
0: تعطينا الفلوس، تعطينا الفلوس نعطي ثلاثه من الناس اربعه من الناس.
5: والله
0: والله ماذا بينا.
5: لا ما اللي يعطيكم انتوما برشا
0: هذا كل يوم راهو يوميا نخرجوا 150 دينار يوميا عندنا، معناتها مش كاين في برنامج واحد، فهمتني؟ وعنا عدد كبير من الجوائز.
5: يعني الاذاعه الكل تفتح اذاعه ساقط الليل مع كل زملاء الكل كليك من محبين عبد الكريم قطاط ربي طول عمره سلم عليك، كانتك الرسائل وكل برشا برشا.
0: المهم اقتراحك انت يكون ثلاثة من الناس فايزين، علاش لا؟ وقت اللي يكونوا عندنا أكثر من جايزة يربحوا معنا زوج ثلاثة من الناس.
5: عادي
0: عادي عادي،
5: عندك حق انت.
0: مرحبا. هو مش أنا احنا عندنا جايزة قيمتها، عندها جايزة مالية 150 دينار، شاركوا معنا برشا من الناس ونعملوا عميد القرعة كيما الناس الكل. اللي يكون سعيد الحظ اللي يشارك معنا بالطبيعة ويسمعنا صوته هو سعيد الحظ، واللي باش يفوز بال 150 دينار اللي معناتها خاضعة للضريبة زي كيف هو مش يكون زاد سعيد الحظ. مرحبا بك يا فتيحة، شكرا لك. مرحبا. بعد فتيحة وين مش نمشي؟ وبعد فتيحة خذينا تسعة مكالمة هاتفية باش نمشي ونرجع من جديد الموسيقى ونسمعوا نور مهنا من كتر ما اشتعنا يا قمر.

0: رحت انه في برمجت مهرجان صفاقس الدولي في هذه هي دورة 46 تحت شعار منصورها تاريخ ومن بحرها فن الليلة تسروا مع الفنان اللبناني وائل جسار. عرض وائل جسار في هذه الليلة أكيد حضور بشكون إن شاء الله مميز للناس اللي تحب الطرب تحب النغمة تحب الرومانسية تحب الإيقاعات المزيانة باش تكون الليلة على ركحة المسرح الصيفي طريق سيدي منصور بصفاقس. مرحبا بكم الناس كل تابعونا في برد القايلة. بعد شوية ما زلنا نستقبل المكالمات الهاتفية، أخذنا تقريبا 9 مكالمات هاتفية وسؤالنا نعاود نذكر به كنا في بداية الحصة مع ساعتين ودرجين في الاستماع لبرنامج تبعني مع زميلتي هودي لك شو البرنامج فيه نص سؤال وأيضا الإجابة موجودة من خلال البرنامج. متى انتهت أشغال البناء في المدرسة المرادية؟ وقتاش وفيت الأشغال في المدرسة المرادية؟ والجائزة 150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس. بطبيعة 150 دينار هذه خاضعة للضريبة، يعني متلقاوش 150 دينار، تلقاو أقل من 150 دينار. نمشي للمكالمات الهاتفية من جديد. تحية كبيرة لزميلنا وسامة عبيبسية. ألو عسلامة، مرحبا بيك.
1: ألو،
0: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا بحنونة،
0: مرحبا بيك، شكون معانا؟
1: خميس الحمروني من السويس ولاية المهدية.
0: خميس الحمروني من الكيف؟
1: لا لا، السويسي.
0: من السويسي، من السويسي. مرحبا بيك يا سي خميس.
1: والديك.
0: مرحبا بيك يا سيدي، نورتنا.
1: عايش.
0: برشا مستمعين معانا اليوم من المهدية. ما شاء الله، والله يعطيكم الصحة، تحية كبيرة ليكم وربي يفضلكم. وبالحق أنا نمشي للمهدية، راهو ما زلت كي نتكلم ونقول عسليمة يقول لي أنت فلانة، معناتها صوتي تعرفوه برشا في المهدية، وأنا هذي راهو يفرحني برشا، معناتها بالحق نقول وصوتنا مسموع وناس عرفنا في كل الولايات وفي كل المعتمديات، هذي والله ما نجم كين يفرحنا. يعطيك الصحة.
1: احنا اخوات حتى من غير ما نراو بعضنا،
0: والله تعرفونا وتحبونا حتى من غير ما نراو بعضنا، وهذا اللي يزيد فرحنا اكثر واكثر. سي خميس ربي يخليك يا سيدي، مرحبا، شكرا ليك. نمشي معاك سي خميس للمسابقه نتاعنا لليوم.
1: 1673
0: تقول انت
1: هذا كيما قالت هدى.
0: كيما قالت هدى، ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه. ان شاء الله تكون لي جايبه صحيحه يا سيدي. مرحبا، شكرا ليك سي خميس.
1: راهو مدام حنان احنا مش حتى الزواج كيما المستمع قال تعمل حتى الزواج، احنا نسمعوكم ونشاركوا معاكم ونوصلوا صوتنا كيما على الضوء ضيق والحرايق والوعد.
0: بطبيعه هذه دور من ادوار وسائل الاعلام الكل، راه مش كان اذاعه صفاقس.
1: نعم يا مدام حنان، راهي تونس هذيك ام، هذيك عيشت تفرح تونس وتفرح دحنيه.
0: اكزاكتومون، صح صح، وقت اللي نعيشوا مرتاحين وفرحانين وعندنا الضوء وعندنا الماء وعندنا الكياس كيما قبل نفرحوا برشا. بطبيعه هذه
1: تونس هذيك اخر تجي مثال الخير في باجه قمع وشعير ولا التمر في طوزة ولا اللي في نابل ولا
0: في أي ولاية، الكل باش نشبعوا بعضنا نس كل بطبيعة.
1: ولا وحدية الظناء اللي عمل حركة أخي أنت حركة بلاصة بك أنك حركة بس.
0: طبعا طبعا، لكن هي راهو الحرائق هذه راهي موجوده في الجزائر، مع حرائق كبيره برشا في الغابات تقريبا كل عام في نفس الموعد يكون الحرائق هذه مع ارتفاع درجات الحراره، موجوده ايضا في اوروبا، فرنسا راهي عملت بدايات استغاثه، يعني الحرائق كبيره في فرنسا، في اسبانيا كيف الحرائق كبيره برشا، وبدايات استغاثه يوجهوها الدول باش ناس اخرين باش دول اخرى تعاونهم، كيف في تونس سبب الارتفاع درجات الحراره الكبير هو اللي كل عام يخلي الحرائق في الغابات متاعنا ينتشر بصفة كبيرة برشا ويقضي على غابات كبيرة وعلى الحيوانات، وللأسف معناتها نشوفوا الصور والفيديوهات مؤلمة جدا سي خميس.
1: احنا يا مدام حتى الحرائق مش نقولوا بفعل فاعل، حتى ما حدا تسمع في الاخبار يقولوا يهربوا في الديه لبلاد اخرى، لا غير انك تهرب في الديه بلك انت تحتاج بلك امك بلك باباك بلك
0: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا هي بلادنا للكل وعايز عيد الكل بطبيعه.
1: تونس راهي، تونس هذيك امنا، تونس هذيك عيشتنا، تونس هذيك شرابنا، تونس هذيك الهواء اللي تنفسوه.
0: والله هي الهواء اللي تنفسوه. اكزاكتومون. يعطيك الصحه يا سي خميس، ربي يفضلك، شكرا ليك. تعيش، ربي يفضلك، شكرا ليك، عطيتنا اجابتك وان شاء الله تكون صحيحه وتدخل معنا في القرعه. مرحبا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا سيدي، شكرا ليك. ربي يخليك، نمشيو للمكالمه مواليه. على السلامه. الو
2: السلامة.
0: مرحبا، شكون معنا سيدي؟

0: فؤاد الهمامي من الساق.
1: سي فؤاد الهمامي، مرحبا بك يا سي فؤاد.
0: وبيك يا عايشة.
1: مرحبا. سيخ سيارة أجرة.
0: أيوة.
1: شا عاملين في سخانة يا سي فؤاد؟
0: يعطينا الصبر وبركة.
1: ربي يعطيكم القوة وربي يعطيكم الصبر. بالحق مستعملي الطرقات، وخاصة انتم مستركلوا برشا، يعني احنا نمشي مرة ولا اثنين في الطريق نبديو في حالة، فما بالك انتم هذاك العمل متاعكم. ان شاء الله ربي يعاونكم الكل. امين امين، ربي يعاونكم. سي فؤاد تعطينا اجابتك لو تسمح.
0: 1673.
1: باه، شكرا. شكرا لك يا سي فؤاد، بفضلك. شكرا، مرحبا بك. نمشيو للمكالمة رقم 12. رقم 12 معانا المكالمة. الو، عسلامة.
2: يا مرحبا.
1: مرحبا بك، زارتنا البركة. شكون معانا؟ مساء النور.
2: مساء الكل. انا شتي أسامة، والمخرج معاك نسيت شكون. سي سميرة
1: معانا، مراد وانور بوجلبان زوز.
2: مرحبا
1: ربي يخليك.
2: سعاد هرابي معاك.
1: مرحبا بك يا سعاد.
2: الله يخليك، ربي يفضلك، عايش خير.
1: شكرا ليك.
2: الله يبارك
1: سعاد. بيه سعاد، اعطينا اجابتك لو تسمح.
2: 1673 ميلادي، الموافق ل 1484 هجري.
1: بيه شكرا ليك،
2: الله يفضلك، عايشك، الله يخليك، وربي يونسكم، وربي يهفت علينا هالسخانه وهالحراره، يعطينا باللطف.
1: امين امين، ربي يعطينا
2: باللطف وكل. الله يخليك يا حنون،
1: ربي يخليك. شكرا ليك، ربي يفضلك، يعطيك الصحه، ربي يخليك. نمشيو للمكالمه المواليه رقم 13. مكالمه رقم 13 في برد القايله. الو، عسلامه.
3: الو،
1: اهلا وسهلا.
3: عسلامه، تحياتي لك مدام حنان.
1: عامله فيك سخانه؟ عامله. حسب الدرب يفرج عليك ان شاء الله.
3: هيك هو حكم ربي.
1: امين، ربي يشفيك. هاي قل لي الاسم، ذكرني باسمك.
3: سعاد طرابلسي من ساقس.
1: بعد سعاد الهرابي، سعاد الطرابلسي.
3: ربي يسعدنا ان شاء الله.
1: امين يا ربي، سعاده، نحن في سعاده للعنكوش. ربي يخليك يا سعاد، مرحبا بك. هاي يا سعاد، تعطيني اجابتك ما نطولوش عليك برشا، بلانك مريضه شويه. مرحبا، تعطيني اجابتك. هاي
3: 1673 ميلادي ان شاء الله.
1: نعم، باه، يعطيك الصحة على المحاولة مرة أخرى. نتمنى لك كل الصحة والسلامة يا سعاد.
3: يعيشك، ربي يبارك لك.
1: شكرا، ربي يخليك، يعطيك الصحة، ربي يخليك. نمشيو المكالمة موالية. باه كهو، ثلاثة المكالمة مازال ناخذ دفعة أخرى بعد شوية مع أسامة، لكن نقبلها نمشيو للموزيكا وريقعة. جاك بغيل، اخترنا موزيكا غربية، نبدلو شوية ريتم وأنا راجعين.
4: Ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas.

0: كيت با تحية كبيرة ليكم ناس كلكم معنا ونحن ما زلنا معاكم ليل الأربعة ونص في اللي مشيو متاعنا مش ياخدوا ثلاثة مكالمة هاتفية ومن بعد الأربعة نزيدوا ثلاثة مكالمات أخرين تكونوا معنا. مرحبا بكم. ألو عسليمة.
1: ألو عسليمة.
0: مساء الخير. مرحبا. شكون معنا ليلة؟ يا مساء
1: النور. معك مروة منصف.
0: لقب
1: مروة دمق.
0: دمق. مرحبا بك ليلة الغالية. مرحبا بك. هاي ليلة تعطينا إجابتك.
1: انتهت أشغال بناء المدرسة في 1673 ميلادي.
0: داكوغ. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يعطيك الصحة. بفضلك بقية متابعة طيبة لبرامجنا. شكرا لك. يعطيك الصحة. رقم 15. ألو عسليمة. ألو عسليمة. مرحبا بك. مساء النور.
2: ألو.
0: ألو عسليمة. مساء الخير.
2: محمود بنيب.
0: سي محمود بنيب. مرحبا بك يا سي محمود.
2: وبيك عايش مدام حنان.
0: مرحبا بيك يا سي محمود. مين تكلم فينا سيدي؟ من الحنشة. مرحبا بيك. حنشة جميلة مزيانة بناسها طيبين باهين. ربي خلي تعطينا إجابتك لأن الصوت شوية هكا مش واضح. حطينا إجابتك.
2: 1600
0: قديش؟
2: 1673.
0: باهي. يعطيك صحة. شكرا ليك سي محمود. ربي يخليك. شكرا ليك. نمشيو للمكالمة موالية. العسلامة. الو. الله يسلمك. مرحبا. شكون معنا؟
3: معك دليلة مفاقس.
0: لقب هي دليلة.
3: دليلة هبيري.
0: هبيري.
3: ايه.
0: مرحبا بك يا دليلة.
3: عايشك. حالك حنونة.
0: الحمد لله. ايش تعمل في الدنيا مدام دليلة؟
3: ربة بيت.
0: ربي يعاونك على البيت وعلى الحرارة بتاع الطقس المرتفع على يومات هذه.
3: عايشك.
0: ربي عايشك. ربي قوي. كان والله ديما نقول انسى اللي طيب ويدخل للكوجينة ان شاء الله ربي يعطيهم القوة. والله بالحقيقة الحقيقة انا مش قد طيبة ما كي نمشي لحد لقاي طيب في الكوجينة مع السخانة هذية قول ربي يعطيكم القوة وربي بالحق ما تنسى. بربي رجال عاونوهم حاولوا قد ما تقدروا عاونوهم بالكلمة الباهية.
3: عاونوهم.
0: عظم ما يعرفوش يقليه ولا لا عاد فما برشا رجال يعاونوا نساهم
3: عاد والله
0: فما رجال يعاونوا نساهم يدي بيت تلقاهم في الكوجينه هكا هكا بالمرايه بتاعه يبدا فرحان
3: رجال الزمنيه مش يعاونوا ما
0: بالله اسمع رجال زمنيين كلمونا قلت لكم راه رجال زمنيين ما يعاونوش نعرف يعاونوا نعرف برشا رجال يعاونوا فما برشا رجال دوار تلقاه يدي بيت مريته في الكوجينه ويقص معها الطماطم والفلفل والبصل وياك هكا يبدا انت هكا ولا انور نهار اخر ان شاء الله ليه ما عندكش الحكاية هذه هو وجو يقول لك هو وجو ويبي المهم تدخل الكوجينة وتعاون ساعات خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة تلقاه بيعلقش بها مالحة شبيها زيدة شبيها ناقصة ودي يتشهى وليه عاونوا عاونوها باللي تقدروا لأنه راو ساعات بالإنسان على أعصابه كده ترتفع درجة الحرارة معناتها كجاش تبربط يبالي العبد فما بدا بيكم تنقصوا شوية بالكليم وتكثروا أكثر من المديح هذه أهم حاجة خاصة ندخل الكوبلة هذه مهمة برشا هاي للا دليلة تعطينا إجابتك
3: سؤال
0: هاي الإجابة
3: 173 ميلادي
0: أيوة هذه إجابتك مدام دليلة
3: هذه
0: ربي يخليك شكرا شكرا لك يعطيك صحة ناخذهم إن شاء الله بعد الأربعة فقط نذكر أن وزارة النقل تأكد الحرص نتاعها على تأمين السفارات البحرية في أفضل الظروف ونقولوا أمين يا ربي لأن نحبوا السفارات البحرية ولا الجوية ولا على الترينو وعلى التران نشوف في صور وفي فيديوهات نبهت نقول هذا ترى يمشيوا فيه عبيد مواطنين أكرمكم الله تلقاو رواح خايبة تلقاو الماء مزرزق في ترينو الفيديو قبيلة نشوف فيه وانا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما نتعليش راه مواطن يسافر ساعات يبقى في التران يلقى كرسي نظيف يلقى مكان مريح ويلقى دورة مياه نظيفة ما يلقاش الماء مزرزق ويلقى الحالة الحليلة هذيك اللي شفناها في ترينو خارج من صفاقس ردوا بالكم راهو نحفظوا كرامة المواطن أينما كان سواء ماشي برا ولا بحرا ولا جوا هنا والله بيدي أنا بيدي وقت اللي جي نسافر نبدأ حط في بالي برشا حاجات ونهز معايا حاجات اللي ما يلزمش نهزها بالك نقول لا ربما لأنه نحبوا راهو نحبوا ما نحبوش الكونفورا ما نحبوا نحترموا ذات البشرية أكثر من هكا إن شاء الله نولي نحبوا نتحمل الكونفور لكن تو نحبوا احترام ذات البشرية وين ما كان نمشيو المكالمة موالية لو عسليمة مرحبا بيك
4: لو عسليمة يا حنان
0: الله يسلمك مرحبا
4: عبد المجيد بو عزيزي ماك يا حنان
0: يا سي عبد المجيد شنو أحوالك
4: يو يا حنان عندي قوي لو خاصمتي بهكا كم تحفل هانا تو انت صرفت
0: صرفت اي قلي
4: جيب الناس مشي ولا نوبة تعمل الكيس
0: يا عيني يا عيني النوبة نوبة سيدي منصور في القائلة تقول لي انت تخليكم تقوموا تشطفوا
4: تو جنبي دريجية الماء وانا قاعد نشمم في الفل والياسمين
0: جو
4: لك الحمد في مشي ولا يا حنان
0: قلي
4: اسمع كان حين ربي ان شاء الله نصبت هنا مطر يا وسو وش نقولوا
0: ان شاء الله
4: نقولوا يا مطر يا وسو خوذي من تسو واعطينا من تسو
0: خوذي خوذ الدين اللي نحسه قل لك يا مطر اوسو ولا يا اوسو خوذ الدين اللي نحسه
4: يا مطر اوسو خوذي من تحسه واعطينا من تسو
0: نخبيه يعني هكا
4: وهذوما هذوما الاربعين يوم نتاع يا وسو يا حنان
0: مهين العمال
4: معوضين بالاربعين ليلة ليالي السود وليالي بي ست بهاك التوازن تاع ربي سبحانه الى الحمد لله يا سيدي بس ما نطولش عليك
0: لا لا مرحبا بك اسمعني سي عبد المجيد انت قاعد تتحدث وانا نشم في ريحه الياسمين والفل خاطر تجيب لنا العاده
4: الاستوديو خاصه النهارين النهارين يا حنان
0: هي.
4: الفل موجود الياسمين تحرك بشويه
0: بالشمس
4: اما الفل الياسمين ممكن ما يقلك شم ورفع بيديه يحب الطقس الشلوق اما الفل يلقى ماء والسخنه ما شاء الله
0: انا تعرف علاش نحب ياسر اي حد عنده هكا مشموم ياسمين ولا فل نبقى هكا نغزل لك المشموم ونتذكر ونتخيل انه يسعد مجيد لانه الوالد الله يرحمه كان ياسر يعشق هذاك المشموم ونجي باش نطلع عليه قولي حنين رد بالك تنسى المشموم ياسمين والفل هذاك معناتها حاجه ضروريه بالنسبه لي هو يومي المشموم معلق وكسري والمزيان والجو قولي سعد مجيد
4: أنا العام 12 تلقى يا معلق في وضني يعرف انت أحبك يعرف انت أنا يعرف انت الله بلي الغلب
0: حاجة بيه برشة هذه بلي بيه برشة هذه
4: هيك دريجية في الصيف هذا هالمال بارد وهالجال كله هيك دريجية الباردة في الصيف
0: جو
4: والميدة العرجي جنبي وأنا والبدهوم الشيخين والشيخين
0: ربي لك الحمد والله صورة ياسر مزيانة قالت هنا
4: يا ربي لك الحمد
0: والله والله ربي يخليك ربي يخليك ربي يبارك في عمرك
4: اسمعني كان طولت عليك شويه
0: مرحبا مرحبا بك
4: 673 ميلادي ويرحم والديك وبارك الله فيك
0: تعيش ربي يخليك
4: قل انا بدي قبل ما ننسي ما ننسى نحب نهني خويا زياد خنفير بالترقيه
0: الف مبروك لزميلنا زياد يا ربي يخليك يا سيدي شكرا لك
4: حبيبي برشره وزياد هم الكل محبابي
0: زيد تحية كبيرة ليك زميلنا زيد خنفير ربي فضلك زيدون ربي خليك هو عزيز عليا برشا حتينا الحقيقة زيدون تحية كبيرة ليك يا زيد إن شاء الله ديما ناجح وديما مميز وديما متعلق وربي فضلك وربي خليك معناتها أنا نكون ديما سعيدة بالتعامل مع زميلي زيد وكل الزملاء لكن هو هكا زيد درجة الحقيقة تحية كبيرة ليك زيدون قل لي في بوظني قل لي ديز تليفوننا ولا نمشيو لغنية هو عندنا تليفون حاضرة بي ناخذهم من التليفون تذوم بعد ناخذ دفعه اخرى بيعوا جيل ناخذهم هلا عسليمه
5: هلا عسليمه
0: مساء النور مرحبا بيك
5: وبيك عايشه
0: ربي يخليك شكون معنا لالا
5: معك عجميه ابو بكر من الجم
0: عجميه ابو بكر من الجم مرحبا بيك مرحبا يا عجميه
5: مرحبا بيك
0: عندنا برشا مستمعين اليوم من الجم زي اتصلوا بينا هاي جلا مرحبا بيك مرحبا مرحبا تنورنا لالا هاي عجميل اعطيني اجابتك لو تسمح
5: 1673
0: ايه شكرا ليك يعطيك صحة اخر مكالمة في الدفعة هذه الو عسليمة اخر مكالمة معاك انور ناخذ اخر مكالمة الو عسليمة
6: عسليمة يا حنين
0: مساء النور مرحبا بيك
6: مساء الورد مساء الفل
0: مرحبا مرحبا شكرا معنا
6: تحية ليك وتحية كل العاملين معك
0: ربي يخليك
6: شكرا سامية المجيدي من الساقس
0: سامية المجيدي مرحبا بك يا سامية
6: عايشة
0: يا سامية تعطينا اجابتك لو تسمح
6: اجابة 1673 ميلادي
0: بيه شكرا لك يا سامية
6: يا حنين بالله نسمع اغنية فضل شاكر
0: شنو هي اغنية فضل شاكر
6: هاي اغنية على
0: الله يبارك بعد شوية نسمعوك فضل شاكر لا تدلل شكرا لك ربي يخليك سامية احنا مش نرجو لكم بعد شوية فقط نذكر الناس اللي تحب العومين تحب السباحة تخرج بكري من البحر وتبرمج ردوا بالكم راهو البحر يعيش أمس واليوم ردوا بالكم ردوا بالكم إن شاء الله ربي يحفظكم لأنه منذ قليل 8 حالات وفيت بشاطئ ليبيا نظرا لحالات الطقس مش مواتي وارتفاع درجة الحرارة. نعرف شنو يصير قاعد الأيامات هذه، فردوا بالكم، بردوا بالكم من البحر، خاصة كي تدوا صغيراتكم وصغار اللي عمرهم 16-17 سنة. ربي يحفظكم إن شاء الله ترجعوا لدياركم لباس، لأنه بعض منهم مش قاعد يسمع في الكلام برشا. تحية كبيرة لكم واسمعوا كلام والديكم. هانا راجعين بعد موجز الأخبار، مرحبا بكم نسكل.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الحرس البحري بنابل يؤكد تسجيل 8 حالات غرق صباح اليوم بشاطئ إقليبيا من ولاية نابل، من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها، ويدعو المصطفين إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي وعن الحرس البحري نظرا لخطورة المجازفة والسباحة في الفترات التي تشهد تقلبات جوية وتيارات بحرية قوية، وذلك حفاظا على سلامتهم. يتواصل انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق في ولاية صفاقس بحسب بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى حدود 5 من مساء اليوم. وفي ذات السياق، دعت بلدية طينة أصحاب المحلات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بعدم تشغيل اللافتات الإشهارية العاملة بالكهرباء إلا خلال فترة النشاط وعند الضرورة، والتقليل من الإنارة غير الضرورية خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في استهلاك الطاقة. من المنتظر أن ينص مشروع قانون مالية 2027 على الإعفاء من التعرفة الديوانية لبطاريات تخزين الطاقة الكهربائية حسب ما كشفه النائب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي ستنعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا الأثيوبية يومي 28 و29 من جويليا الجارية. وفي أخبار العالم، السعودية تعلن اعتراض عدد من الطائرات المسيرة وتدميرها خلال الساعات الماضية، كانت انطلقت من العراق وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض. إيران تتوعد بالرد على استهداف أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، مما أسفر عن استشهاد بحار وإصابة آخر، وتحذر داعمي كييف من تداعيات أي عمل تخريبي ضدها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: برد القائلة، برد القائلة.
0: تبع موجتنا وعيش الصيف.
5: برد القائلة.

ما نحبوش نحرموكم من سهرية الليلة هذيك، علاش عنا زوز دعوات ياخذهم شخص واحد بطبيعة باش يحضر هو وزوجته وولده وبنته، يحبوا برشا أكيد ويا جسار. الليلة تحضروا وتسهروا في إطار فعالية مهرجان صفاقس الدولي في هذه دورة 46 والجسار العشرة متاع الليل بالمسرح الصيفي سيدي منصور صفاقس. المكالمات اللي باش تجي من بعد بعد شويه بركه باش ناخذكم على 70 164 280، 70 164 280، تشاركوا معنا وتكونوا في القرعه نتاع الجائزه هذه والهديه هذه من اذاعه صفاقس ومن مهرجان صفاقس الدولي. تسهروا ليله مع وائل جسار، اطلبونا بعد شويه مع زميلي اسامه اذا تحبوا تدخلوا في قرعه نتاع السهريه بطبيعه 70 164 280.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القايلة،
3: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، من كل لحظات ونستقبل تليفوناتكم. اللي يحبوا يحضروا ليلة في عرض الفنان وائل جسر، عنا زوز تذاكر مهدية من إدارة المهر، ناخذ ثلاثة مكالمات مسالش، في طرف عالية الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. فقط قولوا لنا شنو جنسية الفنان وائل جسر؟ يا درا، هو في الأصل سوري ولا لبناني؟ وائل جسر هو سوري أما لبناني. سهل عادة الإجابة في بالي، الناس كنا نعرفه والجسار والجنسية متاعه. نمشي للمكالمات الهاتفية اللي معانا. ألو، عسلامة.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شكون معانا لله؟
6: نزيها من قبل، أنا في وقت الحالي تتفق.
5: نزيها اللقب يا نزيها؟
6: بسكنية.
5: نزيها
6: بسكنية.
5: بسكنية؟
6: لا، بسكنية.
5: بسكنية، مرحبا بيك يا نزيها. ايه، هاي نزيها، تعطينا اجابتك. حاول جزء كانك تحب تسهر ليها في المهرجان؟
6: هو طلبت حبيت نسهر. اي، انا بحضر قريبتي
5: بالصدفه. اعطينا اجابتك. ما نحاول الفنان
6: لبناني.
5: لبناني، باه، يعطيك صحة نزيها، شكرا ليك. المكالمة الموالية. الو، عسلامة.
7: الو، عسلامة.
5: ما بين ياخذوا اكثر من مكالمة باش ندخلوا برشا ناس في القرعة معنا. الو، عسلامة، مرحبا. شكون معنا؟
7: الو، ثريا العيدي.
5: ثريا العيدي، مرحبا بك يا ثريا.
7: حالك؟ حالك يا حنين؟ لاباس
5: الحمد لله. لاباس، ربي فضلك.
7: والله طلبتك على خاطر البنات يحبوا يدخلوا الوائل.
5: طلبت خاطر البنات يحبوا يدخلوا الوائل. مرحبا بك لاله. احنا بعد شويه نعملوا عماد القرعه ونشوفوا من نصيب شكون الزوز هذيك اللي معانا. داكوردو؟
7: ها، جنسيته لبناني.
5: لبناني، داكور، ربي فضلك يا ثريا، شكرا ليك، ربي يخليك. المكالمه مواليه. لو عسلامه، رقم 3. لو عسلامه.
8: وهي عسلامة،
5: مرحبا. نعاود نذكر، تنجموا تدخلوا الوائل جسار عن طريق تذكرتي بونتينا وتاخذوا التذاكر نتاعكم. مرحبا، شكون معنا؟
8: يعيشك سي حنين، معك طارق ذياب من صفاقس.
5: سي طارق ذياب، مرحبا بك يا سي طارق.
8: يعيشك، تحيه كبيره ليك والاسامه، الاخ اسامه في ستاندار وكافه الليكيب والمستمعين الكل.
5: باهي يا سيدي، مرحبا، شكرا ليك، يعطيك صحة على التحية. ستار، اعطينا اجابتك.
8: يعطيك برشا راه في برامجك والكل، حتى فيكم تاع الصباح نتاع مشاكل المواطنين، وربي يشدك بالصحة ويرحم والديك.
5: يعيشك، ربي يفضلك، شكرا ليك سي طارق. تعطينا اجابتك لو تسمح.
8: اي، لبناني، جسار فنان لبناني، نحبه برشا، انا نموت عليه. حافظ اغاني الكل.
5: حافظ اغاني الكل، باهي يا سيدي، مرحبا يا سي طارق، شكرا ليك، ربي يخليك. نمشي للمكالمة رقم 4. الو، عسلامة. الو، مساء النور، مرحبا بك.
9: عسلامة،
5: مرحبا. شكون معنا؟
9: معكم نورة الكراي من صفاقس.
5: نورة الكراي، مرحبا بك يا نورة.
9: يعيشك، ربي يفضلك.
5: مرحبا، تحب تدخل وائل جسارة؟
9: بيان سيغ، نموت عليه.
5: ما في بالي اليوم ما كومبلي باش يعمل وائل.
9: لي شيز كومبلي، اما المدارج مازالوا.
5: مازالوا، هذاك علاش انتم تقولوا خلينا بالك شي يخطفنا الحظ.
9: تصفنا يخطفنا الحظ
5: ان شاء الله يا رب.
9: بعد هكا الروتين والسخانة اللي عشناها الواحد يتفرهد شوية.
5: ان شاء الله ان شاء الله. الله يا نورة، هاي نورة، تعطيني اجابتك لو تسمح.
9: وائل جسار جنسيه نتاعو لبنانيه.
5: الاصل نتاعو لبناني ماهوش سوري.
9: اي، لبناني.
5: ار شور اباوت ذس؟
9: نعم،
5: واضح، متاكده من الاجابه
9: ان شاء الله.
5: داك، باهي نورة، يعطيك الصحه، شكرا ليك. نمشي للمكالمه اللي من بعد. الو، عسلامه.
9: الو، عسلامه،
5: مرحبا
9: او بيك. عايشه،
5: شكون معنا؟
2: عبير من صفاقس.
5: عبير لقبي عبير.
2: عبير البرجي من صفاقس.
5: عبير البرجي، مرحبا بك يا عبير. سؤالي ليك يا عبير، هو وائل جسار غنى في صفاقس قبل ولا
2: لا؟ لا،
5: اول مره يغني في صفاقس.
2: اي
5: متأكدة أول مرة يغني في صفاقس؟ باه. والجنسية نتاعو شنو؟
2: لبنانية.
5: لبناني، داكا، يعطيك صحة عبير، شكرا ليك. خدينا أربع مكالمات وميسيتش، إذا فما زوز مكالمات مع زميلي أسامة يعدينا حتى زوز ثلاثة مكالمات باش يدخلوا معنا أكثر ناس في القرعة بتاع زوز تذاكر هذية. والسؤال الثاني هو، هل غنى وائل جسار قبل في صفاقس ولا في المهرجان؟ غنى ولا ما غناش؟ داكوردو، في بالي سهلة الإجابة. هانا راجعين بعد ما نسمعوا الجسار.

0: الأربعة 21 دقيقة، وزميلتي يسرى الغربي في الديجيتال هي اللي اختارت الفيز معنا، مش هي أما الرول اللي عندها العجلة ذيك العجيبة. قيدنا فيها الاسم الكل، كنا منظمين كل واحد ياخذ حقه. عندنا 19 مكالمة في المسابقة الأولى، والعجلة الحظ وقت اللي دارت ديجيت على اسم محمد أشرف كمون، هو اللي فيز معنا بالمئة وخمسين دينار. ألف مبروك ليك محمد أشرف كمون، 150 دينار، والإجابة 1673 انتهت أشغال البناء في المدرسة المرادية. نرجع لوائل جسار. أروع سليمة، مرحبا بيك.
1: وي عسليمة،
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: مفيدة بن عمر.
0: هاي مفيدة، إجابتك؟
1: أنا سؤال
0: الوائل جسار، احنا نحكي بتوائل جسار.
1: اي جنسيته لبناني، واول مرة يحضر في صفاقس.
0: متأكدة لي اول مرة يغني في صفاقس؟
1: اي
0: بيه. شكرا لك يا مفيدة، يعطيك صحة. مكالمة موالية. لو عسليمة،
1: عسليمة،
0: تحية كبيرة برشا وسيمة، تعبتوا اليوم. شكرا معنا للا،
1: معكم ليليا.
0: اللقب يا ليليا
1: تاري.
0: ليليا الكتاري،
1: اي
0: مرحبا بيك ليليا. تعطينا اجابتك وائل جسار غنى قبل في صفاقس ولا في مهرجان صفاقس الدولي؟
1: غنى اون 2022.
0: هاي والجنسيه نتاعو شنو هي؟
1: الجنسيه نتاعو لبنانيه.
0: داكوغ باهي، شكرا ليك يا ليليا، ربي فضلك. شكرا ليك. تاخذينا 1 2 3 4 5 6 7 مكالمات هاتفية في بالنسبة للمكالمات الخاصة بهذه الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. نعاود نذكروا الليلة عرض فنان الفنان وائل، قلنا اللبناني ديجا وائل جسار اللي يجيبه من بعد يقول لي الدراغ غنى ولا ما غنش. هاي نشوف المكالمة من بعد. هاي العسلامة.
2: عسلامة
0: خير. عسلامة. هيديكم
2: كمل فريقي وأنا معك.
0: مرحبا مرحبا. شكون معنا للا؟
2: يعيشك، معك راضية لطرش.
0: راضية لطرش، مرحبا بيك يا راضية.
2: يعيشك
0: عشيق فيها. هذا تدخل لنا تغني هذيك، علاش ما عرفتكش يا راضية؟ مرحبا.
2: مرحبا.
0: والله يعطيك الصحة، هذا تجري نرى فيك تجري معايا. ربي يخليك يا راضية.
2: يعيشك.
0: شكرا على التفاهم. هاي تعطينا إجابتك، غنى ولا ما غنيش؟
2: لا لا غنى في
0: المسرح. طيب. غنى، يعطيك الصحة يا راضية.
2: شكرا،
0: ربي يخليك ربي يخليك. شكرا ليك، يعطيك صحة. نمشي للمكالمة اللي ما بعد كان موجودة باهي. أكاها أكاها ويزم المكالمات. يسرى تخلينا نزيها وثريا وطارق ونورا وليليا وراضية. ليليا وراضية هم اللي يدخلوا معنا في القرعة، هم اللي اعطوا إجابات صحيحة. هو بطبيعة بيه ناخذوا قبل ما نقول، قبل ما نعطي الإجابة هاو جينا التليفون ناخذوا معنا مثل شكون معنا. هلا عسليمة.
3: أهلا عسليمة،
0: مرحبا بيك يا مساء النور. مرحبا
3: بيك يا عايشك. يا عايشك،
0: شكون معنا؟
3: خديجة جطلوي من مدنين، أنا ما عايشة في صفاقس.
0: من مدنين ما عايشة في صفاقس. مرحبا بيك يا للا.
3: وبيك يا عايشك.
0: مرحبا. هاي للا تعطينا إجابتك، غنى ولا ما غناش؟
3: غنى
0: غنى في صفاقس
3: 2014 و2022.
0: به عودة كان بالاسم واللقب
3: جطلاوي خديجة.
0: خديجة ايوه الاسم نقبل، لا خديجة جطلاوي. مرحبا بك يا خديجة.
3: أيوة. وبيك يا عايشك،
0: شكرا ليك. تدخل زي كيف كيف خديجة معنا في في القرعة. شكرا ليك يا خديجة، يعطيك صحة، ربي يخليك ربي فضلك. آخر مكالمة مع خديجة. اي نعم اي نعم، غنى الفنان اللبناني وائل جسار في إطار مهرجان صفاقس الدولي عام 2022. غنى سابقا في المهرجان وكانت من أنجح السهرات ومن أنجح الحفلات اللي غنى فيهم وائل جسار، وانا كنت حاضرة في 22، نذكرها مليح مليح مليح. محلاها سهرية كانت معاه وائل جسار. باهي، واللي فايز معانا بالزوز تذاكر هذوما بعد عجلة الحظ مع يسرى الغربي وانور بوجلبين، هما اللي عاونوا فيا في الاختيار. انا نفرح، عاونوني انتوما باش نخرج منها المسؤولية هذه. يعطيكم الصحة. والعجلة عجلة الحظ جيت على اسم نورا الكراي. نورا الكراي هكا ولا انور؟ عاود قولي الاسم صحيح ولا نورا؟ هذيك هي نورا الكراي. عندنا نورا واحدة، نورا الكراي اللي فايزة معانا هي بالزوز تذاكر، جيت تسلمهم بعد شوية يا نورا. مرحبا بيك، تلقى التذاكر هذية موجودين في باهو إذاعة صفاقس، جيت تسلمهم في أي وقت. وين هكا نوصل معاكم من نهاية المشوار. أجمل تحية أسامة بيبسية، أنور بوجلبين اللي هنسلنا اللقاء، الديجيتال يسرى الغربي تحية كبيرة لي وصديقتكم، تحبكم برشا برشا برشا برشا. ألفوا لي حنين الحشيشة من قدام الميكروفون. باي باي، في أمان الله نسكل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تفيد بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يقضي بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي الماضي المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية. وتشير في بيان أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق المتفق عليه بمذكرة التفاهم. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل، وذلك لتيسير التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفير خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. اليوم انطلقت الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 31 من جويليا الجاري، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن دليل يتضمن 1204 مسالك جديدة. وزارة النقل تؤكد أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صائفة 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياح قوية عشية اليوم. في أخبار العالم، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينفي أن يكون قد طلب من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول، كما نفى أن يكون قد تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الموضوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر تجميد الهجمات على إيران بطلب من دول الوساطة لمنح فرصة للتفاوض، مشيرا إلى أن العودة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ستكون في صورة فشل المباحثات الجارية مع إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
0: ستوديو صيف

عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم، نورتونا. مرحبا بكل الاصدقاء والصديقات، مرحبا به عشاق العشوية على مواجهة ذات فقس، اهلا وسهلا بكم ونورتونا. تحية توصلكم من هند الاسود والكيب الموجود معايا اليوم، تحية كبيرة لانور بوجلبين، يسرى الغربي والفريق الكل، يحييكم ويقولكم ان شاء الله تعديوا معنا عشوية سمحة. نبدأ بالكوكتيل الاول، بعد نبدأ في استقبال ضيوفنا. مرحبا بكم وتنورونا.

0: عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم. اكيد كيما كل عشويه نحاولوا باش نعملوا جوله ونعملوا بطبيعه ليله على برشا مواضيع وزيدا برشا ولايات باش تكونوا انتم على اطلاع بشنو صاير في تونس. اكيد مواضيع اللي تهمنا الناس الكل خاصه في العشويه، تبدا مواضيع خفيفه شويه عليكم وزيدا ما ننساوش اللي هي مواضيع الساعه. اليوم نحكيوا على البلاستيك، نحكيوا على شنو صاير على البحر والصورة البشعة واللي ما تقبلهاش العين ولا يقبلها ضمير أي إنسان ومواطن ضميره حي، إنه يشوف البلاستيك الموجود على بطبيعة على شاطئ البحر، وفي نفس الوقت لا منظر جميل لا يشجع السياح باش يجيونا ولا يشجعنا احنا زيدا باش نقعدوا. وفي نفس الوقت نعرفوا البلاستيك يلزموا مئات من السنوات باش إنه يتحلل، نعرفوا اللي هو ضار للبيئة وفي نفس الوقت حاجة اللي هي توجع القلب انك ما تعتبرش الشاطئ هذيك والبحر هذيك هو دارك الكبيرة، لانه احنا عادة نخافوا على دارنا ونخافوا على الديار هذوك اللي من انها تتمسخ زربية، من انها جيها شوية غبرة، من انه داري ما تكونش متخملة. هذه اللي عادة يقول لك كل مرأة دارها تحبها مرية، ينتي كتحب دارك مرية زيدا تحب حتى الشط ولا الشارع مرية، سوي للراجل سوي للمرأة، لكن هذه بعيد كل البعد على قاعد صاير توا. واكثر صورة شفتها ليميت هذو ما تتبرتاجة وخاصة اليوم الصورة في الكازينو، ويحكي مواطن كيفاش هز سيح معاه وحب يوريه الكورنيش، لقى الكورنيش في حالة مزرية والبلاستيك مليان على بتبيع صفحة الماء متاع البحر. قال ما عرفت ما نقول له الراجل، حسيت علامات الاستغراب على وجهه. هذه في التالي بلادكم الناس الكل، هذيك علاش نرجع انا نقول ما هوش رزق البيليك، هي رزقنا الناس الكل ندفعوا في ضرائب عايشين في نفس البلاد اللي هي ننتميو لها واللي نخافوا عليها واللي غالي علينا برشا. باش نكونوا احنا محافظين على البلاد هذيا، اكيد فما كل انسان كيفاش يشوف، فما اللي ربي صغيره على انه رد بالك ما تطيح حتى شيء، ديما عندك بوبيل تخلي فيه كل الفضلات. وفما اللي يقول لك اني نعمل في محاضرات، ربما المحاضره توصل، لكن انا نيمن في الاخير انه الفعل هو اللي يوصل للناس، والقدوة باش انك انت تعمل قدامهم حاجة باش هما بطبيعة سواء الأجيال هذية ولا الأجيال اللي ان شاء الله باش تكون في المستقبل تونس بين يديهم أمينة، هما اللي يتعلموا كيفاش يحافظوا على البيئة إذا شافوا الكبار محافظين عليها. إن اليوم نحكي على تظاهرة مهمة جدا وفيها كيف العادة نافع الحليوي في قرقنا، نافع تعرفوه اللي هو رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنا، هو زيدا ناشط مجتمعي ناجح جدا، ونقول له إنا تبارك الله وما شاء الله التظاهرات على بعضها، وساعات التظاهرتين يبدأوا في نفس الوقت كما التظاهرات هذوما اللي هو عايشهم في الفترة هذية و قايم عليهم بإحاطة كاملة مع جروب موجود معه. نافع حليوي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أختي هندا، مساء الخير ليك ولكل مستمعي ومستمعات إبعاد.
0: شكرا لك نافع. اليوم نحكيه على شواطئ، وانت ولد الجزيرة ولد قرقنا، ونعرف شو معناتها تخاف على الشط وتخاف على البحر، وفي نفس الوقت انت ريت برشا خلينا نقولوا دي زيماج اللي هما قدامك، صور اللي هي تتكرر، عادات اللي هي تتمارس، وانسان يشعر بالقلق ويقول خليني انا نكون عليهم ومضه تحسيسيه، نقدم لهم ومضه تحسيسيه من خلال تظاهره كيما التظاهره هذه اللي تهتم بالبلاستيك. اعطينا فكره على التظاهره هذه اللي تهتم بالبلاستيك واللي وجهتها انت للعموم.
1: الحقيقه انه المبادره هذه انطلقت تقريبا او لامس باش تمتد على طول معناها شهر كامل. التظاهره هذه هي قرقنا زيرو بلاستيك. الشعار متاعها باش يكون معا لعوده مدرسيه سعيده وبيئه نظيفه. معليش المبادره هذه نعملوا معناها كونستا نقاو البلاستيك بارتو، معناها موجود في كل بلايص بر بحر، نقاو الناس الكل تتشكى من البلاستيك ومن وجود البلاستيك وواعية خطورة البلاستيك، لكن في المقابل نقاو البلاستيك في البلايص الكل.
0: تقول انت اذا كانوا ازدواج في الشخصية، معناتها نقولوا حاجة ونعملوا حاجة.
1: نقاو كيف انه معناها بالنسبة لقرقنا الفترة هذه فما ارتفاع عدد سكان كبير تقريبا يضاعف العدد هذا، وهو ما يخلي كيف كيف ارتفاع معناها الاستعمال نتاع البلاستيك والقوارير البلاستيكية. دونك احنا بالنسبة لنا احنا قلنا شنو الحل، الحل لكن لانه نؤمن انه معناها البلاستيك العنصر البشري هو ازيد عنصر معناها مؤثر، فهمتني، ولا هو اللي قاعد يلوح البلاستيك في البحر، هو اللي قاعد يلوح البلاستيك في البر. دونك مبادرة هذه اللي هي باش تكون مبادرة توعوية تحفيزية باش تكون موجهة للناس الكل، فئات العمر الكل سواء صغار وإلا كبار. من خلالها نحبوا أنه نساهموا في التخلص تدريجي من البلاستيك، أنه باش نحدوا من الانتشار من البلاستيك معناها الاستخدام الواحد كانوا في الشارع كانوا في الشط كانوا في المحيط المدرسي، ونحاولوا أنه باش نحاولوا نحافظوا على حماية المنظومة البيئية وفي نفس الوقت أنه نرسخوا هيك الثقافة متاع الفرز متاع النفايات ورسكلة البلاستيك وتخمين هالفضلات هذي. دونك حبينا احنا من خلال المبادرة هذه قرقنا زيرو بلاستيك التوعية باش تكون الناس الكل أنها مشاركة، الناس الكل أنها مساهمة. قلنا حتى لو أنه مانيش باش ننظفوا البلاستيك القديم، ما على الاقل فهمتني ولا بالنسبه للصغير انه ما هوش باش يلوح البلاستيك، انه الصغير باش يولي بالتالي السلوك هكا باش يولي هكا هو السلوك الطبيعي، واكيد انه باش ياثر على ابوه، اكيد انه باش ياثر على امه.
0: مشكله في الدنيا ولينا صغير نحبوه هو اللي اثر على ابوه وامه. اما هنا نافع خليني نسالك بالنسبه للموضوع انه احنا ديما ركزوا على الصغار، وبالفعل راهو الصغار اذا ترسخت فيهم عاده من العادات راهم يوليوا يمارسوها، لكن ما تشوفش انت باش زاده باش يولي فيما تناقض، انت علمته انه يلا هز معايا البلاستيك الموجود على الشط، يروح للدار يلقى ابوه خارج مثلا يلوح البلاستيك في الشارع، من الكرهبة يرمي مثلا قبلين تاع بلاستيك، مش هيم ومش مقلقه. ما تفكرش انك انت تشارك الأسرة كاملة، مش كين الصغير البو والأم والأخوات اللي أكبر منه في العمر، باش انه على الأقل ميساج تكون عامة ويكون الناس الكل هما واعيين بقيمة انك تحافظ على البيئة، وانه قيمة مش كين قرقنا بركة لتولي زيرو بلاستيك، خلينا تونس كاملة تولي زيرو بلاستيك، وهذه يليتي دي من الأمل المنشود إن شاء الله.
1: هكا ليش احنا صحيح أنه نؤمنوا أنه الناس الكل باش تكون معناها شركاء في المبادرة هذه سواء كبير وإلا صغير، لكن ديما نشوفوا أنه تأثير الصغير في إيصال المعلومة باش يكون أفضل، وباش يكون معناها إيصال المعلومة بطريقة مباشرة. في المبادرة هذه هو العائلة الكل باش تكون موجودة، لأنه احنا حابين العائلة أنه نعرفوا أنه قادمين على معناها بداية سنة دراسية جديدة
0: إن شاء الله.
1: هذه المبادرة هذه الأوبجيكتيف نتاعنا أنه كل صغير باش يقوم بتجميع 10 قوارير باش يكون في المقابل فما كراس مدرسي، باش يكون انه الاوبجيكتيف نتاعنا انه باش تكون في ظرف شهر عندنا 30000 دبوسه بلاستيكيه تم تجميعها، في نفس الوقت فما 3000 كراسه باش يتم توزيعها لفائده الصغيرات هذين، تحفيز للصغيرات نتاعنا حتى نكونوا شركاء في هالمشروع هذا. لكن بعدين السلوك باش يولي هو السلوك الطبيعي، الصغير باش يولي يعرف انه راهي البلاستيك راهي في الاخر قادر انك تثمنها، راهي انها تسوى فلوس، راهي انه نجمه من خلال البلاستيك هذا واعاده رسكلته وتدويره، فهمتني ولا، انه قادرين انه نستثمروا فيه. نعول بالحقيقة على انخراط الناس الكل، لأنه هو في مصلحة الناس الكل، لأنه باش يكون الشط متاعي نظيف، أنه باش يكون المحيط المدرسي متاعي نظيف، وإن شاء الله بحول الله أنه نهاية الشهر نقاو النتيجة
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي توصلوا أنكم تحققوا أنه تكون قرقنا زيرو بلاستيك في الفترة هذه. نعرف أنه كما قلت أنت بكري راهو عدد السكان يضعف ساعات الأربع مرات موجود في قرقنا، لأنه نعرف السياح الكل يجيو سواء كان من خارج تونس ولا حتى من داخل تونس، احنا زادة نلبسوا الشابو للسائح ونكونوا موجودين في قرقنا، لانه هذه جزيرة الاحلام والامال واقرب جزيرة لنا احنا اللي هي متنفس لصفاقسيا الكل. نبديو من سيدي يوسف واحنا طالعين، كل شبر في قرقنا راهو عزيز وغالي، زادة خلينا نحافظ عليه وخلينا نشحو التظاهرة هذه خلينا نقول بمجهودات الناس الكل الموجودين، سواء الناس اللي جايين من خارج قرقنا ولا من أولاد قرقنا. شكرا لك نجاح.
1: سامحني أختي هند، فقط لأنه نؤمن أن المشروع هذا مشروع تشاركي، مشروع مجتمعي.
0: أكيد.
1: هكاليش التظاهرة هذه موجود فيها جمعية قرقني ناجح، لكن مش واحدة صحيح تنظم فيها مجموعة قرقني ناجح، لكن موجودة في وسطها مؤسسات الدولة، ولا هي السلطة المحلية سواء بلدية قرقنا أو معتمدية قرقنا، مركز الإصلاح بالتخييم قرقنا، كيف الدولة التونسية من خلال الشركة التونسية لاستغلال البترول وبيرينكو اللي هي دعمتنا، فهمتني، ولا معناها هي شراكة ما بين المجتمع المدني، ما بين مؤسسات الدولة، ما بين القطاع الخاص، حتى يكون عندنا بيئه نظيفه، وحتى تكون في الاخر عندنا عوده مدرسيه سعيده، وحتى تكون قرقنا وتونس الكل مزينه ونظيفه ما غير بلاستيك ان شاء الله.
0: شكرا لك رفاعة الحليوي رئيس جمعيه قرقني ناجح، ونورتنا برشا في هالعشويه. موافقين ان شاء الله. الى اللقاء. 25 دقيقه تحيه لكم الناس الكل. بعد شويه باش نحكيوا على فصل جي في الراديو الرسمي، برشا حكينا فيه الفترة هذه في انقطاع الكهرباء والغاز وشنو اللي صار، برشا ناس حكيت زعما الموضوع هذي شنو بالضبط، هي نبتة والقانون خاص بالنبتة هذي، والناس الكل حقروا الحكاية واعتبروها من المهازل ومن المضحكات، لكن المرة هذه من المضحكات المبكيات، وفي نفس الوقت من الحاجات اللي صعيب ساعات الإنسان راهو حبش نقول كلمة جهل، أما علاش احنا خليه الناس تحاسبنا على جهلنا، لأنه وقت فترة ستيج والسوناد والانقطاعات اللي صارت الناس كل رنا كلنا في دين، والناس كل قالقين، والناس كل وضعية وجعتنا برشا. وتو نحكيوا على الوضعية هذه إن شاء الله مع 6.5 من إطار نفسي كيفش لازمنا نتعاملوا، خاصة مع الأزمات هذه الطارئة واللي تضغط على أعصابنا الناس الكل. احنا نقولوا الواحد يبدأ يسيس في الدنيا باش انه تتعدى لباس ويلقى روحه، وزيدة في مشاكل أخرى جانبية. به المشكلة هذه الجانبية والمهمة جدا ولازم نحكيوا فيها، حب نقف عليها بعد ونحب نحكيه بأكثر تفاصيل عليها إن شاء الله. نبتة هذه اللي تحكنا عليها راي مهمة جدا في الإطار البحري، مهمة جدا في حياتنا أحنا إن شاء الله. أقول لكم بعد شوية نسموها مع الإعلامية والصحفية اللي اختصاص بيئة مبروكة خذير بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل، نورتونا، تحية لكم. هندا معكم حتى 8:30 متاع الليل.

0: معايا فهد الأطليلة مبروكة خذير، الرئيسة المديرة التنفيذية لمنصة كوسموس ميديا للإعلام البيئي. وأكيد أنا أقول ديما راهو شهادتي في مبروكة خذير شهادة مجروحة، لأنه في الأخير هي تعرف ما قامت، أنا أقول ما هميش صحفياتك هاو، لأنه همتهم كبيرة، انفسهم طويل، يحاولوا يحكيوا ديما على قضايا بيئية ولا في أي اختصاص هما مهتمين به ما يسلموش. ريتو هذيك اللي يقول لك المحارب، أي هذيك المحارب اللي ما يسلمش بالكل، واللي في نفس الوقت راهو ديما عنده ما يقول، ديما عنده ما يقدم، ديما ما يهبطش دي، ديما يقول لك أنا موجودة هنا على خاطرني صحافي، راهو مش تكريما ولا تشريفا، ليه بالعكس أنا مكلف بالمهمة هذه، هي رسالة نبيلة يلزمني نكون قد الرسالة النبيلة هذه. مبروكة خذير اللي هي موجودة معنا اليوم باش نحكيه على موضوع اللي هو شد الناس ليامات هذوما، الموضوع اللي اتغى على الساحة، وإحنا خاصة في مشكلة وأزمة كبيرة كانت السوناد وستيج وشنوها صار والقطاعات الموجودة، المواطن كان وقتها متقلق برشا، وإحنا كمواطنين في الوتيرة هذية رانا نبديو ما بين حاجتين، ما بين أنك متنرفز، ما بين أنك تحاول باش أنك تلقى حلول، وفي نفس الوقت ما بين أنك تتذمر وما عاجبك حتى شي في الكون، وحتى لو كان أنت تحكي على أي حاجة أخرى مهمة، وكأنه وقت نشدوا قضية معينة ننسيو اللي رانا عايشين في عالم وفي مجتمع فيه مجموعة أخرى من القضايا اللي لازم نثمنوها ولازم نعطيوها زيادة قيمتها ولازم ندافع عليها. اليوم باش نحكيو على مجلس النواب وعلى المصادقة على قانون اللي هز المجتمع التونسي. تعطيكم مبروكة خذير شنو هو هالقانون هذي. مرحبا بك مبروكة، أهلا وسهلا ونورتنا.
1: أهلا وسهلا هند، تحية ليك وتحية لكل المستمعين في إذاعة الساقس، وشكرا على الديباجة الحلوة اللي في الحقيقة تهزلي شوية من معنوياتي، بالنظر لأنه أنا كصحفية وكذلك برشا مواطنين قاعدين نعيشوا اليوم فيما يسمى بالاكتئاب المناخي.
0: يعطيك الصحة.
1: اللي يعيش الاكتئاب المناخي خاصة هم الصحفيين اللي عندهم سنوات وهم يحكيوا على القضايا البيئية وكيف نشوف نقاشات حقيقة يعني الآن حول قضايا الماء وقضية الكهرباء وقضية الطاقة وقضايا الغذاء والأمراض والكل، نقول هذا اللي حذرنا منه منذ أكثر من 10 سنوات وإحنا نخدموا على المجال هذايا، والناس ترى في ذلك الوقت أنه ما هيش أولوية. أنا وصلنا كيفاش أنه الأولوية هذية اللي هي الأولوية البيئية تنجم توقف حياتنا وتهدد حياتنا، وهذاك علاش اللي قاعدين نقولوا فيه توا يا هندة حول نبتة البوسيدونيا ولا الذريع كما نسميوها احنا ولا الأعشاب البحرية اللي هو راهو أولوية الأولويات. حتى إذا كانك أنت يا مواطن اللي قاعد تسمع فيها ما تراش أنه البوسيدونيا اليوم عندها أهمية باش يتم مناقشة قانون يحميها داخل البرلمان، فإنك غالط كما كنت غالط 10 سنين التالي وقت اللي نحكي لك على التغيرات المناخية ونقول لك راهو هذاك الكل راهو ماشي من منسوب حياتك وبقائك. وبالتالي يعذروني اللي قاعدين يسمعوا فيها ربما باش نكون قاسية شوية في التقييم متاعي، لأنه بالفعل معناها محتاجين وعي اليوم، محتاجين انه يعني انا لما نشوف ناس تتندر وتقول يا اخي هذه اليوم البرلمان ليه كان في هذا المفروض انه يطلب حاجه اخرى، لا البوسيدونيا اليوم

0: وفي عالم البحار اللي ما نعرفوهش احنا. يعني هنا خليني قبل ما ندخل في التفاصيل مبروك نجمو نقولوا احنا سوء تقدير للوقت اللي هو خرج فيه القانون هذية، واحنا عايشين في مشكلة السوناد والستاج والانقطاعات المتكررة للكهرباء، لانه الاولوية كانت عند الشعب التونسي. اخوي احكيني على الستاج واحكيني على الانقطاعات هذية والقالي حل في اقرب وقت. يعني
1: انا نشوف هند العكس، أيوة. ما فماش وقت مناسب باش تحكي في قضية حياتية اللي هي البيئة. تعرف علاش؟ لانه الزريع في حد ذاته هذيك اللي نشوفه الناس وقت اللي يلقاوها على الشطي ينظفوه، وقت اللي نشوفوا الجرارات احيانا بعدم وعي حتى من البلديات تمشي تنظف الشط وتنحي هيك الزريع هذيك اللي هو جاي لتثبيت الكثبان الرملية، قلبك يوجعك اليوم. هو أولوية الأولويات. علاش؟ لأنه الشعاب هذيك والأعشاب متاع البوسيدونيا خزان للكربون. اليوم علاش احنا قاعدين نعيشوا في الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه؟ لأنه الغازات الأحفورية عمقت مشاكلنا البيئية وارتفعت درجات الحرارة وأصبحنا غير قادرين إنه احنا نوفروا الكهرباء ونوفر الماء للناس، بالنظر إلى أنه اليوم فما عجز طاقي وفما عدم إمكانية لإيصال المياه للناس. لأنه اليوم التغيرات المناخية فعلت فعلها وتركت أثرا عميقا على حياتنا اليومية. اليوم البوسيدونيا علاش مهمة جدا جدا؟ لأنها تنجم تخزن الكربون، لأنها تنجم تساهم لأنها تعمل التوازن الإيكولوجي البحري. لأنه اليوم في الحقيقة ما فماش وقت نحكيه فيها على قوانين نتبنوها، ولا بالعكس في أي وقت وفي أي لحظة يلزم تكون أولوية أولوياتنا مثل هذه المواضيع اللي راهي تبدون لا تقل أهمية، وهي صمام أمان كيف هكيم الكهرباء وكيف هكيم الماء. كيف نحكيه عليها؟ رانا نحكيه على حقيقة حاجة مهمة حياتية بالنسبة لنا، كيما نحكيه على الغابة في وسط البر. هاو غابتنا قاعدة تتحرق
0: في الفترة هذه، ومش لوينا وكل صيفة وكل صيفة يصير لنا نفس المشكلة هذه، وكل صيفة احنا نقولوا أدونا نلقاو حلول ويتبدأ استراتيجية استباقية على الأول وما نلقاو حتى شيء. لكن هنا قبل ما بروكا من كل ما احنا كل مرة نمشي الموضوع
1: النقطة بركة، شفت المعشبات متاع البوسيدونيا في وسط بحر الأبيض المتوسط؟ هي غابة البحر الأبيض المتوسط كيما الغابات في البر اللي قاعدين نحكيو فيها، لأنها هي مستقبل البحر وهي اللي فيها الإمكانيات متاع أنه يكون فما حياة في المحيط البحري، وهي اللي بسببها يتواصل الصيد البحري وتكون موائل للحيوانات ويكون فما هواء نتنفسه ويكون فما دائرة غذائية معينة نعيش بها. وبالتالي اليوم راهو النبتة هذه قاعدة تتعرض، كما قاعد يتعرض البر والغابات اليوم تتعرض لتهديدات كبيرة. اليوم فما قوارب قاعدة تمزق في القاع البحري، فما طرق متاع صيد عشوائية قاعدة تدمر في المروج والشعاب هذه اللي هي البوسيدونيا. اليوم فما تلوث كبير ناشط، تلوث ناتج عن الأنشطة الصناعية والمنزلية، وفما توسع عمراني على السواحل وارتفاع حرارة البحر بسبب التغير المناخي. كل هذا نابع على انه معشباتنا والبوسيدونيا متاعنا في تونس اللي هي المفروض تكون ثروة داخل البحر الابيض المتوسط. خليج جابس هو البيبينيير اليوم اللي في منطقة البحر الابيض المتوسط الذي يؤخذ كمثال حي لهك التنوع اللي موجود. اليوم هذا الكل قاعدين نخسروا فيه بسبب معناها عدم الوعي باهمية النبتة هذه. وهذاك علاش تو وغدوة وأمس وأكثر من أي وقت مضى نحن محتاجين أنه نحكيه على الزريع ونحكيه على كيفاش النجم ونحميه، لأنه حمايته بالقانون تنجم تعاون في إطار الوعي، ولكن القانون وحده ما يكفيش،
0: يلزم يتنفذ زيدا ويلزم العقلية تتغير. لكن أنا أعطيني قبل مبروكة كي نحكيه على الزريع هذية ونحكيه على احنا برشا تصرفات قاعدة تصير بطريقة طبيعية، خليني نقول هذا هو العادي اللي يصير بالنسبة للمواطن التونسي. كي يلقى مثلا الزريع موجود على الشط يجيوا مثلا نقولوا البلدية وتهزوا، علاش احنا كي نعملوا الحكاية هذية تعتبر خط او ما لازمش تصير؟ شنو لازم نعملوا في المقابل؟ شنو البديل؟
1: بالفعل البديل هو انه احنا نكون واعيين باهمية حماية البوسيدونيا. انه نفهموا انه وجودها على الشواطئ ما هوش تلوث بل هو علامة على انه البحر حي والمنظومة سليمة.
0: نخليوها كما هي معنى تضريعا
1: نخليوها
0: عملية المد والجزر اللي هي تهز وترجعوا لهم مهم جدا. يعني كما نقولوا وقت موجود احنا الضريع على الشط راهي علامة صحية للبحر. بان تفرجت على فيديو يحكي على هشاشة العين.

0: نظام بالنسبة للإنسان وعلى هشاشة الشط والبحر بالنسبة للمنظومة هذه البحرية. زيادة بالنسبة للذريع يقولوا يحمي برشا من الهشاشة هذه. فسري النقطة.
1: فما طبعا فما الكثير من المستخرجات الطبية اللي النجم نخرجوها من بوسيدونيا والنجم نستثمر فيها كنبتة بحرية. بنزيدك أكثر من هكاكة، أنا منذ فترة قصيرة رافقت فريق علمي من جامعة العلوم بصفاقس، كانهم يسمعوا فيها بتتر الدكتور لسعد النيفر ومدام لبنى بودية اللي هما ديما يتدخلوا في إذاعة صفاقس. تعرفش قاعدين يعملوا ولا مشروع من أجل إعادة غراسة نبتة البوسيدونيا في المناطق اللي تصحرت منها داخل المحيط البحري. علاش؟ لأنهم يؤمنوا بأهمية أنه البوسيدونيا هذه يلزمها تكون موجودة ويلزمها تكون يعني محمية، واليوم هي نبتة طبيعية قادر على أنه نستخرج منها الكثير من العلاج، ولكن العلاج الحقيقي اليوم هو أنها تعالج في البحر. هو أنه الدراسات اليوم كلها أثبتت أنه البوسيدونيا هذه راهي حتى إعادة الغراسة متاحها مكلفة جدا، حتى أنها تعاود تنمو إذا خسرناها راهو بعد ما تتدمر صعيب برشا عملية الاسترجاع.
0: خلينا نكون واقعين، احنا خسرنا عدد كبير منها
1: نحميوها.
0: احنا خسرنا عدد كبير منها باش نحميوها. نعم. والقانون هذية اللي خرج في مجلس النواب ليمات ذوما قال حماية نبتة البوسيدونيا اللي هي الذريع. كيفاش تكون لحكيت انه انا نحمي؟ لكن لازم فما قوانين اللي قلنا احنا تنفذ، اكيد لازم جهات اللي تنفذ عملية الحماية هذه. منظومة الحماية هذه كيفاش تنفذ على ارض الواقع في البحر وفي الشط؟
1: سؤالك وجيه جدا يا عزيزتي. علاش احنا اليوم محتاجين قانون خاص بحماية البوسيدونيا؟ احنا محتاجين القوانين، ولكن القوانين هذه راهي اذا لم يرافقها التنفيذ على ارض الواقع تولي قوانين جوفاء. وهذا نجيو بعد شويه ربما تنحكيوا لانه فما قوانين موجوده ولكن لانها ماهيش منفذه دونك ما حماتش لا بوسيدونيا ولا غيرها. اليوم نحن محتاجين الاطار القانوني يخلي بوسيدونيا ثروه وطنيه محميه من خلال تحديد ورسم الخرائط الدقيقه للمناطق نتاع الوجود نتاعها، من خلال منع الانشطه اللي قاعده تدمر فيها. وهوني نحكي على الكيس ونحكي على الكركارة ونحكي على طرق الصيد الجائر ونحكي على التلوث البحري ونحكي على الدرينة الدرينة البلاستيك ودرينة الكرابلو اللي هما اليوم الصيد الشبح. الجمعة اللي فاتت كنت في جربة، تعرف عنا أطنان من الدرين اللي موجودة اليوم في عمق البحر الأبيض المتوسط وخاصة في خليج قابس، واللي قاعدة تدمر في الموائل هذه متاع البوسيدونيا. اليوم يلزمنا زادة كيف ننظمه، كيفاش القوارب والبتوات نجم يكون عندها ديبور لوين امتعنا. اليوم يلزمنا ندعموا اكل مناطق البحرية المحمية، نمشي في اطار انه ندعموا المحمية البحرية. اليوم يلزمنا نفرض مراقبة حقيقية على الأنشطة البحرية. يلزمنا نشارك الصيادين والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني في الحماية متاحة، لأنه القانون يا هندة ما هوش هدف في حد ذاته. القانون راه رسالة واضحة بأنه اليوم يلزمنا نحميه البحر اللي هو ما عندوش حدود، ولكن الموارد متاعه راهي ما هيش ملكنا احنا فقط، راهي ملك الأجيال القادمة. والتحدي الحقيقي هو انه نغير نظرتنا للبحر، لانه المشكله اليوم ما هيش في غياب القوانين بل في طريقه رؤيتنا للطبيعه. وهذايا اللي خلى ثم نقاش كبير في الايام الاخيره حول مساله القانون هذايا، والناس تستنكر توا هذا وقته اليوم وغدوه وفي اي وقت مضى، لانه احنا محتاجين نحميو الشواطئ نتاعنا من التاكل. شفت اليوم احنا رانا امام ظواهر نتاع تطرف مناخي، من بينها الحرائق نتاع الغابات، ومن بينها اللي وصلنا له من انقطاع للمياه وانقطاع للتيار الكهربائي، لانه هذيك موارد طبيعيه ناضبه يلزمها تقعد زاده للاجيال القادمه. اليوم رانا ما ننساوش في الامس في الايام راهو تاكل الشواطئ نتاعنا منطقه سيدي بوسعيد والحمامات ونابل وكلها مناطق تاكل
0: وغزاه برشا مناطق. خلينا نكونوا
1: واضحين، ومازلنا باش يكون عندنا تطرف مناخي، باش يكون عندنا برشا عواصف اللي تنجم تاكل الشاطئ، وبالتالي محتاجين نحميو الاسماك اللي يعتمدوا عليها الصيادين. رانا عندنا آلاف المؤلفة من الأسر اللي تعيش من الصيد البحري وتعيش على السواحل. اليوم رانا يلزمنا نحميو المناخ، لأنه في حماية المناخ راهو حماية لحياتنا. يلزمنا نحافظوا على التوازن اللي يسمح للبحر بأنه يبقى حي، لأنه بقاء البحر حي هو بقاءنا احنا زاد على الأرض. وبالتالي اليوم كيفاش نجمو نحميو، يلزمنا نفهموا اللي راهو وجود البوزيدونيا هذه على الشواطئ
0: راهو مهم برشا،
1: صدقوني راهو مهم وماهوش تلوث. راهو يلزمنا ندعموا الصيد المسؤول، نمشيو للصيد اللي ماهوش صيد عشوائي وجائري. يلزمنا نستثمروا في البحث العلمي متاعنا والراقب وتغير المروج هذه. يلزمنا ننشروا الثقافة البيئية عند الأطفال وعند الشباب وعند المواطن. المواطن اليوم
0: نقولوا من الروضة نبديو، من الروضة نبديو نعملوا ماتيار اللي هي مهمة جدا حتى في المنهج المدرسي. المنظومة التربوية اللي هي لازمها تتبدل، منظومة تربوية وتعليمية تجم تكون الماتيار هذه اللي هي بالبيئة، مش بدي دوسيي تحضرهم أنت وتقدمهم في نهار ويتنسي. وعليش ليه ما تكونش زيادة زيارات ميدانية لبرشا عوالم؟ أنا نقول هنا بحرا وجوا وبرا، احنا رانا القلب النابض هو الإنسان، هو اللي حرك الحياة هذه والكون اللي يدور به إما سلبا أو إيجابا، وهذه ما يتغير إلا بعقلية الإنسان.
1: سلسلة متراكمة بعضها، راهو بقائنا وبقاء المنظومة البحرية متاعنا وبقاء المنظومة البرية وبقاء المنظومة الجوية، راهو كله مرتبط ببعضه. راهو اليوم في الحقيقة فما برشا قوانين راهي موجودة ومنتشرة على حول البيئة البحرية هذه. مجلة الغابات تنظم البيئة البحرية، القانون المتعلق بحماية البيئة كيف كيف اليوم كيف كيف معناها فيه برشا نصوص في هذا الاتجاه. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عندها مجموعة من القوانين زادة كيف كيف والنصوص المناسبة. وما ننساو زادة كيف كيف اليوم رانا تونس راهي دولة متوسطية، راهي مرتبطة باتفاقيات دولية، وراهي إذا كانها معناها إذا كان ثم إخلال بالمنظومة البيئية فإنه هي بيدها راهي نجم يكونوا عندها سانكسيون من دول أخرى تربطنا معاهم اتفاقيات دولية في مجال البيئة. وبالتالي اليوم رانا عنا حتى التزامات دولية،
0: وهذه يخرج بتبيعة من إدارة
1: المنظومة البيئية. وبالضبط واليوم التحدي مش في إيجاد القانون بل في مدى قدرتنا على حماية البوزيدونيا فعليا على أرض الواقع. واليوم نحتاج أنه احنا المواطن في حد ذاته هو اللي يحمل رسالة الحماية نتاع البيئة هذه، ويحاول انه هو يستحفظ ويحاول انه ينشر الوعي. راه صغيراتنا اليوم عندهم الافكار هذه
0: وعندهم القابلية زيادة، خلينا نقول راه صغيراتنا ما شاء الله عليهم، توا شباب توا وصغار توا يقبلوا المعلومة وتترسخ في ذهنهم. المهم يكون الكبير هو القدوة. انا ديما نرجع ونقول اذا الكبير ما هوش قدوة، اذا الكبير ما غيرش عقليته هما يتغيروش الأجيال حتى القادمة. لأنه في الأخير يقول لك أنا منين ناخذ النصايح، منين ناخذ الإرشادات، راني ناخذهم من الكبار. لذلك احنا الكبار يلزمنا نعرفوا كيفاش نقدموا أنفسنا ومشاريع حياتنا لصغيراتنا، لأنهم في الأخير بينا نتأثروا. هذا هو القانون، وهذا اللي صار في مجلس النواب في الأيامات الأخيرة. هنا بعد ما فهمت توا من صحفيتنا مبروكة خذير، ما عاش نستهجنوا الموضوع، ما عاش نتهكموا، ما عاش نتنمروا، لأنه راه وكل موضوع وكل قانون إذا درسناه بعقلانية تو نعرفوا مدى أهميته خاصة على المجال البيئي. شكرا لك مبروك أخدير، نورتنا برشا.
1: يعطيك الصحة. احنا ديما رانا نقيس الأشياء بالقيمة اللي تعطيها لنا بشكل مباشر، لكن راهي البوسيدونيا تعطينا شيء أكبر من هذا بكثير، هي حمايتنا وحماية مستقبلنا وحماية الأجيال القادمة. هذاك علاش يلزمنا نحمي الشواطئ من التآكل نتاعها ونحافظوا على اللي نجم يكون حقيقة حماية لنا في المناخ المتقلب هذايا، في التطرف المناخي. محتاجين هذه شفتها نبتة البوسيدونيا هي واحدة من الحلول القائمة على الطبيعة.
0: ما كثرش من هكا
1: والله في بلاصة ما تجي
0: هذا حر بلاني
1: ولا اسمنت بس توقف البحر عاوينو عندك حاجة طبيعية سبحان الله ربي عطيها لنا ثروة كبيرة وقف بها. هي المد البحري اللي قاعد يصير والتآكل متاع الشواطئ في بلاصة ما تمشي تبني ليديك هذوكم اللي راهم ينجموا يكونوا حل مؤقت ولكن ما هوش حل مستدام. وهذا هو الموضوع اللي قاعد نخدم عليه تويكا، كيفاش انه الحلول القائمة على الطبيعة هي الأبقى وهي الأكثر استدامة. ويلزمنا حقيقة نكون واعيين بالشيء هذايا ما فماش رونتابيليتي صحيح تراها بيدك, ولكن راهو الرونتابيليتي موجوده
0: في حياتك اليوميه, في حياتك اليوميه وزيدها في سنوات قادمه. زيد ما ننسوش مبروكه, راهو احنا ما نقيسوش الحياه, ما نقيسوش على الحياه على وين نحطوا عينينا على ساقينا هكا في نفس اللحظه, نغزروا القدام تنشوفوا اللي صغارنا نهار اخر باش نهيئوا لهم احنا البيئه اللي يجمعوا يعيشوا فيها والمحيط اللي يعيشوا فيه بصحه ويتنفسوا اكسجين ويعيشوا في مناخ اللي فيه الطبيعه راهي ما هيش اصطناعية, طبيعية كما هي كما تخلقت كل حاجة تكون بيو. شكرا لك نورتنا برشا, يعطيك الصحة, مبروك خبير.
1: شكرا لكم انتم زادة لنشر المعلومة البيئية, مهم جدا جدا انه تتكاتف جهودنا باش الناس تفهم شوية وتعرف علاش النقاش هذايا موجود وشنو أهمية انه نناقشوا مثل هذه المواضيع الحياتية
0: مع بعضنا نوصلوا ان شاء الله بقدرة ربي. شكرا بسلامة. 5:53 مرحبا بكم الناس الكل اليوم في استديو سيف, احنا معاكم حتى لـ9 متاع الليل, نورتونا.

0: جو. يلا جو سيف سني حافله في صفاقس
1: بعد نهار محويس بنسوار المدينه في الليل نعيش حلمه مع مهرجان صفاقس الدولي وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالشو اللي محضرته اورانج في فيستيفال صفاقس الدولي كونوا في الموعد كل ليله يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجئات
0: ميلا يلا جو على خاطر سيف سني مع اورانج كل جو اورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 عندك اورانج
2: السادسة مساء
3: إذاعة صفاقس
4: الأخبار
5: مرحبا بكم. رياح قوية وأمطار غزيرة وتحذيرات إلى البحارة والفلاحة. دعوات داخل مجلس نواب الشعب لإقالة الحكومة بسبب سياساتها تجاه أزمة الانقطاع الكهرباء. الشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الكنام. إقامة 8 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ يوم الجمعة الماضية. وترامب يقرر تجميد الهجمات على إيران ويهدد بتحرك عسكري قوي إذا فشلت المحادثات. بعد حر شديد امتد لحوالي 20 يوما ينتظر أن تشهد هذه الأيام تحولا في العوامل الجوية ومن ميزاته ريح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر أثناء ظهور السحب الرعدية ومثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكف والقصرين ثم تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دعت جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وأوسط الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحلية محمية وأحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وتجنب العمل في الحقول أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية. وبخصوص البحارة دعت وزارة الفلاحة الفلاحة والبحارة إلى تأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة والتأكد من سلامة وسائل الإبحار وتجهيزات السلامة فضلا عن تجنب المجازفة في ظل الرياح القوية وتقلب حالة البحر. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة أعلنت من ناحيتها إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة اليوم بين صفاقس وقرقنة على أن يتم إعلام المسافرين بكل تغيير في الإبان. تراجع موجة الحر الشديد تراجعت معها ساعات انقطاع الكهرباء لتتراوح في عدد من الولايات والمناطق بين مرتين وست مرات مع مواصلة سياسة الانقطاع العشوائي. أزمة الكهرباء كانت اليوم محور جلسة عامة ساخنة بمجلس نواب الشعب غابت عنها الحكومة ما أثار استياء أغلب النواب وطلب بعضهم بإقالة الحكومة أو استقالتها على غرار فاطمة المسدي وعلي زغدود ومنال بديدة.
6: قطاع التيار الكهربائي والماء واللي عمرنا ما صار لنا بالطريقه هذه منذ الاستقلال تتطلب مساءله للحكومه، ولكن غياب الحكومه هذه نعتبره بالنسبه لي احتقار لمؤسسه سياديه كيما مجلس نواب الشعب. هذيك علاش انا اليوم مداخلتي لن اتوجه بها الى الحكومه، ساتوجه بها الى من عين الحكومه وهو سيد رئيس الجمهوريه. اليوم يا سيد الرئيس لم تعد ازمه الكهرباء مجرد عطب تقني بل اصبحت عنوان لازمه حوكمه وازمه تواصل وازمه قرار، ونحب أكد لك سيد رئيس الجمهورية أنت على علم بهذه الأزمة منذ سنتين. يظل حان الوقت أن الحكومة هذه يتم إقالتها أو تستقيل، فلتستقيل لأن الشعب مات في السبيطارات.
2: أستنكر غياب الحكومة عن هذه الجلسة العامة، فكيف يناقش مجلس نواب الشعب أزمة وطنية بهذا الحجم دون حضور من يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية؟ لقد حذرنا منذ أشهر من هشاشة المنظومة الطاقية، وطلبنا بالإسراع في صيانة الشبكات وتجديدها وتعزيز قدرات الإنتاج، لكن للأسف بقيت التحذيرات دون استجابة حتى وجد المواطن نفسه يدفع وحده ثمن هذا التقصير.
3: أستغرب أيضا من سلبيتنا نحن نواب الشعب، لأننا لم نمارس حقنا في سحب الثقة من هذه الحكومة التي رجعت بنا إلى ما وراء الوراء، حكومة بلا استراتيجية ولا جدية ولا مسؤولية ولا انتماء. أتمنى أن يتدارك المسؤولون أخطائهم قبل فوات الأوان.
5: وفي علاقة بأزمة الكهرباء، أعلن النائب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة أن مشروع قانون المالية 2027 ينص على الإعفاء من التعرفة الديوانية لبطاريات تخزين الطاقة الكهربائية. أزمة أخرى تتطلب تدخلا عاجلا وتهم قرار المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم 1 أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. نقابة الصيدليات الخاصة أعلنت اليوم أنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي الماضي. وأكدت في بيان نشرته اليوم أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، وأوضحت أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، وشددت على احترامها الكامل لمؤسسات الدولة والقائمين عليها مع تمسكها بتطبيق القانون واحترام الاتفاقيات والتعهدات، مطالبة بخلاص جميع المستحقات المنصوص عليها باتفاق 15 من جانفي الماضي والالتزام بإعجال الخلاص التعاقدية والإيقاف الفوري للاقتطاع والإجراءات المخالفة للقانون. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. أفادت وزارة النقل أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهبا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صائفة 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. في موضوع آخر، تم بعد ظهر اليوم إعادة رئيس حركة النهضة رشيد الغنوشي إلى السجن المدني بالمرنقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى حسب هيئة الدفاع عنه، والتي أعلنت أيضا أن عددا من محاميها تمكنوا من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. هيئة الدفاع عبرت عن بالغ انشغالها إزاء ما تعرض له رشيد الغنوشي من عزل وحرمان من أبسط حقوقه القانونية والإنسانية، محملة السلطات كامل المسؤولية عن الآثار الصحية والنفسية الناجمة عن هذه المؤسسات وعن كل ما لحق به من معاناة خلال فترة وجوده بالمستشفى وفق ما جاء في بيانها. كما دعت إلى احترام حقوق جميع السجناء في الرعاية الصحية والتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن الظروف المناخية القاسية وفقا للقانون التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية. إلى أخبار العالم موجزة. أصيب عدد من الفلسطينيين عشية اليوم جراء قصف إسرائيلي على محيط مسجد حراء في جبالي البلد شمالي قطاع غزة. كشفت إذاعة العدو الصهيوني أن مستوطنين أقاموا 8 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ يوم الجمعة الماضية. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الهجمات على إيران، وقال إن دول الوساطة طلبت منح فرصة للتفاوض، كما أعرب عن استعداده لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مركزة استهدفت الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. رياح قوية وأمطار غزيرة وتحذيرات إلى البحارة والفلاحة. دعوات داخل مجلس نواب الشعب لإقالة الحكومة بسبب سياساتها تجاه أزمة انقطاع الكهرباء. الشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الكنام. إقامة 8 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ يوم الجمعة الماضية. وترامب يقرر تجميد الهجمات على إيران ويهدد بتحرك عسكري قوي إذا فشلت المحادثات.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: في الختام أجمل تحية أمل الجندوبي وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثامنة. أترككم الآن مع وليد الشاهد وأخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة ديمة.
4: سبور نيوز. Sport News.

عشان دقيقة بعد السادسة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. نبدأ بقرعة الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال وكأس الكاف اللي رسميا ستسحب يوم 6 أوت المقبل في القاهرة. ونذكر بأبرز منافسي نادي صفاقسي في كأس الكاف، تقريبا باش نلقاو فرق تعودت على أنها تكون موجودة في الشامبيونز ليج، سامي كبيرة مش كون مع نادي صفاقسي في هذا الدور. نحكيو على الأهلي المصري، الرجاء البيضاوي، الجيش الملكي المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب الوزداد، أهلي طرابلس. ننتظر إذن يوم 6 أوت موعد سحب القرعة سواء بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي ولا بالنسبة لربيط الأبطال الإفريقية. النادي الصفاقسي يواصل تربصه في مدينة سوسة، تربصه يتواصل حتى يوم الخميس القادم. الفريق بعدها سيرجع إلى مدينة صفاقس ثم يتحول لعين دراهم طبعا للانطلاق في تربصه الثاني. والأوغندي جمال متيابا يلتحق بتدريبات الفريق يوم الخميس القادم. في الترجي التونسي، مسلسل يوسف البليلي مازال متواصل، اليوم حلقة أخرى من حلقاته باعتبار أنه لاعب وصل إلى مطار تونس قرطاج منذ قليل. تنتظر جلسة مع رئيس النادي بعد ما كان عنده جلسة مع رئيس المولدية. طبعا سيتحدد مصير اللاعب سواء في ترجي ولا مولدية بعد جلسة اليوم أو غدوة صباح، تتضح الأمور أكثر هل سيكون في البطولة التونسية ولا في البطولة الجزائرية. ترجي الجرجيسي وكما أشار في نشراتنا السابقة يعلن رسميا على تعاقده مع زوز مهاجمين، نحكيه على الدولي حمدي العبيدي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. حمدي العبيدي اللي غادر النادي الأفريقي سنة 2024 نحو الدوري العراقي ثم انتقل إلى في الميركاتو الشتوي لسنة 25 إلى نادي أولمبيك أوغبو. الانتداب الثاني هو المهاجم الغامبي كيباسوي أيضا لمدة زوز مواسم. كيباسوي اللي لعب الموسم الفارط بصيغة الإعارة من الترجي مع فريق مستقبل سليمان. نادي الأفريقي يلعب يوم الجمعة القادم 31 جويلية أولى ودياته في تربص عين درام بمواجهة النجم الخميري. نحكيه على الأفريقي المدافع البوركينابي سليمان وترا موجود في التربص الحالي للفريق لمواصلة الاختبار اللي بدأ منذ أيام كما أشرنا في نشراتنا السابقة. رسميا المكتب الجامعي يتوصل إلى اتفاق مع الجزائري جمال حمودي لتجديد عقده كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس. الأسامي هي كما تقول الغناية، أما إن شاء الله نشوفه تغيير ووجه آخر لتحكيمنا في المواسم القادمة. في الكرة الطائرة، بطولة أفريقيا لأقل من 18 عام التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية، المنتخب التونسي للصغريات يواجه غدوة نظيره الكاميروني لحساب الدورة النصف نهائي. المنتخب التونسي يحمل أسبقية معنوية نذكر في المواجهة دي بعد ما تمكن من الفوز على منافسه الكاميروني في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى في المسابقة بنتيجة 3 أشواط مقابل 0. برنامج مباريات الدور النصف نهائي إذن انتهاء المرحلة الأولى من المسابقة. دور النصف النهائي الثاني مصر مع الجزائر، والمباراة الترتيبية لتحديد المراكز 5 و6 ستجمع المغرب بالسنغال. خارج تونس، يواجه نادي ليغانيس الإسباني الفريق الجديد للدولي التونسي إسماعيل غربي ريال مدريد. مباراة تدور غدوة 3 انطلاقا من الساعة 10:30 صباحا في إسبانيا، مباراة مغلقة دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام. نذكر الغربي صاحب 22 عام كان لعب في عديدة تجارب الأوروبية أبرزها مع باريس سان جيرمان، وإحنا نحكيه على البي اس جي، لاعب المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان باركولا، واتفاق مبدئي مع ليفربول بشأن عقد يمتد حتى عام 2032. باريس سان جيرمان حدد قيمة باركولا بنحو تقريبا 170 مليون يورو لهذه الصفقة، مبلغ قد يعقد المفاوضات في الفترة المقبلة. ونختم بالمونديال، مش نرجع لكأس العالم، مش نرجع لكن مش بالنتائج طبعا، مش نحكيه على هدف لاعب الرأس الأخضر سيدني لوبيز كابرال ضد الأرجنتين يفوز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026. نعرف اللي عندكم خيارات أخرى واختيارات أخرى وأذواق أخرى في الأهداف اللي تسجلت، لكن رسميا بقرار من الفيفا هو الهدف الأفضل والأحسن في المونديال هدف كابرال لاعب الرأس الأخضر اللي كان مفاجأة طبعا في المونديال الأخير. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحية ولي تشاهد، نقال معكم شرف في قادم وعيدنا الرياضية، إلى اللقاء. سبور نيوز.

نحكيو نظام، نحكيو زيدة اهتمام بعودة التونسيين مقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. إذا متأكدوا وزارة الخارجية أكيد، وخلينا نقول لكم زيدة وزارة النقل أنه اتأكد حرصها على تأمين السفارات البحرية في أفضل الظروف طبقا لبرنامج خاص أعددته بالتنسيق مع المجهزين البحريين. هنا تفيد الوزارة أنه تم ترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وإيابا تأمين 9 رحلات أسبوعية بعدوان صيف 2026 لاستيعاب كامل الطلب. نعرفوا اللي فما وضعية صارت، وخلينا احنا نقولوا احنا الشيء يحفظ ولا يقاس عليه في الفترة الأخيرة السبت الماضي، لك علاش كانت الأمور غير قانونية وتبيع التذاكر بطريقة غير قانونية، وهذه كان في ميناء إيطاليا. هنا باش يتفاديو تعطيل مصالح أفراد الجالية بالخارج معالجة هذه الوضعية، مكنت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المجهز الأجنبي بصفة استثنائية من ترخيص لتأمين الرحلة المذكورة دون غيرها. إذا هنا تم حرص زيادة تأمين أفضل ظروف العودة، قالت الشركة التونسية الملاحة في بيان لها أنه فما حلول فورية هنا يلتجؤوا لها، لكن زيدا في نفس الوقت يستعدوا لبرمجة رحلتين إضافيتين لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج نهار 27 و30 جويلية. هذه أهم الأخبار الخاصة بجاليتنا التونسية واللي تمكم برشا واللي ديما نحاولوا أنه الأخبار تكون هذه موجودة أكتواليتي، لازم نعطيكم ديما الأكتواليتي خاصة بالنسبة للتوريس ولا بالنسبة لجيليتنا احنا التونسية اللي عايشة بالخارج واللي تستنى الفرصة انها ترجع لأرض الوطن. انا نقول لهم هنيئا لكم بالعودة، لكن ظهر لي الصيفة هذية ما كانتش ممتعة بالمرة في بدايتها، ان شاء الله يا ربي تكمل على خير نظرا لانقطاعات الضوء اللي صارت، وبتبيع الضوء مربوط بالماء عندنا ما شاء الله علينا في الاغلب تلقى الماء لضوء، يعني وجيعة كبيرة كانت للتوينسة وجيعة كبيرة خاصة لجيليتنا اللي نعرفوا اليوم يقتصدوا راهم باش يلمدوا حق تسكر هذوكا واللي تغلى وتتولي أضعاف الأضعاف في الصيف، بعد يلقاو روحهم موجودين في ديارهم مسكرين عليهم بيبين مش قادرين لا يخرجوا لبرا لا يتمتعوا حتى بكليماتيزور في الدار، معناتها لا ضوء ولا ماء ولا تتمتع. جي وكهو نشوف الأحبة، لكن زعم الأحبة كي شفتوهم هم مرتاحين البال، هذي اللي باش نحكيو عليه بعد شوية. ستريس اللي صار لنا بعد الانقطاعات هذية واللي خلينا على أعصابنا بصراحة، الناس الكل اللي تكلموا يشعل كيف النار، يقولك ساعات متلقى فيه فصال، علاش؟ بعد شوية إن شاء الله مع الدكتورة دينيا العش اللي باش نورنا بعد الأغنية هذية. مرحبا بكم الناس الكل، نورتوني.

0: أهلا بكم الناس الكل في استديو سيف. احنا ديما لقنا معكم متواصل وأكيد معكم هندا حتى نكمل معكم اليوم حتى الثمانية ونص. نورتوني الناس الكل. تعرفوا في الفترة هذه الناس الكل على عصابها والناس الكل اللي تكلموا تلقى خلاقه ضيقة. علاش؟ يقول لك يزيني الوضع اللي أنا عايش وغالي الأسعار، انقطاعات الكهرباء والغاز، ما نلقاش وين نتفرهد، حتى نحب نتفرهد. برشا ناس اللي هي بعد ما قررت باش انها تسافر وكل بطلت في اخر لحظة. علاش؟ خطريقة روحوا وين ماشي؟ البحر سخون، الطقس سخون، الاجواء الكل اللي يعيشها المواطن التونسي تحس بيه اللي هو في ضيق. لكن صحيح احنا نعيشوه الوضع هذية وين منكم؟ لكن في الاخير نقول كيفاش يلزمني نتأقلم مع الازمات هذية المتواصلة؟ كيفاش على الأقل ننقص شوية من وتيرة التنرفيز اللي مازالت موجودة فيا واللي عمال تزيد؟ وقول بطبيعة أنا عينة من برشا مواطنين، خاطرني كي نخرج للسوق نلقى اللي يتكلم خضار يتنرفز عليك، اللي يتكلم الشيري يتنرفز عليك، اللي تلقى هكا ساعات عركة من لا شيء حتى في الشارع، اللي يتجاوزوا تولي ما تصوروش قديش هكا الناس على عصابها، الكلام ساعات يوصل للكلام النبي اللي ما احنا ما نحبوش نسمعه بالكل. احنا عايشين الأزمة، ما احناش خارجين منها، مازال الانقطاعات موجودة. حتى لو كان قلت في النهار ما عادش حديش 12 مرة ولا انقطاعاتني، لازم باش تعيشوا. المام يتقص من فترة الأخرى، الوضع موجود. إيه احنا كيفاش نعيش الوضع هذية وما نخرجوش تنرفيزنا على غيرنا؟ احنا باش نعرفوا هذية كيفاش يصير معنا الدكتورة دانيا العش اللي هي أخصائية نفسية، واللي أكيد كيف العادة أنا نقول لنفتح اللي نجموا نعيشوا بيهم مرتاحين نلقاها ما عندها. مرحبا بيك دكتورتنا، نورتنا برشا فيها العشوية.
1: عايشك، شكرا ليك على استضافة، سعيدة ياسر أن يكون معاك ونطلق في برامجك.
0: وين أسعد
1: من خلالك، عايشك من خلالك وخلال المصدح هذية نبلغ ياسر تحياتي كل أفراد جاءت فاكتي أني أنا نحب برشا ونعتبر معيتي وعلى راسم
0: أكيد
1: زايدة السيدة المديرة، شكرا لها في الشيخ أيضا، ونبلغ سلامي أيضا لأصدقائي اللي هما تو في التقاعد واللي هما على راسهم ما تعرف سيدة ثريا الميلادي اللي هي بالنسبة ليها أخت عزيزة وصديقة.
0: خدمتوا برشا مع بعضكم أنتم أكيد لي سنوات. احنا دينيا بتبيع، احنا اعتبروك بنتنا، بنت لذاعة، هذه حاجة مفروغ منها ونتوحشوا بعضنا وعلاقة صداقة اللي هي تجمعنا ونفرح برشا أنا بوجود دينيا، لأنه من الناس اللي وجودهم كنسمة. دينيا خلي وجودنا احنا زيدا كنسمة مع الناس وخلينا ما نتنرفزوش وخلينا نفسنا متكون ضيقة، وخاصة تعرف أنت الوضع بصراحة يخلي الناس كل على أعصابها. وأكيد أنت لاحظت وأنت حتى من الناس اللي قاعدين يجيوك العيادة هكا ولا به
1: بالشكل، يعني في خيرية ياسر ظاهرة واضحة.
0: أي
1: بقلت أنت حتى في الشارع، حتى إحنا كمان ناس مواطنين نخرجوا للشارع ونقضي ونشوف الخضار ونشوف العطار ونشوف، ممكن تحس اللي هي الموجة متاع العصبية والهيموجية العصبية موجودة عند جل الناس، موجودة صحيح. هو أنفات ما نكروش إن هذه الموجة متاع الحرارة راهي صعيبة، كمان نعترفوا على الأقل نعترفوا إن الموجة هذه ليش موجة سهلة، هو زينا لغالب قضاء كما جائحة الكورونا. يا إحنا الحمد لله تعديناها وتخطيناها بسلام، لكن إحنا في جائحة متاع الحرارة الشديدة هي اللي هي تطلب من بدننا أول شيء فيزيولوجيك، مو معنا من ناحية بدنية تطلب منها تأقلم على التشيوم، لكن كيف من ناحية نفسية كيف تطلب منها تأقلم، هو راهو البدن والنفسية كلهم راهو متشابكين ببعضهم،
0: مرتبطين ببعضهم،
1: مرتبطين جدا ببعضهم، لأنه نفسيتنا كيف تحت كما قلوها احنا نقولوا تحت سيطرة الهرمونات نتاعنا واللي هي توقع ليزاكس كنا كيف لوندو بيجيني معنا ليزاكس هرمون كلهم معنا يتشابكوا مع بعضهم ينجموا يولدوا معنا نقولوا احنا سعادة نفسية وقلق نفسية وتوتر وهذا فلا دونك تاع انه نعرفوا ما نقولوش فما يقول لي لاباس اوكي الحمد لله لاباس، واحنا نحمد ربي اللي احنا كمان اقل كوارث من برشا بلدان وخير من كوارث الحروب، وربي ان شاء الله يحمينا ويحمينا
0: ان شاء الله يا رب.
1: إيه نعم.
0: لكن الوضع جديد، جديد علينا والوضع صعيب علينا الناس الكل واحنا مش قادرين نتحملوه، حتى لو كان احنا ساعات ما نقول الانسان باش يت

0: كيف مع الأزمة يقول راهي وقتية. أما أنت كي تقرأ حتى ليزيكسبير شنو يقولوا في المناخ يقول لك راهو لسنوات القادمة راكم باش تعيشوا نفس الشيء، راهو المناخ عامل الحرارة تزيد، معناتها حاجة ما تبشرش بالخير. يعني أنا خليني نتأقلم من توا على مدى قريب ونحضر نفسيتي على مدى بعيد شنو نعمل.
1: هذاك هو يعطيك الصحة، هو بما انه فنيك دونك اعترفنا انه فما الحكاية موجودة، دونك الموجة الحرارية القوية اللي تفوق ما احناش متنسين بها، خاطر وتونسي ما تنسيش من اسباب التوتر نتاعو المسنة في سنة في فنيك باش يسمع باش يشم هيك النسمة الحلوة
0: الخلاعة والتفرهيد
1: باش كيما نقولوا يشربي للستاب والحفرة وبالرسمي. وإحنا معناها صيفيتنا في تونس صيف حلوة، بيكون إنه الريحة هذيك تخلينا نلقاو بعض طاقة بحول الله للبقية نتاع
0: نقولوا مناعة زيادة حتى لبدنا في شتاء، هذي أنا نبدأ نخزنوا فيه توا ليه توا الشارج طايحة ما جمنا نخزنوا شيء.
1: فوالا إكزاكتومون، دونك إحنا شنو فما تغذيات كيما فما جندو في جائحة الكورونا. المجتمع المدني، دونك المجتمع المدني مش الجند فهمت؟ مثلا وحتى في العائلات نبدو بأبسط حاجة نقللوا الاستهلاك نتاع الضوء، الناس الكل بيتوا في كليماتيزور واحد مثلا إيفونبل باش نقصوا الاستهلاك، ما تبدوش أفكار جديدة للمجتمع المدني إنه مثلا الناس اللي هما في الذروة الكبيرة نتاع السخنة وكوبا عليك تعطي شو دار مثلا كليماتيزور، كان نشوف فيه في عائلتي يقول لك ما عنديش كليماتيزور نجم شنو نقعد فهمت كانت تعطي لي دويره اللي نرقد فهذاك عادي جدا. دونك احنا ثم وقائع ثابته اللي احنا نقاول الحلول، حلول معناها كما نقولوها نحاولوا نجتهدوا باش كيفاش نجموا احنا نقولوا نتاقلموا ونغلبوا ونتخطاوا الشيء هذا اللي هو غضبت علينا والحمد لله. دونك هذه من ناحيه باش نعاونوا بدنا الكبار، الكبار معناها اللي يشربوا ماء، احنا كلنا اللي نشربوا الماء والكبار اللي مش بروشنا استفقدوهم بيكتبها نعملهم دي شيء تاع مش تاع حتى خبر هيك تعرفون شو تصير كم من شكله من نشوهون من نعطيهون. دونك فما وقفة بصدق، فما وقفة الإنسان يوقف الوضعية دي بدني ولا يحكي يغذي يعاونه راهو سنة معناها لازم يكون جسولي ضربة الشمس فهمت. أنا عمرها ما صارتني مثلا صارتني فهمت مثلا تنعون في الوقت من إذا وما كان 26 ساعة وأكثر ما جاني شيء.
0: أي.
1: عمل ضربة شمس اللي هي حسيت فيها بقلق الدونك. رغم ما البدن اللي كان يستين تقبل بحاجات ويعملهم.
0: تو اختلفت خاطر موجود احتباس حراري، موجود درجة حرارة اللي هي على نطاق عالمي موجودة، لكن احنا ما عرفناش كيفاش نعيشوا مع الأزمة هذه. احنا ديما نقولوا خلية الأزمة
1: بدنيا اجتماعيا كما نقولوها المجتمع المدني يا خويا نوقفوا لها المشكلة مش نقعد نفرضوا عليها
0: نمشيو احنا مع المجتمع المدني نمشيو ونقول لك انا مثلا تقول لي رشد استهلاك الضوء ونقول لك يا اخي هو موجود ضوء اصلا مش رشد استهلاكه لكن ما يسالش مش لازم تمشي زوز مشي كليماتيزور بركه في الدار.
1: حبيت نقول لك معناها فوالا معناها فما وعي الانسان هو يا هند باش نعطيك معناها مفتاح اللي انا ديجا تعلمته من خلال لي فورماسيون تاعي هو سكون ابل التقبل.
0: نقبل كل شيء
1: اني اتقبل فهمت معناها الوضعيه اللي هي موجوده. التقبل شنو مش يعطيك شنو مش يسمع لك عندك كما نقولوها كنوز داخل مخك وجودي مش تلقى التقبل مش يعطيك الانفتاحات هذيكما وتحل بيهم هيكم الكنوز وتلقى ما شاء الله من كما نقولوها خير يسند شنو فيه الحلول
0: تبقى وحدك معناتها. أنا هنا ذكرتني بقولة أحنا صغار كنا تعلمناها يقولك الحاجة أم الاختراع، معناتها علاش اخترعوا المصباح على خاطر ما لقاوش الضوء اللي وي بالنار بعد طوروا رواحهم، يعني ديما الحاجة الأم الاختراع. لكن أنا باش نقف على مرحلة أنت ياسر قلت عليها ومفتاح كبير برشا أني نتقبل. شنو لازم نعمل باش أني نوصل لمرحلة أني نتقبل؟
1: لا هذيك تولي عادة في عادتك في حياتك اوكي
0: كيفاش اعطيني اكزامبل
1: تاع التقبل
0: اي
1: وليت نتقبل كل شيء
0: اعطيني اكزامبل مثلا انا باش نتقبل اي حاجه
1: فوالا
0: مزعجه برشا
1: نقول هذا الموجه الناس كيفاش وعلاش مثلا واحد تبرشمش وعلاش وهاك الهلع وهاك الليل الموجه موجوده اتقبلها. اوكي فوالا كي تقول انا تقبلت هذاك الموجود فوالا نعمل وحدي وحدي نرتاح نرتاح نريد نقول شيء كالاجيتاسيون في المخ يهدى المخ وقت نتو وحدك تهتدي الى مخك مش يهديك يهتديك الى معناها كما نقولها حلول تلقاها حلول عمليه التقبل يخلق لك كل حلول وهو السر هو هو هو بعد السر اللي يوجهك للحلول وتو تلقى روحك تتمالك من غير بانيك من غير خوف من غير هلع من غير شوشره تلقى روحك تضحك اوكي تلقى حلول برشا حلول يتحلوا لك برشا ديبان نتاع حلول كما قلنا تو مثلا فلانه تو بلاي عامله قالت لي اي نعمل في متجر نكون صبوا غادي وقت حنا قلت وفتش البيت وسكروها كذا هي خطره وتو تتعدى اوكي انا عشت هذا مثلا مش برشا انا ليلى من خصني باش كما قلت لك انا حصلت خرجت معناها عملت في جوتو ليل هي تعبتني شويه برشا برشا حلول اللي هي تقول ممكن اوكي فهو اسمعني معاش تكمل لا يا حسن كنت عملي معاش في السكن طالعشية سوى لها سيئة سوى بالسبعة ونصف ما فوق مثلا اوكي
0: تغير اوقاتك انا في انا الفكره هذه جتني في الحكايه في البيسين مثلا في الوتلا ربما نقط برشا الحكايه هذه انه يقول لك من 10 6 نتاع العشيه إيه انت قبل هذيك وقت الحراره عاديه كي تقولي انت من 10 ل 6 نتاع العشيه راك اعطيتني انت في عز غرغور القايله اللي هو ممنوع حسب البلاغات الكل يقول لك من 10 ل 4 ما تخرج وقتها انت كي تقول للمواطن اللي هو دفع فلوسه في وتيل تقول له لا اخرج عوم من 4 ل 6 يقول لك تتمسخر عليا انا وقتها نتذكر قلت علاش ما يتغيرش الوقت غير لي التوقيت رانا عندنا ازمه
1: كما انا خرجت في وقت ما وجهك
0: لطف عليك اخذي الدرس القديم معناتها ايوه هذه هي مرحله التقبل قبلوا اللي موجود نعيشوا به
1: معناها مفتاح كلي هو انك تتقبل في الدنيا كل شيء كل ما ياتيك تتقبله وتو تشوف وحدك وحدك تمشي تهدي تتوقع برشا حلول برشا برشا برشا برشا كنوز محلوله فهمت فوالا دونك هو اللي مش يخليك تهتدي الى الحلول السليمه فهمت
0: تعرف علاش وديك تقول الحلول السليمه لانه مش حلول وقتيه لاني اذا تقبلت انا وضعا ما يعني شعرت برضا حتى لو كان انا مش راضيه اما اللي قال لك يستهبل على روحه به نبدا راضيه بالوضع
1: اني تبدل الطقس
0: ما عندك ما تبدل الطقس هذيك حراره موجوده اي
1: موجوده
0: اي هيك الموجود
1: تقبل يا اخي كان عندي مكليماتيزور
0: ولا كيف كما قلت لكن فما نقطه اخرى كنت عندهم بنائات اللي هي تكيف الوضع مثلا مبني بالحجر انت كي يبدا البناء مبني بالحجر اصلا بارد كليماتيزي
1: هو جسم هو تقبل مش يخلي تو برشا ليس
0: تفكر تفكر يعطيك الصحة اي في حلول جديدة
1: انا منهم مثلا كنت ولا خليت اعطيان يبدل الوضع يبدلهم مثلا نتأقلموا معه نقبلوا ونحاول نشوفوا حل تو واحد نلقاو الحلول
0: شكرا شكرا دكتورة دينيا العاش نورتني برشا عايشك ربي يحفظك دكتورتنا دينيا العاش الأخصائية النفسية تعطنا حل كبير برشا نعتبره انك تتقبل الوضع تقبل المناخ تقبل معطانا ربي هذيك هو الطقس لكن في نفس الوقت اكيد باش تلقى حلول اللي فيها نوعا ما خارج الصندوق حلول ابداعيه تخليك تعيش ارتاح 6:52 دقيقه هند تحييكم الناس الكل نرجع لكم بعد شويه احلى الاجواء مع اذاعتنا اذاعتنا

0: تعرفوا كي الضيق بين الدنيا الناس الكل لشكون نمشي ولشكون نلتجي لرب العالمين أكيد. ورب العالمين اللي ديما نقول إن فيهم فتح الحياة عنده هو، هو رب المعجزات، وهو حتى لو كان حاجة احنا نعتبروها مستحيلة، رب يقول طول ما أنا موجود في الدنيا هذه وخالق السماوات والأرض وخالق كل إنسان في هذا الكون، رغم ضعفه ورغم مرضه ورغم اللي يمر به، أكيد راني باش نكون أنا الشافي في أصعب الأوقات. اليوم نقول لسي حاتم بالرحومة اللي هو غدوة باش تكون عنده عملية دقيقة جدا وكبيرة برشا، إن شاء الله ربي يشفيك، إن شاء الله ربي يعافيك، وإن شاء الله يربي في ميزان حسناتك، وإن شاء الله يربي بالأجر، لأنه تعرف كل جيعة وكل حتى شوكة دقنا راه فيها أجر، وهذه اللي نعرفوه، هذه اللي تعلمناه عن الأئمة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ديننا اللي هو دين السلام ودين الشفاء الروحي. أنا أقول لسي حاتم بن حمودة محليه أنه إنسان يحبك في الدنيا هذية يهز تليفون للإذاعة ويكلم ويقول بربي ادعيوا له من قلبكم، بربي قولوا كلمة خلي الناس الكل تدعي معاكم، لأنه نعرفوا أحنا الدعوة توصل من الغائب، الدعوة تكون من الإنسان اللي ما يعرفكش، تكون أضعف الأضعاف، ورب العالمين إن شاء الله يفتح أبوابه للشفاء. اليوم سي حاتم بالرحومة صابرين فخفاخ تقول لك إن شاء الله تقوم لباس، ربي يشفيك وربي يعافيك، الله لي يوريك مرض والله لي يوريك وجيعة، وما فماش حاجة مستحيلة على رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي كل السلامة نسمعوها في أقرب الأوقات الشفاء العاجل يا رحم الرحمين يا رب العالمين.
1: اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب، نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا رب، ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك يا رب، ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني يا رب مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم يا ربنا أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيدني من شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر قضاء السوء. اللهم يا ربنا ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وتجاوز عنا نحن وأهلينا ومن نحب يا أرحم الراحمين.
0: واجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذه اللي نعرفوه الناس الكل، وتعرفوا أنتم أزمة الماء في الفترة هذية، تعرفوا اللي كي قصة ستيك، والله قصة هذه ستيك، ولينا كل مسلسل مكسيكي هكا كوكتيل على التركي، معناتها نحكيوا عليه بس كل يوم. القطاعات اللي صارت في ستيك فما برشا ناس، وخاصة في العمارات اللي عندهم دي موتور اللي هم مربوطين بستيك، والناس كل تحرمنا من الماء في نفس الوقت. هذه نقطة بدينا نجيوزوا شوية، بدي يرجع تو الماء والحمد لله لباس. كي تمشي حاجة مشكلة ثانية انك تلقى هذه مؤسسة عملت صار فيها مشكلة، اي بدي تتحل بشوية، لكن المشكلة الأكبر انها تكون في عقليتنا. تو كي تخرج باش تقضي تدخل السوبرات باش تشري الماء، تلقى الناس يدخلوا مسموح لهم بتبيع. انا شاري باش نشري ماء سوبرات مش مسموح لي ستيكه اثنين. تلقى العائله كامله حاضره البو والام والصغار، كل مره يدخل واحد منهم ياخذ ستيكات هذوك. هنا نقول احنا ما هو التونسي نوعا ما عنده عقليه تخبيث، باش ما نقولش الكل تو عاد الناس الكل تقول بك الهبه، احنا مش الكل رانا عندنا تخبيث. ما عندكمش تخبيث يا سيدي، فما ناس عندها ذكاء رباني وفما ناس عندها تخبيث. كي تتخبث انت وتدخل انت مره للسوبرات تاخذ ستيكات كابو، وبعد تجي لهم نفس الشيء، وبعد الصغار نفس الشيء. اولا شنو وصلت لصغارك؟ يا ما شاء الله فكر في روحك بانانيه وما تفكر في غيرك، انت راك موجود في هذا الكون والكون الكل يخدم لاجلك. هذه نقطه. النقطه الثانيه بعد تقول صغير ايش بيأني يفكر في روحه وما يفكرش فيا انا كأم وبو؟ لا تبارك الله، انت عطيت الارضيه السمحه، انت غرست له هديه، شو تنتظر منه؟ انك في ارض نغرس علقم باش ناخذ صبار باش نذوق مرارته، كي نغرس ورد باش نشم ريحته وبنته. هذا نفس الشيء اللي قاعد يصير. الوجيعة الكبيرة انكم شنو ما غرستوا في صغاركم اذا انتم ما نسيين، واحدة. اثنين، الاحتكار اللي احنا نقوله علاش موجود احتكار وعلاش فما وسطاء ما بين البيع والمنتج ونعملوا في دي دوسي ونحكيوا عليهم. ساعات ولا نقول الدوسي هذي طاح في الماء عليه، كي نلقى عقلية كيف هذي قلت يا هو احنا مواطنين محتكرين. انت كمواطن تدخل السيبرات وتهز انت لدارك 13 ستيكة ماء وما شاء الله وحاسس بالانجاز الكبير، والله هنا نقول ما عادش الدولة تبعث مراقبين للدبوات تولي تهبط على الديار. شو بالكاميرا للسيبرات باش يقعدوا يثبتوا هذا ولد شكون وهذا بنت شكون، ولا يقول لك مدلي بطاقة التعريف. انا هنا نقول للطري في الوعي اللي مازال عند البعض، للعقلية السمحة اللي تفكر في الناس يعيشكم واصلوا هكا، ما تخليهمش يجروكم ويفيرسوكم. هذه نقطة. للناس اللي مش هممهم، راهو في يوم من الأيام يصير لكم نفس الشيء في أي مجال من المجالات ما تعرفوش على الدنيا كيفاش. إذك علاش يعيشكم، فكروا في غيركم، فكروا في غيركم اللي يلوج على الدبوسة ما يلقاهاش. أنا اليوم راني تمشي العطار ما تلقى، تمشي الجمرك ما تلقى، تمشي اللي سيبريت تلقى زيرو دبيبس ما معدني. أي شو أنا عامل الحل؟ شنو ربي يهدي الجميع. هك شو نقول في الأخير، وتحية لكل من يسمع فينا توا. شو نرجعوا توا نحكي وشوية فن. مرحبا بكم الناس الكل. أهو بديت عاد المقاليد، الحكم الفني تتغير. شكون خرج؟ خرجت يسرى غربي، وبعد خرج أنور بوجلبين وسلم مقاليد الإخراج الفني لي شكون؟ فيصل مرزوقي، ومعه عاد خليني نقول القائد مراد الحاج قاسم اللي كان منورنا فيها العشوية. مقاليد الإخراج الفني في يدك أنت، ربي يستر يا فيصل، نعرف اختياراتك سمحة. كمل معانا المشوار حتى 8:30. مرحبا بكم الناس الكل، نورتوني.

0: استوديو سيف.
1: استوديو سيف. استوديو سيف اليوم نقول لكم مرحبا بكم في مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان. اللي حاب ياخذ فكرة أكيد نفرحوا برشا أن نقول لكم راهو البداية إن شاء الله بشكون من غرة أوت إلى 16 أوت بمسرح الهواء التلقي بالمركب الثقافي بالقيروان. العديد من العروض توناقف عليها بتفاصيلها مع مدير المهرجان السيد أسامة العويتي. مرحبا بك. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أختي هندة ومرحبا بجميع مستمعي ذات الشفاقس.
1: أهلا وسهلا بك خويا أسامة، نورتنا فيها العشوية. وكيد اليوم كنحكي على مهرجان فسقية الدولي للقيروان. قبل نقول لك ربي صبركم على السخانة الموجودة، ذا اللي انتم اللي سجلتوا الرقم القياسي في القيروان هكا ولا؟
2: ثلاث مرات سجلنا الرقم القياسي العالمي ما شاء الله.
1: يا ما شاء الله، ساعات تقول مش لازم عليا نسجل الرقم القياسي العالمي ولو مرة، مش حتى ثلاث مرات. ربي يلطف بيكم وربي صبركم وربي صبرنا توينسا الكل. لكن انا نقول الحمد لله فما المهرجانات هذه اللي هي متنفس هكا ولا؟
2: ينسير بطبيعة. تعرفوا انتوما في القروان نعانيه من قلة الفضائيات الترفيهية، نعانيه من نقص الأماكن اللي نجموا نقرأ ويمشي ويسهروا فيها. ألور كي يبدأ فما مهرجان في البلاد هذاك يكون متنفس للعائلات وللقراء والكل.
1: بي انتم عندكم العديد من العروض ان شاء الله باش تكون تبدا نهار واحد او غرد اوت حتى ال 16 ما شاء الله 15 يوم، يعني النص الشهر هذوما كيفاش اثثتوهم اسامه؟
2: هما 16 عرض متالي، حابين نلبيو الاذواق الكل، حابين نرضيو جميع الفئات العمريه والمجتمعيه. كان تلاحظوا في البرمجه نتاعنا ترقاو العروض الترابيه، العروض الشبابيه، ترقاو المسرح، ترقاو
1: حتى الاطفال عندهم نصيب.
2: يعني ترقاو للاطفال نصيب، ترقاو زاد الفن الشعبي والتراث. تقريبا جميع الانماط موجوده في البرمجه بتاع الدوره الخامسه المهرجان الفسقيه. ان شاء الله يكون الجمهور اللي هو رسمنا بيانسير يكون ان شاء الله في الموعد ويدعم المهرجان هذايا باش نجمو نحنا نكبروا من دوره لدوره. سيرتو كما تعرفوا زاد رانا في القروان نفتقدوا الى مسرح الهواء الطلق. ان شاء الله على قريب هذا المشروع بتاع المسرح النور، ونتنظرون هنا قاعدين مشكورة بتبيع إدارة المراكب الثقافية سد بن فرات اللي قاعدة توصلنا الفضاء باش نجمو نأمنوا المهرجان.
1: صح ليكم التفرهيده هذه اللي امنتوها لكل خلينا نقول سكان القيروان ولي كل زيدا من يعشق القيروان ويزورها في كل الاوقات مهما تكون سخانتها. صراحه انا قل ديما نعاود ونقول ما نعرفش هذه مازال حتى ولا لا يا اسامه، ديما نقول في الراديو في البرامج نقول لهم انا اكثر مدينه شفت فيها انظافه شفتها في القيروان، راهو ما كانتش وقتها مرتبطه لا بمولد نبوي لا بتظاهره لاني زرتها في كل الأوقات. إن شفتها في أوقات اللي ما شاء الله الكيسات متاحة نظاف على الأخر، مازالت محافظة على هذه ولا شوية
2: كيما الولايات كل كيما تعرف القروان عندها الشارم متاحة، عندها الطابعة متاحة. السكان بتاع القروان مازلنا محافظين على الطابعة اللي تربينا فيه. الحمد لله كما تعرف البيه والخايف في كل بلاصة، الحمد لله ديما القروان تيش فوق رؤوسنا الكل.
1: ربي يحفظها ويحفظكم. بعروض برشا كما قلنا احنا، فما عرض عشاق المحف اللي هي في الافتتاح
2: بينصير في الافتتاح باش يكون عرض عشاق المحفل الجربي. عرض ضخم، عرض ممتاز جدا، قاعدين نشوفوا فيه يدور قاعدة المهرجانات. يحتفي يعني بالتراث الجربي، وهذه فرصة بالطبيعة للقراوة باش يكتشفوا التراث الجربي ويكتشفوا الموروث متاعهم من خلال العرض هذا نتاع عشاق المحفل. بالطبيعة بالإضافة إلى ذلك عنا عروض دولية في إطار التعاون الدولي. شكر خاص بالطبيعة لوزارة الشؤون الثقافية على
1: شو العروض الدولية هذه.
2: عنا عرض من ليبيا الشقيقة لفرقة باب البحر للفنون الشعبية الليبية. وكذلك عنا عرض ضخم هو لوبيرا ناسيونال دو بيكان. لوبيرا ناسيونال إن شاء الله باش تكون موجودة في مهرجان الفسقية الدولي يوم 14 أوت، وهذا كما قلت لك بدعم من وزارة الشؤون الثقافية اللي من فكت بالحق قاعدة دعم فينا سواء ماديا أو معنويا أو حتى على مستوى العروض، خاطر كان بخلاف الزوز عروض دولية ذي زادة دعمتنا بعرض الفنان الكبير شكري بوزيان وعرض الفنان آية دغنوش. هذم كل راو يعني بخلاف الدعم المادي ذيك عليش اللح ونصر باش نشكر وزارة الشؤون الثقافية.
1: عندك الحق، تعرف علاش نقول لك عندك الحق، نقول لك علاش عندك الحق، على خاطر الدورة الخامسة خليني نقولوا كل بيبي ما زالت في بدايتها 5 سنين، وبصراحة أنا شفت البرنامج اللي عندكم ينافس مهرجانات كبيرة اللي هي فوق 60 سنة. أنا كنشوف عرض الفنانة يسرى محنوش
2: نهار 9 أوت إن شاء الله،
1: مرتضى، شكري بوزيان، نوردو، مسرحيات زادة موجودة ما شاء الله، فما سهريات كما قلت أنت دولية اللي هي على نطاق دولي، فما زادة مسرحية اللي أنا نعتبرها ياسر مهمة للأطفال الخاتم على الليسة.
2: سامحني، شريط سينمائي للأطفال الخاتم على الليسة،
1: شريط سينمائي صح،
2: وكذلك مسرحية الفنان محمد لخوس اللي هي صالحة للكبار والصغار، خيال جميل، مسرحية ممتازة جدا، وصدقني معناها للكبار والصغار، معناها الكبار مش يتمتعوا والصغار مش يتمتعوا زادة.
1: هيا بيه برشا تحية ليك
2: بتاع المسرحية بالحق، ارتيست محمد لخوس في الكونسيبت هذا يوفق باش يخلي الكبار والصغار يضحكوا فرد وقت.
1: أسامة عندي سؤال لازم نقوله هكك، معناتها ما نجمش نشده هناك، نقرا انا البرمجه كامله نقول ما شاء الله متنوعه، ما شاء الله موجوده من تونس العاصمه، موجوده فنانين مشهورين موجودين البر ايم القروين، شكون من اهل قروين اللي هو فنان وعملت له سهريه ولا مجموعة من الفنانين الظاهرين في القروين سواء شباب سواء كبار عمل لي سهرة للقروين؟
2: اي هو هو هو هو السؤال هذا تعرفنا له ديجا طبعا دفوع من تاريخ معناها انعقاد الندوة الصحفية. باش نقول لك حاجة، يعني هذه الدورة الخامسة على المهرجان، صدقني منذ انبعاث المهرجان منذ الدورة الأولى عمره ما كان غايب، العروض القيروانية ما كانتش غايبة.
1: برافو.
2: المهرجان سواء كانت عروض مدعمة أو عروض تقتنية الهيئة،
1: يعطيكم الصحة.
2: اللي صار السنة معناه باش نوضحها هي الفوا بورتوت للناس الكل، يعني كما قلت لك هو فما دوفولي، فما عروض مدعمة فما عروض تقتنية الهيئة. العروض اللي تقتنية الهيئة كيفاش تتم العملية؟ فما ملفات تقدم المجموعات القيروانية نتناقشوا فيها، فما فريق البرمجة عنا كما نقولوا مختص في الموسيقى وفي المسرح يتناقشوا في جميع الجوانب، وثم إذا يكون معناها العرض صالح لمهرجان دولي بطبيعة يتم برمجته. اللي تفاجأنا به السنة هو عدم تقديم أي ملف لإدارة المهرجان ولا ملف وصل لنا، بالعكس نحن كإدارة المهرجان سعينا حبينا نبرمجوا يعني عرض قيرواني، حبينا
1: وما قدموش
2: سعينا أبار حتى ما قدموش سعينا، واتصلنا ببعض الفنانين وقعدنا معاهم وكل ما إحقاق الحق. الملف الوحيد اللي وصلنا ما استجابش للتطلعات معناها اللي حبينا تكون موجودة، يعني كنا نخمو في عرض اختتام يكون عرض ضخم ويليق بالقيروان، سيرتو تعرفوا نحن بعد اختتام مهرجان فما مباشرة نهار 19 أوت باش تنطلق فعاليات مهرجان مولد النبوي الشريف، معناها حبينا نعملوا كل ليزون بيناتهم، فهمتني؟ مي لغالب يمكن معناها اللي قدمنا العرض ما وفقش في الاختيار، ما وفقش في العناصر، فهمتني؟ كهو هذيك هي الحكاية معناها، بالعكس وصدقني قاعدين نخمم في بروجي إن شاء الله، اتصل بيا ديجا حتى سيد مندوب الجهوي كل فما بروجي باش نعملوا باش نخصوا أيام خاصة بالفرق الجهوية لولاية القيروان اللي تتبناها إدارة مهرجان الفسقية باش ما يتغشوش علينا. أما أحقاق الحق كما قلت لك راه ما جانا حتى ملف كإدارة مهرجان، جانا الملف الوحيد قلت لك سعينا له نحن وما استجابش للتطلعات متاعنا، وفما ملف آخر ورد علينا خارج الأجيال بعد ما كملنا غلقنا البرمجة.
1: به خلينا نقول يعطيكم الصحة على كل على البرمجة الموجودة توا، إن شاء الله نشوف أولاد القروين موجودين في البرمجة الجديدة العام الجاي. ألف مبروك لكم لاختياراتكم، صراحة ياسر اختيارات مميزة. أسامة العويتي رئيس الجمعية ومدير مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان نورتنا برشا وبرافو، يعطيكم الصحة الكل.
2: يعيشك ربي فضلك أختي هندة، وشكرا لإذاعة الساقسة على المتابعة، وتحية ليك وتحية لجميع العاملين معك ومستمعي إذاعة الساقسة.
1: شكرا، إلى اللقاء، وتحية كبيرة لأهالي القيروين الطيبين. يبلغ. شكرا. السبعة وخمسة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، هندا معكم حتى الثمانية ونص متاع الليل.
0: استوديو الصيف.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: السيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. توا 7:30، الناس اللي ماشيه تبحر صح عليهم، الناس اللي عندها اوقات خاصه بهواياتها، فما في السباحه ما شاء الله، فما ناس عندها هوايات اخرى فكريه اللي هي مغرومه بها وراهو تقول لك نعطي البحر وقته، لكن زيد راهو صيف عندي انا يعني برشا حاجات سمحه. اليوم باش انا نعيش الهوايه هذه نتاعي نخلق لها جوها، كيما بطوله العالم للسكراب الفرنكفوني في تونس اللي هنا يقول لك تتحول الكلمات إلى منافسة عالمية. تونس تعيش على وقع واحدة من أكبر التظاهرات الفكرية واللغوية في العالم الفرنكفوني. أنا بصراحة نفرح برشا أن انطلقت فعالية البطولة العالمية 54 للسكراب الفرنكفوني اللي احتضنتها تونس من نهار 18 إلى 26 جويلية. اللي هنا عشاق اللعبة هذه الذهنية مشيوا وشافوا وحضروا وجمعوا زيادة مئات اللاعبين من أكثر من 20 دولة. تحبوا تعرفوا التفاصيل معانا سي حافظ، اهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا اليوم في هالعشويه. واذا تصفيق اسم مرحبا بك برشا برشا، ونحبك تقدم روحك للناس الكل وشنو تعمل انت بالضبط وفي البطولات هذيا قديش من بطوله كانت ليك. اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا باذا تصفيق مستمعيها.
0: اهلا وسهلا.
1: عبد الله رئيس جمعيه تونسيه السكراب.
0: مرحبا.
1: نلعب سكراب من تقريبا نقل عندي 12-13 سنة من السبعينات.
0: هاي.
1: اليوم عمري 66 وما زلت ما بطلتش.
0: ما شاء الله 50 سنة.
1: أكثر من 50 سنة سكراب. بديت سكراب في المليون في الدار كما الناس الكل معناها وتعلم.
0: كما يشرون احنا صغار سكراب هذيك أقول لك هكا باش.
1: هاي. بالضبط بالضبط. ومن بعد في عام 81 اكتشفت عالم سكراب معناها في المسابقات وفي المنافسات في مستوى اعلى.
0: أي.
1: وبديت نلعب عام 81، عام 82 ترشح

0: باش هذيك اهم حاجه واحد في حياته معناها باش ينجح في حياته. من بعد بشويه بشويه رجعت للسكراب الواحد اثناء فوديه معناها اثناء اول مره عاودت رجعت لبطوله عالم في سكراب بعد 40 سنه معناها 40 سنه
1: ما شاء الله. السؤال اللي تقال عاده عندك اللياقه، لقيت اللياقه، لقيت روحك حاضره؟
0: لا لا، كنا قبل نلعب في مستوى أعلى من اليوم بالنسبة نحكي معناها وقت الواحد كان صغير كانت وكان زي المناسبة أقل برشا من توا. في الوقت اللي بديت نلعب أنا فيه كنا نلعب 100 واحد في بطولة عالم. اليوم معناها في تونس لما لعبوش ياسر بالنسبة لبعض دورات أخرى، اليوم في تونس تم 420 واحد اللي شاركوا في بطولة العالم هذه معناها، والمستوى قوة برشا قوة برشا برشا برشا معناها بالمويان دانترينون يبدو بالبكلة معناها ثم ناس كل بريسك أورديناتور ماهوش إنسان
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله عليهم والسرعة اللي عندهم في التفكير والسرعة اللي عندهم مش القلب أحسن كلمة والمستوى الحقيقة قوي برشا. ولكن عندنا في تونس شكون معناها يلقى معناها فرصته في وسط الناس هذوما ما وصلش هو الأول ولا الثاني، ولكن عندنا سي زهير علول اللي هو من أصل صفات في دايو سي زهير وصل هو عمل كلاسمون في 16 في أهم بطولة في بطولة العالم هذه. في الحقيقة تم برشا مسابقات فيها بطولة العالم أهم مسابقة فيها هذه هي بطولة العالم من قلوا إحنا الإليت النخبة. هو وصل 16 في النخبة هذه. ثم بطولة عالم أخرى لتوريك المستوى زادة. ثم نلعب في وقت سريع يلزم في وقت تفكير عن دقيقة على كل كلمة. زهير تبارك الله عليه زهير علول وصل رقم 12 المسابقة السريعة هذه معناها، وهذه حاجة معناها. وثم مسابقة أخرى اللي يتسموا لي بارتي أوريجينال، هذوما معناها يعملوا في كل تيراج مرة يعملوا جوكر مرة يعملوا ثم معناها طريقة مختلفة شوية في لعب السكراب اللي يعملوها. زهير وصل السادس قاعد نمشي
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله عليه معناها هو أحسن لاعب عندنا في تونس وبطل تونس وصل في مستويات ما شاء الله عليه معناها باهي برشا.
1: حافظ خلينا نرجع قبل إن سكراب اللي نعرفوه احنا الوليدات الصغار الكل نفرحوا بيه، لكن ريتك العلاقة اللي تبدا مدة سنوات معينة ومن بعد تهجروا لأنه الغرام يمكن مش موجود، لكن إذا أنت تحب صغيرك تعلمه ويوصل للبطولة شنو لازم؟ شنو التمارين لازم يعملها؟ فماش كلوب لازم يمشي له؟
0: شوف أول حاجة ما نحكيوش على التمارين ولا على لا خليه ساعة غرام ليش بش تغرم هو مثلا أنا بو إلا أم تعتنيه من تولم تعوليت معناها عمره بداي نجم يفهم ونجم يتبع معناها في اللعبة هذه وكذا يقول وإحنا في العمر نتاع الكوليج ماشي نسمعها حسب تقريبا لك احسن عمر واحد نجم يتعلم فيه لعب سكرابل يحب يتعلم من قبل ما فماش مشكل. اما نقولوا احنا احسن عمر هو عمر 11 12 سنه احنا نشريو سكرابل نحطوه في الدار نلعب مع ولدي نلعب مع بنتي الاخوات يلعبوا مع بعضهم يجيوا جيران ساعات يتخابوا مع بعضهم يلعبوا يجي ولد عمه بنت خاله وكذا يقعدوا يلعبوا مع بعضهم في السكرابل بالطريقه هذيك معناها مش تكون هي لعبه قبل كل شيء مش كل لعبة وقت يلقى هو في كل لعبة هذيك جو إلا ما هوش بشي يقول له معناها واحدة ايش بيك لعبت كلمة هذه خائبة ولا الاخر ايش بيك لا احنا مش نعملوا معناها شوية جو مع بعضنا مش نقعدوا نلعبوا نص ساعة ساعة من زمان مش نعملوا بارتي كان عجبتنا بعض ربما معناها في أوقات لو طلوا لحاجة نجم يقعد سويع واحد يقعد يلعب. أنا نفكر أنا ما عنديش خوات وقت كنت صغير تقريبا 15 سنة والدي شري أول مرة لعبة سكرابل بعد ما تعلمته بعامين ثلاثة والدي الله يرحمه شري لي واحد شري لي لعبة سكرابل قلت له أنا قلت له شري لي عيد ميلادي
1: اخترت أنت الكادو تاع عيد ميلادك
0: أنا اخترته وهي ما اخترته وخديته والدي كان ما يتكلم حتى كلمة باللغة الفرنسية والدي كيف أنا الوحيد في الدار كنت نتكلم الفرنسوية تعلمته في المكتب مع أصحابي ومع مسخرين من العائلة نقعد وحدي بالحق معناها نقعد ليالي ما هي ليالي في الليفاكونس تلقاني معناها بحذية لعبة سكرابل بحذية المنجد باللغة الفرنسوية نلعب ونشوف وعامل كيف عليها ولكن
1: ولا برافو.
0: أنا بالنسبة لي علمت وحدي ولكن أحسن طريقة باش واحد يطور فيها اللعبة

0: هو سألعب في دارك، ألعب مع أخواتك، ألعب مع أبوك، مع أمك، مع ولدك، مع جدك، فك عليك العزلة اللي هو ربما يكبر ولا يحس روحه ساعات وحده ولا كذا. هذه راي حاجة خارقة للعادة، كما للصغار كما للكبار. أنا نعرف ناس في الجمعية التونسية للسكراب اللي يلعبوا معنا اللي عمرهم معناها من 70 سنة و 75 سنة وأكثر، اللي يقول لك وقت اكتشفت اللعبة هذه ولا اكتشفت باش نجم نلعب مع ناس من عمري معناها في اللعبة هذه، راهو معناها حياتي تبدلت. يقول لك حياتي تبدلت.
1: شو يجم يتغير في الحياة؟
0: اللي يتغير وأنه أولا واحد يكون ساعات وحده تلقى ثم شوية كآبة، ثم شوية ما يلقى ما يعمل، ولا يحس الناس بادوا عليه بحكم عمره، ولا كل واحد شوية ظروف نتاعه معناها. أبائنا المسلمين هذوما معناها وإخواتنا الكبار وكذا هذوما ماذا بينا إحنا نقولوا لهم راهي لعبة سكراب هذه من ناحية لازم تفك عليك العزلة، من ناحية أخرى وأهم حتى من العزلة المصطلحة هذه لعبة مثل الإنسان باش يخدم معناها المهن نتاعو، يقعد ديما يتحرك الخلية العصبية نتاعو تقعد ديما تخدم وديما تتحرك وتعاونوا باش يقاوم معناها عدة الأمراض
1: كيما الزايمر
0: مثلا.
1: طيب قديش من ساعة في النهار تلعب سكرابل؟
0: أنا شخصيا والله كي ناخده معناها على العام كما نقولوها بو على كو تلقى ساعة ساعة ونص، يجي وقت نجم نلعب فيهم ثلاثة سوايع، يجي وقت كما المدة الأخرى مثلا حكم تحضير البطولة هذه لو واحد ما عندوش وقت بالكل نقعد بالعشرة أيام ما نلعبش حتى دراج ما نلعبوش على خط ما نلقاش وقت. ولكن ما معناها حاجة خارقة للعادة أن بلوس نقول لك معناها الفوائد نتاعها اللعبة هذه
1: أكيد
0: صغار مثلا مش يتعلم أول حاجة يحسن اللغة نتاعو، يحسن الفوكابولير الطاقة نتاعو معناها باش يتعلم كلام جديد، باش يتعلم الأورتوغراف وقت يكتب كلمة يكتبها صحيحة، يتعلم الصبر خاطر الفارسين تاع سكرام وقت الواحد باش يقعد يلعب ماهوش كيما مثلا حاجة أخرى نقولوا احنا كلامنا نقولوا يضرب ضربة ويجي تقع الحانوت.
1: يلزمك تكمل
0: باش تقعد من الأول حتى للآخر وانت تلعب في البارتي نتاع سكرابل هذيك، ومش تقعد مركز في البارتي هذيك باش تحاول تلقى احسن كلمه باش تحاول تلقى احسن بلاصه. هذاك يعلم الصغير باش يركز ويعلم باش يولي معناها كما نقولوها يقعد في بلاصه يملى بلاصته. اكثر من هذايا ثم الحساب الذهني، هي لعبه على خاطر نتاع حروف، وفي نفس الوقت الحروف هذوك ما عندهم كل حرف عنده قيمه معينه، وثم الرقعة اللي مش نلعبوا عليها كل بقعة في الرقعة هذه عندها قيمة معينة. وقت اللي مش نلعبوا كلمة احنا نحطوها على الرقعة هذيك، لكن الكلمة هذيك مش جيب لنا عدد معين من النقاط، لكن الاسكور اللي مش نجيبوك لعدد النقاط هذاك يجبنا نحسبوه فيسع، مش نحسبوه مش بالكالكولاتريس ولا بستيلو ورقة ونقعد نحسب طالع هابط. لا لا لا، انا يلزمني مثلا نحسبت 5 في 6 ديريكت نقول 30، حسبت بون ما دامش هي 5 في 6 في سكراب وثم الملتيب لما 2 لما 3 أكثر الأوقات. ثم مثلا مش نقول أنا 17 في 3 51 طول من غير ما نخمم، سي عرفتها هذيك اخترت التابل دو ملتيبليكاسيون تاعي، فهمتني؟ هذه معناها لعبة اللي تخلي الإنسان باش مخه يبدأ يخدم، مخه يكون ديما حاضر ديما جاهز باش يجيب جديد وباش يلقى الكلمه اللي متركنا وباش يتفكر الكلمه اللي عنده 10 سنين ما راهاش وكذا. هذا هو الميزه نتاعو اللعبه هذه نتاع سكرابل، فايق الانسان يولي متفطن يولي فايق والخليه نتاعو ديما تخدم الخليه الذهنيه
1: ما شاء الله. انت شوفوا كل الميزات الموجوده في سكرابل اللي لازم الانسان يتفطن لها. فما نقص انا نحب نعرف هكا، عاده ساعات تلقى انسان اللي عنده فوكاب برشا، معناتها عنده كلمات ما شاء الله، مصطلحات يلقاهم، عنده المصطلحات مثلا باللغة الفرنسية تقول له كأنه ديكسيونير، أما في الكوميونيكاسيون يلقى صعوبة. سكرابل ينميها الحكاية هذه ولا؟
0: مش نقول لك الكوميونيكاسيون كيفاش باش ينميها، بصفة غير مباشرة باش ينميها.
1: كيف؟
0: إذا كان هو السيد هذاك يكون مستانس يلعب وحده ولا يقرأ ديما يطالع ولا أما وحداني. طيب هذاك اش قلنا قبيليك؟ قلنا هذه رياضه ذهنيه تمكن من فك العزله بالنسبه للناس. أنا وقت لما مش نجي عندي مثلا ناس نتقابل معهم أو ثم ناس حتى من هنا يكون ثم نادي ولا باش يكون ثم طبعا نمشي ويتقابل وراء بعض الناس في قهوة موجودة لو موجودة عندنا في تونس العاصمة. أنا ريتها نعرف في صفاقس ثم جروب أعتقد حوالي 20 امرأة قاعدين يتقابلوا مرة في الجمعة وقت النظام التواصل ربما مش باش يلعبوا برشا، ولكن في العادة عندهم مرة في الجمعة يتقابلوا في نزل من نزل من نزل في
1: صفاقس
0: في عادي وعشية يلعبوا. فهمتني؟ الناس هذوما وقت لما يتقابلوا مع بعضهم وكذا واللي عبارة على عائلة الناس هذيك من الأول يكون ربما هكا معناها وحده يحاول باش، ولكن معناها كما قلنا اللعبة هذه تمكنه باش تولي عنده أكل أكل لا سوسيابيليتي باش يولي
1: سوسيابل يولي اجتماعي
0: باش يولي اجتماعي باش يولي عنده يكون كيفاش يقولوها ما يتواصلش مليح مع الناس وقت لكن الناس هذوك يستانس بيهم ويولي ديما يتقابل معاهم ويتقابلوا في جو نتاع لعب في جو نتاع مع لاني مش نزيد عليك لك مش واحد معناها احنا قاعدين
1: ما فماش مصلحه محليه فما جو مزيان
0: ما فماش مصلحه
1: اي وهذه الحاجه السمحه على الاخر يعني تحس روحك
0: اليوم اكد لك اليوم في الجمعيه نتاعنا سواء في تونس ولا في صفاقس ولا ثم ناس نعرفوا بعدنا عشرات السنين وقت لما نتقابلوا وقت لما نتقابلوا معناها أنا نفرحوا كما أنت تشوف أخوك عندك مدة مثلا بعيد عليك وعاود شفته، ولكن واحد أكل القاعدة نقعدوها مع بعضنا وفي اللحظة نتقابل مع بعضنا أكل كيفاش يقولوها معناها أكل الكليمة الحلوة وكل الضحكة وكل الذكريات القديمة وكذا كلهم يعاودوا يخرجوا تعرفش كل الأولاد اللي قريت معهم في المكتب عندك
1: وديما عندك ذكريات معهم ما يفوش في كل قاعدة كأنك ما فرقتش بالكل وترجع نفس الذكريات من أولها وتعيشها من أول وجديد. وهنا أنا خلينا نقول زيدا مناخ صحي على الأخر لأنه إحنا شبعنا طاقات سلبية وسوى في العلاقات سوى في ظروف مجتمع غيره الإنسان يقولك ماذا بيا نلقى المناخ الصحي اللي هو يريح لي أعصابي واللي نلقى فيه ناس يسر يسر نتكافئوا نجمو نختلفوا راهو في الطباع اما نتكافئوا في التفكير نتكافئوا في لي فالور المبادئ اللي بالحق ياسر ياسر تنعش القلب.
0: احنا وقت اللي نتقابلوا في في الاستراب معناها نتقابلوا مع بعضنا ثم حاجه اللي كلنا على فرد كلمه فيها الحاجه هذه
1: اي
0: ما عندناش جوجمون بين بعضنا فهمتني ما نجيش انا نبدا لو شوف فلان كيفاش قال لي ولا شبيه عمل لي كذا لا لا لا رولاتيون معناها نتاع محبة رولاتيون نتاع ناس ما عندناش مصلحة في بعضنا فريمون معناها هذيك هي أهم حاجة أهم حاجة هي هذيك ما بيناتنا. وحبيت كان ما نعرفش مازال عندنا متفاعل
1: أي مازال ثلاثة دقائق أخرين إن شاء الله
0: ثلاثة دقائق
1: أي
0: حبيت قبل ما نتفاركوا معناها باش نقولك على حويجة عندنا وليدات شاركوا معنا في بطولة العالم هذية اللي تقابلوا تقريبا عندهم 3 شهر 4 شهر من يبدأوا يتقابلوا من رمضان يبدأوا يتقابلوا شوية معنا فهمتني وتم نذكر سي عبد الرزاق وارد اللي هو جاركم من قرقنا اللي هو كان بطل تونس في 14 مرة
1: ما شاء الله
0: اليوم هو متقاعد معناه عنده شوية الوقت هو الكلهاب الوليدات هذوما وهو اللي كونهم بشاركوا معنا في بطولة العالم فما 5 وليدات عندنا منصف ويوسف وإيناس ومية وإلياس هذوما 5 وليدات ما كانوش يعرفوا بعضهم اللي تقابلوا في مدة من شهر رمضان إلياس خلط عليهم الجمعة هذه بحكم اللي هو عايش في الخارج ولكن والديه كلمونا وقعد يتعامل مع شي عبد الرزاق ومع الأولاد الأخرين بالواتساب فهمتني وجاءوا وشاركوا في بطولة العالم هذه وشاركوا ثم عملنا اسكون أبلو سيجور دي جون يعني معناها الوليدات ثم جاءوا من عدة بلدان تلموا 35 وليدات كلهم معناها الكبير فيهم عمره 16-19 سنة وتقابلوا في النزل اللي صار فيه البطولة هذه وعاشوا مع بعضهم لمدة أسبوع كامل خرجوا مع بعضهم عملوا شوية سياحة كما نقولوها مشاو لكارتاجلان في حمام سميتو مش مشكل في حمامات
1: اعتذروا على شيء
0: خرجت وحدها مشاو لعبوا في مشاو عملوا زيارات لمتحف باردو لمدينة تونس مشاو مع الاختيار فيهم برشا اللي جاوا من برا لموا الوليدات هذوما الكل عملوا زيارة زي كيف ترتاج وشلي بوسعيد وشاركوا في المسابقات بتاع السراد. والله أتأكد لك وقت اللي تنظر لعينيهم من النهار الثاني وقت اللي بدأوا معنا في اللعب وبدأوا يتقابلوا مع القنين وكذا شوف العينين تبطل تشعل
1: ما شاء الله.
0: عرفتك الشعلة اللي تراها في الوليدات الصغار اللي تراهم يكتشفوا في حاجة جديدة وعاملين عليها
1: عاملين جو
0: هذيك الحاجة هذيك احنا بالنسبة لنا احلى على قلوبنا من عسل وبالنسبة لنا هذيك حاجة اللي تعطينا الطاقة باش نحبوا نواصلوا باش نحبوا نكملوا في هالمسألة هذه بتاع التنظيم وبتاع السكرابل هذا لمنا الكل.
1: خلي نقول انا محلى كلامك لانه اذا سكرابل يوصل انه الكلام هذا يشد ويوصل من القلب اللي يسمعوا فيك اكيد حاجه مهمه جدا ان تكونوا من توا صغيراتكم تهزوهم وتعلموا سكرابل. سي حافظ عطلة نورتني برشا اليوم وممتنة زيدا للصدفة أني تعرفت على قامة كيف كانت. شكرا لك. ولا محلة مش صدفة لأن صدفة مبرمجة مبروك خذير. شكرا لها شكرا لها على الاختيار وعلى لأنه حكيت عليك وعلى البطولة هذية وسعيدة جدا أنك اليوم تعديت معنا في ذات سفاقس. شكرا لك.
0: بارك الله فيكم مرحبا بالأخوان في سفاقس وفي
1: ربي يحفظك. شكرا
0: يعيش.
1: شكرا لك وشكرا لكل من شارك في بطولة السكراب العالمية. سي حافظ عطلة بالحق عطاه دروس برشا برشا بالنسبة للناس اللي تسمع فينا توا. إن شاء الله استوعبتوا كل اللي قالوه الكل. تحية لكم الناس الكل. نرجع لكم بعد 8 مرحبا بكم.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات، وتتواصل الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 24 و 28 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 29 و 34 درجة بالجنوب. بلغت عائدة صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في ختام جلسة عامة تناولت الشأن العامة، أعلن أنه سيتم الشروع في أقرب الأجل في الإصلاحات التشريعية الضرورية، وفي مقدمتها مجلة المياه ومجلة المحروقات ومجلة المناجم وسائر مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الطاقة. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين في غارات للعدو الصهيوني على مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما أصيب فلسطينيان آخران جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم استهداف ما سمته أهدافا ونقاطا لإمدادات النفط الخام ونقله في السعودية، مؤكدة في الوقت ذاته مقتل 9 من عناصرها بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة الرياضة. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: ستوديو صيف

تحية لكم الناس الكل، خاصة الناس اللي مشيت للبحر. حبيت نقول لكم الناس اللي تسمع فينا توا ديما اقراوا او اسمعوا شنو صاير من المعهد الوطني للرصد الجوي والحرس البحري. هذه من راهم كيعطيكم يقول لكم تحذيرات من الصبحية مثلا، يقول لك راهو البحر مضطرب، لازم الواحد يعرف اللي راهو ما يلزمش يعوم. واصلا هما احنا كنستقبلوهم في الميتيو في احلى صباح، يقول لك راهو اليوم شديد الاضطراب البحر، اليوم ما تقربوش للبحر وما تعوموش. الملاحظات هذه راهو مش ناخذوها ونتكيوها، الملاحظات هذه نعملوا بها. علاش؟ خاطر هنا فما مجازفة، فما سباحة في فترات اللي فيها تقلبات جوية وتيارات قوية برشا، اللي في الأخير الحصيلة متاحة خايبة برشا. نعطيكم حصيلة اليوم، وهذه ما حبيتش نقوله أنا في البداية، لكن بصراحة زيد الواحد كيحذر خير. اليوم نابل سجلت 8 حالات غرق، من بينها حالة وفاة بشاطئ إقليبيا. اليوم زاد تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ زاد إقليبيا مرة أخرى. يقولوا للمرأة هذه توفيت في عقد السادس من عمرها، حسب أفيد مصدر مسؤول من الحرس البحري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر ذاته قال اللي 4 حالات غرق موزع على شواطئ مختلفة بالجهة، منها الهوارية تزركة وسليمان، ودخل تدخل كبير كان من مصالح الحرس البحري والحماية المدنية باش يتم إنقاذ مجموعة أخرى من الغرق. يقولوا ديما نرجع بربي عايشكم للمعهد الوطني للرصد الجوي، اللي يحب يسمع راديوات يسمع، واللي ما يحبش يسمع بطبيعة يجم يرجع للباج المعهد الوطني للرصد الجوي الميتيو، تو يلقى كل يوم شنو لازم يصير. ماشي تعوم تحذر روحك للعمم الصباح، ممنوع العمين ما يصيرش، تقعدوا حتى تتأملوا شوية على الأقل البحر، ولا هيك لما السمحة مع بعضكم انتم ساعات روع شوية ولا سهرية على البحر، ونيس تزمي كلتها باش سهل الحياة وما تصعبهاش، ويعملوا كسكروتات في الدار، مش لازم راهو يقول لك ناخذ برشا من البرة لأنه باش يغل عليهم الخرجة هذيك، راهو تعديوا سهرية يا محلاها وتتفرهدوا مليح. إن شاء الله ديما متميزين باختياراتكم، اللي خاصة الشواطئ اللي تليق بالعومين، لأنه فما شواطئ زيد أنه الإنسان يمشي لها لا بحر ولا مكان اللي هو يليق بالعائلة. 18 دقيقة بعد شوية باش نقف مع فنين، خلينا نقول راهو عمل بصمة ليمات هذوما. الفنين هذي يحكيوا عليه الجرايد، وفي نفس الوقت هو يمر بحالة صحية شوية هكا كريتيك. اليوم مش نحكيه على الفنان والممثل معز التومي في عرض القرهمينة على مسرح قرطاج اللي كان البارح. نبقى مع أغنية نهديها لكل مستمعينا ونرجع لكم مرة أخرى. الأغنية شنو يا فيصل؟ لأنه فوزية العربي تقول لي فماشي واحد هدي كيفي أنا، تقول لي أنا نهدي إلى روح الوالدة والوالد أغنية السمحة. نحب نقول لهم قديش خليتوا في قلبي بلاصة كبيرة برشا، وقديش نحس بحنين عليكم. سيف ولا شتي انتم راكم ديما عندي ذكريات معاكم، واليوم أكدت لي قتب ربي نعرف الإهداء غريب أما عايشك اهديهولي. فوزية عربي اللي هي من أوفى أصدقاء إذا عتفقس، واللي عندها سنوات وفية لنا احنا ومحبتنا لها كبيرة. الله يرحم والديك وإن شاء الله في الجنة. أنا تعب في فيصل تاوي لوجلك في غنية اللي هي تمشي مع الموضوع أكيد، لأنه اختار الغنية وانا خليته تاوي يختار في غنية أخرى. يعطيك صح، شكرا فيصل المبدع الفنان مخرجنا اللي قاعد يلوج لي وقول لي ما عرفش شين شنين الغنية اللي نخل. ودي اختار حتى ست الحبيب، أنا سهلت عليك ست الحبيب ميسرش تقضي للزوز. قال لي نحب نلوج على زوز أغاني اليوم يمشيوا على الولد والوالدة، شنو نعمل؟ الغنية هذية اللي انت باش تعديهن توا ست الحبيب اللي نعرفوها احنا، معروفة برشا وعشاقها برشا. ريت فوزية نعرفه ونتفهم شنو الحنين متاعك، لكن في نفس الوقت مين باش نقالك غنية ترى اللي هي تتغنى بالزوز؟ غنية على المحبة يا فيصل، سهلة برشا هكا على المحبة اللي تجي من القلب للبول للأم للعائلة كاملة. سهلت لك برشا الموضوع.

بالحق ما شاء الله عليك. خليني أقول لكم المستهلك اللي عادة تلقاوه موجود ما تلقاوهش مع فيصل مرزوقي. رغم رأو فيصل مرزوقي مشاكستنا في الدنيا تقتل بالضحك، أما في الميكرو يلزمني يقول ما شاء الله عليك فيصل، ما شاء الله على إبداعاتك، ما شاء الله على اختياراتك. لو كان ندورو توا في هالوقت القياسي ما شاء الله مش لوجو على الغنية تجمع ما بين البول أم ما تلقاهش. برافو الحق مير برافو. خلنا نمشي زيدا نقولوا برافو اليوم لشكون؟ نقولوا للفنان والممثل معز التومي في عرض القرهمينة على مسرح قرطاج اللي أبلى البلاء الحسن وكان في مستوى الحدث رغم الصعوبات الصحية اللي عايشها. أول حاجة عملها ياسر مزيانة اللي هي تكريم الوالدة متاعه. زيدا ظهر في مجموعة كبيرة من الفنانين اللي جاوا كانوا من اختصاصات كبيرة كانوا حاضرين باش يدعموا الفنان، وهنا ممكن نقول يدعموه لأنه يمر كما قلت لكم بحالة صحية صعبة شوية، لكن هو فنان يستحق إشادة إلى جانب الدعم حظى بها الفنان نظرا لقيمة العرض المستوى الفكري والإبداعي الموجود، وفي نفس الوقت ملعبش على البوز وخلى المسرحية هذه نص رائع توصل للناس الكل. أداء محترف، اختيار مزيان برشا للكوستيم والمكياج وتقمص كبير برشا للدور. هنا تجم تحضر المسرحية هذه وتخرج شيخ متفرهد، تحس روحك صنعت فكرة جديدة، تحس روحك عملت ميزاجور بعد ليالي كبيرة من اختيارات فنانين شوية فيها نوعا ما من التبلد، نوعا ما من اختيارات غير موافقة. هنا نقول ألف مبروك لمعز التومي وميل برافو. تحية لكم الناس الكل، شكرا لكل أصدقائنا وصديقاتنا اللي رافقونا، شكرا لكل أصدقاء اللي اختاروا انهم يبقوا معنا. اللقاء بدأ مع 5 لـ 8:30، واكيد تحية كبيرة لكم انتم وين ما كنتم. ان شاء الله لقائي معاكم باش يكون نهار 4 العشية، نبدأ ان شاء الله المساعتين للـ 4:30 في اجواء المسابقات وديما مع السياحة الداخلية نمشيوا لبرشا بلدان. نورتوني الناس الكل، نحب نقدم تحية لكيب الموجود معايا، تحية كبيرة لفيصل المرزوقي اللي هو أخرج لنا اللقاء هذية فنيا، تحية لزميلنا في الصندار اليوم أسامة بيبسية في الأغلب لأنه في العشويات موجود أسامة بيبسية، هند الأسود. نحييكم الناس الكل، نقول لكم إن شاء الله اختياراتي المواضيع اليوم والضيوف إن شاء الله عجبتكم، حاولت باش أنه النوع حتى في اختيارات الولايات اللي يكونوا موجودين، وأيضا همشينا شوية البطولات العالمية اللي خليناها زادة حاضرة في اللقاء. شكرا لكم، تصبحوا على خير.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

كوليدا كليه واحدة من أشهر وأعذب الأغاني التي ما زالت حتى الآن تعتبر ملاذا للمطربين من شدة رقتها وعذوبة كلماتها ولحنها. كتب هذه الأغنية مأمون الشناوي أحد أبرز شعراء الأغنية العربية في مصر وواحد من رواد الشعر العامي. غنتها نجاة الصغيرة وسجلتها بالإذاعتين المصرية والسورية سنة 1953، ثم غناها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بصوته سنة 1954. هذا تسجيل نادر لأغنية كوليدا كليه بالعود محمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة.

سلام يا سلام يا سلام سمعونا والله ما قيت تأتي بقى.

0: ذاكرة أغنية.
1: من بين الأغاني التي لحنها وغناها محمد عبد الوهاب أغنية كل داك ليه التي غنتها نجاة في الخمسينات، وكان لهذه الأغنية قصة روتها الفنانة الكبيرة

0: ذاكرة أغنية.
1: تابعت نجاة الصغيرة في حوارها: فوجئت بالاستماع إلى هذه الأغنية وأنا هناك، يغنيها عبد الوهاب بنفسه في الإذاعة المصرية، ولما عدت لم أفتح في الأمر واعتبرته كأن لم يكن. وأوضحت نجاة الصغيرة قائلة: واحد قدم هدية لوحدة ورجع تاني أخدها. وتضيف: ولكني ندمت لأنني لم أشتري من عبد الوهاب اللحن. وكان عبد الوهاب اشترى حقوق كلمات الأغنية من الشاعر مأمون الشناوي وقدمها للفنانة نجاة الصغيرة لتكون أول لحن لها من ألحانه. ومما ذكرته نجاة في هذا الحوار: أنا لا أعتبر أغنية كوليدا كليه من أغنياتي، رغم أنها ما زالت تذاع في إذاعة سوريا. ثنائي مميز يغني كوليدا كليه، زين عوض ورشيد غلام.

0: ذاكرة أغنية.
1: دعي عبد الوهاب لإحياء حفل يحضر فيه عبد الناصر في نادي سلاح الفرسان سنة 1954، رغم توقف عبد الوهاب عن الغناء على المسرح لمدة 10 سنوات. بعدها هنأ عبد الناصر الموسيقار وقال له إن كل ده كان ليه من أفضل ما غنى. عبد الوهاب فاجأ الجميع عندما غنى كل ده كان ليه، فقد أغضب نجاة الصغيرة، وقتها كانت فنانة صاعدة، فكان موسيقار الأجيال سحب هديته منها رغم أنها استمرت في الإذاعة لفترة طويلة. ولهذا صرحت نجاة في حوار صحفي سنة 1957 بأنها لا تعتبر الأغنية من أغنياتها ولا تحسبها ضمن رصيدها الفني بسبب ما فعله عبد الوهاب. فلنستمع لولاء الجندي.

الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، والتي تعتبر من أجمل الأصوات النسائية في العالم العربي، ورغم الخلاف الفني حرص موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على دعمها، ومن شدة إيمانه بصوتها منحها فرصة غناء عدد كبير من أغانيه، كما لحن لها عددا من أشهر أغانيها. فغنت نجاة الصغيرة له عددا من الأغاني، ومنها الوطن الأكبر، إلا أنت، القريب منك بعيد، ساكن قصادي وبحبه، أسألك الرحيلة، أيظن على يدي، آه لو تعرف، لا تكذبي، وغيرها من الأغاني التي برعت في تقديمها. الفنانة مي فاروق

من هذا الخلاف حققت الأغنية نجاحا ساحقا بصوت عبد الوهاب، وأصبحت علامة بارزة في تاريخ الموسيقى العربية. نختم بكل دكاليه ومحمد عبد الوهاب.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية على إثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة. ونفت الهيئة في بلاغ لها مساء اليوم ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تجري محادثات جيدة مع إيران وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بينهما، لكنه حذر من أن الضربات الأمريكية ستستأنف إذا لم تفضي المفاوضات إلى نتائج. تخوض إسبانيا وفرنسا حربا غير مسبوقة ضد جبهات متعددة من الحرائق غير المألوفة في مسعى للحيلولة دون تقدمها إلى المناطق الحضرية قبل موجة حر رابعة متوقعة هذا الأسبوع. يتسارع انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مخلفا العديد من الضحايا في وقت تتواصل فيه جهود الفرق الصحية لوقف انتشار مرض إيبولا وتقديم الدعم للمصابين وللفرق الطبية. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: حياتي مع حنان بن جماعة.
1: يا مساء الخيرات، يا مساء الانوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. اكيد النغم ديما يأرخ لفتره من فترات حياتنا، وفي بعض الاحيان لون من الالوان الموسيقيه يبقى ليه بصمه خاصه في وجداننا، في تاريخنا، في حياتنا. قد تأثرنا به من الصغر، حبيناه على والدينا، جمعنا بلحظات جميلة مع ناس عزيز علينا، في بعض الأحيان حتى الجد أو الجدة. هذه هي تفاصيل النغم اللي يبقى راسخ في الوجدان. والليلة نجم آخر من نجوم الأغنية العربية مش يكون معنا حاضر الليلة في سهرتنا الأسبوع الفارط، كان سي إسماعيل الحطاب، فنان الشعبي التونسي، الفنان اللي غنى البدوي الشعبي بجمالية وبصوت خلاب وخليب جدا. ليلة زدة فنان يغني الفن الشعبي أما في دولة شقيقة وصديقة. تحبوا تزيدوا تعرفوا أكثر، خليني قبل بلغ لكم تحية كامل الفريق اللي الليلة يسهر معاكم. أكيد كالعادة نستقبل مكالماتكم، نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. صوفيا نخدم الله في انتظار مكالماتكم الهاتفية ويقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. أما على مستوى الإخراج اليوم الليلة في سهريتنا، مخرجنا اللي نور سهريتنا فيصل المرزوقي. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا فيصل، نورنا كالعادة. وفيصل راهو مخرج معنا في الحصة بأتم معنى الكلمة، لأنه يسهر على كل التفاصيل في تقديم الحصة، وخاصة الموسيقى اللي هي عشق وغرام بالنسبة لي، وكذلك تكوين أكاديمي. الليلة في سهرتنا نحكي على فنان متميز، فنان جميل، تخذكم ليه كالعادة حنان بن جماعة في الإعداد والتقديم. فنان الليلة ليه أكبر رقم قياسي في الغناء المتواصل في العالم، لأنه غنى مدة 10 ساعات متواصلة على المسرح أمام الجمهور دون استراحة. حدث هذايا في مدينة كاراكاس عاصمة فنزويلا في أمريكا الجنوبية عام 1968. هنا ما يكمنش السر في أنه وقف وغنى مدة 10 ساعات متواصلة فقط، بل في تواصل الجمهور معه خلال هالساعات هذايا دون أي ملل. هو إذن صاحب الرقم القياسي العالمي في الغناء المتواصل على المسرح أمام الجمهور، كما تم ذكر اسمه، اسم مطربنا اللي نور الليلة سهرتنا، في موسوعة مايكروسوفت إنكريتا بصفته رمزا من رموز الغناء العربي الشرقي الأصيل. أما عن الألقاب حدث ولا حرج. من بين الألقاب اللي تم إطلاقها عليه: أمير الطرب، سلطان الطرب، العندليب، الكروان، ملك الغناء، ملك الطرب والفن الأصيل، صناجة الغناء العربي، الحارس الأمين للطرب العربي، بلبل الشرق، كما سميه زادة أبو كلثو. تحبوا تعرفوا عليش؟ اسمعوا الأطليل بصوته وقل لي عرفتوا الصوت لشكون وإلا لا. يلا خليكم تكتشفوا وتبعثون بإجاباتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة صفيق استقاوة تدوينة البرنامج. مرحبا بكل تفاعلاتكم، وإذا عرفتوا الفنان قولوا لنا شكون هو.

الله الله الله الله، ريتوا هالصوت الجميل الرائع. عرفتوا شكون الفنان هذية؟ شكون اللي تحصل على الألقاب هذية الكل؟ شكون اللي تم تسجيل اسمه بأحرف من ذهب إنه الفنان اللي غنى 10 ساعات متواصلة بدون انقطاع مع تفاعل للجمهور؟ كان هذية في فنزويلا تحديدا. عرفتوها ولا؟ أنا حسب التدوينات اللي بعثوها لي عن طريق صفحة الفيسبوك لإذاعة صفاقس، نشوف اللي ما فهميش كون كتب لنا شكون هو الفنان أو المطرب الليلة وهو نجم سهرتنا. هو فنان تولد في أسرة حلبية، وتحديدا اسمه صباح فخري. الاسم هذية ما هوش اسمه الحقيقي. تو تعرفوا شنو اسمه الحقيقي؟ هو بالفعل صباح الدين أبو قوس، هذا هو اسمه الحقيقي. تولد نهار 2 مايو 1933 لأب مقرأ ومدرس للقرآن الكريم ومنشد صوفي، ولأم من أسرة دينية ذات تقاليد في الإنشاد وحلقات الذكر الصوفي. منذ السنوات الصبيه الأولى اتفتح سمعه للنغمات الرقيقة والمعاني العذبة في اللغة العربية النقية، وبلوغه سن الدراسة التحق بالتعليم بالمدرسة القرآنية بحلب. غاديكا اتعلم مبادئ اللغة العربية وعلوم البيان والتجويد والدين الإسلامي إلى حدود سنة 1947، وكان خلال هالسنوات هذية يحضر باستمرار حلقات الأذكار اللي كان يقيمها مشاهير هالفن هذية كما الشيخ عمر البطش ولا محمد رديف ولا صبحي الحريري، وهذا يسمح له بحضور هالحلقات هذية بمعايشة جيلين من المختصين في الإنشاد الصوفي الديني. جيل التقليديين المحافظين على شكل الإنشاد ومضمونه ومنهم اللي ذكرناهم منذ قليل، وجيل كذلك من المحثين اللي أدمجوا الطرب الفني في الإنشاد الديني التقليدي. ومن هالشيوخ نقاو الشيخ عمر البطش، الشيخ بكري الكردي، والحاج مصطفى الطراب. أما شنو مش غنين صباح فخري؟ هذا هو اللي مش نسمعوه في هالإنشاد هذي الجميل. اسمعوا واستمتعوا ولينعودها.

0: بيدي.
1: يا إمام الرسل خذ بيدي، نغم جميل وأنشيد جميل عرفته برشا بصوت وحبيني بصوت حمزة شاكور، وعرفني زيدا في مهرجاناتنا وفي خاصة مهرجانات المدينة سابقا بصوت الرائع هذا حمزة شاكور، لكن الليلة سمعتها بصوت مطربنا الجميل اللي أثث سهرتنا الليلة في نغم في حياتي صباح فخري. صباح فخري في مرحلة الدراسة الإعدادية وقت ما زال ما يعرفوهاش الناس اللي هو صباح فخري، وإنما صباح الدين أبو قوس هذا هو اسمه الحقيقي. بدأ يجلب الانتباه انتباه زملائه بصوت الرخيم الجميل، بحسن أدائه المطرب المحفوظات من الأناشيد والمدايح الدينية اللي جمعها من تردده على حلقات الذكر في حلب، وتدريجيا شجعت إدارة المدرسة الإعدادية على المشاركة في الغناء في الحفلات اللي تقيم بين الفترة والأخرى، فتقويت شخصيته الفنية وارتفعت معنوياته الموسيقية، وهذا خليه يوصل ويدفع به لتعلم الموسيقى في زوز معاهد مختصة، واحد في مدينة حلب والثاني في مدينة دمشق. كذلك في نفس الوقت كما انطلق صباح فخري بحفظ الرصيد الصوفي والديني الحلبي، خذ زيد يتعلم في نفس الفترة بعض الأغاني المدولة في المدينة، فتمكن من حفظ مجموعة من المواويل على يد إحدى النساء صديقات والدته، فتعلم منهم أول موال غناه في طفولته هو موال غرد يا بلبل وسل الناس بتغريدك، وكان هذا حوالي سنة 1946. وبعدها تتالت جلساته مع مجموعة من السيدات صديقات والدته وجاراتها، وبدأ يتعلم وبدأ يغني في هيك الجلسات هذيك. ثم من بعد ذلك خذي أخوه الكبير عبد الهادي وكان يصطحبه لمجالس الطرب اللي كان قبل يدعى لها أخوه، زاد عنده هال هال هال هالميل للموسيقى والغناء، أسرة كلها في مجال الإنشاد الصوفي والغناء والطرب. فتعرف أن ذاك صباح فخري بعازف العود والملحن السوري محمد رجب الشهير بتلحينه للموشحات بالطريقة التقليدية، وهذايا الأخير أبدأ إعجابه بموهبة صباح فخري الصوتية وبدأ يدرس فيه طريقة الغناء التقليدية. فتعلم صباح فخري معاه موشح يا هلالا غاب عني واحتجب، وهذا كان في مقام الرست نيروز، وبعدها طويلة تعلموا للمقامات والإيقاعات العربية بواسطة عديد الموشحات كما حفظ العديد من ألحانه. احنا مش ناخذوكم في كوكتيل جميل يسجمع هالخلطة العجيبة اللي بعدين صنعتنا نجم قامة من قامات الأغنية العربية، فنان الفنان الشعبي السوري بامتياز، رمز من رموز سوريا اللي هو الفنان والمطرب صباح فخري.

0: حياتي مع حنان بن جماعة.
1: يا عيني يا عيني، هذا أيقونة الغناء، أيقونة من أيقونات الغناء العربي، مطرب بامتياز يطرب مهما غنى مهما سمعنا من الأغاني. وإحنا في مسيرته الفنية كانت عام 1947، سنة حاسمة في مسار صباح فخري الفني. في السنة هذه التقى في حلب بعازف الكمان الحلبي الشهير سامي الشوة، اللي أعجب بصوته وتبنيه للعمل صحبته في عدة جولات وعروض موسيقية غنائية. وفعلا صاحبه في عروض مختلفة بكل من حلب وحمص وحماة ودمشق، وكان وقت اختار له أنا ذاك اسم محمد صباح. ومع النجاح اللي لقاه في مختلف العروض اقترح عليه سامي شوال الانتقال إلى مصر، تحديدا القاهرة، وإن كانت الساحة الفنية الموسيقية أنذاك متأججة بنزاعات التجديد الموسيقي مع الملحنين محمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب خاصة، إلا أنه هالاقتراح تزامن كذلك مع اقتراح ثاني قدمه له الشاعر والأديب الكبير المرحوم فخري بيك البارودي، مؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق، اللي أعرب عن انبهاره بصوت هالشاب هذية. فتمثل اقتراحه في ضرورة انضمام محمد صباح للدراسة بالمعهد ليصقل مواهبه، لأنه اعتبر مواهبه فطرية ولسيما طاقته الصوتية بالتعليم الموسيقي المنهجي. ودعم اقتراحه هذية بالانضمام للإذاعة السورية بدمشق، وقدم هزوز اقتراحات هذوما المغريين. فضل نجمنا صباح فخري الاقتراح الأخير باعتباره أول الطريق للاشتهار على الصعيد الداخلي الوطني، إضافة لما يوفره هالاقتراح هذية من إمكانيات للنهل من أعماق التراث الموسيقي والغنائي العربي التقليدي بالشعب. احنا مازلنا مش نزيدو نحكي على مسيرة صباح فخري وكيفاش درس وكيفاش كان مؤدي للأغاني التراثية في الإذاعة السورية طيلة سنة 1947، وكيفاش زاد أغلب هالرصيد اللي تعلمه في بداياته وتعلمه ومن مدينة حلب على يد الأستاذ الشيخ علي الدرويش وزوز أبناء إبراهيم ونديم الدرويش، وزاد تعلم العزف على آلة العود وتعلم مجموعة من الموشحات والقصايد والأدوار والإيقاعات. وهنا الحقيقة برشا أشياء صارت في مسيرة الفنان، وتعرف على كذلك نجوم في عالم الموسيقى كما مجدي العقيلي، الأستاذ مجدي عقيلي، والأستاذ عزيز غنام، واللي تعلم عليهم المقامات الشرقية والغربية، وتعلم كذلك النظريات الموسيقية والسولفيج الغنائي والإيقاعي والعزف على آلة العود. برشا تفاصيل في حياة فنانا ونجمنا صباح فخري. أمين، حبيت نعرف هل ترى تفطنتوا منذ قليل اللي حكينا عليه توا، هذيك التجديد اللي صار في الساحة الموسيقية الفنية. وكان نقوله مصر، مصر كانت في فترة، في الفترة هذيك فترة محمد عبد الوهاب ومحمد القصبجي، وذيك معناتها التجاذبات بين التجديد وبين المحافظة على المدرسة الكلاسيكية التقليدية، فكان فما حراك كبير موسيقي. لكن اسمه هيت رجعنا يا فيصل، اسمعوا اسمه هذية، ما ذكركمش بغنية عرفتوها وحبيتوها من الصغرة متاعكم ومن فترة المراهقة؟ رجعنا سمعنا.

0: سمعته على حسب وداد قلبي يا ابو. ايه هذه الغنية الأصلية، الغنية على حسب وداد للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. الغنية هذه أغنية شعبية باللهجة المصرية، أول ما نغنيها كما سمعتوا صوت نساء ورجالي، هذه سعاد مكاوي ومعها عمر الجيزاوي، غنيوها في فيلم في عمل سينمائي مصري، والمؤلف الكلمات الأغنية هذه هو الصحفي والشاعر الغنائي صالح أبو سالم، وغناها عبد الحليم حافظ ولحنها له الموسيقار بليغ حمدي. بليغ حمدي الحقيقة عصف بالأغنية عصف، فمعناتها الحقيقة أعطاها منحة آخر، وهنا تكمن عبقرية بليغ حمدي كما حكينا عليها سابقا مع ميدة الحناوي أو مع وردة الجزائرية، ولكن كذلك خاصة مع عبد الحليم حافظ. فسمعتوا الأغنية كيفاش غنيها صبيح فخري منذ قليل في الكوكتيل، سمعنا. لكن قبل ما نسمعوها بصوت صبيح فخري كيفاش غنيها، ونرجع لكم للناس اللي تفطنت ويمكن شكت قاعدة تقول زعما هذه على حسب وديد أغنية عبد الحليم ولا لا، خلينا نسمع في الفترة هذيك وفي الأونة هذيك كي سألوه وسألوه على رايه بين المدرسة التقليدية وبين التجديد اللي قاعد يصير، شنو جاوبه؟ أي نسمعوه في هالتصريح هذية.
1: كمان غنيت التراث المصري على حسب وداد قلبي.
2: على حسب وداد قلبي.
1: إيه غنيت.
2: طب رأي حضرتك في حسب وداد قلبي بالمناسبة،
1: نعم.
2: يعني إيه عبد الحليم حافظ عمل على حسب وداد قلبي
1: مطورة. نعم.
2: إيه رأي حضرتك بصراحة شديدة في التطوير ده؟ هل كان مناسب أضر بالأغنية أساسا أو غير طعمها، أو حسيت إن ده نوع من التطور، ولا حسيت إن ده تناول ملوش علاقة بالتطور؟
1: الحقيقة أنا في البداية قلت لحضرتك إنه لازم نحن إذا بدنا نقدم التراث نقدمه بشكل متطور يتجاوب معه المستمع المعاصر.
2: كويس.
1: أنا عندي شغلة مهمة.
2: أيوة.
1: أن أحافظ على الميلودي، حضرتك بتعرفي الموسيقى الميلودي هو اللحن الأساسي أو جسم اللحن الأساسي.
2: أيوة.
1: هيكل اللحن الأساسي نحافظ عليه. وبعدين إذا أردنا أن يعني نتصرف بجمل جديدة. أو بعض الكلام الجديد، أنا أرى لا ضير وأرى أنه ضرورة لاستمرار التراث ونعطيه دم جديد وحياة جديدة، وإلا إذا كان سنقدمه كما هو سيبقى في المتاحف ولا نضيف شيئا.

راح المحبوب على فيني يا زماني. الحقيقة أخذينا صباح فخري على حسب وديد لجمالية أخرى، وبالفعل هنا كان محافظ على الميلودي كما غنيت سعاد مكاوي وعمر الجيزاوي في بداية، وهي أغنية تراثية مصرية. ريتو كي حافظ على الميلودي كان معناتها كان نقول احنا حافظ عليها، ما حبش يغير منها، بعكس ما كما غنيها عبد الحليم. لكن كل ميلودي وتاخذك الجمالية وتاخذك اللحن جميل وطرب جميل كما سمعناه مع نجم سهرتنا الليلة، كما قلنا لكم هو الفنان والمطرب صباح فخري، ما عرفنا اسمه اللي هو صباح فخري، والفخري خذاها من فخري بيك اللي علموا الشعر والأديب فخري بيك البارودي مؤسس المعهد الموسيقي. فكان هذية عبارة على امتنان، فكان عوضا عن محمد صباح، هو محمد صباح أبو قوس هذا اسمه الحقيقي. في البداية تعرف في الساحة الموسيقية بمحمد صباح، وبعد أصبح اسمه صباح فخري. لكن هنا اللي لازم هكا يبقى في ذهن المتلقي أنه بين عام 1947-48 صباح فخري تخرج وصار متكون موسيقيا، ودعم دراسته النظرية بالمعهد الموسيقي الشرقي بدمشق بالعمل الميداني في الإذاعة السورية، وبدأ يشتهر تدريجيا بصوت الرخم والمطرب وبإجادة أصول الغناء التقليدي المضبوط. إلا أنه هالنجاح هذية ما كانش يحقق الهاجس اللي يبحث عليه صباح فخري، لأنه كان عنده هاجس آخر هو مزيد التحصيل المعرفي اللغوي والحضاري، وهالهاجس هذية خليه يرجع إلى مقاعد الدراسة للدراسة في الإعدادية بالمعهد العربي الإسلامي بحلب، وتخرج بعد 4 سنوات تحديدا عام 1952 متحصل على شهادة تأهيل للتدريس، وعمل بالفعل مدرس سنة 1953. صباح فخري ما انقطعش، وإنما واصل في مساره واحترافه الفني، ولبى دعوات الإذاعة السورية لتسجيل أغاني تراثية وأخرى مجدد على مستوى التلحين من طرف الأساتذة اللي علموها كما الأستاذ بكري الكردي، كما نديم الدرويش، كما مجدي العقيلي، كما عزيز غنام، كذلك بعض الملحنين السوريين الكبار كما عدنان أبو الشماد وإلا إبراهيم جودت. وأكثر من هكا شارك في مسلسل إذاعي اسمه زرياب. احنا بعد شوي مش ناخذوكم لأعمال فنية أخرى، فما البعض منا اللي جمعته بورد الجزيرية. أما قبل هذية شنو رأيكم كن نسمع بلبل الشرق وهو يغني يمال الشام؟ يلا سمعنا يا فيصل هالنغم الجميل، وخلينا نرجع بعدين ناخذوها في منحة آخر في الأعمال الفنية على مستوى التمثيل مع نجم سهرتنا الليلة صباح فخري.

0: نغم في حياتي.
1: نغم في حياتي.
2: نلتقي من جديد في فضاء نغم في حياتي، مواصلين سهرتنا نحكيه على سلطان من سلاطين الطرب. صباح فخري وما أدرك ما صباح فخري، وسمعته في يمال الشام. خليناه اللي هو شارك في مسلسل إذاعي اسمه زرياب، أما تومش ننتقلوا الفترة أخرى اللي هي كذلك مثلت نقطة تحول ثانية في مسار صباح فخري الفنية، واللي بديت من سنة 1960. في السنة هذه تم افتتاح التلفزيون العربي السوري بثه، وبدأ يأثث في عديد السهرات الغنائية وعبر فرقة التلفزيون، بطبيعة الحال فرقة الموسيقية للتلفزيون العربي السوري ومجموعته الغنائية، وقدموا مجموعة من الفنانين القدامى والشبان، وكان حضور صباح فخري في عديد من هالسهرات هذية مرمحته باعتبار شهرته في الأوساط الفنية في مدينة حلب ودمشق منذ سنة 1948. وقتها كانت البلاد العربية بصفة عامة في الفترة هذيك تتأهب لخوض عملية البناء الذاتي اقتصاديا واجتماعيا وفكريا، وبدأ صباح فخري يعد نفسه للقيام بدوره في هالبناء هذية، واتخذ موقفه الفني النهائي بعد ما انقطع لفترة ما عن الغناء، وكان موقفه في صف الفن المتأهل والذوق الرفيع. وبعبارة أخرى اقتنع صباح فخري بحكم تجربته وتمكنه من الغناء وتعلمه إياه من مصادره بأنه للفن رسالة، وأنه الرسالة تستهدف فكر الجماهير وإحساسهم وتنبني على الجمع ما بين شكل الغناء ومضمونه. وهذايا مش نلقاوه مترجم زادة في أعماله اللي شارك بيها في التمثيل، فنلقاو مشاركته السينمائية، نلقاوه شارك أكثر من مشاركة في فيلم سينمائي بعنوان الصعاليك، كان هذا في عام 1965، مع عدد من الممثلين كما دريد لحام، مريم فخر الدين، نهاد قلعي وغيرهم، وكان من إخراج يوسف معلوف. لكن زيدا ثم مسلسل أسماء الله الحسنى مع ثلة من الممثلين السوريين كما عبد الرحمن الرشي وزيناتي قدسية ومنى وصف ولصاغ ألحان كل من عبد السلام صفر وعدنان أبو شمات وإبراهيم جودت. مش نزيدوا أكثر من هكا، مشاركته في مسلسل تلفزيون وعنوانه نغم الأمس، هذه أفرد الكل مقام غنية. فصبيح فخري في مشاركته هنا مش فقط تقديم أغنيات، لكن قوالب وأدوار وقصايد وقدود وموشحات. الحقيقة كان العمل المسلسل نغم الأمس كان عمل مميز جدا، موسيقي رهيب، تو نزيدوا نحكيه عليه خلال السهرة وتو نرجعوا له بالتفاصيل. أما سيدة كان ثم مسلسل جميل جدا اسمه الوادي الكبير، وكان هذية بمصاحبة المطربة وردة الجزيرية اللي صاغ ألحانه كل من بليغ حمدي، عزيز غنام، وعدنان أبو الشمات، وإبراهيم جودت، وأمين الخياط. أما زيد حتى لنا معناتها فكرة المسلسل هذية جميلة جدا، وردة الجزيرية أميرة من الأميرات الأندلس، وصباح فخري هو مطرب من أليميريا هي المنطقة تحديدا اللي كان منها المطرب. فكيفاش الأميرة هذيك مش تخرج ومش تشوف هالمطرب هذية لأنها تحب ترى المهرجان وما أدراك ما المهرجان، وكان اللقاء ما بين مطربنا صباح فخري والأميرة اللي تمثل الدور وردة الجزائرية، وغنيوا الأغاني هذية. سمعنا يا فيصل، نسمع أغنية توا وغنية إن شاء الله بعدين توا نرجع لها إذا نحاولوا إنه زوز غني حلوين، وماذا بيا إنكم تسمعوها وتستمتعوا بالصوت الجميل وسمعوا كلمات وروح الكلمات.

يذر ربيعه يا زمان الوصل بالأندلسية. حيني على الغنية هذية، هذية من مسلسل الوادي الكبير 1974، عمل درامي غنائي لأميرة أندلسية جميلة، أميرة رائعة الجمال، اسمها هزار، وفنان موهوب هو عمار اللي قام بدوره صباح فخري. أما شنو فكرة المسلسل هذية وبرشة تفاصيل إن شاء الله نرجع لكم بها بعد نشرت أخبار العاشرة مع زميلتي فاطمة زلوزي. خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد، لأنه بعدين زيادة مش نخذوكم في تجويل جميل وفي رحلة جميلة لمكافة سارة الفنان اللبناني والنجم العربي وائل جسار، مباشرة من فعالية مهرجان صفاقس الدولي بالمسرح سيدي منصور. بعد شوية خليكم معنا مع زميلتي ألفة زميت وجوهر بوستة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. الأخبار.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار: الشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الكنام. هيئة السجون تنفي تدهور الحالة الصحية لمساجين وتؤكد توجيههم عند الاقتضاء إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. في أخبار العالم: استشهاد 3 فلسطينيين والاحتلال الصهيوني يوسع سيطرته شرقي مدينة غزة. وترامب يتحدث عن مفاوضات ودية للغاية مع طهران ويتوعد بعمل عسكري واسع إذا فشلت. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بالوضع الجوي الذي يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات، وتتواصل الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوين رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 24 و 28 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 29 و 34 درجة بالجنوب، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. ونظرا للتغيرات المناخية، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. تراجع وموجة الحر الشديد، تراجعت معها ساعات انقطاع الكهرباء لتتراوح في عدد من الولايات والمناطق بين مرتين وست مرات، مع مواصلة سياسة القطع العشوائي للكهرباء. أزمة الكهرباء كانت اليوم محور جلسة عامة ساخنة بمجلس نواب الشعب غابت عنها الحكومة، ما أثار استياء أغلب النواب وطالب بعضهم بإقالة الحكومة أو استقالتها. وخلال جلسة عمل حول الانتقال الطاقي، أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الانتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء، لا سيما خلال فترة الذروة. في الأثناء، دعا ممثلو المجمع المهني للطاقة المتجددة والغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية إلى ضرورة التخفيض في الأداءات والمعالم الديوانية الموظفة على عمليات توريد اللاقطات الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطنين. وعلى أثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية. ونفت الهيئة في بلاغ لها مساء اليوم ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. وأضافت هيئة السجون أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل. في الأثناء، تم اليوم إعادة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى السجن المدني بالمرناقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى حسب هيئة الدفاع، التي أعلنت أيضا أن عددا من محاميها تمكنوا من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. ولتقديم الأخبار من إذاعة صفاقس، أعلنت وزارة التربية اليوم دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل عبر الرابط vscolaire.education.tn في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. في علاقة بشأن المدرسي أيضا، أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالجسرين استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجيال المحددة والكمية الكاملة بكمية بلغت 5446 طنا من الورق المعد للكتاب المدرسي. في علاقة بالمجال الصحي، أعلنت نقابة الصيدليات الخاصة أنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي 2026. خارج أرض الوطن، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي ستنعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا يومي غد وبعد غد. وسيتم خلال هذه الدورة اعتماد ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 والنظر في تقارير لجان المجلس التنفيذي. وسيجري وزير الخارجية لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول الإفريقية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين اليوم في غارات للعدو الصهيوني على مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما أصيب فلسطينيان آخران جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم استهداف ما سمته أهدافا ونقاطا لإمدادات النفط الخام ونقله في السعودية، وأكدت في الوقت ذاته مقتل 9 من عناصرها بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة الرياض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تجري محادثة جيدة مع إيران وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بينهما، لكنه حذر من أن الضربات الأمريكية ستستأنف إذا لم تفضي المفاوضات إلى نتائج. وأخيرا، تخوض إسبانيا وفرنسا حربا غير مسبوقة ضد جبهات متعددة من الحرائق الغير مألوفة في مسعى للحيلولة دون تقدمها إلى المناطق الحضرية قبل موجة حر رابعة متوقعة هذا الأسبوع. شكرا على المتابعة. الموعد الإخبارية القادم تمام منتصف الليل بإذن الله. إلى اللقاء.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك أو الإحالة أو الإلغاء وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني السجل الوطني للشركات الأهلية عنوان الثقة والشفافية
2: نغم في حياتي
3: نغم في حياتي

0: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة عتصفيق السهرتنا متواصلة معاكم حتى منتصف الليل. بعد شوية نمشيوا للمسرح الصيفي طريق سيدي منصور، هين تقام فعاليات مهرجان صفاقس الدولي في دورته الجديدة لسنة صيفة 2026 اللي للنجم النجوم الأغنية اللبنانية، النجم اللبناني والفنان اللبناني والنجم العربي وائل جسار اللي هو النجم سهرة مهرجان صفاقس الدولي. أكيد بعد شوية زميلتنا ألفة زميت زميلنا جوهر بوستة موجودين على عين المكان في استوديو خارجي حتى يعطيونا فكرة على الحفلة هذية، وممكن أنه نستمعوا لصوت الفنان وائل جسار الليلة خلال سهرتنا. أما احنا سهرتنا في نغم في حياة الليلة الساعة الأولى قضيناها مع الفنان الكبير المطرب الرائع على الدوام صاحب المشحات والقدود الحلبية والصوت الجميل والقامة اللي كتبت أحرفها واسمها بأحرف من ذهب، لأنه بقى لمدة 10 ساعات متواصلة على الركح يغني دون انقطاع مع تفاعل للجمهور في فنزويلا. كان هذا في 76، هذا هو نجم سهرتنا الفنان السوري والنجم العربي المطرب صباح فخري. خلينا منذ قليل وحكينا على أهم الأعمال الدرامية اللي شارك فيها اللي جانب العمل الدرامي اللي شارك في الإذاعة، لكن قلنا لسنة 1960 كانت بوابة أخرى في حي ونقطة هامة في حياة الفنان صباح فخري، لأنه فتحت له التلفزيون السوري منحة آخر من الإشعاع والانتشار بعد ما خذا شهرته من الإذاعة منذ سنة 1948، وهكا بدأ يكبر أكثر فأكثر صاحب الصوت المخملي والمطرب الجميل صباح فخري. حكينا منذ قليل على مسلسل الوادي الكبير اللي كان في سنة 1974 عمل درامي غنائي تلفزيوني اجمع الفنانة الجزائرية والنجمة العربية وردة الجزائرية بالفنان الكبير الفنان السوري والنجمة العربية صباح فخري، والتأليف المسلسل هذية لنزار مؤيد العظم، والدور أحداثه في أجواء تاريخية وأندلسية إطارها رومانسي وفيها الطرب الأصيل من أغاني وقصائد ومشحات. وقلت لكم منذ قليل يا زمان الوصلي بالأندلسي وإحنا نسمعه في المشحات. هنا وردة الجزائرية كانت تقوم بدور الأميرة هزار اللي انشأ بينها وبين عمار الفنان المغني الشاب الموهوب اللي مثل دور هذية صباح فخري. هزار هي ابنة المعتصم ولي قرطبة، وكان فما فارق طبقي فواجه الحب هذية رفض شديد من الوالي والحاشية بسبب الفوارق الاجتماعية بين مغني عامي وابنة الحاكم، وبعدها بدأت تستغل أطراف من القصر هالعلاقة لتدبير مكائد سياسية وضد عمار لإبعاده عن الأميرة. كان يضطر عمار للتنقل بين المدن الأندلسية هربا من المطاردة، معبر عن لوعته وفراقه لحبيبته عبر الأغاني والموشحات. سمعنا منذ قليل موشح جميل، وتو مش نسمعه نمط آخر من الأنماط الموسيقية اللي غناها الفنان الكبير صباح فخري ضمن هالمسلسل هذي الجميل، وكانت طريقة جميلة وجميلة جدا في تقديم هالغناء السوري في عمل درامي جميل وجميل جدا. منعرش زملائنا في المسرح الصيفي طريق سيدي منصور كانوا محاضرين، نستقبلوهم إذا أمكن نسمعوا الأغنية وإلا نرجعوا لهم نرجعوا بعد شوية. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا ألفة، نورتنا
1: وسهلا. أهلا وسهلا
0: يا مرحبا.
1: مش نقول لك حنين، نقول لك أولا أنت ربي يعينك ومسيعليك ومسيع على كل الزملاء لكيب الكل وسيدة المستمعين
0: يعيش.
1: أنا نحب نقول لكم خلي وائل يغني، خلي سلطن
0: يعيني،
1: خلي يعمل لنا هيك الأحساس الرائع،
0: الطفل المعجزة
1: برشا أحساس
0: وائل جسار
1: برشا أحساس للفنان وائل جسار هوني صح. في أرجاء المسرح الصيفي بسيدي منصور. شو نقول لك حنين؟ أنا نعرف اللي أنت تحس اللي أنا نحس فيه توا، فما برشا إحساس مزيان متبادل بين الفنان وبين الجمهور نتاعو. هاو خلطنا على بتو حشيني قبلها وبدأ بغريب الناس وغنى زادة وعيديني الغنية الجميلة جدا.
0: بديت الحفلة على بكرة الليلة معناتها.
1: كل وعدي وعهده وعدتهولك حوفيهولك ما تلاقيش الغنية ذيك.
0: أي حلوة برشا. تمشي
1: غني بتوحشيني والحفلة بديت طوهيدي ربع أغنية في سهرتنا لليلة. الحفلة اللي تقريبا فما التزام على مستوى التوقيت بالنسبة لسهرة الليلة الفنان اللبناني الرائع وائل جسار.
0: وائل جسار
1: عرشينا طوى ننقل لكم
0: ليك المصدح. ليك المصدح. لا لا ليك المصدح كلها تصلطينا من صباح فخري لوائل جسار نتصلطنا. يلا خلينا نستمتع.
1: وأنا أتميل على إيقاعات بتوحشيني
0: يا عيني
1: وائل جسار. خلي الجمهور وخلي المستمعين يعيشوا معنا الأجواء الحلوة هذه بطبيعة هنية من مهرجان صفاقس الدولي.

0: هذه أجواءنا حنين قد الجو مزيان. تعرف حنين ما تحسش فما هوني ريح فما نسمع أكيد. إذا كان احنا عنا العجيش الحقيقة في صوت خفيل ولا جيت إذاعة ولا فتنية بتاعنا هوني على البحر ما تحسيش تحس فما نسمة مزيانة فما حساس كما قلت لك هكا حلو برشا مع إذاعة مزيانة مع صوت الفنان وائل جسار في غنية من لي سوكسي نتاعو ومقبلة كانت واجهة للجمهور وقال غريب الناس بعد ما غناها وبدأ بها حنين توجه للجمهور وقال أنا قاعدة أشوف الجمهور مش كل الكبار حتى لي جون حتى الصغار دونك غنية عمرها 15 سنة يمكن البعض منكم ديجا ماهوش موجود وقتها فأنا فرحان برشا أنتم تعرفوها الغنية وتحبوها وحافظينها هو واعي بأنه الشباب فئة الشباب الصغيرة بكل ديجا مغرومة به وائل جسار
1: شباب
0: اللي الحقيقة شفنا ميولات مزيانة وليت نحو الوتري وغرام حلو برشا بموسيقى راقية كما اللي نسمعوا فيها
1: أكيد أكيد
0: نسمعوا تسلطينا نسمعوا حنين
1: أكيد أكيد ليك المصدح يا ألفة أكيد ليك المصدح
0: نخليهم يتسلطوا مع الجو يلا
1: هذا هو الرائع الفنان اللبناني والنجم العربي وائل جسار.

0: شكرا. مشيت خلاص.
1: تسمع ولا يا حنان؟ تخلط علينا يظهر لي خير.
2: اكيد.
1: تكمل حسنك من
2: قلبي حنان. قلبي معاكم. قلبي معاكم. لأنه معروف على وائل جسار وصوته الجميل والشدية، الصوت المعجزة هكا سميه في بدايته الفنية، خدم الوصوفية في بداية مساره، هكا كأنه خذ الملح من جورج وسوف، لكن بعد مشى للطربي والغناء الكلاسيكي وأبدع في العيون السود وحتى قبلها مع أم كلثوم. وإذا هو وائل جسار رغم أنه عنده معناته مسيرة لا بأس بها وعنده أغاني في رصيده ما شاء الله.
1: اللي غني حلو،
2: اللي غني حلو وهو كذلك.
1: خليه هيك
2: حلوة حلوة.

0: ثانك يو وائل جسار. ثانك يو وائل جسار على هالاحساس، على هالاجواء الشاعريه الحلوه المزيانه نسمع فيها ونتبع فيها ونعيشوا فيها. هوني في مسرح صيفي بسيدي منصور وعندنا زيد على مجدعات تصفيقس.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد. وهنا للناس اللي يحبوا
0: حنان، يكفي أني نحب نعلمك يا حنان. أيتها الحنان، أريد أن أعلمك أنني عامل جو كيما يغني صابر الرباعي. أنا شيخ وعامل كيف نخدم وأنا عاملة كيف، ما خير منها يا حنان،
1: ما أخيرش منها. هو الحقيقة الصوت الجميل واللحن الجميل والطلة الجميلة،
0: ممكن تعيش الإحساس هذايا.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد. زعما شي الغنية مش غنيها توا،
0: هاي ترى ما بعضنا نكتشفوها.
1: يلا احنا والمستمعين،
0: أنا نقول اسمعوا وعملوا جو وعملوا برشا كيف. هوني وعندكم انتوما واحنا ننقل لكم احلى الاجواء.
1: يا عيني عليك يا ألفة، يا عيني عليك، يا عيني عليك. تحية ليك والجوهر والعبير.

0: عنا للفنان جورج وسوف كان عرفت حنانة خاطر انا بيدي وانا نسمع ونتسلطن مع الغناية قلت يا اخي
1: مش غنية جورج وسوف
0: جورج وسوف
1: الوسوفيات انا قلت لك
0: ايش صار
1: انا قلت لك الوسوفيات اي قلت لك المدرسة الوسوفية معناتها طريقة غناء جورج وسوف بداها في البداية في بدايته انتهج المنهج هذاك والجسار لكن بعد رجع للموسيقى الكلاسيكية
0: جورج الراسي زاد بالضبط رحمة الله عليه
1: اكيد
0: فاللي حبيت نقوله جوستومون معناتها البسها الغناية هيك اش حبيت نقول
1: خلى بصمة الخاصة وميل يا غزير
0: وتوهيت نعملوا الجو
1: اي فيروز بعد
0: الغنية هو جمهور
1: نجاح سلام
0: وجمهور عامل كيف اي
1: يا عيني
0: وعامل جو الجمهور واحنا زادا هوني عاملين جو يا حنان
1: يا عيني هنا هنا قاعدين نشوفوا الصوره توصلنا على صفحه الفيسبوك اما يلا خلينا نستمتع
0: على الاخر يا
1: والله توصلنا شكرا لكم الكل الفريق الكامل الموجود في الاستوديو الخارجي يلا نستمع ونستمتع بصوت وائل جسار

ميل يا غزيل، هذا هو النغم اللي غني فيه الجسار. للأسف ثمان قطعات على مستوى الشبكة العنكبوتية هكا نقولوا في عملية النقل. أكيد ما زلنا مواصلين، راهو مش نحاول نقول لكم أكثر ما يمكن من سهرة الفنان والجسار. ما نعرفش فيصل إذا أفضل وإلا نمشيو النغم بصوت فنان ونجم سهرتنا الليلة المطرب السوري. أي يلا نمشي ونكملوا نمشي ونسمعوا صباح فخري من مسلسل وادي الكبير هكا. يلا خلينا نسمعوا هو وردة كي غنى الوردة شنو قال لها في النغم هذية، شنو النجم يقول لها الأميرة الأندلسية. يلا نستمع نستمتع ثم لنعودها.

الله الله طاب الهوى هكا غنى فنان الكبير كيما الليلة استمعنا ليه واستمتعنا بطرب جميل. أما أكيد ماشيين نرجعوا للمسرح أصل الزين في العينين هكا مازلت الغنية مع وائل جسار. يلا نرجع من جديد للمسرح الصيفي طريق سيدي منصور وراجعين من جديد للنغم والطرب الأصيل.

0: أصل الزين في العينين. أي هذا هو النغم الجميل سي محمد جاموسي اللي غنيه الليلة. أي يا ألفة.
1: نعم اللي حبيت نقوله لك حنان ما شاء الله ساعة جمهور وائل جسار مين الدور يدور معناها من الغناء الحزين هكا فيه وجيعة الغناء فيه شوق وحب وإحساس لجو تونسي جو ميل يغزي لقبل الكل ميل معه كل غناء ومعه كل عم وجو معه والملفت الانتباه كما ذكر هو قلت أنا في بداية السهرة وللتحق بنا توا أنه هو متفاجئ وعامل كيف بالجمهور الحقيقة اللي معناها الأعمار متنوعة متاعه الأعمار مختلفة متاعه وهذا هو صغار وكبار وشباب وكهول وشيوخ أحلوة أعذريني ظر لي هذه هي جوهرك ولا تحية لزميلي جوهر بوستة على المستوى الإخراج الفني وتحية لزميلي محمد العكيري على المستوى النقل وعبير شقرون في الديجيتال اللي قاعدة تنقل لكم الأجواء في المباشر زادة بالصوت والصورة
0: تحية العبير تحية الجوهر بوستة
1: خطة المستمعين
0: أكيد أكيد يا ألفة أنت خلطتنا الإحساس
1: الكل.
0: الإحساس يا ألفة الإحساس
1: أعذريني حنين أعذريني مش نسمع أعذريني
0: يلا يلا نستمع ونستمتع
1: معناها الأجواء الناس الكل بليطاش الناس الكل بليطاش وإن شاء الله الأجواء تنقل توصلكم مع عبير كما قلت
0: خمسة على خمسة
1: على الأخر الأجواء لطارش متاع التليفونات شوفوا ما بنا شوفوا ما حلاها هو بيدو بالطارش في ديه معناه وكأنه وجه النداء باش الكل يعمل لطارش ياسر رائع المنظر ياسر حلو
0: أكيد.
1: مع الغنية خليكم تعيشوا معها

0: نقول thank you واحنا نقول له thank you زيدا.
1: أكيد
0: thank you. Thank you يا حنين.
1: خليني ذكرى جميلة عندك.
0: عذروني خاطر ماهيش
1: اعذروني خليني ذكرى هذه خليني ذكرى
0: خليني ذكرى خليني ذكرى جميلة عندك تلمو إن نستنى في أغنية اعذريني وكأني لمحت الأغنية وكأني نحسبها هي فالأغنية هي كانت خليني ذكرى
1: خليني ذكرى
0: عندك وقديش تسلطن الجمهور معاهم الحقيقة
1: أغنية جميلة جدا الأغنية هذه تعرفش
0: أغنية
1: تعرف خليني ذكرى شكون كان يحبها يا ألفة
0: شكون كان
1: خليني ذكرى من زملائنا الله يرحمه وينعمه سي الحبيب طرابلسي كان يعشقها الأغنية هذه وائل جسار يحبها
0: الحبيب
1: طرابلسي الله يرحمه وينعمه
0: يحب
1: وائل جسار وخليني ذكرى ويحب جورج وسوف بالفعل هذه من الأغنيات جميلة جدا وائل جسار شو قاعد يقول للجمهور
2: بدو مهما تقولوا يا فايدو
0: اسمع ينشط في الجمهور ها
2: انتوا بدي اشوفك بالله
0: يرفع ايده ها يظل لي بدي اشوفك اليوم توا يظل لي بدي اشوفك
1: جميله من بدايه الجسار هذيا
0: صحيح وتحس اغني الاغاني التي لا تموت معناها وائل جسار ديما يعطينا جديد
1: تسمعها كل نهار ما تملش منها
0: شويه جديد برشا قديم ويرش فيه رشا جديده ويقعد ديما متجدد
1: اكيد اكيد يلا نستمع ونستمتع
0: هذيك هي يلا

0: بدي شوفك كل يوم، بدنا نسمعك كل يوم يا وائل جسار. سلطنا الليلة يا حنان.
1: أكيد بصوته الجميل والعذب.
0: صحيح صحيح صحيح،
1: من الأصوات الرائعة جدا يا جسار.
0: جستمات تقريبا قديش عنا وقت ساعة ونصف تقريبا من الزمن على الركح. ها وما زال يغني،
1: ما زال يسلطن.
0: أيوة وردة
1: يا عيني،
0: رجع لنا يمشي
1: بعد العيون السود.
0: أي نعم، يروح بين
1: الأغنية والقديم
0: أغنى جديد
1: صح،
0: ويروح بين الإعادات. ولا نسمع بتونس.

0: شنو هو مازال يغني بتونس بيك؟ غنينا وردة.
1: اي سمعنا وردة سمعنا
0: ويرجع للمايسترو. ما نعرفش هل متفقين في نتخيل نتخيل اغاني مضبوطة.
1: أكيد.
0: ممكن يقدم أغنية على أغنية ممكن كما قبيلة في الأغنية الثانية كان قدم أغنية على أغنية.
1: احنا قاعدين نكتشف احنا والمتفرجين في المسرح الصيفي. اكيد اكيد اكيد يا ألفة
0: ومحظوظين مستمعينا صوت وصورة.
1: لكن تبارك الله ما شاء الله المديرج ملقينا
0: صحيح مش كومبلي مش ما نقولوش جيشة اغنية اليوم نفيد التذاكر ولكن الحقيقة عدد محترم جدا مقارنة حتى بجمهور الافتتاح بطبيعة وجمهور الشيب مامي
1: واضح. يلا المزدح الوائل الجسار حتى يطربنا ويسمعنا.

0: حنين
1: أيه يا ألفة نهاية الحفلة.
0: إذن
1: أكيد
0: على الإيقاع هذي مليون مرة أحبك، ولكن اللقطة الحلوة اللي انتهى بها العرض هو كله عرض حلو، أما الأحلى من ذلك الكل في الختام، قديش ختام زاد راقي وجميل جدا من الفنان وائل جسار اللي كيتسلم البوكي دو فلور من إدارة المهرجان على الركح، استأذن منهم وبدأ يطيش في الورد على الجمهور متاعه وخرج ما في دي حتى وردة، الورد كله طيشوا للجمهور. الحقيقة ياسر لقطة حلوة برشا، ما نجمو كان نحيو عليه، ومش أي فنان يجم يعمل هكا، وائل جسار عمل هكا ليلة لقطة ياسر مزيانة، حبة جمهور تحس السهرة وفيت وناس كل منتشي عاملة تخي بون كيف. النسمة ما زالت موجودة، ماذا بينا ما نروحوا واش كان يحبوا يزيدونا حفل أخرى الليلة علاش يتعبوا في رواحهم، احنا قاعدين نزيدوا حفل أخرى الليلة تلموه، معناتها الجو جميل وشاعري ومزيان والطقس حلو وجمهور سيد تحسوا منتشي
1: وتسلطن الجمهور مع وائل جسار.
0: سلطن
1: بيأتم معنا الكلمة،
0: وتسلطن الناس الكل وتسلطنا وعملنا كيف
1: وعمل مويترة بين الأغاني الطربية.
0: هذي هو وهي مويترة، هو توي مويترة بين مراوغ
1: أغاني
0: الأغاني وبين الأغاني المعادة، وزاد مراوحة بين أغاني القديمة وجديدة. كما قلت حنين كل مرة يعطينا رشة جديدة مع برشة قديم، يحب يحافظ ديم على وائل جسار من بدايته إلى حد الآن. فبالنسبة لي تعرف حنين، أنا خليني نقول كلمة ما غنيها لناش في التالي، يا عذوريني في التالي ما غنيها لناش، أما خليني نقول كلمة
1: برشا غني ما غنيها مشوي الجسار،
0: خطر عنده رصيد،
1: عنده رصيد كبير برشا وائل جسار. وائل جسار انا ما كنتش نتصور انه مش غني طربي بالكم نتاع الليله، لانه عنده في رصيد وما يغني السهرات، معناتها سهره يمكن ثلاثة أربعة سوايع يغنيها بطريقه سلسه جدا، معناتها لانه عنده البومات ما شاء الله.
0: حنين ساعات نلاحظوا انه فنان يعاود لك الغنيات بيدهم، معناتها نفس العرض يسمو فيه الغنيه مرتين وثلاثه ويبدا بها ويكمل بها ويعاودها في الوسط. ف وائل جسار عنده رصيد مهم من الاغاني اللي خليه معناها شو نقول انا يراوح كما قلنا ويدلل على شنو باش يغني ويحير شنو باش يغني لجمهوره. حب نرجع بذكرى مزيانه، هي ذكرى خليني نقول قاعده كانه تحدي للفنان وائل جسار. الفنان وائل جسار اللي في يوم من الأيام أنا بيدي معناها تلقيت به، وقتها أنا يمكن نقرأ بكالوريا يظهر لي دونك سيتي ظهر لي 2000 عام 2000 كان أحيا حفل هوني افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وقتها، ولكن للأسف الشديد ما كانش فما أقبال جماهيري كبير برشا. ونتذكر حتى لقطة قلت له أنا كنت مش نحضر ما حضرتش، قال لي قل لي علاش ما قلتليش، كان قلت لي راني عطيتك معناتها دعوة وراك جيت، وكأنه يحب يعمل معناتها كان يلوج على الحضور يلوج على الجمهور في وقته. نحكيه وراه على أكثر من 20 سنة،
1: هو فنان منه، هو فنان من قيمة خاصة،
0: من قيمة خاصة وعنده يحترم برشا ومعناها ذو أخلاق عالية جدا
1: عالية جدا.
0: يرجع ترجع ليام ودور وش يصير، يصير انه فنان وائل جسار ينجح ومش مرة ومش اثنين ومش ثلاثة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. دونك بعد ليشيك نجم نقوله فما نجاح كبير لسنوات وسنوات مع وائل جسار.
1: وائل جسار اكيد احيا العديد من السهرات اللي هي ناجحه في كارتاج، مؤخرا في بوغرنين كذلك قبل ما يجي لصفاقس السهره ممتازه جدا وكانت ناجحه بيتم معنى الكلمه، معناتها سهرات اللي قاعد يقدم فيها نجاحات، وكما قلنا الطفل المعجزه يقدم مسيره جميله جدا لا يمتجري يا ألفة. تبارك الله ما شاء الله في حياته سنوات وسنوات والبومات عديده، والليله أبدع مع الجمهور، أقنع الجمهور، خليهم ينتشيوا.
0: أنجح سهرة إلى حد الآن، إلى حد الآن الحقيقة، فنياً وجماهيرياً حتى على مستوى الحضور الجماهيري بصراحة، ناس اللي جات وكما قلنا شيخت وعملت جو.
1: أكيد.
0: هكا تقريباً نختموا سهرتنا لليلة، جمال تحيات ماذا بيا سمير رويحهم هنا، جمال تحيات زميلي العزيز على المستوى التقني، زميلي
1: جوهر بوستة. يا عيني عليك
0: زميلتي العزيزة عبير،
2: مرحبا شكون
0: نتي
2: برونتين عبير شقرون شكون
0: فلونتين حنين بن جماعة تحية الحنين الحشيشة
2: من الجو نعرف اللي تحب برشا وائل جسار
1: تحب وائل جسار صح صح صح
0: وزيدة زميلي كيف كيف على المستوى النقل اللي عنده برشا وصعبين الحقيقة ورسانة في الشارع وقت اللي سوق يعطيه ألف صحة وحب يوصلنا في صحة وسلامة
1: تحية ليه
3: محمد البكاري.
0: محمد البكاري دونك تحية ليهم الكل. الحقيقة عملنا جو خدمنا خدمة تخيكول مزيانة الحمد لله يا ربي ما فميش صعوبات
1: الحمد لله.
0: شوفوا ما احلاها خلينا
1: تعديت للمتلقبة
0: نقولوا ونحكيوا عليها بالسمحة ليش لا. دونك هذه هي نتلقاو إن شاء الله في سهرة أخرى. أنا بيدي نكمل معاكم توا يا ربي نفيق لكم بكري خاطر غدوة الحي إن شاء الله عندي برنامج تونس 70 العشرة بتاع الصباح دونك
1: استنوا ألفة غدوة في الضحى. لا هذه لازم تعطيك
0: إن شاء الله
1: معناتها كما نقولوا احنا شحنه ايجابيه بالعكس
0: شحنه جميله
1: جميله
0: شحنه جميله اكيد نروح ان شاء الله باذن الله ونرتاح ولاباس
1: وغدوه الصباح تجيكم
0: ونقوموا
1: وتحكي على تونسنا لبنينا
0: تونس البلدنا غدوة حي خليني نعطيكم سكوب يصير
1: شيء أي غدوة مش تيخذنا
0: السادة المستمعين اللي هي إن شاء الله ولاية بنزرت
1: يا عيني يا عيني
0: أي سختو اللي يعيشوا في صفاقس ينجموا يتفاعلوا معنا ومرحبا بيوم الناس الكل إن شاء الله نصف النهار في تونس سبعينينا وتو نقول لكم صباح الخير
1: ليلتك زينة يا ألفة تحية ليك تحية الجوهر بوستة تحية العبير شقرون تحية شكرا. زميلنا محمد البكاري إن شاء الله رحلة موفقة وعودة معهم موفقة للإذاعة أكيد احنا هزيدة بدورنا وصلنا للختم لقانا حبيت نشكر كل المستمعين اللي تفاعلوا معنا شكرا ليهم اللي طلبونا وحبوا يدخلوا معنا معذرة ليكم الليلة حاولنا أنه نوفقوا بين زوز نجوم اللي في سهرتنا الليلة صباح فخري نجمنا اللي كان في الساعة ونص الأولى ونجمنا وسهرة المباشر واللقاء المباشر ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 لصائفة 2026 كنا مع سهرة الفنان وائل جسار. السهرة القادمة مش تكون نهار 29 جويلية مع الفنان التونسي والنجم العربي لطفي بوشناق للناس اللي تحب تسلطينة تونسية جميلة عليها كانت برمج نهار 29 جويلية انها تكون في المسرح الصرف إفي مع لطفي بوشناق. انا مش نختم اللقاء مع صباح فخري المطرب الرائع على دوام صباح فخري في النغم الجميل فيصل شنو مش سمعنا في ختام اللقاء هذية انت جودي فصليني يا عيني يلا ليكم ليك المصدح يا فيصل اجمل تحية كامل الفريق فيصل مرزوقي كان معاكم في مخرجنا الليلة ربي فضلك يخليك يا فيصل سفيان خديم الله في ربط صلة بيناتنا وبينات مستمعينا وهذه حنين بنجمعك كالعادة تتمنى لكم الوقت الرايقة والشيقة على مويش إذاعة صفاقس

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تنظم بداية من اليوم الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة بوسط الجنوب بالشراكة مع بلدية صفاقس والمندوبية الجهوية للسياحة تظاهرة ليالي كورنيش صفاقس لتتوصل إلى غرة أوتا القادم بهدف إدراج الجهة كأبرز الوجهات السياحية في تونس. أكد ممثلو مشروع تبرورة خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر المجلس الجهوي بصفاقس، أكدوا أن قرار فتح الشاطئ يبقى قرارا مركزيا وأنه لا يدخل ضمن صلاحيتهم، كما أوضحوا أن حماية ممتلكات شركة تبرورة تستوجب إعداد دراسة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة من قبل وزارة التجهيز. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة للنظر في عدة مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية. اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. في أخبار العالم، نفذت قوة الاحتلال الصهيونية اقتحامات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما واصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في أكثر من منطقة. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين في غارات للعدو الصهيوني على مناطق مختلفة. تواصل حرائق والغابات اجتياح مناطق واسعة غربي إسبانيا في ظل موجة حر وجفاف ورياح قوية أسهمت في تسارع انتشار النيران، وتشمل الخسائر مصادر رزق عائلات تعتمد كليا على الزراعة وتربية المواشي. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديمة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. تولد الحكاية وتختفي كأنها ما كانت، ويبقى قلب الشاعر حيرة نابضة، وصوت المغني وأوتاره صدى قلبه. هكذا نبحث عن طرق غير معبدة فيها الكثير من الحلم والموسيقى.